0: شكلها نجمنا الذي لا يغيب.
1: حسناً، شكل عبد الحسين عبد الرضا ثنائياً ناجحاً مع الفنان الراحل خالد النفيسي في مسلسلات محكمة الفريج وديوان السبيل والحيالة الذي شاركته البطولة فيه الفنانة العمانية النجمة فخرية خميس.
0: علماً أن بدايته مع الثنائيات كانت مع الفنان عبد العزيز النمش أم عليوي ومحمد جابر في مسلسلات مذكرات بوعليوي والصبر مفتاح الفرج.
1: ومن أشهر الثنائيات التي قدمها كانت مع الفنانة سعاد عبد الله في عدد من الأوبريتات، منها أوبريت شهر العسل، أوبريت بساط الفقر، أوبريت بعد العسل وغيرها الكثير.
0: نجوم لا تغيب.
1: عبد الحسين عبد الرضا. عزيزي المستمع، ربما ما لا تعرفه عن عبد الحسين عبد الرضا أنه تطوع مع المتطوعين للدفاع عن مصر أثناء العدوان الثلاثي عليها عام 1956.
0: على الجانب المحلي، ذكر في مقابلة مع قناة الحرة في عام 2009 أنه لا ينوي الدخول أو العمل في السياسة.
1: قدم في حياته عدداً من الأعمال الدرامية والمسرحية السياسية المبطنة والصريحة.
0: فمن أعماله المسرحية السياسية الصريحة باي باي لندن، باي باي عرب ومسرحية سيف العرب.
1: في عام 2014 تطرق إلى قضية البدون من خلال أحد المشاهد في مسلسل العافور، وقام تلفزيون الكويت بحذف المشهد ولكنه عرض في تلفزيون دبي.
0: استنكر النائب فيصل الدويسان ما قام به تلفزيون الكويت، وقال في مجلس الأمة في 3 نوفمبر من عام 2015 لأن الفنان عبد الحسين عبد الرضا وزارة إعلام قائمة بحد ذاتها، ويتوجب على الحكومة الإنصات إلى آرائه وتوجيهاته.
1: أيها الأصدقاء، كتب عبد الحسين عبد الرضا الكثير من الأعمال المسرحية والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية.
0: من المسرحيات التي قام بتأليفها وتمثيلها مسرحية على هامان يا فرعون،
1: مسرحية عزوب السالمية،
0: مسرحية فرسان المناخ،
1: مسرحية فرحة أمة،
0: مسرحية شارع السلام.
1: أما المسلسلات التي قام بتأليفها فمنها مسلسل أجلح وأملح،
0: ومسلسل الأقدار،
1: مسلسل قاصد خير،
0: ومسلسل حبل المودة،
1: وغيرها الكثير من المسلسلات.
0: أصدقائنا، في مساء يوم الجمعة 11 من أغسطس من عام 2017 توفي الفنان النجم عبد الحسين عبد الرضا بعد إجرائه عملية جراحية في القلب نتيجة تعرضه لجلطة حادة في مدينة لندن في بريطانيا عن عمر ناهز 78 عاماً.
1: أصدقائنا، ويبقى نجم عبد الحسين عبد الرضا ساطعاً لا يغيب.
2: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
3: كذلك النجوم تشع بلا نهاية. نجوم لا تغيب.
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
3: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان، رحلة نعيد فيها اكتشاف موازين الحياة لنعيشها بوعي ونحياها باتزان. في محطتنا السابقة اكتشفنا معا أن كثيرا من معاناتنا لا يأتي من كثرة ما نملك أو ما نفقد، بل من اختلال الميزان. واليوم نقف عند السؤال الذي يتردد في أذهاننا جميعا: إذا كان الأمر كذلك، فكيف تتوازن حياتنا؟ يظن بعض الناس أن الحياة المتزنة تعني أن نقسم وقتنا بالتساوي بين كل شيء، أو أن ننجح في كل جانب بالدرجة نفسها في كل يوم، لكن الواقع أعمق من ذلك بكثير. الحياة المتزنة ليست مساواة حسابية، بل هي حكمة في ترتيب الأولويات، هي أن تعطي كل جانب حقه في وقته وبالقدر الذي يحتاجه دون أن يطغى جانب على آخر. فكر معي في هذه الصورة: حين يحين وقت العبادة تحضر بقلبك كاملا لا بجسدك فقط، وحين تكون مع أسرتك تكون حاضرا حضورا حقيقيا باهتمامك بنظرتك بابتسامتك، لا مشغولا بهاتفك وعقلك في مكان آخر، وحين تعمل تؤدي عملك بإتقان لأنه أمانة في عنقك، وحين تستريح لا تشعر بالذنب لأن الراحة ليست كسلا بل هي وقود الاستمرار. هذا هو الاتزان، هذا هو التوازن. ولذلك كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قائما على الاعتدال في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط ولا انقطاع عن الدنيا ولا غفلة عن الآخرة، بل إعطاء كل ذي حق حقه. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى حين قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه حين بالغ في العبادة وترك حق نفسه وأهله: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي حتى لضيوفك عليك حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا تفرغ للعبادة وانسى ما سواها، بل رسم لنا منهجا متكاملا يوفي كل جانب من جوانب الحياة حقه. ومن أجمل ما يقال في هذا الباب أن التوازن لا يعني أن أيامنا ستكون كلها متشابهة، فقد يمر الإنسان بمرحلة يقتضي فيها العمل جهدا أكبر، أو تحتاج فيها الأسرة إلى وقت أطول، أو يمر بظرف يستدعي التركيز على جانب بعينه. لكن الاتزان الحقيقي أن يبقى الإنسان واعيا بهذا الاختلاف، وألا يتحول المؤقت إلى أسلوب حياة دائم. فكم من إنسان قال: سأعمل بجد الآن وسأعوض أسرتي لاحقا، ثم مرت الأيام والسنون ولم يجد لاحقا. وكم من إنسان قال: سأرتاح الآن وسأنجز غدا، ثم تراكمت الأيام وتراكمت الأعباء. الوعي بالاختلال هو أول خطوات الاتزان. اسأل نفسك بهدوء: ما الجانب الذي تمنحه معظم وقتك وطاقتك هذه الأيام؟ وهل يستحق فعلا كل هذا الحضور على حساب ما سواه؟ وما الجانب الذي تعرف في قرارة نفسك أنك أهملته منذ فترة لا تحتاج الآن إلى أجوبة كبيرة؟ فقط توقف ولاحظ، اختر اليوم جانبا واحدا فقط شعرت أنك أهملته في الأسابيع الماضية، ولا تحاول أن تغير حياتك كلها دفعة واحدة، فهذا الطريق لا يكمله أحد. ابدأ بخطوة واحدة صغيرة لإعادة هذا الجانب إلى مكانه الطبيعي في حياتك، خطوة واحدة لكنها حقيقية ومقصودة ومستمرة. وتذكر دائما: الحياة المتزنة ليست أن تفعل كل شيء، بل أن تضع كل شيء في مكانه الصحيح. إذا عرفنا اليوم معنى التوازن أو التوازن وكيف تبدو الحياة المتزنة والاتزان، يبقى السؤال الأعمق: من أين تبدأ رحلتنا إليه؟ وما هي أول خطوة حقيقية نخطوها؟ وهذا ما سنقف عنده في القادم بإذن الله. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن التوازن والاتزان ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. ألقاكم في المحطة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي

أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نجدد اللقاء بكم مستمعين الكرام في برنامجكم عن الأوقاف أثر يتجدد. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التعريف بمؤسسة الوقف في عمان وبأوقافها المعاصرة وبالإدارة الناجحة التي وصلت عليها. لكننا في هذه الحلقات الأولى نتحدث عن الجانب التشريعي والتنظيمي لهذه الأوقاف. كنا في الحلقة الماضية استضفنا الفاضل هلال بن ناصر القصابي، مدير دائرة الأوقاف وبيت المال. تحدثنا عن دور الأوقاف في قضية التشريع، ونواصل الحديث كذلك في ذات الجانب، ونتحدث عن أهم التعديلات التي طرأت على قانون الأوقاف العماني. هذا القانون الذي بدأ سنة 2000 يعتبر هو من القوانين الحديثة في بين الدول الإسلامية، لكنه تطور تطورا كبيرا، حيث أضيف باب عن المؤسسات الوقفية، ثم بعد ذلك لما نزلت اللائحة التنفيذية سنة 2015 فصلت في جانب المؤسسات الوقفية. هذا الانتقال من الإدارة الفردية التي كانت فقط بيد وكيل الوقف إلى الإدارة المؤسسية التي تنسجم مع أدبيات الإدارة الحديثة، هل يمكن أن تفصل لنا القول؟ ما هي الحكمة وما هي الحاجة من خلف هذا التعديل؟ وكيف أن المؤسسات خلال هذه الفترة البسيطة من الزمن أصبح لها دور كبير في تطور منظومة الأوقاف العمانية؟
1: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. طبعا نحن يعني نعرف التحول الموجود والتغيرات الموجودة من الإدارة التقليدية للوقف إلى الإدارة المؤسسية الحديثة، والتغيرات هذه لا ريب أنها تحتاج إلى قوانين تنظم هذا العمل بشكل يعني يكون واضح للمستفيد وواضح للعاملين في هذا القطاع. وبالتالي أصبح هناك الحاجة ضرورية أن يكون هناك قانون ينظم هذا الجانب. والمؤسسات الوقفية فعلا في التعديل الثاني أو التعديل الأول للقانون جاءت فصول أو فصل يعني فيه كثير من البنود تبين آلية العمل في هذه المؤسسات الوقفية، طريقة إنشاء هذه المؤسسة ورأس مال هذه المؤسسة، كيف تدار هذه المؤسسة، ما هي المتطلبات منها خلال فترة، كيف تدير أصولها المالية والعقارية، كذلك صفات أو خصائص أعضاء مجلس إدارة لهذه المؤسسة، عددهم، بماذا لابد أن يتصفوا خلال للعمل في هذه المؤسسات الوقفية. كذلك وضح القانون كذلك طريقة الرقابة على هذه المؤسسات، ما هو المطلوب من هذه المؤسسة.

0: الدراسات أن تعمل أو تفصح به للوزارة حتى تكون هناك شفافية في هذا العطاء. طبعا هذه المرحلة كانت تأسيسية لهذا القطاع، لقطاع المؤسسات الوقفية، وبالتالي كان جاء هذا القانون فعليا لينظم هذه حتى نعمل لوضع حجر الأساس كما يقال في للمؤسسات الوقفية اللي تشرع في عملها الحقيقي لتنمية الوقف، خاصة بأن العاملين في هذه المؤسسات الوقفية من خارج قطاع الوقف فعليا من المجتمع بشتى أنواعه، يعني ومن كل اختصاصات ممكن أن تعمل في الوقف، كون هذا الوقف يعني يخدم المجتمع. فالمجتمع إذا عمل بنفسه على خدمة هذا الوقف، وخاصة كان العاملين في هذا الوقف هم أصحاب اختصاص في الجوانب المالية والاستثمارية، ووضع لهم هذا القانون وهذه الضوابط، فتكون آلية العمل في القطاع واضحة وشفافة للمجتمع وللواقفين كذلك.
1: لكن ما الفرق بين، يعني أنا أعرف أن هناك نوعين من أنواع المؤسسات الوقفية، ما الفرق بينهما وما هما بداية؟ المؤسسة الوقفية العامة والخاصة هكذا؟
0: نعم، هناك يعني نوعين من المؤسسات في كدليل حوكمة، المؤسسات الوقفية الخيرية العامة والمؤسسات الوقفية الخيرية الخاصة. فعليا لا يوجد يعني اختلاف بين كبير بين النوعين هذه المؤسسات، فقط يعني يكون من ناحية المال ونشأة المال نفسه. إذا أنشأه أحد أصحاب الأموال أراد أن ينشئ هذا المال من ماله، من حر ماله، ويريد أن ينشئ مؤسسة يديرها أو يضع لها ضوابط معينة، أتاحت الوزارة لمثل هؤلاء الناس أن ينشئوا مؤسسات وقفية من أموالهم، بحيث ينقلوا هذه الأموال من حر مالهم إلى الوقف. وفعليا هناك تجاوب كبير وتفاعل كبير من لإنشاء مؤسسات خاصة، وأنشئت أوقاف ولله الحمد بملايين ريالات، واستمرت وتعطي أكلها ولله الحمد.
1: نعم. الذي أعرف أن مجموعة من أصحاب اليسار والإحسان ما شاء الله يعني أنشأوا مؤسسات وقفية سواء بأسمائهم أو بشركاتهم أو تحت أي مسمى آخر، ويديرونها بأنفسهم وخصصوا ريعها بحسب يعني صك الإنشاء الذي أنشأت به المؤسسة، وهذا حقيقة تسهيل من الوزارة. وذلك دعوة لأهل الإحسان أن لو أراد أن ينشئ مؤسسة بنفسه يديرها بنفسه يتصرف في صرف الريع بنفسه فله الأحقية في ذلك، والسبيل أن بإمكانه أن يقوم بذلك من الألف إلى الياء، لا يشترط أن يتبرع لشيء، لا، بل بإمكانه يقيم مؤسسة خيرية سواء يجعل مصاريفها للفقراء، للمساكين، للمدارس، للمستشفيات، لغيرها من أبواب الخير. نعم. وهذا حقيقة يعني تطور كبير في التشريع، أن هنالك جانب أو كيان ممكن يوسعه الإنسان وله الصفة أظن الاعتبارية. نعم. هذا الكيان
0: طبعا هو مع الانفتاح ومع إعطاء الصلاحيات للواقف، إلا أن وضعت لها أيضا ضوابط الحوكمة. نعم. بحيث يعني تضبط مسألة الإنفاق، الواقف نفسه يضع لنفسه لهذه المؤسسة نظام أساسي يراجع من قبل الوزارة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، وتخضع هذه المؤسسة لو أنها من قبل واقف أوقفها، إلا أن تخضع لنفس الضوابط اللي وضعت الوزارة من ناحية الرقابة والمتابعة ويعني
1: ضبط العمل المؤسسي.
0: نعم نعم.
1: لا لا، هو رائع الأمر الذي نتحدث عنه، وطبعا ربما نعود إليكم بعد الفاصل. الأمر الذي نتحدث عنه هو أن أتاحت المجال لصاحب الإحسان والخير واليسار أن يتلمس حاجات الناس
0: نعم
1: بنفسه
0: نعم
1: ويحدد ما الذي يريده. نرجع إليكم لنواصل هذا اللقاء بعد فاصل قصير، نعود بعده مباشرة لنستكمل هذا اللقاء الماتع مع الفاضل هلال بن ناصر القصابي مدير دائرة الأوقاف وبيت المال.
2: أثر يتجدد.

0: أستاذ هلال، تحدثنا قبل الفاصل عن التطور التشريعي الذي يعني ما شاء الله لوحظ في الآونة الأخيرة، يعني السنوات الأخيرة هنالك تتابع في قضية تنظيم التشريعي لمنظومة أو لمؤسسة الوقف في عمان. لكن ما الذي يميز الوزارة الأوقاف أنها في جانب التحول الرقمي هي تعتبر في مقدمة المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان في قضية التحول الرقمي وحوكمة المعاملات، الارتقاء بجودة الخدمات الوقفية وتسهيلها للجمهور؟ يعني هنا أنا حقيقة أشيد بجانب برنامج الأوقاف الإلكتروني وقف الذي دشن سنة 2022 في بداية السنة تحت شعار ولكم في الوقف حياة. هل يمكن أن تبين لنا أبرز المكتسبات التي حققها هذا البرنامج في تبسيط دورة العمل الوقفي؟
1: حقيقة هو كان العمل هو أصلا مشروع وقفي، مشروع وطني لحصر الأوقاف الموجودة في سلطنة عمان، وتمثل ببرنامج إلكتروني للأوقاف. استطاعت الوزارة أن تحصر عدد كبير من الأوقاف، يعني يقدر بأربعين تقريبا 40,000 وقف. وكذلك حددت من خلال هذا الحصر، من مكتسبات هذا الحصر أيضا أنها وضحت أنواع الأوقاف الموجودة وتنوعها الموجود في سلطنة عمان، واللي يدلل على أن كان الوقف يتلمس حاجات المجتمع، يعني من أشياء صغيرة من فنجان القهوة إلى مؤسسات وقفية في الوقت الحالي إلى الفضاء ولله الحمد.
0: إن شاء الله.
1: فهناك يعني تنوع كبير خلال الفترة الماضية، والتنوع هذا يعني ينسجم أيضا مع الحاجات، حاجات المجتمع المتنوعة والمتغيرة. الآن نجد أوقاف حتى في جوانب مرضية، قد نجد أوقاف لأصحاب الهمم، كذلك أوقاف أخرى لأمراض مختلفة، وتأتي أوقاف تتلمس الواقع وتنشأ أوقاف لخدمة هذه الفئة أو خدمة المجتمع بشكل عام. فالبرنامج سهل كثير من الخدمات، توجد تحسين كذلك في هذه الخدمات وتبسيط الإجراء، تعمل عليه الوزارة خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله تعالى. ومع ذلك توجد أيضا خدمات جديدة بدأت أيضا تعمل عليها الوزارة في من خلال هذا البرنامج، والتطور كذلك لابد أن يكون خلال الفترة القادمة في هذه الخدمات. وقد نجد خدمات جديدة في هذا البرنامج تدلل على سهولة أو يعني وضع تدل كذلك لـ لـ لـ أو تعين الواقف،
0: نعم.
1: تعين الواقف حتى يقف ماله سواء العقار أو النقد عن طريق البرنامج بشكل مباشر دون يعني المجيء إلى الوزارة أو الجهات الإدارية ليقف بهذا المال، وبالتالي تصله يعني كل معلومات الوقف أين أوقفه ومتى، وتصدر وثيقة من كاتب العدل ثم وعلى أثرها تصدر وثيقة الوقف من الجهات المعنية، وبالتالي سيسهل يعني للواقفين أن يقفوا أموالهم بشكل ميسر وسهل بعون الله تعالى.
0: جزاكم الله خير أستاذ هلال على هذه المعلومات القيمة حول هذا البرنامج، برنامج إلكتروني وقف، الذي يعني ساهم في تبسيط دورة العمل الوقفي. ونصل يعني مع هذا السؤال إلى ختام هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وأن نسمع عن هذه الخدمات الجديدة التي يعني تعين الواقفين وتسهل عليهم قضية أوقاف وقف أموالهم. في ختام هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكر مدير دائرة الأوقاف وبيت المال الأستاذ هلال القصابي، على أمل أن نلتقي بكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي. لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء.
4: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
5: أصل الأشياء.

0: معجون الأسنان من الرماد إلى الأنبوب الحديث. هل تساءلت يوماً متى بدأ تاريخ معجون الأسنان الذي نستخدمه كل صباح؟
1: يعود أقدم سجل معروف لمادة تشبه معجون الأسنان إلى مصر القديمة قبل نحو 7000 سنة، وكان الخليط يتكون من قشر البيض المحروق، الرماد، وحجر الخفف المسحوق، وكان يستخدم للحفاظ على الأسنان نظيفة، وإن كانت الوصفة غير لذيذة أبداً.
0: في القرن 18 قبل الميلاد كان الصينيون خلال عهد أسرة تانغ يستخدمون خليطاً من الملح والنعناع العشبي والجينسينغ لإنشاء عجينة لتنظيف الأسنان، وكان المعجون فعالاً في إزالة جزيئات الطعام وتنظيف الأسنان.
1: أما الهند فلديها واحدة من أقدم الإشارات المسجلة إلى معجون الأسنان، وقد كتبت في النظام الطبي الهندي التقليدي الآيورفيدا الذي يعود تاريخه إلى القرن 4 قبل الميلاد، حيث يصف النص مزيجاً من الملح الصخري والخردل والعسل كمادة تشبه معجون الأسنان. ومع مرور الوقت تطورت الوصفة بإضافة أوراق شجرة النيم التي تتمتع بخصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات وكذلك القرنفل.
0: أما العرب فقد انتشرت لديهم ثقافة السواك، وهو عبارة عن قطعة خشبية من جذور شجر الآراك قبل أن يخترع أبو الحسن علي بن نافع الشهير بزرياب أول معجون للأسنان شاع استخدامه في جميع أنحاء الأندلس.
1: أما أول وصفة عربية مكتوبة لمعجون الأسنان فقد جاءت في كتاب الوساد في الطب في القرن 11 للطبيب والعالم ابن وافد من طليطلة، وكانت مكوناتها من أوراق النعناع والريحان والسفرجل والخوخ وأوراق الورد وأوراق الليمون ومسحوق صابوني.
0: ثورة معجون الأسنان الحديث بدأت عام 1824 عندما قام الكيميائي الأمريكي بيبودي بإضافة الصابون إلى معجون الأسنان للمرة الأولى، لكن جرى استبدال الصابون بكربونات الصوديوم عام 1850، وهي المادة ذاتها التي لا تزال موجودة في بعضها حتى اليوم.
1: لكن المفاجأة الكبرى حدثت عام 1892 عندما اخترع طبيب الأسنان الأمريكي واشنطن شيفيلد أول معجون أسنان يباع في أنبوب معدني بدلاً من العلب الزجاجية، وقد استوحى ذلك من أنابيب ألوان الرسامين ليبدأ الشكل الحديث لمعجون الأسنان وهيدروبروكسيد الهيدروجين، وعرض في الأسواق من قبل شركة كولغيت عام 1896.
0: وفي عام 1914 أضيفت مادة الفلورايد لأول مرة، وبحلول عام 1955 أطلقت شركة كولغيت أول معجون أسنان مضاد للتسوس ليدخل كل بيت تقريباً، لتتوالى لاحقاً صناعة معاجين بكل النكهات والخصائص من تبييض الأسنان إلى تقليل الحساسية.
1: لذلك عندما تضع المعجون على فرشاة أسنانك في المرة القادمة تذكر أن العناية بابتسامتك بدأت قبل أكثر من 7000 سنة.
2: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
3: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
2: لها قصة وحكاية،
3: نضعها هنا تحت المجهر
2: لنبين أصلها
3: وجذورها
2: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء.
2: من إعداد عمر برادعي،
3: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
2: إخراج مريم الكواري.
4: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: يا لجمال الصباح وهو يوشوش قلوبنا وأرواحنا بنور شروقه، يعانقنا نسيمه العليل وتضحك لنا زهوره الملونة، وترفرف حولنا طيوره المبشرة بالحياة، تخرج أرواحنا جواحات تزينها النخيل والماء، لامعة ككثبان بلله الندى، مستيقظة كعصافير تستعد للنشيد وهي تنتظر الشمس. صباح الخير من محضر.

يأتي الصباح من محضة محملاً ببخور الكثبان المضيئة من أثر الشروق، ومتكئاً على الواحة الخضراء الغارقة في جمالها المستسلمة لتدفق الأفلاج والعيون، وهي ترفع للكثبان المحيطة سلامها كل يوم، وتدفع بفراشاتها الملونة نحو الأفق المائل للصفاء محلقة حول البساتين، ومتتبعة غناء الماء على السواقي المنشقة وسط الأرض التي حملت جمال واحة أحبتها الكثبان والسماء والجبال والبساتين والطيور والناس، فكانت محضة.

يجري نور الشمس على كثبان رملة عنيق وكحل وصفوان، فيحولها إلى رحلة ذهبية تسير حتى تعانق الشجيرات الصغيرة والشجيرات الأخرى، حتى تصل المدينة لتكشف عن بساتين خضراء تستمع فيها لأصوات الماء وهي ترحب بالصباح. هذه الرمال تحط عليها مخيمات عشاق النجوم وعشاق الصباح، يضعون على الرمل وفوق الجمر دلال قهوتهم أو أباريق شايهم وقرص الجمر من الشعير الخالص أو البر، يقتنصون لحظات انطلاق الحياة حولهم. وحين ترتفع الشمس يهبطون للأودية الرائعة الجريان طوال العام، يفترشون حشائشها ويغطسون في مياهها، ينعشهم الشروق وينعشهم تجدد الحياة. فعلى وادي القحف تتجلى زرقة المياه الصافية وهي تجري بلا انقطاع حتى تصل إلى المصب المائي الساحر المسمى بالحاير، لتشهد الشلالات والبرك المائية العميقة المحاطة بالتكوينات الصخرية الفريدة. وعلى ضفاف النخيل بوادي الشرم، حيث المنتجعات والتجمعات الأسرية تنهل من رحيق اخضراره وتتنفس عبير زهوره معبرة عن حبها للجمال. الصباح في محضة، ومن على زاوية أخرى يكشف لك عن قرية الخطوة الأثرية. في وادي الخطوة تحت ظل المدرجات الزراعية الخضراء والأفلاج العمانية التقليدية والبرك المائية التي تنساب بين الصخور. أما وادي الحيول فلا يحول بينك وبين جمال هدوئه إلا دهشتك التي لا تتوقف وأنت تقف أمام الطبيعة البكر المحاطة بالجبال العالية، وهي تتحزم ببساتين النخيل ومدرجات الزراعة اليانعة. أما على وادي الجزي فهو أحد الأودية الحيوية والكبيرة التي تربط بين محافظة البريمي ومحافظة الشمال الباطنة، وله أهمية جغرافية وتاريخية كبيرة إلى جانب قيمته الطبيعية، تشهد صباحاً أجمل.

0: يتحول الصباح في محضة إلى مدينة عصرية متكاملة تجمع بين اللوحة الزراعية بألوانها الرائعة وبين لوحة التقدم الحضري والسياحي في مركز المدينة. وفي الأودية والجبال فهي تحوي 8 منشآت فندقية إضافة إلى منتجعات على الأودية السياحية يعمل فيها الشباب العماني بجهد يستحق أن يصفق له الصباح كل يوم. نظرت إلى ربى المحضاء شوقا فهام القلب في تلك الرغاب، بلاد جادها الغيث المربي فألبسها ثيابا من شباب، وتجري فيه أودية عذاب كأن مياهها شهد الرضاب. أيا محضاء يا مهد المعالي ويا حصنا تسامى في السحاب، لك المجد التليد بناه قوم كرام الخيل من أسد الضراب. صباح الخير من محضة.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم مستمعي الكرام من إذاعة سلطنة عمان، ونقدم لكم عناوين الأخبار. الاحتلال الإسرائيلي واصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية وينفذ غارات وقصف على جنوب لبنان. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطيات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. الرئيس الروسي يقول إن بلاده ستستخدم جميع أسلحتها في حال الاعتداء عليها، ويعبر عن استعداد موسكو وفق شروطها للتفاوض حول أوكرانيا. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحذر من فقدان ملايين الأطفال اللاجئين حقهم في التعليم بعد أزمة تمويل برامج التعليم. وفاة فيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 4,000 حالة من بين 8,300 إصابة مؤكدة بالفيروس. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

في السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن محمد الحبسي من مدرسة المثنى بالحارثة في الخوض القديمة. عمري 14 عاما وأذهب إلى الصف التاسع.
11: سعيد يهوى القراءة والبرمجة والسباحة ولعب كرة القدم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا سعيد.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله أنا حصلتك، يعني عثرت عليك هنا في الإذاعة أكثر من يوم. أنت معنا في الإذاعة من كم يوم؟
12: تقريبا في بداية هذا الأسبوع. بعدين ورشة اللي هي عن تحدث عن صناعة المحتوى.
11: أنت طبعا مبتعث لأنك أنت من طلاب
12: برنامج ثروة.
11: برنامج ثروة لوزارة التربية والتعليم.
12: نعم، اللي هو يختار الطلبة الموهوبين من المدارس ويعطيهم فرص لإثبات اللي هو مواهبهم عن طريق دورات.
11: جميل.
12: وذهبت أكثر من دورة عن البرمجة وعن الابتكار وعن الإعلام حاليا.
11: ما شاء الله، يعني السنوات الماضية رحت دورات ثانية؟
12: رحت دورات ثانية.
11: وين رحت؟
12: رحت مركز ستيم للابتكار. كان هناك ملتقى مرتين التقينا.
11: جميل.
12: واللي هو يعلمونا كيف نبتكر أشياء جديدة تفيد المجتمع.
11: ما شاء الله. والسنة اللي قبلها بعد رحت؟
12: رحت اللي هو أتعلم لغة البايثون في كلية مازون.
11: جميل، احكي لي عن لغة البايثون.
12: البايثون اللي هي لغة في البرمجة للتطبيقات. تساعد على صناعة التطبيقات، وفيها نفس الأكواد اللي تكتبهن وتصبح يعني معك نفس التطبيق. لكن في الزمن الحالي يعني حاليا استوى أسهل بكثير. يعني الذكاء الاصطناعي صار يقدر يسوي مثل الوظائف، بس البرمجيين صار يحتاجوا اللي هي لغة البايثون.
11: ما شاء الله عليك يا سعيد. وانت تعرف الحين تتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟
12: حاليا تعلمت هنا بعض المهارات وبعض التطبيقات اللي تساعدني على اللي هو التحكم بالذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي يتطور دائما، يعني يوم ورا يوم بيصبح بعدين ما نعرف نقارن من الحقيقة والذكاء الاصطناعي.
11: صحيح، هو حتى بادي من الحين ما نعرف.
12: نعم.
11: جميل، احكي لي عن الورشة اللي هنا في عمان، قصدي في الإذاعة.
12: في الإذاعة اللي هي كانت ورشة صناعة المحتوى. عندنا كل يومين ورشة جديدة نبدأ فيها موضوع جديد. فمثلا قبل كنا ندرس نفس اللي هو صناعة المحتوى وكيف الأسلوب وذا، لكن حاليا درسنا اللي هو كيف نسوي محتوى بالذكاء الاصطناعي، وأيضا هش هو المحتوى اللي يعني اللي، ودرسنا أيضا القانون اللي نازل في 1/6 اللي هو قانون تقنية المعلومات. هذا القانون يتكلم عن اللي هو القوانين في اللي هو التواصل الاجتماعي. يعني في أكثر من محور، ولا المحاور ينقسمان على أشياء، مثلا يعني ممنوع أن يتنمر على الناس في هذا القانون. نفس اللي هو حتى
11: في وسائل التواصل الاجتماعي.
12: نعم، حتى مثلا على القبائل، مثلا اللي هو على القبائل يتكلم، يقول هذه القبيلة ما زين، يحاسب قانونيا عليها.
11: صحيح، ما شاء الله عليك يا سعيد. ممتاز ممتاز ما شاء الله عليك. وانت طبعا قبل كل شيء انت ايضا قارئ وبدأت القراءة من عدة سنوات،
12: من 2020 تقريبا. اول كتاب قريته اللي هو النمر العربي الاصيل من تأليف الاستاذة اصيل الحارثية.
11: جميل، يعني وهذا متذكرنا من هذيك اليوم.
12: نعم، هو يعني من اوائل الكتب اللي اعجبتني واحببتها صراحة.
11: جميل، احكي لنا عنه هذا الكتاب.
12: الكتاب يتكلم عن هو حياة النمر العربي الاصيل، وأن ما دائما يجد شيء يفتر سوي سافر مسافات. في الرواية ذي في يعني الكتاب كان موجود أنه هو صار في حافظة ظفار ينتقل لعليم مسندة نفس اللي هي رحلة حالة يحاول يصطاد فاريسته ويدور الفرائس، وهو عنده نفس الطريقة اللي يعني يحاول فيها، ويعني قصة عجبتني الصراحة.
11: جميل ما شاء الله عليك. وإيش نوعية الكتب اللي تحبين عادة؟
12: عادة الروايات واللي هن من التأليف العماني.
11: إيش قريت من التأليف العماني؟
12: كتاب اسمه مرارة الذئب من تأليف الأستاذ خالد بن سليمان الكندي.
11: هذه رواية؟
12: تقريبا.
11: عن إيش تتكلم؟
12: تكلم عن هي ما رواية يعني نفس سيرة ذاتية، رواية كأنها قصة.
11: شو موضوعها هذه الرواية؟
12: موضوعها هناك شيء رجل عنده أصحاب. الأصحاب واحد منهم اللي هو جاء مرض في عينه، فوذا علاج هذا المرض اللي هو مرارة الذئب. فكان هذا الرجل عنده كلب يسمى لبيب. هذا الكلب كان مدربنه، وهم أصدقاء قبل أن يعرفوا أنه عنده كلب كانوا يحاولوا يصطادوا ذئب عشان اللي هو يصطادوا ذئب عشان يعالجوا ربيعها. لكن يوم عرفوا أنه عنده كلب لبيب جهز خطة اللي هي يعني شوية مواقعية لكنها قصة جميلة. لبيب جاب أصحابه سوي خطة وقدروا يقتلوا الذئاب اللي هو
11: ذئاب. ممتاز ممتاز يا سعيد. وإيش الاستفادة من هذه القصة؟
12: استفادة يعني هي قصة من أبناء البلد.
11: بس هذا الاستفادة؟
12: لا، يعني هي قصة يعني نفس اللي هو العزيمة عدم اليأس، يعني هو ما راح قال أنا مريض خلاص بجلس، روح وحاول إنه هو ذا.
11: ممتاز.
12: وأيضا العزيمة عند الكلب لبيب هي شوي مواقع، لكن العزيمة والإصرار يعني قدروا يتغلبوا على الذئاب.
11: ما شاء الله عليك يا سعيد. وإيش بعد قريت؟
12: قرأت بعدني كتاب من تأليف دكتور أحمد خالد توفيق اسمه عقل بلا جسد.
11: عن إيش يتكلم؟
12: يتكلم عن شخصين، أحدهم يمتلك العضلات واللي هو القوة البدنية، أما الآخر اللي هو صديقه بس يمتلك العقل والمهارة في حسابات الرياضيات وسمى يرجل الأرقام. فذي القصة تكون عدة مثلا عدة ألغاز، والشخص اللي هو اللي يقول عقل بلا جسد اسمه عصام. عصام هو يكون يمشي على كرسي متحرك، عنده إعاقة جسدية لكن عقله ذكي وتفكيره يعني واسع. أما صديقه لديه العضلات وعنده اللي هو البدن لكن تفكيره يعني تفكيره محدود شوية. فهم يكونوا نفس الفريق
11: ويكملوا بعضهم
12: يكملوا بعضهم البعض. اللي هو الصديق اللي عنده عضلات وذا يكون شرطي. أما من اسمه عصام أو عصام يكون نفس معلم الرياضيات.
11: ما شاء الله، جميل. إذن إيش الاستفادة من هذا الحكاية؟
12: الاستفادة اللي هو عدم اليأس مثل اللي هو عصام. ما يأس.
11: وأهمية التكامل يعني الإنسان.
12: التكامل يعني الإنسان حتى لو كان ما عنده جسد هذا سوى عنده عقل. ميزة يعني ذاك تفيده.
11: صحيح.
12: حتى لو كان يعني ما
11: عنده جسد. إذن الناس تتعاون يعني. أيوة. هذا بسبب التعاون هم قادرين يكونوا صديقين.
12: وأيضا هو ما يأس يوم جاء الحادث، هو ترى جات الإعاقة الحركية بسبب حادث. في القصة هو دعم نفس الشجرة، اصطدم شجرة وجات هذه الإعاقة الجسدية لكن لم يأس، معلم رياضيات.
11: ممتاز.
12: الطلاب يحبونه في القصة.
11: ممتاز يا سيد ما شاء الله عليك. تحفظ قرآن كريم؟
12: أحفظ. نعم.
11: إيش بتسمعني؟
12: سورة الواقعة.
11: سورة الواقعة الآيات الأولى منها؟
12: الآيات الأولى منها.
11: يلا بسم الله.
12: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا سعيد، قراءتك جميلة وتحفظ قصائد أو أناشيد
0: عندي نفس أنشودة هي لفلسطين
1: لفلسطين.
0: تقريبا نفس ذاك،
1: جميل، سمعني إياها.
0: اسمها حلم السلام
1: لمن هذه الأنشودة؟
0: لعائشة بنت حسن الفزاري.
1: جميل، نستمع.
0: هدهديني كي أنام كي أرى حلم السلام، حدثيني عن أبي عن أسامة أو مرام، كيف غابوا من هنا إذ أتى وحش الظلام، ما لأمي صامتة ما لها تأبى الكلام، رغدة في خافقي واصلي بث الوئام، أيها الصبح الحزين أين أسراب الحمام، أين داري أين أمي قد غفت بين الحطام، لم تعد تروي الحكايا كلما حان المنام، همسها ما زال حيا يا صغيري يا هشام، هذه أرض المعالي عش بها عيش الكرام، لا تغادر أي صغيري في غد يمضي اللئام، لن تعيش العمر دوما تحت أكوام الركام، كن قويا ليس تخشى من تهاويل الصدام، عش شريفا في ذراها شامخا بين الأنام، لن تلاقي في سواها هاربا طيب المقام، سوف تحيا دون شك تحت أفياء الخيام، ترتجي تحقيق حلم جاوز 70 عام، عندما تغدو كبيرا قف وقاتل في الأمام، إن دعاك الموت أسرع وليكن مسك الختام.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد، نشيد جميل وإلقائك رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: إن شاء الله طبيب.
1: طبيب
0: بإذن الله.
1: بإذن الله. ليش طيب؟
0: أحب اللي هو دراسة الطب، أحسها دراسة يعني ممتعة وأيضا تفيد المجتمع.
1: ممتاز يا سعيد، في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع معك أطلب منك حكمة.
0: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
1: جميل،
0: حكمة جميلة لأنها تصف أن العمل مهم. ولا تراكم عملك اليوم إلى الغد، فأنت لا تعلم غد أنت حي ميت. تقدر اللي هو أنك تقدر أنك تعمل غدا.
1: ما شاء الله عليك، جميل. يعني أنت ما تأجل عمل اليوم إلى الغد؟ ما قالك أجلت؟
0: يعني ما أجل، أحاول أن أخلص عمل اليوم عشان غدا ما تعب.
1: ما شاء الله عليك يا سعيد. إذن سعيد بن إبراهيم بن سعيد الحبسي، الطالب الرائع في مدرسة المثنى بن حارثة في الخوض القديمة، البالغ من العمر 14 عاما، شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير، إذاعة سلطنة عمان.
3: المستكشف الرقم.
4: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك. وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
3: المستكشف،
4: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
3: المستكشف الرقمي
4: مع عبد الله البحراني.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
5: صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
7: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
8: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
9: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
10: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
11: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
12: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
13: حديث البيئة،
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
13: حديث البيئة،
14: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة، أيضا في بعض الظواهر الطبيعية. أقول أيضا لأنه تحدثنا في الحلقة الماضية عن السافانا الأفريقية والكثير من مهندسي النظم البيئية الذين يعملون بلا كلل ولا ملل في هذه النظم المختلفة، سواء كانت في السافانا الأفريقية في أفريقيا جنوب الصحراء أو حتى في جنوب الجزيرة العربية، النمر الأبيض والرمة، الخنافس الروث، الفيلة، الأبقار، الإبل، الأغنام، الوبر، النمر العربي، النمر الأفريقي، الأسود، الفهود وغيرها من الكائنات الحية التي تشكل أجمل المناظر على كوكب الأرض، سواء كانت في السافانا الأفريقية أو في جنوب الجزيرة العربية في سلطنة عمان. لكن في حدث آخر أيضا، إذا ظل هذا الحدث في الإطار الطبيعي فهو يعني له قصة معقدة، النار والحرائق التي تحدث. هذه قصتها معقدة إلى حد ما. فالحريق في السافانا ليس دائما حدثا غريبا عن النظم البيئية. الأعشاب التي تنمو في الموسم الرطب يمكن أن تجف لاحقا وتصبح وقود مستقبلا، وعندما تمر النار فإنها تزيل هذا الجزء من الكتلة العشبية. هذا واحد من التحديات التي تواجه الشتلات والأشجار الصغيرة، لأنها لا تستطيع أن تتحمل النيران، في حين إنه الأعشاب سريعة النمو ودورة حياتها قصيرة 4 أشهر 5 أشهر ثم تموت، تصل إلى الطول المناسب، تنثر بذورها، تستكمل دورة حياتها. أما الشجرة فيحتاج لها 2 3 سنوات 4 سنوات أحيانا 7 سنوات، بعض الأشجار 70 سنة حتى تصل إلى مرحلة البلوغ وإنتاج البذور، فدورة حياتها قد تكون بطيئة جدا مش مثل الأعشاب. لذلك الحرائق تكسر دورة حياة الأشجار لكنها لا تكسر دورة حياة الأعشاب. فالحرائق في السافانا الأفريقية قد تكون عامل إيجابي جدا، تساهم في خصوبة التربة وتساهم في تخفيف الآفات وفي يعني دعم التنوع الحيوي، لكنها في الغابات ليست كذلك، تدمر الغطاء النباتي، تحدث خلل كبير جدا في النظم البيئية. لذلك الأشجار قليلة في السافانا الأفريقية، ليست بمثل الأعشاب. الأشجار متناثرة، ربما في الهكتارات توجد شجرتين أو 3 أشجار متناثرة هنا وهناك. الأعشاب هي الغالبية العظمى للسافانا. وهذا الفلسفة أيضا كانت مستخدمة في جنوب الجزيرة العربية، حرق الأعشاب. وفترة حرق الأعشاب تكون في نهاية شهر 6، لأن أعشاب الآلي واحد من أعشاب السافانا العمانية هنا في جنوب الجزيرة العربية التي يصل ارتفاعها إلى 2 متر في بعض الأحيان. فهذه الأعشاب إذا وصلت إلى 2 متر لا ترعاها المواشي، تكون صلبة وقاسية، فعندما تسقط على التربة تشكل طبقة عازلة. هذه الطبقة العازلة تمنع وصول الماء أحيانا، وإذا مر الماء منها تمنع وصول الضوء، وإذا يعني وصل الضوء بدرجة متفاوتة فإنها أيضا تقتل النباتات التي تنمو تحتها. فإذا كانت تراكم سنة ورا سنة أو في كثافة كبيرة للأعشاب المحلية ولم تتغذى عليها المواشي، فإنها تشكل طبقة عازلة تامة، وهذه الطبقة العازلة تمنع نمو تجدد التربة ونمو النباتات من جديد. قد تتحلل هذه الأعشاب خلال 2 أو 3 سنوات، أو قد تؤثر فيها الرياح، يعني تحركها من مكان إلى آخر، فتحتاج أن تتحرك إذا لم تتحلل بسرعة المطلوبة. خلال 4 أو 5 سنوات 3 سنوات تتحلل في التربة ثم تنبت الأرض مجددا. هذه حركة طبيعية، لكن الإنسان لا يتحمل والحيوانات لا تتحمل أن تظل الأراضي الرعوية جرداء قاحلة بسبب وجود غطاء نباتي عمل على تغطيتها. لذلك كان الأهالي في شهر 6 زيون يسمى، مع بداية المطر عندما تبدأ الأمطار بالهطول يقوموا بإشعال النيران في هذه الأعشاب. سبحان الله، شوف فكرة الإنسان. أولا هذه الأعشاب أصبحت فاسدة لأنه هطلت عليها الأمطار ولا يمكن أن تتغذى عليها المواشي، ودخلنا إلى موسم المطر. ثانيا، النار التي يتم إشعال فيها هذه الأعشاب لا يمكن أن تنتشر لأن الأرض رطبة والسماء ماطرة، والقاحلة أيضا هذه الأعشاب ليست في كل مكان وإنما في مناطق محددة، بقايا أعشاب في مناطق محددة لم ترعى عليها المواشي، فهذا الحرق اللي يحدث لها يساهم في خصوبة التربة وفي حرق هذه الأعشاب، تحويلها إلى سماد، في تغذية التربة أكثر، في تحفيز نمو النباتات من جديد، فتنبت الأرض بشكل أسرع وأقوى في المرة القادمة وبشكل كثيف جدا. هذا الأمر أيضا يحدث طبيعيا في السافانا الأفريقية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بقراءة العناوين. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. وبعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الأولى. استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم شقة سكنية غرب مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من عمارة الأصالة الواقعة بالقرب من دوار الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن القصف أحدث أضرارا كبيرة في الطابقين الأرضي والأول. هذا ولا تزال طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أفاد فيه سكان بوجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة والمبنى لحظة الاستهداف. وتأتي الغارة فيما تشهد مدينة غزة منذ ساعات تحليقا مكثفا للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في أنحاء المدينة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى بلداتهم، مؤكدا في الوقت ذاته على بدء تنفيذ حزمة مشروعات في البنية الأساسية بجنوب لبنان. يأتي ذلك فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في الجنوب ونفذت عمليات تفجير وإحراق منازل. وأعلن جيش الاحتلال بأنه سيظل في المناطق الأمنية، مما استدعى تنديدا من الحكومة اللبنانية وانتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع بين الفرقاء اليمنيين. وتسبب تجدد الصراع في نزوح نحو 145 ألف شخص بينهم 79 ألف طفل من مناطقهم ما بين 23 من سبتمبر الماضي هربا من الاقتتال. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة مع تضرر الخدمات الصحية والتعليمية وتعذر الوصول إلى المياه الآمنة جراء النزاع. فرضت أمريكا عقوبات جديدة على إيران تستهدف كبرى شركات سكك الحديد وصناعة السيارات. وأكد الرئيس الأمريكي تمسك واشنطن بشروطها للتوصل إلى اتفاق مع طهران، ملوحا في الوقت ذاته باستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده منفتحة على الحوار البناء، لكنها ترفض ما تعتبره ضغوطا ومحاولات أمريكية لفرض شروط عليها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها. يأتي ذلك في وقت اتفق فيه قادة مجموعة السبع على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم بعد أن سجل هذا الوقود مؤخرا أسعارا قياسية في الولايات المتحدة. وقالت مجموعة السبع إنها اتفقت على طرح منسق عبر وكالة الطاقة الدولية يبدأ تنفيذه فورا على مدى 4 أشهر، مع سحب كبير ومبكر عن الديزل خلال 20 يوما من جانب دول مجموعة السبع وشركائها. أكد الرئيس الروسي أنه لا ينوي مهاجمة أوروبا، لكن بلاده ستستخدم جميع أسلحتها في حال الاعتداء عليها، كما عبر عن استعداد موسكو وفق شروطها لبدء التفاوض حول أوكرانيا.
1: يعتبر الرئيس الروسي بوتين أن العالم قد بلغ منعطفا حاسما يستدعي الاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد يستطيع ضمان تقدم البشرية وتطورها في العقود القادمة. جاء ذلك في خطابه أمام منتدى فالداي السياسي الدبلوماسي الدولي الذي اختتم أعماله في ضواحي موسكو، منوها بضرورة تجنب السيناريوهات الصدامية التي قد تدفع البشرية إلى حدود الفناء، معتبرا أنها لا تدرك بعد حجم التحديات التي تواجهها. كما أكد في رده على اتهامات الغرب بأن موسكو تعد العدة لغزو أوروبا، مؤكدا أن روسيا لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد لا عام 2029 ولا عام 2030 كما أشيع، بل ولا حتى عام 2050، موضحا بذلك أنه لا يوجد أساسا مثل هذا الهدف لدى موسكو. لكن روسيا ستستخدم جميع أسلحتها في حال تم الهجوم عليها، مذكرا بأن قصف الأراضي الروسية في العمق لا يمكن أن يتم دون مشاركة غربية. وأوضح الرئيس بوتين أن روسيا لا تسعى لتفتيت الاتحاد الأوروبي، ولكنه حسب تعبيره يمكن أن يتفتت نتيجة المعضلات الاقتصادية. وتوقف الرئيس بوتين عند الأوضاع في أوكرانيا معبرا عن الاستعداد لبدء المفاوضات لتسوية الأزمة الأوكرانية، ولكن بشروط يمكن أن يقبلها الشعب الروسي، ملمحا إلى أن قواته تحقق انتصارات مشهودة متسارعة في الآونة الأخيرة حسب تقييمه، وأن استكمال السيطرة على ما تبقى من دانيتسك سيتم أسرع بكثير مما تتوقع أوكرانيا أو الغرب. كما أعلن الكرملين أن روسيا تسعى لوقف تدفق السلاح والوقود والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود، وأن لهذا الأمر أولوية قصوى، وأن على أوكرانيا أن تدفع ثمن ضرباتها، منوها بأن الرئيس الروسي رفض مقترحات واشنطن وكييف بشأن هدنة جزئية لكنها منفتحة على سلام شامل لا مجرد هدنة مؤقتة، فيما تؤكد المصادر الأوكرانية بالمقابل تحقيق ضربات موجعة للجانب الروسي على الجبهات وفي العمق. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، إذ تهدد أزمة التمويل برامج المدارس. ولم يلتحق نحو 5,800,000 طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقالت المفوضية إنه للمرة الأولى التحق أكثر من 450,000 طالب لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين. أظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو تجاوز وفيات فيروس إيبولا 4,000 حالة من بين 8,300 إصابة مؤكدة بالفيروس خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت بشأن سرعة انتشار الفيروس جغرافيا إلى مناطق صحية جديدة، مما يشكل ضغوطا على الموارد المحدودة بالفعل لمكافحة المرض. ارتفعت قوة الإعصار راتشل إلى الفئة الثالثة قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن راتشيل الذي يقع على بعد حوالي 390 كيلومترا من ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية يواصل التحرك ببطء غربا قبل أن يضعف نهاية الأسبوع. يشهد العام القضائي الجديد تفعيل الأنظمة الرقمية للمرحلة الأولى من برنامج التركات في مختلف المحاكم، والذي يمثل خطوة نوعية في تطوير وتقريب الخدمات العدلية من المتقاضين والمستفيدين وتبسيط الإجراءات وتعزيز حوكمتها. تفاصيل هذا البرنامج تحدث عنها لإذاعة سلطنة عمان فضيلة القاضي سيف بن عبد الله الحسني، المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء.
2: برنامج التركات الإلكتروني يمثل أحد أهم المشروعات المهمة في هذا العام القضائي الحالي 2026-2027، خصوصا أن أعمال التركات تتصل بحقوق مالية وأسرية مهمة وبحقوق الورثة والقصر ومن في حكمهم، لذلك يعني تحتاج إلى قدر عالي من الدقة والتنظيم والحوكمة. هذا النظام سيوفر خلال المرحلة الأولى 21 خدمة إلكترونية تغطي مجموعة كبيرة من الإجراءات المرتبطة بأعمال التركات. في البداية هذا البرنامج سوف يكون متاح للاستخدام الداخلي في المحاكم حتى نضمن استقرار النظام ونتأكد أيضا من كفاءة الإجراءات. ثم سيتاح خلال الأيام القادمة مجموعة من الخدمات للمستفيدين. أهم ما يتضمنه هذا المشروع هو أنه ينقل إجراءات التركات من مسارات ورقية إلى مسار إلكتروني أكثر تنظيم. هذا أيضا سيساعد على معرفة المراحل التي وصل إليها ملف التركة منذ قيده وحتى يعني الإجراءات اللاحقة التي يعني تتخذ فيه. وجود هذا النظام سيساعد أيضا، احنا بالنسبة لنا أيضا كمجلس أعلى للقضاء، سيساعد على توحيد الإجراءات في مختلف المحاكم، وأيضا سيمكن المتعاملين مع هذا النظام من استخراج البيانات والإحصاء بدقة متناهية، وهو أمر مهم جدا في تطوير السياسات وأيضا اتخاذ القرار المناسب.
0: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري 37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة بالتزامن مع أعمال الدورة الخامسة للمنتدى العربي للبيئة تحت شعار استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود، وذلك ضمن تعزيز التعاون العربي في المجالات البيئية ومناقشة القضايا البيئية ذات الأولوية. ترأس الوفد العماني سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، الذي شارك أيضا في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بشأن الانتقال من التعامل مع أزمات المراعي العربية إلى الاستثمار في استدامتها وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التدهور المناخي والجفاف. كما استعرض رئيس هيئة البيئة في لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه العرب مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وبحث القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك. اطلع وفد صحي من سلطنة عمان على التجربة التونسية في مجالات الرقمنة الصحية والهندسة الطبية والتصنيع الدوائي وأفضل الممارسات والتطبيقات الحديثة في هذه المجالات. وشملت الزيارة المستشفى الرقمي والمركز الوطني للرعاية الروبوتية ومركز الدراسات والصيانة الحيوية والشركة العربية للصناعات الصيدلانية. كما بحث الوفد فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الجمهورية التونسية بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل واستدامة جودة الخدمات الصحية. أكثر من 180 مشروعا تنمويا وخدميا تنفذها محافظة الظاهرة في مختلف ولاياتها بقيمة تتجاوز 40 مليون ريال عماني، وذلك انسجاما مع أهداف رؤية عمان 2040 في بناء المحافظات والمدن المستدامة والتوجه نحو بيئة حضرية أكثر توازنا للمجتمع.
3: تمضي محافظة الظاهرة في تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي تستهدف تعزيز جودة الحياة وتوفير مرافق حديثة تخدم المجتمع في انسجام مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وتبرز مشاريع رصف الطرق وربط القرى والبلدات والإنارة والحدائق والمتنزهات والمماشي الصحية وملاعب الأطفال، إلى جانب مشاريع تطوير المساحات الخضراء أبرز هذه الجهود. المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: إجمالا بلغ عدد المشاريع المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة 182 مشروع تجاوزت تكلفتها 40 مليون ريال عماني. المشاريع يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات أو إلى ثلاث أنواع. المجموعة الأولى اللي هي مشاريع البنية الأساسية، وهنا طبعا نتكلم على مشاريع رصف الطرق الداخلية، إنارة الطرق الداخلية، تأهيل الطرق الداخلية أو صيانة الطرق الداخلية. هذه المشاريع عددها 85 مشروع تكلفتها تجاوزت 23 مليون ريال عماني.
3: وتشهد المحافظة حاليا تنفيذ ثلاثة مشاريع نوعية، أبرزها حديقة عبر العامة التي تمتد على مساحة تقارب 205 آلاف متر مربع، وتضم مسطحات خضراء ومسارات للمشي والجري ومناطق لألعاب الأطفال وفضاءات للفعاليات المجتمعية، إلى جانب مرافق خدمية وفرص استثمارية واعدة. كما تتواصل الأعمال في مشروعي إطلال الضنك وإطلال التنقل اللذين يستثمران المقومات الطبيعية للموقعين لتوفير وجهات ترفيهية وسياحية للعائلات والمجتمع.
4: بالنسبة للمجموعة الثانية اللي هي مشاريع التطوير والحدائق والمماشي الصحية، وعدد المشاريع المنفذة هنا نتكلم على حوالي 22 مشروع تكلفتها في حدود 10 مليون ريال عماني. أبرزها طبعا اللي هي حاليا لا تزال قيد التنفيذ اللي هو مشروع حديقة عبر العامة، واللي من المؤمل إن شاء الله تعالى أنها تنتهي على الربع الأول من العام القادم 2027. وعندنا أيضا مشروع إطلالة ينقل ومشروع إطلالة الضنك، واللي كذلك إن شاء الله تعالى من المؤمل أنها تنتهي مع نهاية العام هذا أو قبل نهاية هذا العام.
3: أما المجموعة الثالثة فهي ما تسمى بالمشاريع البسيطة، والبالغ عددها أكثر من 70 مشروعا بتكلفة تجاوزت 1.5 مليون ريال عماني، إلى جانب مشاريع المساهمة المجتمعية. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
0: ارتفع إجمالي النقد المصدر في سلطنة عمان 5% بنهاية يوليو الماضي ليبلغ 1,585 مليون ريال عماني، كما ارتفعت السيولة المحلية بنحو 15% لتتجاوز 29,252 مليون ريال عماني.
5: بنمو قارب 5% بلغ إجمالي النقد المصدر في سلطنة عمان 1,585 مليون ريال عماني بنهاية يوليو الماضي على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع عرض النقد بمعناه الضيق ب 28% ليبلغ 9,209,400,000 ريال عماني. كما ارتفعت السيولة المحلية بنحو 15% لتبلغ 29,252,100,000 ريال عماني. أما الأصول الأجنبية فقد انخفضت بنحو 2% لتبلغ 7,283,500,000 ريال عماني. وفي القطاع المصرفي ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 13% لتبلغ 24,711,300,000 ريال عماني. كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل الممنوح من هذه البنوك والنوافذ بأكثر من 12% ليبلغ 38,258,400,000 ريال عماني. وسجل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضا تجاوز 3% ليبلغ نحو 5.3%، فيما قارب مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني 117 نقطة مرتفعا بنحو 0.5% بنهاية يوليو الماضي.
0: ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط ليغلق عند مستوى قارب 7600 نقطة مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، والتي تجاوزت قيمتها 263 مليون ريال عماني. أما القيمة السوقية فبلغت نحو 39,250,000,000 ريال عماني.
6: مع اختتام تداولات هذا الأسبوع شهدت المؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط صعودا جماعيا، ليغلق المؤشر العام مرتفعا عند مستوى قارب 7600 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق، وسجل إجمالي قيمة التداول ارتفاعا ل 52%، ليتجاوز 263 مليونا و 400 ألف ريال عماني بعد تداول أكثر من 929 مليون ورقة مالية من خلال نحو 47 ألف صفقة. أما القيمة السوقية لبورصة مسقط فسجلت انخفاضا طفيفا لتتجاوز 39 مليارا و 250 مليون ريال عماني.
7: أشرف جرار، المتحدث للأوراق المالية، وسيط دولي وإدارة أصول. شهدنا هذا الأسبوع ارتفاع في معدلات أحجام التداول مقارنة بالأسبوع اللي قبله، وكانت الحركة متركزة على القطاعات الرئيسية، خاصة القطاع البنكي وقطاع الصناعات.
6: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء ب 86% مقابل 85% لمبيعاتهم، وتصدر سهم بنك صحارى الدولي ب 22% من حيث قيمة التداول، كما تصدر من حيث العدد ب 33%.
7: شفنا في بيعات أجنبية قابلها شراء محلي وشراء خليجي، كانت بيعاتهم ما يقارب 2,800,000، وكان الشراء متركز خليجيا في ظل التطورات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة. بتطلع الأجانب إلى أنه يخفضوا من مراكزهم، ولكن إيمان من المستثمر المحلي والخليجي بتحسن الأوضاع الاقتصادية، كان في هنالك دخول من الأفراد والمؤسسات.
6: أما تداولات شهر سبتمبر الماضي فشهدت انخفاضا طفيفا بنصف بالمئة، كما انخفض إجمالي قيمة التداول بستة بالمئة على أساس شهري ليبلغ نحو 914 مليون ريال عماني، فيما بلغ صافي شراء الاستثمار الأجنبي نحو 16%، والبيع قرابة 15%. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في 10:30 مساء نظيره الإماراتي ضمن الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس الخليج 27 المقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية. وأجرى منتخبنا الوطني خلال اليومين الماضيين حصصا تدريبية استشفائية في الصالة الرياضية بمقر إقامته بهدف استعادة وتعزيز الجاهزية للاعبين عقب خوض لقاءات دور المجموعات، فيما واصل تحضيراته مساء أمس بإجراء حصة تدريبية على الملعب الفرعي لاستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية وفق البرنامج المعد للمواجهة المرتقبة. وفي اللقاء الذي يسبق لقاء منتخبنا، تتطلع السعودية وقطر لخطف بطاقة الترشح لنهائي البطولة عندما يلتقيان على ملعب الإنماء في نصف النهائي. ويدخل الأخضر مواجهة اليوم بحثا عن مواصلة عروضه الرائعة في البطولة، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2003. من جهته يأمل العنابي الفوز على المنتخب السعودي ومواصلة الطريق نحو اللقب الرابع في تاريخه في بطولات الخليج. انتهت فترتنا الإخبارية الأولى، نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. وبعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. من إذا

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. أيضا في بعض الظواهر الطبيعية، أقول أيضا لأنه تحدثنا في الحلقة الماضية عن السافانا الأفريقية والكثير من مهندسي النظم البيئية الذين يعملون بلا كلل ولا ملل في هذه النظم المختلفة، سواء كانت في السافانا الأفريقية في أفريقيا جنوب الصحراء أو حتى في جنوب الجزيرة العربية، النمر الأبيض والرمة، الخنافس الروث، الفيلة، الأبقار، الإبل، الأغنام، الوبر، النمر العربي، النمر الأفريقي، الأسود، الفهود وغيرها من الكائنات الحية التي تشكل أجمل المناظر على كوكب الأرض، سواء كانت في السافانا الأفريقية أو في جنوب الجزيرة العربية في سلطنة عمان. لكن في حدث آخر أيضا، إذا ظل هذا الحدث في الإطار الطبيعي فهو يعني له قصة معقدة، النار والحرائق التي تحدث. هذه قصتها معقدة إلى حد ما. فالحريق في السافانا ليس دائما حدثا غريبا عن النظم البيئية. الأعشاب التي تنمو في الموسم الرطب يمكن أن تجف لاحقا وتصبح وقود مستقبلا، وعندما تمر النار فإنها تزيل هذا الجزء من الكتلة العشبية. هذا واحد من التحديات التي تواجه الشتلات والأشجار الصغيرة، لأنها لا تستطيع أن تتحمل النيران، في حين أنه الأعشاب سريعة النمو ودورة حياتها قصيرة 4 أشهر 5 أشهر، ثم تموت، تصل إلى الطول المناسب، تنثر بذورها، تستكمل دورة حياتها. أما الشجرة فيحتاج لها 2 3 سنوات 4 سنوات، أحيانا 7 سنوات، بعض الأشجار 70 سنة حتى تصل إلى مرحلة البلوغ وإنتاج البذور. فدورة حياتها قد تكون بطيئة جدا، مش مثل الأعشاب. لذلك الحرائق تكسر دورة حياة الأشجار لكنها لا تكسر دورة حياة الأعشاب. فالحرائق في السافانا الأفريقية قد تكون عامل إيجابي جدا، تساهم في خصوبة التربة وتساهم في تخفيف الآفات وفي يعني دعم التنوع الحيوي، لكنها في الغابات ليست كذلك، تدمر الغطاء النباتي، تحدث خلل كبير جدا في النظم البيئية. لذلك الأشجار قليلة في السافانا الأفريقية، ليست بمثل الأعشاب. الأشجار متناثرة، ربما في الهكتارات توجد شجرتين أو 3 أشجار متناثرة هنا وهناك. الأعشاب هي الغالبية العظمى للسافانا. وهذا الفلسفة أيضا كانت مستخدمة في جنوب الجزيرة العربية، حرق الأعشاب. وفترة حرق الأعشاب تكون في نهاية شهر 6، لأن أعشاب الآلي واحد من أعشاب السافانا العمانية هنا في جنوب الجزيرة العربية التي يصل ارتفاعها إلى 2 متر في بعض الأحيان. فهذه الأعشاب إذا وصلت إلى 2 متر لا ترعاها المواشي، تكون صلبة وقاسية، فعندما تسقط على التربة تشكل طبقة عازلة. هذه الطبقة العازلة تمنع وصول الماء أحيانا، وإذا مر الماء منها تمنع وصول الضوء، وإذا يعني وصل الضوء بدرجة متفاوتة فإنها أيضا تقتل النباتات التي تنمو تحتها. فإذا كانت تراكم سنة ورا سنة أو في كثافة كبيرة للأعشاب المحلية ولم تتغذى عليها المواشي، فإنها تشكل طبقة عازلة تامة، وهذه الطبقة العازلة تمنع نمو تجدد التربة ونمو النباتات من جديد. قد تتحلل هذه الأعشاب خلال 2 أو 3 سنوات، أو قد تؤثر فيها الرياح، يعني تحركها من مكان إلى آخر، فتحتاج أن تتحرك إذا لم تتحلل بسرعة المطلوبة. خلال 4 أو 5 سنوات 3 سنوات تتحلل في التربة ثم تنبت الأرض مجددا. هذه حركة طبيعية، لكن الإنسان لا يتحمل والحيوانات لا تتحمل أن تظل الأراضي الرعوية جرداء قاحلة بسبب وجود غطاء نباتي عمل على تغطيتها. لذلك كان الأهالي في شهر 6 زيون يسمى، مع بداية المطر، عندما تبدأ الأمطار بالهطول، يقوموا بإشعال النيران في هذه الأعشاب. سبحان الله، شوف فكرة الإنسان. أولا هذه الأعشاب أصبحت فاسدة لأنه هطلت عليها الأمطار ولا يمكن أن تتغذى عليها المواشي، ودخلنا إلى موسم المطر. ثانيا النار التي يتم إشعال فيها هذه الأعشاب لا يمكن أن تنتشر لأن الأرض رطبة والسماء ماطرة، والقاحلة أيضا. هذه الأعشاب ليست في كل مكان، وإنما في مناطق محددة بقايا أعشاب. في مناطق محددة لم ترعى عليها المواشي، فهذا الحرق اللي يحدث لها يساهم في خصوبة التربة وفي حرق هذه الأعشاب تحويلها إلى سمات، في تغذية التربة أكثر، في تحفيز نمو النباتات من جديد، فتنبت الأرض بشكل أسرع وأقوى في المرة القادمة وبشكل كثيف جدا. هذا الأمر أيضا يحدث طبيعيا في السافانا الأفريقية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. جاء وباء الكوليرا من الهند عبر البحر، فأمر السلطان تيمور بمنع نزول البحارة والركاب وخروج أي أحد من مسقط أو الدخول إليها. لكن الكوليرا وجدت طريقها وتسللت إلى كل الحارات، وعم الموت في كل مكان خاطفا أرواح الكبار والصغار، ولم يعد لدى الناس من عمل سوى حفر القبور. وأخذ الموت الجدة زليخة ونورية، فخافت حليمة على بقية أولادها.
5: عيسى، حسين، دلشاد، اهربوا فورا من هنا.
6: إلى أين؟
5: إلى الجبل. إياكم أن تختلطوا بأحد، لا تعودوا حتى أتي إليكم. خذوا هذا تمر وهذا ماء، هينصرفوا بسرعة، ولا تروني وجوهكم.

0: لكن عيسى ودلشاد عادا بعد 3 أيام وهما يحملان جثة أخيهما حسين. بكوه كما بكوا من مات قبله، ثم دفنوه قرب أخته. عاد دلشاد إلى العمل في زريبة البقر، وأصاب الجنون عيسى.
1: أين كنت يا بني؟ لماذا لا ترد؟ أجبني يا بني، كلمني أرجوك.
2: كنت في المقبرة.
1: ألا تكف عن الذهاب والعودة إلى هناك؟ أدخل، أدخل. ما بك؟ هل ستبقى هكذا جالسا كالحجر في الشمس أمام باب الخيمة؟ ألست جائعا؟ خذ، كل. أرجوك يا بني، أنت لم تأكل منذ 3 أيام. حسنا، ألست عطشانا على الأقل؟ لماذا لا ترد؟ يا إلهي، إلى أين أنت ذاهب؟
2: إلى المقبرة.
1: ابقى هنا أرجوك. يا إلهي، ماذا أفعل؟

0: لم تعد حليمة تستطيع تحمل رؤية ابنها وهو يذوب كالشمعة أمام عينيها. يكفيها ما فقدت، فذهبت إلى زريبة البانيان تستنجد بدلشاد. لمحته جالساً أمام الباب ذاهلاً عن كل شيء، وقد غدا جلداً على عظم.
1: دلشاد، دلشاد، أمك حليمة صار في قلبها دموع كالبحر. أخوك عيسى مريض، لا يتحرك من أمام الخيمة إلا إلى المقبرة. تعال خذه للطوي وغسله، يمكن أن يقوم وينشط، يمكن أن ينسى. دلشاد، دلشاد، هل تسمعني يا بني؟
2: ما حليمة، أنا لا أستطيع الوقوف، أرجوك احمليني.

اجلس هنا، انظر، هذا أخوك عيسى، هذه ثلاث تمرات لك، وهذه ثلاث تمرات له، وهذه جرة الماء. أنا ذاهبة لأستقي من الطويل العلوي.

يا إلهي، إنهما نائمان ورأس دلشاد على كتف عيسى. كم يحبان بعضهما. الدنيا يومان كما تقول أمي، يوم لك ويوم عليك. لقد رحلت رحمها الله قبل أن ترى اليوم الذي لي. هل ستجلب الأيام القادمة أياما أجمل؟

0: تابع عيسى عمله في السوق، يعمل في العتالة، يحمل البضائع من السوق الداخلي إلى الخارجي والعكس، أو من رصيف الميناء إلى مخازن التجار. وتابع دلشاد عمله في زريبة البقر. كانا يعودان في المساء إلى الخيمة.
1: ها، ماذا جنيت اليوم يا عيسى؟
2: بيسة وكسرة تمر وقبضة ملح وسمكتين.
1: الله، بارك الله فيما جنيت يا بني.
2: ها وأنت، أوه، رائحتك كالبقر تماما. ماذا أعطاك درمداس؟
3: قدم لي وجبة طعام فقط.
1: لم يعد هناك من داع لتعمل هناك، خذه يعمل معك في السوق يا عيسى، لقد سئمت من رائحته القذرة.
2: دلشاد ضعيف يا أمي، ولا يستطيع حمل الأكياس والصناديق والحقائب مثلي.
1: سوف يدبر رأسه، هذا سوق وفيه أعمال كثيرة لأمثاله، لقد ذبحني بروائحه النتنة.
2: لابد أن أخذ الإذن له من الحج ميريه عقيد الحمالين،

0: وافق عقيد الحمالين على شرط أن يختبر دلشاد شهرا كاملا، وبعد ذلك يسميه عتالة. فصار دلشاد يرافق عيسى كل صباح إلى السوق الخارجي، لكنه سرعان ما يتسرب منه ويختفي.
1: أين كنت؟
2: ذهبت إلى السوق الداخلي والميناء.
1: وماذا عملت هناك؟
2: ساعدت في إدخال بضاعة تاجر هندي إلى المخزن، وساعدت في حمل صناديق إلى السفينة، وحرست دكان تاجر حتى عاد من الصلاة.
1: وماذا أعطوك؟
2: لا شيء.
1: توقف عن الضحك يا مجنون، توقف. اسمعني جيدا، لا تقم بأي عمل قبل أن تأخذ الأجرة سلفا، هل سمعت؟
2: سمعت.

0: عند طرف حارة لوغان، كانت الفتاة الحلوة نور جيهان ابنة ماهيتاب والمجنون ميرزا تبسط صينيتها وتبيع قطعا صغيرة من حلوى الحليب المعقود بالسكر الذي تصنعه أمها. فيقف دلشاد مذهولا أمام جمال الفتاة ورقتها، فاستولت على قلبه.
1: ما بك؟ هل تريد الشراء؟ القطعة ببيسة واحدة. ما بك؟ لماذا لا ترد؟ هل أنت أطرش؟ أخرس؟ هل تشتهي الحلوى؟ أو ليس معك نقود؟ خذ، هذه قطعة بالمجان، لا أريد ثمنها، انصرف فقط، هيا. هل أنت تذهب؟ أنا سوف أذهب. ما بك تلاحقني؟ ارحل يا مجنون، يا مهبول، خذ خذ خذ.
0: لم يتوقف دلشاد عن ملاحقة نور جيهان، كان ينتظرها بعيدا أمام باب خيمتها حتى تخرج لجلب الماء فيلاحقها، فتكاد تتعثر وتسقط وهي تسير مرتبكة، فتمطره بوابل من الشتائم وترميه بالحجارة.
1: خذ يا أهبل، يا مجنون، يا غبي، سوف أضحك عليك أهل الحارة كلهم. خذ خذ.
2: رجلي رجلي،
1: ليتها تتحطم ألف قطعة.
3: ابتعد عن نور جيهان يا دلشاد، لقد صرت سخرية بين أهل الحارة.
4: أحبها ما حليفة.
3: وماذا أحببت فيها يا مهبول؟ ماذا؟
4: أحب سبابها لي، أحب حلواها، رائحتها حليب وسكر.
3: اسمعوا هذا المجنون، أمها ماهيتاب سليطة اللسان، لو عرفت أنك تلاحق ابنتها لأوسعتك ضربا وشتائم. وأبوها مجنون، مجنون يتوهم أنه شاه مريد. ألم تره يركب جريدة النخيل طوال النهار وهو يرمي المرة بالنشاب؟
4: أرجوك ما حليمة، أرجوك اذهبي واخطبيها لي.
3: يا إلهي، هل جرى لعقلك شيء؟ ها؟ أقول لك، أبوها مجنون وأمها سليطة اللسان ومبتلات بزوجها، وتطلب مني خطبتها؟
4: أرجوك أرجوك ما حليمة، أرجوك.
3: حسنا، سوف أذهب، لكني متأكدة بأنها سوف ترفض.

0: طلبت حليمة يد نور جيهان لدلشاد وهي تتوقع الرفض.
1: دلشاد تعرفينه يا مهتاب، ولد يتيم يعمل في السوق مع ولد عيسى، ويكد ويتعب ويجني رزقه بالحلال. ها، ماذا تقولين؟
2: أقول لك موافقة يا حليمة.
1: موافقة؟
2: نعم، دلشاد ولد طيب، فقير يصونها خير من غني لا يؤتمن.
1: حسنا، توكلنا على الله.

0: دعيني أقبل يدك مع حليمة.
1: اسمع، لن تتزوج في هذه الخيمة وحارتنا مكتظة بالخيام. ها،
0: أين سأنصب خيمتي إذن؟
1: عند حافة الوادي. اذهب يا عيسى، اذهب وساعده.

0: لن نسمح لكم بنصب الخيمة هنا.
1: لماذا؟
2: دلشاد ليس من هذه الحارة.
3: يجب أن ينصب خيمته حيث يسكن ميرزا حسن ومهيتان، أو يعود إلى حيث كانت تسكن أمه.
1: بل سوف ننصبها هنا غصبا عنكم.
4: سمعت حليمة صياح الرجال فحملت عصاها وجاءت يتبعها سنجور، لكن الذي حسم المعركة ميرزا حسن حين دفع على فرسه المصنوعة من جريد النخل وأمطرهم بحجارة نشابة. أما شتائم زوجته مهتاب فقد فضحت الرجال والنساء المعترضين وعرت تاريخ خيامهم، وسرعان ما انسحبوا منهزمين هاربين.
2: هذا هو المكان الأفضل لبناء الخيمة، هيا اجلبوا سعف النخيل.
5: أنا أتبرع بحصاني.
2: حياك الله حياك.
1: أنا سوف أجلب الرمل لفرش أرض الخيمة.

0: مهتاب وفي يدها إبريق من الحليب، فشربوا وأكلوا حتى شبعوا.
1: متى سيكون موعد العرس يا عم سنجور؟
2: اتركوني أنظر إلى النجوم وبعدها سوف أحدد لكم موعد العرس.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

wrestling.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا الأولى اكتشفنا أن الحياة لا تضطرب دائما بسبب كثرة المسؤوليات، بل بسبب اختلال الموازين. وفي محطتنا الثانية عرفنا أن التوازن ليس أن نفعل كل شيء، بل أن نعطي كل شيء حقه. واليوم نقف عند السؤال الأهم والأعمق: إذا أردت أن أبدأ اليوم فمن أين أبدأ؟ هل أبدأ بتنظيم وقتي؟ أم بتغيير عاداتي؟ أم بتحسين علاقاتي؟ أم بالبحث عن راحة نفسي؟ كثيرون يبدأون من هذه النقاط، لكنهم سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه. لماذا؟ لأن البداية الحقيقية أعمق من ذلك كله. حين يريد المهندس أن يبني بيتا راسخا، لا يبدأ بالسقف ولا بالجدران، بل يبدأ بالأساس. وحين يريد المزارع ثمرة طيبة، لا ينشغل بالأغصان أولا، بل يعتني بالجذور. وكذلك الإنسان، التوازن لا يبدأ من خارج حياته، بل من داخله. إن أول خطوة في رحلة الاتزان هي أن تعرف ما الذي ينبغي أن يتوازن أصلا. فالإنسان ليس جانبا واحدا، ليس عقلا فقط، ولا جسدا فقط، ولا مشاعر فقط، ولا طموحات فقط. إنه منظومة متكاملة تتشابك فيه الروح والعقل والجسد والعلاقات والمسؤوليات. وإذا طغى جانب على آخر، بدأ الاختلال يتسلل إلى الحياة كلها، كما يتسلل الماء من شق صغير حتى يهدم الجدار. ولهذا كان الإسلام يربي الإنسان تربية شاملة متكاملة، يزكي القلب ويهذب السلوك ويقيم العلاقة مع الله ومع النفس ومع الناس. فالاتزان في الإسلام ليس قيمة جزئية نضيفها إلى حياتنا، بل هو منهج حياة كامل. يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالآية لم تقل تفرغ للآخرة وانسى الدنيا، ولم تقل انغمس في الدنيا وانسى الآخرة، بل قالت بحكمة بالغة بالغة: ابتغي الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الاتزان والتوازن القرآني. ولذلك لن تكون رحلتنا في هذا البرنامج بحثا عن حلول سريعة أو وصفات جاهزة، بل هي رحلة لإعادة بناء الموازين واحدا بعد الآخر. سنتوقف في المحطات القادمة عند أهم الموازين التي تقوم عليها الحياة المتزنة والاتزان. نبدأ بميزان الروح، ثم ميزان النفس والسلوك، ثم ميزان العلاقات، ثم ميزان المسؤوليات، وصولا إلى كيف نحافظ على الاتزان في زمن تتسارع فيه الحياة وتتعدد فيه التحديات. تأمل معي هذه الصورة: إذا اختل ميزان إطار واحد من في سيارتك، تأثرت رحلتك كلها، تشعر بالاهتزاز وتتعب، وربما تنحرف عن الطريق دون أن تقصد. فكيف إذا اختل ميزان في حياتك؟ أي ميزان يحتاج منك اليوم إلى عناية أكثر؟ أريدك أن تتوقف لحظة، لا تفكر في كل حياتك دفعة واحدة، هذا يربك ولا يصلح. فقط اسأل نفسك سؤالا واحدا بهدوء: هل أنا اليوم أعيش حياتي، أم أن الحياة هي التي تعيشني؟ هل أنت من يختار كيف يقضي يومك، أم أن الظروف والضغوط هي التي تقرر بدلا عنك؟ لا تحاول هذا الأسبوع أن تغير حياتك كلها، فمن أراد أن يغير كل شيء دفعة واحدة لم يغير شيئا. فقط اتخذ قرارا واحدا صغيرا، أن تمنح نفسك 10 دقائق كل يوم تجلس فيها بهدوء وتسأل: هل عشت هذا اليوم كما أريد، أم كما فرضته الظروف؟ 10 دقائق لكنها ستعلمك أكثر مما تتخيل. وتذكر دائما: رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة، ورحلة الحياة المتزنة والاتزان تبدأ بوعي. بعد أن عرفنا من أين تبدأ الرحلة، سيكون أول ميزان نقف عنده هو ميزان الروح. لأن الإنسان إذا استقامت روحه، هان عليه أن يستقيم ما بعدها. فما هو ميزان الروح؟ وكيف نعرف إن كانت روحنا في اتزان أم لا؟ هذا ما سنكتشفه معا في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن التوازن ليست محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
6: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي،
9: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي،
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران،
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي،
12: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
12: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عناوين الأخبار. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ غاراتها الجوية على مناطق في جنوب لبنان، والحكومة اللبنانية تؤكد بدء تنفيذ حزمة مشاريع في البنية الأساسية في الجنوب. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. الرئيس الروسي يقول إن بلاده ستستخدم جميع أسلحتها في حال الاعتداء عليها، ويعبر عن استعداد موسكو وفق شروطها للتفاوض حول أوكرانيا. مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تحذر من فقدان ملايين الأطفال اللاجئين حقهم في التعليم بعد أزمة تمويل برامج التعليم. وفيات فيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 4000 حالة من بين 8300 إصابة مؤكدة بالفيروس. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. جاء وباء الكوليرا من الهند عبر البحر، فأمر السلطان تيمور بمنع نزول البحارة والركاب وخروج أي أحد من مسقط أو الدخول إليها، لكن الكوليرا وجدت طريقها وتسللت إلى كل الحارات، وعم الموت في كل مكان خاطفا أرواح الكبار والصغار، ولم يعد لدى الناس من عمل سوى حفر القبور. وأخذ الموت الجدة زليخة ونورية، فخافت حليمة على بقية أولادها.
5: عيسى، حسين، دلشاد، اهربوا فورا من هنا.
6: إلى أين؟
5: إلى الجبل، إياكم أن تختلطوا بأحد، لا تعودوا حتى أتي إليكم. خذوا هذا تمر وهذا ماء، هينصرف بسرعة، ولا تروني وجوهكم.

0: لكن عيسى ودلشاد عادا بعد 3 أيام وهما يحملان جثة أخيهما حسين. بكوه كما بكوا من مات قبله، ثم دفنوه قرب أخته. عاد دلشاد إلى العمل في زريبة البقر، وأصاب الجنون عيسى.
1: أين كنت يا بني؟ لماذا لا ترد؟ أجبني يا بني، كلمني أرجوك.
2: كنت في المقبرة.
1: ألا تكف عن الذهاب والعودة إلى هناك؟ أدخل، أدخل. ما بك؟ هل ستبقى هكذا جالسا كالحجر في الشمس أمام باب الخيمة؟ ألست جائعا؟ خذ، كل. أرجوك يا بني، أنت لم تأكل منذ 3 أيام. حسنا، ألست عطشانا على الأقل؟ لماذا لا ترد؟ يا إلهي، إلى أين أنت ذاهب؟
2: إلى المقبرة.
1: ابقى هنا أرجوك. يا إلهي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟

0: لم تعد حليمة تستطيع تحمل رؤية ابنها وهو يذوب كالشمعة أمام عينيها. يكفيها ما فقدت، فذهبت إلى زريبة البانيان تستنجد بدلشاد. لمحته جالساً أمام الباب ذاهلاً عن كل شيء، وقد غدا جلداً على عظم.
1: دلشاد، دلشاد، أمك حليمة صار في قلبها دموع كالبحر. أخوك عيسى مريض، لا يتحرك من أمام الخيمة إلا إلى المقبرة. تعال خذه للطوي وغسله، يمكن أن يقوم وينشط، يمكن أن ينسى. دلشاد، دلشاد، هل تسمعني يا بني؟
2: ما حليمة، أنا لا أستطيع الوقوف، أرجوك احمليني.

اجلس هنا، انظر، هذا أخوك عيسى، هذه ثلاث تمرات لك، وهذه ثلاث تمرات له، وهذه جرة الماء. أنا ذاهبة لأستقي من الطويل العلوي.

يا إلهي، إنهما نائمان ورأس دلشاد على كتف عيسى. كم يحبان بعضهما. الدنيا يومان كما تقول أمي، يوم لك ويوم عليك. لقد رحلت رحمها الله قبل أن ترى اليوم الذي لي. هل ستجلب الأيام القادمة أياما أجمل؟

0: تابع عيسى عمله في السوق، يعمل في العتالة، يحمل البضائع من السوق الداخلي إلى الخارجي والعكس، أو من رصيف الميناء إلى مخازن التجار. وتابع دلشاد عمله في زريبة البقر. كانا يعودان في المساء إلى الخيمة.
1: ها، ماذا جنيت اليوم يا عيسى؟
2: بيسة وكسرة تمر وقبضة ملح وسمكتين.
1: الله، بارك الله فيما جنيت يا بني.
2: ها وأنت، أوه، رائحتك كالبقر تماما. ماذا أعطاك درمداس؟
3: قدم لي وجبة طعام فقط.
1: لم يعد هناك من داع لتعمل هناك، خذه يعمل معك في السوق يا عيسى، لقد سئمت من رائحته القذرة.
2: دلشاد ضعيف يا أمي، ولا يستطيع حمل الأكياس والصناديق والحقائب مثلي.
1: سوف يدبر رأسه، هذا سوق وفيه أعمال كثيرة لأمثاله، لقد ذبحني بروائحه النتنة.
2: لابد أن أخذ الإذن له من الحج ميريه عقيد الحمالين.

0: وافق عقيد الحمالين على شرط أن يختبر دلشاد شهرا كاملا، وبعد ذلك يسميه عتالة. فصار دلشاد يرافق عيسى كل صباح إلى السوق الخارجي، لكنه سرعان ما يتسرب منه ويختفي.
1: أين كنت؟
2: ذهبت إلى السوق الداخلي والميناء.
1: وماذا عملت هناك؟
2: ساعدت في إدخال بضاعة تاجر هندي إلى المخزن، وساعدت في حمل صناديق إلى السفينة، وحرست دكان تاجر حتى عاد من الصلاة.
1: وماذا أعطوك؟
2: لا شيء.
1: توقف عن الضحك يا مجنون، توقف. اسمعني جيدا، لا تقم بأي عمل قبل أن تأخذ الأجرة سلفا، هل سمعت؟
2: سمعت.

0: عند طرف حارة لوغان، كانت الفتاة الحلوة نور جيهان ابنة ماهيتاب والمجنون ميرزا تبسط صينيتها وتبيع قطعا صغيرة من حلوى الحليب المعقود بالسكر الذي تصنعه أمها. فيقف دلشاد مذهولا أمام جمال الفتاة ورقتها، فاستولت على قلبه.
1: ما بك؟ هل تريد الشراء؟ القطعة ببيسة واحدة. ما بك؟ لماذا لا ترد؟ هل أنت أطرش؟ أخرس؟ هل تشتهي الحلوى؟ أو ليس معك نقود؟ خذ، هذه قطعة بالمجان، لا أريد ثمنها، انصرف فقط، هيا. ألن تذهب؟ أنا سوف أذهب. ما بك تلاحقني؟ ارحل يا مجنون، يا مهبول، خذ خذ خذ.
0: لم يتوقف دلشاد عن ملاحقة نور جيهان، كان ينتظرها بعيدا أمام باب خيمتها حتى تخرج لجلب الماء فيلاحقها، فتكاد تتعثر وتسقط وهي تسير مرتبكة، فتمطره بوابل من الشتائم وترميه بالحجارة.
1: خذ يا أهبل، يا مجنون، يا غبي، سوف أضحك عليك أهل الحارة كلهم. خذ خذ.
2: رجلي رجلي،
1: ليتها تتحطم ألف قطعة.
3: ابتعد عن نور جيهان يا دلشاد، لقد صرت سخرية بين أهل الحارة.
4: أحبها مع حليبة.
3: وماذا أحببت فيها يا مهبول؟ ماذا؟
4: أحب سبابها لي، أحب حلواها، رائحتها حليب وسكر.
3: اسمعوا هذا المجنون، أمها مهتاب سليطة اللسان، لو عرفت أنك تلاحق ابنتها لأوسعتك ضربا وشتائم. وأبوها مجنون، مجنون يتوهم أنه شاه مريد. ألم تره يركب جريدة النخيل طوال النهار وهو يرمي المرة بالنشاب؟
4: أرجوك ما حليمة، أرجوك اذهبي واخطبيها لي.
3: يا إلهي، هل جرى لعقلك شيء؟ ها؟ أقول لك، أبوها مجنون وأمها سليطة اللسان ومبتلاة بزوجها، وتطلب مني خطبتها؟
4: أرجوك أرجوك ما حليمة، أرجوك.
3: حسنا، سوف أذهب، لكني متأكدة بأنها سوف ترفض.

0: طلبت حليمة يد نور جيهان لدلشاد وهي تتوقع الرفض.
1: دلشاد تعرفينه يا مهتاب، ولد يتيم يعمل في السوق مع ولدي عيسى ويكد ويتعب ويجني رزقه بالحلال. ها، ماذا تقولين؟
2: أقول لك موافقة يا حليمة.
1: موافقة؟
2: نعم، دلشاد ولد طيب، فقير يصونها خير من غني لا يؤتمن.
1: حسنا، توكلنا على الله.
2: نقرأ الفاتحة.
1: حتى أنا لو كنت مكانها لوافقت. لديها 5 بنات يشكن على البلوغ، وهذا حمل كبير في هذا الزمان.

0: لقد وافقت مهتاب يا عيسى، وافقت. ستصبح نور جهان زوجتي، دعيني أقبل يدك مع حليمة.
1: اسمع، لن تتزوج في هذه الخيمة وحارتنا مكتظة بالخيام. ها،
0: أين سأنصب خيمتي إذن؟
1: عند حافة الوادي. اذهب يا عيسى، اذهب وساعده.

0: لن نسمح لكم بنصب الخيمة هنا.
1: لماذا؟
2: دلشاد ليس من هذه الحارة.
3: يجب أن ينصب خيمته حيث يسكن ميرزا حسن ومهيتاب، أو يعود إلى حيث كانت تسكن أمه.
1: بل سوف ننصبها هنا غصبا عنكم.
4: سمعت حليمة صياح الرجال فحملت عصاها وجاءت يتبعها سنجور، لكن الذي حسم المعركة ميرزا حسن حين دفع على فرسه المصنوعة من جريد النخل وأمطرهم بحجارة نشابة. أما شتائم زوجته مهتاب فقد فضحت الرجال والنساء المعترضين وعرت تاريخ خيامهم، وسرعان ما انسحبوا منهزمين هاربين.
2: هذا هو المكان الأفضل لبناء الخيمة، هيا اجلبوا سعف النخيل.
5: أنا أتبرع بحصاني.
2: حياك الله.

0: سيكون موعد العرس يا عم سنجور؟
1: اتركوني أنظر إلى النجوم وبعدها سوف أحدد لكم موعد العرس.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلا عظيما.
2: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
3: وأنا سأصمم مدنا تسحر العقول،
4: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشكور.
1: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.
2: أفكاري هي من ستبني مستقبل عمان. أحلامي لا تعرف المستحيل.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء الأطفال العباقرة متابعي برنامج المفكر الذكية، نحييكم في إطلالة جديدة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ونرحب بكم معنا في حلقة اليوم.
1: أهلا وسهلا بكم أصدقائي الرائعين في كل مكان، وسعيدين جدا أن نكون معاكم عبر الأثير كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة، نستمع لأصواتكم ومشاركاتكم الجميلة ونتعرف إلى مواهبكم وهواياتكم. فأهلا ومرحبا بكم في رحلة اليوم من المفكرة الذكية.
0: حياكم الله معنا أصدقاء العباقرة في رحلة اليوم، وهذه أجمل التحايا المعطرة يهديها لكم طاقم البرنامج، ومعكم في الإعداد يوسف بن سيف الدغيشي، وفي التقديم أنا ميس بنت موسى الهنائي،
1: وأنا هود بن فهد اليوسفي،
0: وهذا مخرج برنامجنا لليوم أحمد المرشودي. يصبح عليكم بكل خير ويدعوكم لمتابعتنا من الآن وحتى 11 صباحا، فأهلا وسهلا بكم.

0: نرحب بكم من جديد أحباء الأطفال أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، ونسعد بمتابعتكم لحلقة اليوم، فأهلا بكم في المفكرة الذكية.
1: وبرنامجنا حافل بالعديد من الفقرات والمحطات يا أصدقائي، ومن أبرزها مسابقة مفكرتنا الذكية، ومن خلالها نستقبل طلاب المدارس اللي يشاركونا عبر الاتصال الهاتفي ونتعرف على مواهبهم ومشاركاتهم، وكذلك نتعرف على المفكرة الخاصة بهم ونشوف الأشياء اللي دونوها في مفكرتهم الخاصة.
0: وعندنا كذلك يا هود ويا أحباء العباقرة فقرة مفهوم من المفكرة، وفي كل مرة نتعرف على مفهوم جديد من المفاهيم بصحبة مجموعة من الأطفال اللي يشاركون الحديث والحوار حول هذا المفهوم، وبالإضافة طبعا إلى فقرة موهبتي تصنع لي، واللي نستقبل فيها مجموعة من المواهب المميزة من أطفالنا وطلبتنا المجيدين اللي نفخر فيهم وفي إنجازاتهم. خلوكم جاهزين ومستعدين يا أصدقائي، رح نستقبل مكالماتكم الجميلة ومشاركاتكم بعد هذا الفاصل.
1: وقبل ما نروح للفاصل خلونا نشكر مدرسة واحد المعارف اللي بتشاركنا اليوم عن طريق المديرة الأستاذة فاطمة العبري ومشرفة المواهب رقية العلوي، وأيضا الأستاذة شيخة البلوشي. أصدقاء الأطفال مستمرين معكم بعد هذا الفاصل.

0: إذن عدنا إليكم أصدقائي الأطفال، والحين خلونا نستقبل بعض المكالمات في حلقة اليوم، ونتمنى منكم التركيز والتفاعل معنا وطبعا كل أفكارنا الجميلة، ونتمنى منكم تطبيق هذه الأفكار اللي نعطيكم إياها خلال أيام الأسبوع والاستفادة منها. وخلونا نستقبل أولى مكالمات حلقة اليوم مع أصدقائنا العباقرة اللي بيشاركونا في مسابقة مفكرة الذكية.
1: ونقول صباح الخير لأول متصل أو متصلة في حلقة اليوم. السلام عليكم، من معانا؟
0: معانا حور.
1: السلام عليكم يا حور، وينك يا صديقتنا حور؟ طيب نشوف صديقتنا موزة. صباح الخير يا موزة.
2: صباح النور،
1: كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير.
1: عرفينا عن نفسك وعن اسمك الثلاثي يا موزة.
2: معكم الطالبة موزة أحمد حميد زنجرفي من الصف الرابع من مدرسة واحد المعارف من ولاية عبري.
1: والنعم فيك صديقتنا. انزين يا موزة، عندك مفكرة في البيت؟
2: نعم.
1: ايش تكتبي في مفكرتك؟
2: قصائد وطنية وقصص قصيرة وواجباتي ويومياتي.
1: جميل ما شاء الله. حابة تسمعينا شيء اليوم؟
2: نعم.
1: يلا تفضل، ايش حابة تسمعينا؟
2: حابة اسمعكم قصة شاركت فيها في مسابقة حكواتي الظاهر المستوى الثاني وحصلت على المركز الأول.
1: جميل، ايش عنوان هذه القصة؟
2: حصن العينين.
1: انزين طيب عطينا اختصار لهذه القصة، عن ايش تتكلم وايش الهدف منها
0: وايش العبرة من القصة؟
2: تتكلم عن
1: حصن
2: العينين.
1: جميل ما شاء الله. طيب صديقتنا موزة، ايش رايك ننتقل لمسابقة مفكرتي الذكية؟
2: تمام.
1: ايش هي كلمة السر؟
2: كلمة السر هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني الفكرة ذهبية.
1: يلا يا مفكرة.
0: الثلاثاء.
2: كان يا مكان في قديم الزمان ومن ثالث العصر والأوان، بعد الصلاة على النبي العدنان، كانت صديقتي ريم تخبرني دائما أن بيتها قريب من حصن العينين، فتشوقت كثيرا أن أرى حصن العينين. سألت أمي يوما، أمي ما هو حصن العينين؟ قالت يا صغيرتي حصن العينين حصن قديم جدا بناه الشيخ ناصر بن محمد بن ناصر الغافري، وهو مبنى دفاعي مكون من طابقين يطل على مزارع ومناطق واسعة، فهودني الشك أعداء، هل أجدادنا أعداء يا أمي؟ ضحكت أمي بلطف وأجابتني نعم، كان الحصن مثل العينين تراقبان المكان، لذلك سمي حصن العينين، ومن فوقه يمكن رؤية القرى والجبال والطرق القديمة. فسألتها هل توجد به غرف كثيرة يا أمي؟ قالت نعم يوجد به غرف صغيرة أبوابها خشبية ومسالكها الضيقة التي تحمل آثار أقدام من مروا من هناك منذ زمن بعيد. كل زاوية في الحصن تحكي حكاية، وكل حجر فيها يحتفظ بسر من أسرار الزمن. قلت بحماس هل يمكنني أن أزوره؟ قالت بالطبع يا صغيرتي، فمن يزوره يشعر وكأنه يعود إلى زمن الأجداد ويعيش لحظات من التأمل وسط تاريخ ما زال حاضرا رغم مرور السنين.
1: ما شاء الله عليك صديقتنا موزة،
2: وفي قلوبكم حطيتها وحتحبوها مثل ما أنا حبيتها.
1: الصراحة أنا عجبتني القصة واكد، أنت كتبتيها؟
2: نعم.
1: ما شاء الله عليك يا صديقتنا موزة. زين أنا متحمسة لمسابقة مفكرة الذكية، يلا ننتقل لها. طيب يا موزة جاهزة؟
2: نعم.
1: يلا إيش هي كلمة السر؟
2: كلمة السر هي يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذكية. ذهبية.
1: يلا يا مفكرة.
0: الثلاثاء، احذر من الاحتيال الإلكتروني.
1: إذن يا صديقة نموزة، تقترح عليك المفكرة أنك تتثقفي نفسك عن الاحتيال الإلكتروني وأن تكوني ذكية وحذرة عند استخدام التقنية. طيب يا موزة؟
2: طيب.
1: جاهزة للسؤال؟
2: نعم.
1: السؤال يقول لك: صح أم خطأ؟ الاحتيال الإلكتروني هو استخدام الإنترنت لخداع الآخرين وسرقة أموالهم أو معلوماتهم الشخصية، صح أم خطأ؟
2: صح.
1: وإجابة صحيحة يا صديقتنا موزة، اسمك دخل معانا في السحب. يجب علينا يا أصدقائي أن نكون أذكياء في العالم الرقمي، ولا نضغط على كل رابط ولا نشارك معلوماتنا الشخصية للآخرين، فحماية معلوماتنا مسؤوليتنا. طيب يا صديقتنا موزة، شكرا لمشاركتك معنا ومع السلامة.
2: أريد أشكر.
1: تفضلي. يلا يا صديقتنا.
2: أشكر أمي التي شجعتني، كما أشكر مدرستي واحة المعارف ومعلماتي أستاذة شيخة البلوشي وأستاذة القي العلوي وأستاذة موزة البلوشي.
1: وإحنا أيضا نشكرهم جزيل الشكر.
2: وأشكرك أستاذة
1: حبيبتي والله
2: على الاستضافة الجميلة.
1: العفو، إحنا نشكرك على هذا اللقاء الجميل معك. الحين أصدقاء الأطفال، خلينا نستقبل اتصال ثاني. أهلا وسهلا فيك يا حور.
0: نرجع لصديقتنا حور، أهلا وسهلا. حور يا حور، أين أنت؟
1: وينك يا حور؟ إحنا متحمسين نسوي لقاء معك.
0: إذن أصدقائنا الأطفال متواصلين معاكم، فاصل ونعود إليكم.

0: نعود لكم من جديد أحباء الأطفال عبر برنامجكم المفكر الذكي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وعدنا الحين في فقرة موهبة تصنع الطالبة الموهوبة والمتميزة في مجال التقديم، ولها مشاركات مختلفة في هذا المجال ومجالات أخرى. خلونا نرحب بصديقتنا الموهوبة رتيل بنت رافع المقبالي، وهي طالبة في الصف الثامن. صباح الخير صديقتنا رتيل، كيف الحال؟
1: صباح النور، الحمد لله بخير.
0: خبرينا عن مواهبك وهواياتك.
1: من مواهبي أحب التقديم والإلقاء، وأستمتع بالتحدث أمام الجمهور والتعبير عن أفكاري بطريقة واضحة. بدأت أنا أحب هذه الموهبة من خلال مشاركاتي في الفعاليات المدرسية والبرامج المختلفة.
0: ما شاء الله عليك، مواهب جميلة صديقتنا رتيل. طيب يا رتيل، دام احنا في برنامج المفكرة الذكية وموضوع برنامجنا يتحدث عن المفكرة، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم، وعندي مفكرة، ومؤخرا بدأت أن أحاول أعتمد على هذه المفكرة لأنها تساعدني على تنظيم وقتي. في بداية كل صباح أكتب فيها عشان تساعدني على تنظيم وقتي وترتيب أفكاري، وأن أخرج بهذا اليوم بإنجاز.
0: ما شاء الله عليك صديقتنا رتيل. إنزين رتيل، إيش لون مفكرتك في البيت؟
1: لونها أسود وأبيض.
0: ليش اللون الأسود والأبيض؟
1: لأن لما شفتها أعجبت فيها صراحة.
0: جميل، يعني ما أن اللون يرمز إلى شيء، بس أنك أعجبتي فيها.
1: أيوة.
0: إنزين طيب يا رتيل، خبريني عن أبرز مشاركاتك.
1: من أبرز مشاركاتي شاركت في الإذاعة المدرسية، كنت أشارك في الإذاعة المدرسية باستمرار.
0: أيوة.
1: وأنا من ضمن الطلبة الموهوبين، فقدمت حفل الختام لبرنامج الثروة عام 2025. أيضا شاركت في مسابقة جلوب العلمية وحصلنا على المركز الرابع على محافظة شمال الباطنة.
0: هل صوتك يا صديقتنا رتيل؟
1: حسنا. وأيضا كان لي مشاركات كثير، وأيضا كرموني في مكتب الوالي لولاية السويق.
0: ما شاء الله عليك، مواهب ومشاركات جميلة يا رتيل. إنزين، عرفنا طبعا أنك تحب القراءة، صح؟
1: أيوة.
0: إنزين خبريني عن مشاركتك في مجال القراءة.
1: ما شاركت في مرة في مجال القراءة، لكني أطمح هذه السنة أني أشارك في مسابقة إقرأ للناشئة. أيوة. ومسبقا قرأت كتابين، أقول لك لواحد من الكتابين.
0: أيوة تكلمي عنهم عادي.
1: مؤخرا قرأت كتابين استفدت منهما كثيرا. بقرأ عن الكتاب الأول، هو أيوة. هو الكتاب من أكل قطعة الجبن الخاصة بي، وتعلمت منه أن التغيير جزء من حياة الإنسان، وأن الإنسان ما لا يجب أن يخاف من التغيير، بل يتقبله ويحاول أن يتكيف معه ويبحث دائما عن فرصة جديدة.
0: ما شاء الله جميل يا رتيل. طيب إيش أضافت لك القراءة؟ أكيد القراءة يعني تفيد الشخص واجد، إيش فادتك؟
1: أعتبر القراءة هي النافذة اللي تخليني أطل على العالم بمختلف مجالاته وأنا جالسة في غرفتي.
0: ما شاء الله جميل. طيب خلينا الحين نرجع لمجال التقديم، من اكتشف هذه الموهبة فيك؟
1: هذه الموهبة اكتشفتها أمي لما كنت في الابتدائية، كانت تخليني أشارك في المسابقات والبرامج على مستوى المدرسة والولاية. وثاني حاجة خالتي نصرة كانت تخليني دائما وتعطيني مجال عشان أشارك في مستوى المحافظة والسلطنة. ما شاء الله. وبدونها ما يعني ما كثير أشكرها.
0: احنا نشكر أمك الله يحفظها لك يا رب، ونشكر بعد خالتك نصرة. إنزين إيش الأشياء اللي أضافت لك هذه الموهبة؟
1: الأشياء أي موهبة قصدي؟
0: موهبة التقديم.
1: موهبة التقديم أنا كثير أحب التحدث أمام الجمهور، وأضافت لي أن عدم التوتر عندما التحدث أمام الجمهور.
0: أيوه.
1: وأضافت لي بعد كثير أشياء أن أنا قادرة أني أكون مرتاحة وأنا أتكلم أمام الجمهور.
0: ما شاء الله جميل. إنزين طيب إحنا عرفنا أنش مجهز لنا نصائح بعد، صح؟ وأبيات شعرية. خلينا أول شيء نروح للنصائح. نصائح عن إيش؟
1: حابة أقول لكل طالب أن عن الاستغلال الوقت.
0: أيوة تفضلي.
1: وقتك هو شيء ثمين فلا تتركه من غير فائدة، استغل وقتك في التعلم والقراءة.
0: شوية صديقنا رتيل بقاطعك، تقربي من ناقل الصوت.
1: وممارسة الأشياء التي تحبها وتفيدك. حابة أول شيء خصوصا وقت الدراسة ووقت الراحة واللعب، فكل شيء لوقته. حاولوا أن تتعلموا شيئا جديدا لكل يوم حتى لو كان الشيء بسيطا، أهم حاجة نطلع من اليوم ونحن منجزين حاجة. وثالثا استغلال وقت الفراغ في القراءة أو ممارسة هواية نحبها أو تعلم مهارة جديدة. أيضا نحاول نقلل كثير من استخدام الأجهزة الإلكترونية قدر الإمكان، ونحاول أن نوظفها في أشياء تعود لنا بالنفع. وتذكروا دائما أن الوقت مثل الكنز، إن أحسن استغلاله أصبح طريقة لتحقيق الأحلام.
0: ما شاء الله، نصائح جميلة، أتمنى من أصدقاء الأطفال أن يستفيدوا منها. طيب خلينا ننتقل للأبيات الشعرية.
1: عندي أبيات شعرية عن حب عمان. أول حاجة بسم الله.
0: طيب قولي لنا بس ثلاث أو أربع أبيات.
1: حسنا. عمان الصبا والصباح الندي، تطل من الأمس نحو الغد. عمان الرجال التي لا تموت، وفي الموت تعلن عن مولدي. عمان التي أسلمت للرسول، فتربتها باحة المسجد.
0: ما شاء الله عليك، إلقاء جميل.
1: شكرا كثير،
0: إلقائك رائع يا صديقتنا رتيل. الله يحفظ لك، يحفظ لك هالصوت يا رب. إنزين رتيل، إيش طموحك المستقبلي؟
1: طموح المستقبلية أني أكون إنسانة ناجحة وأكون مرتاحة إن شاء الله، وأنا أحقق الإنجازات اللي أطمح كنت أطمح لها منذ الصغر
0: بإذن الله تعالى. حابة تضيفي شيء ثاني؟
1: حابة أشكر معلماتي التي قدمنا الرسالة العابرة.
0: أيوة،
1: وأشكر أستاذة علياء السرحي مديرة مدرسة الوفاء، وحابة على دعمها المستمر لي، وأستاذة أخصائية الموهوبين في مدرستي أستاذة خولة الشبلي، كثير ساعدتني على أني أطور مهارة التقديم بمسامحها بمشاركتي على كثير من الفعاليات.
0: أيضا نحن من هذا المنبر نشكرهم جزيل الشكر. وفي ختام هذا اللقاء نحن نشكرك صديقتنا المتميزة رتيل بنت رافع بن علي المقبالي على مشاركتك لنا اليوم عبر برنامج المفكرة الذكية، ونتمنى لك مستقبل حافل بالنجاحات والإنجازات. شكرا لك مرة أخرى صديقتنا رتيل، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: نرحب بكم من جديد أصدقاء الأطفال العباقرة، ولازلنا معاكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية، ونعود لمسابقتنا الجميلة، مسابقة مفكرة الذكية، ونسمع أصواتكم الرائعة وتفاعلكم مع مسابقاتنا ومع الأفكار اللي نقترحها لكم. نتمنى أن تستفيدوا منها وتطبقوها في حياتكم اليومية. وخلونا نستقبل الاتصال الجديد، نقول صباح الخير يا سعيد.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا، عرفنا عن اسمك الثلاثي.
1: أنا طالب سعيد عبد الحميد محمد سعيد العبري من الصف الرابع من مدرسة واحة المعارف.
0: أهلا وسهلا فيك، تشرفت بمعرفتك صديق سعيد. زين سعيد، خبرني عن مواهبك وهواياتك.
1: موهبتي هي لعب الشطرنج.
0: ما شاء الله، حلو جميل. زين صديقنا سعيد، من علمك على هذه الموهبة ولا وحدك تعلمتها؟
1: أنا ساعدتني أمي وأبي وأخواني.
0: ما شاء الله، الله يحفظهم لك يا رب. انزين صديقنا سعيد، كيف كانت المدرسة معك؟
1: زين الحمد لله.
0: جميل المدرسة، تحب المدرسة؟ زين، عندك مفكرة في البيت؟
1: لا.
0: ليش ما عندك مفكرة في البيت؟
1: ما أحب أكتب واجد.
0: إنزين يا صديقي سعيد، أنا بعطيك نصيحة وأتمنى منك ومن أصدقاء الأطفال اللي يسمعون أنهم يستفيدوا من هذه النصيحة ويطبقوها. طيب؟
1: طيب.
0: نصيحتي لك يا صديقي سعيد ويا أصدقائي المستمعين أن لازم تمتلكوا معاكم مفكرة في البيت، لأن إذا امتلكتم مفكرة في البيت بتشوفوا أنه صار عندكم وقت في وقتكم، بتعرفوا تنظموا وقتكم وتكتبوا أهدافكم وأفكاركم، يعني بتحسوا واجد فرق وتستفيدوا منها. أنا أنصحكم، يعني شيء مهم المفكرة في حياتنا. طيب صديقي سعيد؟
1: طيب.
0: أنا أتمنى منك أن بعد هذا الاتصال تخصص لك مفكرة تكتب فيها أهدافك، أحلامك، طموحاتك، بتشوف فرق في حياتك بصراحة يعني. طيب يا سعيد.
1: طيب.
0: إنزين يلا ننتقل لمسابقة مفكرة الذكية. جاهز؟
1: جاهز.
0: إنزين بس قبل أن ننتقل للمسابقة، حاب تقدم لنا شيء؟
1: أيوة، أريد أقدم لكم قصيدة وطنية قصيرة.
0: يلا تفضل صديق سعيد.
1: أمان يا مهد العلا والجودي، يا لحن فخر خالد الترديدي، عشنا على أرض الكرامة والوفا، نحمي حمايتي بعزمنا المشهود، قابوس أرصال البناء دعائما، وهيثم يمضي بنا لصعودي، راياتنا تعرف سماء تفاخرا، بشعبك المقدام والمحمود.
0: ما شاء الله عليك يا صديق سعيد، أبيات شعرية جميلة. هاب تضيف شيء ثاني؟
1: لا لا.
0: إنزين يلا ننتقل لمسابقة مفكرة الذكية.
1: نعم.
0: يلا، إيش هي كلمة السر؟
1: كلمة السر هي مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الأربعاء، اقرأ أكثر تعرف أكثر.
0: إذن يا صديقي سعيد، تدعوك المفكرة بأنك تقرأ الصحف المحلية وتتابع نشرات الأخبار حتى تكون لديك حصيلة من المعارف والمعلومات في مختلف المجالات. تمام يا صديقي؟
1: تمام.
0: يلا ننتقل للسؤال.
1: أيوة.
0: يلا خليك جاهز. يقول السؤال: الصفيلح هو نوع من أنواع الأسماك أو الطيور أو السلاحف. الصفيلح ايش هو؟ نوع من الاسماك او الطيور؟
1: اسماك.
0: اجابة صحيحة يا صديقي. الصفيلح هو نوع من انواع الاسماك في السلطنة، والصفيلح يا اصدقائي هو الاسم المحلي او العالمي لاذن البحر، وهو كائن بحري يشبه في شكل الاذن. تمام. وينتمي الى عائلة الرخويات، ويعتبر من الاسماك الغالية الثمن لما يحتوي عليه من الفيتامينات والبروتينات. طيب يا صديقي سعيد.
1: طيب.
0: حاب تضيف شيء ثاني ولا خلاص؟
1: ايوه. أريد أقدم نصيحة لزملائي الطلاب.
0: يلا تفضل.
1: أنصح زملائي الطلاب بالمذاكرة أول بأول لكي لا تتراكم عليهم الدروس، وأنصحهم بالقراءة لأنها تنمي العقل وتوسع المعرفة، وأنصحهم في وقت الفراغ بقراءة القرآن واكتشاف مواهبهم.
0: ما شاء الله، نصائح جميلة، أتمنى من أصدقائنا الأطفال أنهم يستفيدوا منها. شكرا لك صديقي سعيد على هذا اللقاء الجميل.
1: وأيضا أريد أشكر أزميلات شكا.
0: يلا تفضل.
1: أريد أن أشكر أمي وأبي وأخواني على مساعدتي في اكتشاف موهبتي، وأشكر مدرستي على تنمية موهبتي، وأشكر الأستاذة مريم المقبالي لمساعدتها.
0: ونحن أيضا نشكرهم جزيل الشكر. شكرا لك صديقي سعيد.
1: شكرا لك أيضا.
0: والحين خلونا نستقبل الاتصال الثاني ونقول أهلا وسهلا، صباح الخير، من معانا؟ أصدقاء الأطفال، فاصل قصير وراجع لكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا يا أصدقاء، ها نحن وصلنا لمفاهيم من المفكرة، هذه الفقرة التي تأخذنا لعوالم مختلفة ولمعاني كبيرة نسمعها بلسان براعمنا الصغيرة. كل مرة نكتشف مفهوم جديد نستمع إليه بمنظور الصغار وندرك كيف يفكرون وكيف يفهمون المعاني الكبيرة بطريقتهم، ونحن بدورنا نطرح الأسئلة ونضرب الأمثلة كي تتضح الصورة لصغارنا. وأعدت لنا هذه الفقرة بثينة بنت عبد الله الفوري، والحين خلونا نتعرف على نجوم المفاهيم. من معانا هنا؟
1: معاكم حنين بنت حمود البلوشية، عمر 11 سنة، من في الصف السادس.
0: أهلا وسهلا، تشرفت فيك يا صديقتي حنين. ومعنا هنا من؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم فراس من حسين من خليفة المعمري، من الصف السادس من مدرسة الشيخ حمدان يوسفي للتعليم الأساسي.
0: والنعم فيك. وأنت يا صديقنا؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي أوس سعيد الراشدي، الصف الخامس من مدرسة الشيخ حمدان اليوسفي.
0: أهلا وسهلا فيك يا صديقي فراس ويا محمد ويا حنين. مفهومنا لليوم جدا مهم في حياتنا، تكاد حياتنا وأيامنا لا تخلو منه. طيب هل تعرفوا إيش يعني سالم؟ أو في أحد من عائلتكم اسمه سالم؟
1: أيوة.
0: في أحد من عائلتكم اسمه سالم؟
1: أيوة.
0: إنزين، في مرة سمعتوا أو يعني دائما إحنا نسمع عبارة تروح وترجعوا بالسلامة، أو مثلا الله يسلمكم، صحيح؟
1: صحيح.
0: إنزين، لما تسمعوا كلمة سلامة إيش يجي في بالكم؟ نشوف يلا يا صديقتنا حنين إيش يجي في بالك.
1: السلامة يعني لما أسمعها يجي في بالي إنه لازم نحافظ على أعمارنا لما نسافر مثلاً، ولازم يعني كذا نحافظ على أنفسنا وكذا.
0: أيوة. وأنت يا صديقي فراس؟
2: لما أسمع كلمة سلامة يجي في بالي إن نحافظ على أنفسنا.
0: أيوة.
2: ويعني لازم إنك أنت تحافظ على نفسك وتتبع الإرشادات، لكن هذا ليس إرشادات وقواعد نحفظها، بل هي وعي نستخدمه في حياتنا
0: اليومية. أيوة. أنت يا صديقي إيش برأيك معنى السلامة؟
3: معنى السلامة يعني
0: أيوة يا أوس،
3: معنى يعني لازم ان أيوة. يعني لما نروح اي مكان نتخذ اجراءات السلامه.
0: ايوه صحيح. مفهوم اليوم يا اصدقائي كبير كبير، لكن راح نبسط حالكم ونفهم المعنى مع بعض. جاهزين؟
1: جاهزين.
3: أيوة جاهزين.
0: يلا خليكم متحمسين معاي. انزين، ما راح اسالكم كثير عن مفهوم اليوم، راح نكتشفه مع بعض بانفسنا من خلال الفقره. طيب الحين خلونا نفتح مفكرتنا لليوم، كل واحد يشوف أمامه مفكرة صغيرة. إيش أيوة. مكتوب عليها أول شيء؟
2: منزلنا الجميل.
0: إنزين، خبروني إيش يعني لكم المنزل أو إيش يعني لكم البيت؟
1: البيت يعني لنا مقر نعيش فيه.
0: أيوة.
1: ولازم نحافظ عليه وما نخربه، وإذا حدث لنا أي خطر في هذا البيت لازم نخبر ماما وبابا عن أي شيء يصير في هذا البيت وبس.
0: جميل يا حنين. وأنت يا فراس؟
2: منزلنا هو المكان الذي نعيش فيه، وهذا المكان لازم يكون آمن ولازم نخليه آمن أكثر.
0: أيوة جميل. وصديقنا أوس؟
3: المنزل يعني هو اللي نسوي فيه كل شيء. أيوة. نحتمي من الأمطار الغزيرة، من الوديان وغيرها.
0: جميل. طبعا البيت المكان اللي نرتاح فيه، المكان اللي نحس فيه بالأمان، المكان اللي فيه أمنا وأبونا.

0: يكون مثلا ساعة واحدة فقط أو أكثر من ساعتين راح يضر عيوننا.
1: أيوة.
0: لازم نفتح الإضاءة عشان عيوننا ما يصير فيها شيء.
1: أيوة.
0: وإذا حدث لنا أي شيء أو ما نشاهد أشياء ما حلوة أو أشياء هذا.
1: جميل. وأنت يا أوس؟
2: يعني التلفاز يعني
1: أيوة
2: لازم لما نشوف التلفاز ما نركز عليه بس يعني نركز على أشياء ثانية وننظم. أيوة. وقتنا مثلا وقت للتلفاز وقت للعب
1: وكدا. جميل. وأنت يا فراس؟
3: أن نستخدم التلفاز بأوقات قصيرة مثل نص ساعة وما نركز عليه واجد وننظم أوقاتنا مثال في مثلا وقت للتلفزيون وقت للدراسة وقت للعب وهكذا.
1: جميل ما شاء الله. أيضا إحنا في بيوتنا ألعاب صح؟
0: أيوة.
1: كيف نحافظ على نفسنا من الألعاب الحادة مثلا؟ يا حنين
0: كيف يعني الألعاب الحادة؟
1: يعني مثلا لعبة سيارة وأطراف السيارة مثلا تكون حديد فتكون حادة علينا، إحنا كيف نحمي نفسنا منها؟
0: لازم نتحذر وما نلعبها لفترة طويلة أو لما تعورنا أو إذا صابتنا إصابة فيها نروح نخبر ماما وبابا.
1: أيوة.
0: وكذا.
1: فراس وأوس إيش رأيكم، حابين نضيفوا شيء بعد؟
2: لازم يعني نرتب الألعاب بعد اللعب عشان مثلا أي طفل صغير
1: أيوة
2: يجي ويمكن ينجرح
1: صح. جميل
2: بيصاب.
1: جميل ما شاء الله. أيوة صديقنا فراس
3: يمكن مثلا إذا لكن لازم نلعبها بشكل صحيح وإنه ما نكثرها ونرجعها للمكان لك عشان في يعني مثلا لا سمح الله إن في أطفال مثلا يجي يلعب فيها وتجي لهم إصابة لا سمح الله.
1: ممتاز. إنزين هل إذا كنت ألعب ألعاب إلكترونية أجلس أستخدمها طوال الوقت أو فترات طويلة؟
0: لا لازم نتحذر منها ولازم يعني نتحذر منها أو أي خطر يصيرنا أو أي ابتزاز إلكتروني نخبر ماما وبابا إن كذا صار لنا أو كذا استوى لنا.
1: صحيح يعني لازم أنا بعد في نفس الوقت ما أجلس عليها فترات طويلة.
0: أيوة.
1: إنزين إيش ممكن يصير لي لو تعرفت على ناس غريبة أو ناس مؤذية من خلال هذا الألعاب؟ نشوف فراس.
3: أول شيء لازم نخبر الوالد أو الوالدة.
1: أيوة.
3: بهذا الشيء عشان هم الناس الكبار اللي يعرفوا يتعاملوا مع هذا الأشياء.
1: أيوة.
3: وما نجلس على الأشياء الإلكترونية مثل التلفون في الجانب الآخر التابلت أو الأيباد.
1: أيوة.
3: لساعات طويلة نحدد وقت حالنا عشان ما يعني ما عيوننا ما تعورنا أو عقلنا بيشتتنا.
1: أيوة صحيح. حاب تضيف شيء ثاني صديقنا أوس؟ إنزين إيش ممكن يصير لي لو جلست فترة طويلة على التلفزيون بدون ما أريح عيوني من الجلوس الطويل أمام الشاشة؟
0: ضعف النظر.
1: أيوة ضعف النظر.
0: يقل النظر.
1: أيوة صح عيوني راح تتأثر بشكل سلبي. إيش راح يصير لدروسنا وواجباتنا إذا أنا طول الوقت جلست على التلفزيون جلست على الألعاب الإلكترونية؟ إيش بيصير لدروسي وواجباتي؟
0: راح نهملهم وما نسويهم مثل العادات اليومية اللي نسويها ونرتب جدولنا وكذا.
1: أيوة.
0: فلازم نخصص وقت حال التلفزيون نخصص وقت حال المراجعة نخصص وقت حق اللعب ونخصص وقت حق الجلوس مع الأهل ونخصص وقت عشان.
1: جميل يا صديقتي حنين وأوس وفراس حابين نضيفه؟
3: أيوة.
1: شيء ثاني يلا تفضل.
3: إذا جلسنا ساعات عليه لازم نحن إذا كان مثلا عندنا اختبار راح ننساه وعندنا واجبات راح نحملها.
1: أيوة صح.
3: لازم نحدد الأوقات نفس ما قلت المرة.
1: أيوة. وأنت يا صديقي أوس؟
2: يعني لازم ننظم أوقاتنا
1: أيوة صح.
2: وما نهمل الأوقات لأن في أوقات نقدر نطلعها برا.
1: أيوة. يعني لازم ننظم وقتنا. أيوة. ما كله مثلا في الدراسة أو مثلا كله في اللعب، إذا نظمنا وقتنا بشكل صحيح بنحصل وقت لكل شيء. أيضا يا أصدقاء صح أن البيت هو مكان آمن لنا، لكن في نفس الوقت في أماكن تعرضنا للخطر مثل المطبخ، يعني كيف نحمي نفسنا في المطبخ؟ هيا حنين.
0: إذا حدث لنا أي خطر أو مثلا الطباخة لما نستخدم الطباخة فيها نار فلازم نخبر ماما أو بابا أو اللي موجود

0: الموجودين يعني الكبار في البيت،
1: أيوة.
0: تخبرهم ان يشغلون هذا ويساعدونا احنا كيف نسوي، واذا حدث لنا اي خطر مثلا حريق او احترقنا او استوالنا اصابه او شيء لازم نخبر الاهل بهذا عشان هم يعرفوا يتصرفوا يعالجونا ويسوون لنا اللي
1: جميل ما شاء الله. واوصفي راس
2: الاشياء مثل الاشياء الحاده مثل الشوكات والسكاكين،
1: أيوة لازم نتحذر منها،
2: لازم نتحذر ولازم إذا نريد نستخدمها يعني نكون مع شخص بالغ.
1: أيوة صحيح. هيا صديقنا فراس،
3: لازم نحن إذا كنا رحنا إذا رحنا المطبخ لازم مع الإشراف العائلي، إذا كنا نريد نستخدم الطباخة
1: أيوة.
3: والسكاكين الأشياء الحادة لازم نكون حذرين منها هذا الشيء.
1: أيوة صحيح، جميل، إجاباتكم جميلة ما شاء الله عليكم. إذا في البيت لازم نحافظ على سلامتنا وصحتنا، صحيح؟
3: صحيح.
1: وفي شيء مهم يا أصدقائي إننا نسوي في البيت أو نمارس الرياضة، مثلا يعني نقدر نلعب في المساحة الفاضية في البيت ونعمل تمارين رياضية، صح؟
3: صح.
1: إيش فائدة التمارين الرياضية برأيكم؟ نشوف صديقنا فراس، إيش فائدة التمارين الرياضية؟
3: زيادة اللياقة البدنية،
1: أيوة.
3: إنه يكون الرياضة ممارسة هي ما فقط رياضة، هي استمتاع، إنك تستمتع بوقتك وتستغل وقتك الفاضي.
1: أيوة صديقنا أوس،
2: وفي رياضات يعني نحب نسويها مثل لعب الكورة،
1: أيوة،
2: أو حتى
1: لعب الكورة وأشياء ثانية بعد.
2: أشياء ثانية.
1: أيوة صديقتنا حنين،
0: هي اللي تعطينا النبض والأكسجين، ولما نسوي الرياضة تريح القلب وتعطينا الراحة واللياقة البدنية ونكون والرشاقة ونكون أكثر سرعة وكذا.
1: نعم بالطبع، يجب أن نحن نحافظ على سلامة جسدنا ونحافظ على صحتنا ونمارس الرياضة ونأكل الطعام المفيد
0: المتوازن.
1: أيوة متوازن ومفيد لصحتنا، لأن العقل السليم في الجسم السليم. شاطرين. يلا الحين نفتح مفكرتنا من جديد ونشوف على الصفحة الثانية. يلا قلب الصفحة، نشوف الصفحة الثانية إيش مرسوم فيها يا أبطال.
0: مدرستي.
1: مدرستنا، نعم أحسنتم، مرسوم فيها مدرستنا الجميلة والكبيرة. خبروني إيش تعني لكم المدرسة؟ هاي يا حنين.
0: المدرسة تعني لنا هي المقر اللي نتعلم وندرس فيه،
1: أيوة.
0: ولازم نحافظ على صحتنا ونفسنا هناك، مثلا لما ننزل من الدرج إذا كان في درج في مدرستنا لازم ما ندافع أو نتدافر، ونحمي أنفسنا من الأخطار اللي تصير لنا أو نتعرض لأي إصابة، أو لازم نخبر المعلمين أو المسؤولين اللي موجودين هناك.
1: جميل يا حنين. أو سوفيراس، ايش عندكم بعد؟
2: المدرسة هي بيتنا الثاني، ويجب ان نحافظ على ممتلكاتها، يعني مثلا
1: لان ممتلكاتها ملك عام، صح؟
2: صح.
1: لازم نحافظ عليها عشان بعد اصدقائنا اللي بيجيوا بعدنا يعني يدرسوا فيها ويتعلموا فيها ويحصلوها نظيفة ومرتبة مثل ما احنا حصلناها، صحيح؟
3: صحيح. مدرستنا وبيت بيتنا الثاني نفس ما قال أوس، ولازم نحافظ على ممتلكاتها.
1: أيوة.
3: والشيء المهم فيها ان نحن لازم نحافظ على سلامتنا في هذا المكان، في الدرج وفي الباص وهكذا.
1: ايوه صحيح. انزين ايش هي اكثر حصه تحبوها في المدرسه؟ ايش اكثر ماده تحبوها؟ نشوف حنين ايش اكثر ماده تحبيها.
0: كل المواد بصراحه،
1: كل المواد
0: لانهم كثير ممتعين، ولما نتعلم نستكشف اشياء جديده ويعني كذا.
1: زين ما في ماده قريبه من قلبك شويه؟
0: يعني منهجها حلو اللي هي العلوم، احب منهجها وايد وحلوه الماده
1: حلوه ماده العلوم، صح انا اتفق معاك بصراحه. وانت يا اوس ايش اكثر ماده تحبها؟
2: احب مادة الرسم
1: أيوة. الفنون التشكيلية
2: أيوة، والرياضيات.
1: ما شاء الله جميل، اتفق معك بعد، يعني ان شاء الله كلنا نحب الرسم، نحب الرياضيات والعلوم. وانت يا فراس ايش اكثر مادة تحبها؟
3: صراحة كل المواد، بس في ثلاث مواد قريبة على قلبي، الانجليزي
1: أيوة.
3: اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات.
1: ما شاء الله عليكم. طيب إيش الحصة اللي تحسوا أنه ممكن تتعرضوا فيها لخطر معين؟
3: حصة العلوم.
1: حصة العلوم
3: في المختبر في مواد كيميائية.
1: أيوة.
3: يعني في أشياء كيميائية لازم نلبس الواقي.
1: أيوة.
3: واللبس المخصص لمادة العلوم.
1: ممتاز يا فراس. إنزين يعني أكثر مادة نحس إن إحنا بنتعرض فيها لخطر هي مادة العلوم، لأن أحيانا نروح للمختبر مثل ما قال صديقنا فراس ونسوي تجارب علمية ونستخدم مواد كيميائية. إنزين كيف ممكن إن أحمي نفسي وأحافظ على نفسي داخل المختبر؟ نشوف يلا يا صديقتنا حنين.
0: أخلي معلمتي أول شيء تسوي لنا التجارب اللي إحنا راح نسويها ما نستخدم أي مادة.
1: أيوه؟
0: عشان يمكن ما يصير لنا أي خطر أو أي أذى أو ما نستخدم المواد الكيميائية. لازم نلبس قفاز ونلبس أيوه؟ النظارة الواقية مثل ما قال
1: صديقنا فراس.
0: أيوه فراس.
1: ويا صديقنا أوس إيش حاب تضيف بعد؟
2: مثلا لما نحتاج شيء نستعين بالمعلمة ونخليها يعني تجيب لنا الأشياء، لأن ذيك الأشياء لو نحن جبناها يمكن يطيح ويمكن
1: أنها تجرحنا لا سمح الله يعني. أيوة أحسنتم.
2: سبب بحريق.
1: أيوة شاطر صديقي أوسويا فراس ويا حنين، كلكم شاطر ما شاء الله عليكم. إنزين خلونا نروح لوقت الفسحة. نحن لما نروح نشتري من المقصف أو المكان المخصص لبيع الأكل والتغذية اليومية في المدرسة، كيف ممكن أحافظ على نفسي في الفسحة؟ يا حنين
2: أحافظ على نفسي. أيوة. مثلا في عند المقصف يعني ما ندافر، في ناس يدافروا يعني
1: أيوة
2: كذا
1: يجيوا يعني ويدافرون ويزاحمون. أيوة. وهذا تصرف خاطئ. أيوة. صح؟ أيوة أحسنت. إنزين وبعد في نفس الوقت إحنا إيش لازم نجيب؟ إيش لازم نشتري؟ أكل صحي.
0: صحي.
1: أيوة لأن
0: صحتنا، وإذا اشترينا الحلويات أو الأشياء المضرة لأسنانا ما نكسر فيها، يعني ما أقول ما نأكلها أبدا بس إنه ما نكسر فيها أكثر من اللازم، يعني مثلا 10 حبات في اليوم، لا حبة حبتين يكفي.
1: أيوة يعني لازم نقلل من الأكل الغير صحي أو إن إحنا نقطع أساسا لأنه يعني بيضر جسدنا.
0: أيوة.
1: خبروني بعد كيف ممكن نحافظ على نفسنا أكثر في المدرسة؟ نشوف صديقنا فراس.
3: نحافظ نفسنا اللي هو أنك أنت ما تركض، أنك إذا ركض لا سمح الله تطيح.
1: أيوة.
3: في واجد حوادث، في ناس يطيحوا ويتعوروا.
1: أيوة.
3: تمشي بانتظام، وفي المقصف ما ندافع لكن
1: نحن نوقف في صف.
3: أيوة
1: منتظم. زين يا أصدقاء إحنا لو تعرضنا لخطر في المدرسة وين نروح؟ إيش نتصرف؟ يعني كيف نتصرف؟
0: نروح أول شيء نخبر معلماتنا.
1: أيوة.
0: وإذا كانوا أصدقائنا بجنبنا وإحنا ما قادرين نتحرك أو نسوي شيء نخبر أصدقائنا، يروحوا يخبروا المعلمة أو المساعدة أو الأخصائية أو المديرة، يعني المعلمات. أيوة. في المدرسة.
1: بالضبط. لو تعرضنا لأي خطر لازم نطلب المساعدة، ولو صديقنا بعد تعرض لخطر لازم نتصرف ونروح نبلغ المعلمة أو الإدارة أو أي شخص كبير نشوفه قدامنا عشان يساعدنا وينقذنا. طيب يا أصدقائي في بالي سؤال، يعني في حافلة المدرسة إيش الأشياء اللي ممكن تصير داخل الحافلة؟
0: الأشياء اللي ممكن تصير يمكن إحنا نايمين كنا والسائق كان ما منتبه، خلاص وصلنا المدرسة وإحنا بعدنا نايمين ونزلوا كل الطلاب وإحنا جلسنا داخل الباص، فكذا إحنا بنقول بنكون عالقين داخل الباص وما نقدر نطلع، فلازم نتخذ الأشياء اللي إحنا حاضرينها وفاهمينها، إنه لازم مثلا بوق السيارة.
1: أيوة.
0: لازم بوق
1: يعني إذا مثلا إحنا لا سمح الله جلسنا داخل الحفلة.
0: أيوة.
1: بس أول شيء السؤال، الحفلة مكان للنوم؟
0: لا. لا. يمكن إحنا كنا سهرانين
1: لا السهر أنا قبلش أنا بعد شوية كنت أريد أكلمكم عن السهر. السهر مضر ولا غير مضر؟
3: مضر.
1: مضر طبعا، لازم أن إحنا ننام من وقت عشان نكون مركزين ومصحصحين مع الأستاذة. إذن النوم في الحافلة غلط والسهر بعد غلط.
3: صحيح.
1: إنزين يا صديقتنا حنين، ما ننام في الحافلة وننام من وقت لأن السهر بيضرنا كذا، يعني إحنا ما بنركز مع الأستاذة وبيأثر بعد
0: وما نوقف لما الحافلة تتحرك.
1: أيوة صح.
0: عشان ما يصير لنا أي خطر أو أي ضرر
3: وما نخرج لنا من
1: نافذة الحافلة بعد
3: الحافلة.
1: نكون في الحافلة منظمين وجالسين سيدة. إنزين، وبعد مثل ما قلت لكم السهر مضر، ونحن بعد لازم نأكل أشياء صحية عشان يساعدنا في التركيز في واجد أشياء. أحسنتوا يا الصغار، وبعد عشان نكون أقوياء وبصحة ممتازة لازم نفطر ونتغذى قبل عن نروح للمدرسة.
3: صحيح، لأن أيوة الجسم يحتاج إلى غذاء.
1: أيوة، ونحافظ على صحتنا. يلا على هذه الإجابات الجميلة صفقوا لنفسكم. يلا الحين خلونا ننتقل للصفحة الثالثة. يلا فتحوا الصفحة الثالثة في مفكرتكم، ايش مرسوم فيها؟
0: الهاتف.
1: انزين، كيف نحمي نفسنا من الهاتف؟
3: انه ما نستخدمه ما... في اوقات كثيرة ونخصص أيوة. وقت لنا،
1: لازم نحافظ نفسنا. صحيح. نحافظ على نفسنا يعني من خلال التلفون، لانه
0: وما نعطي معلوماتنا أيوة. الشخصية لأي حد. أيوة. لازم نحافظ على خصوصيتنا، وإذا حد هددنا أنه لازم صوروا بطاقتكم البنكية أو بطاقة ماما وبابا، ما أيوة. نعطيها لأي حد،
1: لازم ما نعطيها. صح،
0: لأي حد ما نعرفه أو ما يخصنا، حتى اللي نعرفه عادي ما نعطيه يمكن.
1: أيوة، يعني إحنا الأشياء الخاصة ما نشاركها مع أي حد وما ندخل أي رابط. أيوة. شوفوا يا أصدقاء، الهاتف أداة تم اختراعها عشان تسهل لنا الحياة، لكن في المقابل كل شيء لها جوانب إيجابية وجوانب سلبية. نحن نأخذ المفيد ونترك غير المفيد عشان نكون بخير وعشان نحافظ على سلامتنا وخصوصيتنا وراحتنا. ولازم نشارك أهلنا في كل شيء نسويه، ونكون أصدقاء لأمنا وأبونا لأنهم أدرى بمصلحتنا، ولأنهم يعرفوا إيش اللي يفيدنا وإيش اللي راح يضرنا. اتفقنا يا أصدقاء؟
3: اتفقنا.
1: اليوم تعرفنا على مفهوم إيش؟ إيش مفهوم اليوم؟
0: السلامة.
1: السلامة، السلامة في المنزل، السلامة في المدرسة، والسلامة الرقمية. السلامة الرقمية اللي هي في الهاتف وفي الألعاب الإلكترونية. ومهم جدا يا أصدقاء أن إحنا نحافظ على أنفسنا ونحب إحنا نشوفكم بخير دائما وأبدا.
3: صحيح.
1: والحين وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم، وقبل لا نختم خبروني إيش استفدتوا من مفهوم اليوم. نشوف صديقتنا حنين إيش استفدت اليوم.
0: استفدت أن السلامة ما يعني قواعد وتعليمات نتبعها فقط.
1: أيوة.
0: بل نتصرف بوعي.
1: أيوة.
0: ولازم نخبر الكبار ولا نتردد لطلب المساعدة. وعندي كلمة أخيرة، السلامة قد تبدأ بوعي صغير لكنها قد تصنع فرقا كبير، فلنكن جميعا جزءا من ثقافة السلامة.
1: جميل، وانت يا فراس؟
3: السلامة تعني الجميع الابتعاد عن جميع المخاطر، وشعارنا دائما السلامة أول.
1: وان شاء الله عليك. انت يا أوس؟
2: السلامة تعني لنا الكثير.
1: أيوة.
2: فيعني مثلا السلامة تخلينا يعني
1: تخلينا دائما بخير وسالمين. أيوة. طيب يا أصدقاء، شكرا على تفاعلكم الجميل، كل التوفيق لكم يا عباقرة، وسعدنا بكم جدا وبحضوركم المميز. شكرا لكل من انضم لاستماع لمفاهيمنا المفكرة. أعدت لنا هذه الفقرة الجميلة بثينة بنت عبد الله الفوري، ونلتقي في مفهوم جديد. مع السلامة يا صغار.
3: شكرا لكم.
0: شكرا لكم. مع السلامة.

0: أهلا وسهلا من جديد أصدقاء الأطفال، ورجعنا مرة أخرى لمسابقة فكرة الذكية، وخلونا الحين نروح للاتصال الجديد ونقول صباح الخير من معانا.
1: وعليكم صباح النور، معكم حور محمود الشكالي.
0: أهلا وسهلا يا حور، كيف الحال؟
1: خير الحمد لله.
0: حور من وين تكلمينا؟
1: من محافظة الظاهرة، ولايتي عبري، مدرسة واحة المعارف، من الصف الرابع.
0: تشرفني فيك يا صديقتنا حور. صديقتنا حور، كيف المدرسة معك؟
1: الحمد لله زينة.
0: جميل المدرسة؟
1: نعم.
0: طيب يا صديقتنا حور، بسبب ضيق الوقت عندنا خلينا ننتقل لمسابقة مفكرة الذكية. جاهزة؟
1: جاهزة.
0: يلا، إيش هي كلمة السر؟
1: كلمة السر هيا يا مفكرة يا ذكية، اعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا نشوف المفكرة إيش بتعطيك. الأحد، تعرف على آداب السمت في المسجد. إذن يا صديقتنا حور، تدعوك المفكرة أنك تتعرفي على آداب السمت العماني في المسجد. طيب يا صديقتنا؟ طيب يا صديقتنا حور، جاهزة للسؤال؟
1: نعم جاهزة.
0: السؤال يقول لك، جلس خالد وصديقه سالم على زاوية في المسجد، وقام باستخدام هاتفهما داخل المسجد ولم يراعوا وجود المصلين في المسجد. إيش رأيك بتصرفهم؟
1: رأيي خاطئ.
0: تصرف خاطئ، ليش؟
1: لأن المسجد
0: أيوة،
1: مكان للصلاة فقط ولا مكان للعب.
0: أيوة صحيح، حسنت يا صديقتنا حور، وإجابتك صحيحة واسمك دخل معانا في السحب. شكرا يا صديقتنا حور على مشاركتك معانا، ومع السلامة. أيوة أيوة،
1: أريد أقدم قصيدة.
0: حابة تقدمي قصيدة؟ طيب تفضلي، لكن اختصري لنا القصيدة شوية.
1: حسن،
0: يلا كلي أذان وصلي.
1: قسما برب العاليات سنمتطي مجدا ومجد الصافي ناجع مانو، قسما برب الذريات إذا درت نفنا وتبقى للخلود عمانو، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومن قشام خاف عمانو، والله أكبر والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمانو.
0: ما شاء الله عليك يا صديقتنا حور، صح لسانك. شكرا جزيلا، الشكر على مشاركتك معنا. مع السلامة يا حور.
1: مع السلامة
0: أصدقائي، فاصل قصير ولنا عودة.

0: جديد أحبائي الأطفال عبر برنامجكم المفكرة الذكية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وعندنا الحين في فقرة موهبتي تصنعني طالبة موهوبة ومتميزة نفتخر فيها، وهي صديقتنا الجميلة وتين بنت أحمد بن سالم المالكي.
1: عندنا صديقتنا روان بنت هلال بن سيف المعمري.
0: خلونا نتعرف على مواهبها ومجالات تميزها وعلى مشاركاتها المختلفة.
1: كيف حالك صديقتنا روان؟
2: زينة بخير.
0: خبرينا عن مواهبك وهواياتك.
2: أنا أول شيء موهبتي هي الغناء وقراءة القرآن والتقديم والإنشاد وطبع، وبعده قراءة القصص.
0: إنزين، إيش أكثر موهبة تحبيها؟
2: أكثر موهبة أحبها هي الغناء والتقديم.
0: زين، خبرينا عن مشاركاتك في هذه المواهب.
2: المشاركات هي
1: صديقتنا روان، اتقربي من ناقل الصوت وعلي صوتك عشان نسمعك زين. أيوة يا صديقتنا روان، إيش هي مشاركاتك؟
2: المشاركات
1: أيوة يا صديقتنا روان،
2: المشاركات في المشاركات أنا أشارك في المدرسة دائما في إذاعة المدرسية، وشاركت بعد في مسارح من بين
1: أيوة.
2: كان آخر عمل كنت أسوي مع أستاذ هلال هلالي وأستاذة مها شاركت في حديث سبلة.
1: أيوة.
2: شاركت معهم بالغناء، وكنت مذيعة صغيرة مع أستاذ هلال هلالي وأستاذ مها، وشاركت مع الجمهور وتكلمت عن السمت العماني واستمتعت واجد معهم.
1: جميل يا صديقتنا روان. زين، تحب القراءة؟
2: أيوة، أنا واجد أحب القراءة.
1: إيش تفيدك القراءة؟
2: القراءة ليست مجرد واجب مدرسي، بل هي متعة وتسلية.
1: زين، طيب يا صديقتنا روان، أنا بعد عرفت، جاتني العصفورة الصغيرة وخبرتني أن روان مجهزة لنا أناشيد، صح؟
2: صح.
1: إنزين، يلا نبدأ في أول أنشودة. يلا.
2: شامخ على مرقابه بمهابه وتهب ريحه

0: منك يا صديقتنا روان. ما شاء الله صوتك جميل صديقتنا. انزين بعد احنا عرفنا ان عندك معلومة عن النباتات صح؟
1: صح.
0: يلا نسمع هذه المعلومات.
1: انا اليوم بخبركم معلومات عن النباتات، كيف نكون اصدقاء للبيئة. اولا لا تعبث بالنباتات، علينا ان نحافظ على الازهار والاشجار في حديقة المدرسة والحدائق العامة. ثانيا اسأل عن نبتتك الخاصة، ضع الصيصة الصغيرة على نافذة غرفتك واعتني بها يوميا. ثالثا ترشيد البيئة، المحافظة على الماء يوفر الري المباشر للمزارع والنباتات. رابعا المشاركة في التجير، انضم إلى مبادرات التخضير المدرسي والحي السكني.
0: جميل ما شاء الله عليك يا صديقتنا. طيب يا صديقتنا روان، بعد أنت عندك حكاية؟
1: أيوة عندي حكاية.
0: عن إيش هذه الحكاية؟
1: عن قصة الأرنب سمسم وسر الجزر العملاقة.
0: إنزين إيش الهدف من هذا القصة؟
1: في سر الهدف هو
0: أيوة
1: الصبر والالتزام هما سر النجاح.
0: جميل ما شاء الله. إنزين صديقنا روان، إيش حابة تصيري لما تكبري؟ إيش هو طموحك المستقبلي؟
1: أحب إن شاء الله أصير مذيعة.
0: أيوة.
1: وأصير طبيبة
0: بإذن الله تعالى يا صديقتنا روان. إنزين عندك كلمة أخيرة؟
1: عندي أيوة عندي كلمة أخيرة.
0: اتفضلي قوليها.
1: شكرا إنه استمعتوا حالي وشكرا لكم، وأنا أحب كثير التقديم وأحب أني أشارك معاكم.
0: جميل يا صديقتنا روان. طيب إحنا في الختام نريد نسمع منك إنشودة. يلا إنشدي لنا.

مثل السيوح اللي غدت خضره، احلامنا فبان سويهن وذيك الجبال.

0: أهلاً أصدقائي، عدنا إليكم مجدداً وحان وقت الإعلان عن أسماء الفائزين، وخلونا نعرف من فاز معانا اليوم. طبعاً فازوا معانا حور بنت محمود سليم الشكيلي،
1: ألف مبروك.
0: وموزة بنت أحمد حميد المحروقي،
1: ألف مبروك.
0: ومعانا أيضاً طالب سعيد بن عبد الحميد العبري، ألف مبروك لهم. خلونا نتعرف أيضاً على
1: اللي فاز معانا في مسابقة موهبة تصنعني، معانا روان بنت هلال بن سيف المعمري ورتيل بنت رافع بن علي المقبالي. ألف مبروك للفائزين معانا، وحظاً أوفر لبقية المشاركين، وإلى اللقاء، مع السلامة.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. بعد ضغوط أمريكية، مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم شقة سكنية غرب مدينة غزة. وأوضحت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطابق الأرضي من عمارة الأصالة الواقعة بالقرب من دوار الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أن القصف أحدث أضرارا كبيرة في الطابقين الأرضي والأول. هذا ولا تزال طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أفاد فيه سكان بوجود أشخاص آخرين كانوا داخل الشقة والمبنى لحظة الاستهداف. وتأتي الغارة فيما تشهد مدينة غزة منذ ساعات تحليقا مكثفا للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في أنحاء المدينة. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى بلداتهم، مؤكدا في الوقت ذاته على بدء تنفيذ حزمة مشروعات في البنية الأساسية بجنوب لبنان. يأتي ذلك فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في الجنوب ونفذت عمليات تفجير وإحراق منازل. وأعلن جيش الاحتلال بأنه سيظل في المناطق الأمنية، مما استدعى تنديدا من الحكومة اللبنانية وانتقادا من وزارة الخارجية الأمريكية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي في وقت يحتدم فيه الصراع بين الفرقاء اليمنيين. هذا وتسبب تجدد الصراع في نزوح نحو 145,000 شخص بينهم 79,000 طفل من مناطقهم ما بين 23 من سبتمبر الماضي هربا من الاقتتال. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة مع تضرر الخدمات الصحية والتعليمية وتعذر الوصول إلى المياه الآمنة جراء النزاع. تتواصل التطورات في الملف الإيراني الأمريكي وسط تحركات دبلوماسية واتصالات غير مباشرة تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في وقت أكدت فيه الإدارة الأمريكية أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهدافها الرئيسية. في المقابل شددت طهران على ضرورة وقف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية، فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إصدار تصريحات تؤكد استعداد القوات الإيرانية لمواصلة المواجهة في حال تجدد الهجمات الأمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشيدا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطياتها.
يأتي ذلك في وقت اتفق فيه قادة مجموعة السبع على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتهم بعد أن سجل هذا الوقود مؤخرا أسعارا قياسية في الولايات المتحدة. وقالت مجموعة السبع إنها اتفقت على طرح منسق عبر وكالة الطاقة الدولية يبدأ تنفيذه فورا على مدى 4 أشهر، مع سحب كبير ومبكر عن الديزل خلال 20 يوما من جانب دول مجموعة السبع وشركائها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا جعلت استئناف محادثات السلام أكثر صعوبة بتنفيذها هجمات بطائرات مسيرة خلال انتخابات مجلس الدوما الروسي، مضيفا أنه تم إطلاق أكثر من 1600 طائرة مسيرة على موسكو، وأن مراكز الاقتراع في مناطق أخرى من روسيا كانت تتعرض لهجوم مستمر. هذا وتستمر المواجهات بالطائرات المسيرة والصواريخ بين الطرفين مستهدفة مناطق حيوية ومرافق خدمية أوكرانية وروسية. قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية في أحدث إطلاق صاروخي لها هذا العام، وذلك بعد يوم من رفضها اتهام سول بأن ألغاما تابعة لها أصابت جنودا بجروح. وأوضحت سول أن الصاروخ أطلق من منطقة ووسان وحلق لأكثر من 700 كيلومتر، مشيرة إلى أنها ستحلل مع واشنطن التجربة للوقوف على تفاصيلها، فيما ذكرت طوكيو أن الجسم ربما كان صاروخا باليستيا ويبدو أنه سقط، محذرة السفن من اتخاذ الاحتياطات. حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن ملايين الأطفال اللاجئين قد يفقدون إمكانية الحصول على التعليم، إذ تهدد أزمة التمويل برامج المدارس. هذا ولم يلتحق نحو 5,800,000 طفل وشاب من اللاجئين بالمدارس العام الماضي، وهو ما يمثل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين في جميع أنحاء العالم. وقالت المفوضية إنه للمرة الأولى التحق أكثر من 450,000 طالب لاجئ بالجامعات أو مؤسسات التعليم المهني، ويمثل ذلك 11% من الطلاب اللاجئين المؤهلين. أظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو تجاوز وفيات فيروس إيبولا 4,000 حالة من بين 8,300 إصابة مؤكدة بالفيروس، وذلك خلال أسرع موجة تفشي للمرض على الإطلاق. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت بشأن سرعة انتشار الفيروس جغرافيا إلى مناطق صحية جديدة، مما يشكل ضغوطا على الموارد المحدودة بالفعل لمكافحة المرض. ارتفعت قوة الإعصار رايتشل إلى الفئة الثالثة قبالة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي، في الوقت الذي يعاني فيه شمال المكسيك وأجزاء من جنوب غرب أمريكا من الفيضانات والأضرار الناجمة عن بقايا إعصار بولو في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن رايتشل الذي يقع على بعد حوالي 390 كيلومترا من ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية يواصل التحرك ببطء غربا قبل أن يضعف نهاية الأسبوع. ختاما لأخبار الساعة 11، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. شهداء وجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة. برنامج الأغذية العالمي يحذر من مستويات قياسية من الجوع في اليمن مع احتدام الصراع. وبعد ضغوط أمريكية مجموعة السبع تقرر ضخ 100 مليون برميل من الديزل من الاحتياطات النفطية على مدى 4 أشهر لخفض الأسعار. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 11.
هذه تحيات الزملاء من الأخبار الزميل رياض الغساني، ونفذ هذه النشرة على الهواء الزميل أحمد المرشودي. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

رجل أن نسجل بكل فخر واعتزاز كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة في القطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز والذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته، مؤكدين على رعايتنا لهم واهتمامنا بهم. تبقى هذه القطاعات الحصن الحصين والدرع المكين في الذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
2: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي
2: من المحافظات.
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
2: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
2: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
2: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: من المحافظات.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. الأفلاج بما تحمله من قيمة حضارية

0: مختلف محافظات سلطنة عمان لأيضا صيانة الأفلاج والاهتمام بها لضمان استدامتها. المرحلة الأولى تقريبا تضمنت 132 فلج، المرحلة الثانية 379 فلج في مختلف المحافظات، بإجمالي تقريبا 511 فلج في المرحلتين. استدامة الأفلاج مستمعينا تعني استدامة مورد مائي واستقرار أيضا نشاط زراعي وتعزيز قدرة المزارع على الإنتاج وحماية منظومة مائية توارثتها طبعا المجتمعات المحلية وأيضا أحسنت إدارتها عبر الزمن. في حلقتنا لبرنامج من المحافظات نفتح ملف الأفلاج في المحافظات واقعها ومشروعات تأهيلها وأيضا قدرتها على مواجهة التأثيرات المناخية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي ومستقبل أيضا إدارتها واستدامتها. في هذه الحلقة نرحب بضيفنا الأستاذ حسن بن يوسف البلوشي مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أستاذ حسن أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك أخي يعقوب، وحيي جميع متابعي إذاعة سلطنة عمان الأوفياء في كافة ربوع وطننا الغالي. حقيقة أنا سعيد جدا بهذه الاستضافة الاستثنائية للحديث عن ملف يلامس كل بيت وكل عائلة وكل مزرعة، ونشارك أبناء عمان أرقاما وإنجازات تعكس حرص قيادتنا وحكومتنا الرشيدة على حماية ثرواتنا المائية وتنمية أفلاجنا التي كانت وما زالت رمزا للنماء والاستقرار.
0: أهلا بك أستاذ حسن، بنخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار في هذه الحلقة.
2: من المحافظات
3: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدى
0: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، واللي نتناول فيها ملف الأفلاج في المحافظات واقعها ومشروعات أيضا تأهيلها وقدرتها على مواجهة التأثيرات المناخية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي. ضيفنا الأستاذ حسن بن يوسف البلوشي مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أجدد الترحيب بك أستاذ حسن. للأفلاج دائما يعني هي نظام ري يحظى باهتمام من قبل الحكومة، ما زالت الأفلاج إلى يومنا هذا أيضا تؤدي دور كبير ومحوري على الرغم من التحديات المناخية والتطورات العمرانية. خلينا نتحدث في البداية عن منظومة الأفلاج في سلطنة عمان، كيف تصفون اليوم أنتم واقع هذه المنظومة وأيضا ما حجم الدور اللي تؤديه في توفير مياه الري وخدمة النشاط الزراعي؟
1: بالتأكيد منظومة الأفلاج في عمان هي إرث تاريخي مائي مستمر، وحسب السجل المحدث والأخير عندنا بالوزارة والسجلات الوطنية المعتمدة تضم السلطنة أكثر من 4198 فلج، منها تقريبا 3206 أفلاج، هذه أفلاج حية وتعتمد عليها في ري المساحات الزراعية التي تتجاوز 17600 هكتار. وتتوزع هذه الأفلاج على ثلاث أنواع رئيسية وفي خصائصها الهيدرولوجية، منها الأفلاج الغيلية والأفلاج العينية والأفلاج الداودية. طبعا الأفلاج الغيلية هي الأكثر عددا بالنسبة،
0: نعم،
1: تصل إلى 84%، يعني حوالي 2070 فلج، وتعتمد على مياه الأودية والجريان السطحي. العينية طبعا اللي هي تقريبا حوالي 28%، اللي هي تقريبا 1153 فلج، وتستمد مياهها من العيون والينابيع الطبيعية. وعندنا الأفلاج الداودية هي قنوات جوفية عميقة وممتدة،
0: نعم،
1: وتعتبر أكبر عبء هندسي وتستدعي صيانة متخصصة. تتفاوت المحافظات في توزيع الأفلاج، فعلى سبيل المثال تتصدر محافظة شمال الباطنة من حيث إجمالي عدد الأفلاج ب 995 فلج، بينما تسجل محافظة مسندم أعلى نسبة أفلاج حية تصل إلى 91%.
0: نعم.
1: تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا للحفاظ على تدفقاتها وكفاءتها.
0: طيب يعني أستاذ حسن، اليوم يعني نرى أن هناك اهتمام كبير يعني من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يعني في الاهتمام بهذه الأفلاج الموجودة في مختلف محافظات سلطنة عمان. ضربنا مثال مثلا بمحافظة الظاهرة والأربعين اتفاقية التي وقعت، وهي من أصل تقريبا 511 يعني فلج يعني يتم صيانته يعني من قبل الحكومة. بالنسبة لموضوع الصيانة وغيرها وحاجة الأفلاج لهذه

0: الصيانة. أنتوا عادة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وخاصة في دائرة الأفلاج، هل تمتلكوا يعني تصنيف واضح للأفلاج التي تحتاج إلى صيانة والأفلاج اللي تحتاج أيضا إلى تأهيل؟
1: نعم بالتأكيد، احنا مثل في الصيانات احنا دائما يعني في استمرار في صيانة هذه الأفلاج بشكل دائم. ليش احنا دائما نصين هذه الأفلاج بشكل دائم؟ لأن وقوع هذه الأفلاج مثل ما ذكرت، الأفلاج الغيلية وقوع على مسار الأودية، فهذه المنخفضات اللي تجي وتجي مع هذه الأودية الكبيرة والعميقة، فتجي أحيانا مثل ما تقول تشيل هذه الأفلاج من بكرة أبيها بعض الأفلاج، فإحنا بحاجة إلى صيانة هذه الأفلاج بشكل دائم. وأيضا إحنا لما نصين هذه الأفلاج يعني نستخدم اللي هي المواد الهندسية المستدامة على أساس استدامة هذه الأفلاج. وطبعا إحنا في المنخفضات الأخيرة اللي هو المنخفض الأخير، منخفض المسرات، عملنا على مرحلتين، اللي هي المرحلة الأولى نفذنا اللي هي تضمنت تقريبا 132 فلج، المرحلة الثانية تضمن 379 فلج، بإجمالي حوالي 13 مليون تكلفة، 13 مليون. أما طبيعة الأعمال هذه تختلف الأعمال من أفلاج، يعني من الأفلاج الداودية والعينية والغيلية، في منها اللي هي تأهيل صيانات السواعد، في منها تأهيل صيانة قنوات الأفلاج الرئيسية، في منها اللي هي حفر وصيانة الآبار المساعدة للفلج نفسه، في منها اللي هي بناء جدران حماية لهذه الأفلاج.
0: طيب أستاذ حسن، يعني من واقع الدراسات أيضا ومتابعتكم يعني الأفلاج بصفة عامة في مختلف محافظات سلطنة عمان، إلى أي مدى يعني ما زالت الأفلاج قادرة اليوم على تلبية احتياجات التوسع والنشاط الزراعي، يعني في ظل التغيرات اللي تشهدها الموارد المائية؟ نحن نعرف أن هناك تغيرات كثيرة تطرأ على الموارد المائية، إلى أي مدى الأفلاج ما زالت صامدة وقادرة على تلبية احتياجات النشاط الزراعي؟
1: طبعا احنا تكرار لهذه الصيانات، هذه الصيانات ساعد هذه المنظومة، منظومة الأفلاج كلها، على زيادة التدفقات. فاحنا عندنا مشكلة في الأفلاج هذه اللي تنهار بسبب فعل الأودية أو الأنواء المناخية، فيقل تدفق المياه وتقل التوسعة الزراعية في المنطقة نفسها أو في قرى الأفلاج نفسها. فهذا الصيانة وإصلاح هذه الأفلاج تساعد من توسعة هذه الرقعة الزراعية، وأيضا من زيادة سرعة تدفق هذه المياه.
0: إذن عملية الصيانة خلينا نقول راح تحافظ على منسوب المياه اللي موجه للنشاط الزراعي، وبالتالي هي عملية استمرارية الرقعة الزراعية. طيب هل من معايير معينة تعتمدوا عليها في اختيار يعني الأفلاج وتحديد الأولويات؟ كيف تحددوا الأولويات أنتم في هذا الجانب؟
1: طبعا هي الأولويات تعتمد على الأفلاج اللي هي المنقطعة نهائيا. مثل ما تفضل، ترى هي الأفلاج عبارة عن كيلومترات،
0: نعم،
1: مسافات طويلة تغذي قرى معينة، فانقطاعات هذه الأفلاج من النصف أو من البداية أو من النهاية، ولا تصل هذه المياه بشكل مباشر إلى المزروعات، فهذا هو الخلل الأساسي، الخلل الأساسي اللي ما توصل فيه المياه للمزروعات طبعا.
0: نعم. نعم، تعملوا على حفر آبار مساعدة، يعني متى يصبح البئر المساعد يعني ضرورة للفلج يا أستاذ حسن؟
1: نعم، في بعض الأفلاج معنا هي أفلاج غيلية، أفلاج هذه الغيلية طبعا هذه المياه اللي هي مياه الأودية والوادي بنفسه ما طول العام هو في جريان مستمر، فإحنا هذه الآبار المساعدة اللي هي تساعد الفلج، يعني نحفر آبار مساعدة على أن نوصل المياه من هذه الآبار إلى الفلج، فيكون الفلج كأنه فلج حي.
0: نعم.
1: مع الآبار المساعدة.
0: نعم. طيب عمليات إعادة الصيانة أو خلينا نقول إعادة الترميم أو صيانة هذه الأفلاج طبعا تعطى لمقاولين يعني يقوموا يعني مختلف الأعمال المسند إليهم، كيف تتابع الوزارة أيضا عمل المقاولين للتأكد من جودة أيضا خلينا نقول الصيانة التي يستحقها الفلج؟
1: طبعا هذا الدور الكبير اللي هو أنا أحيي فيه المختصين بالمحافظات. المختصين بالمحافظات في متابعة مستمرة، في عندنا تقارير شهرية، تقارير ربع سنوية، تقارير نصف سنوية، هذه التقارير تصل إلينا، وأيضا في متابعات مستمرة من قبل المسؤولين معنا، فهم في متابعة مستمرة لهذه الأفلاج. وأي في حالة نقصان، في حالة مثل مطالبات وكيل الفلج،
0: نعم
1: انه مثلا انخفض منسوب هذا الفلج، فعلى طول المختصين بالمحافظات وعندنا بديوان عام الوزاره يذهبون لزياره هذه الافلاج ويتاكدون من صيانه ايضا. طبعا بالنسبه للمقاولين احنا في في في في في مشاريع الافلاج، صيانه الافلاج وحفر الابار المساعده، عندنا مقاولين متخصصين صار لهم سنين، يعني تقريبا في عندنا مقاولين من 50 سنة هم يشتغلون في الافلاج،
0: نعم
1: وما زالوا يشتغلون. فعندنا نشاط ايضا نشاط خاص اللي هي بصيانه واصلاح الافلاج، فلما نطرح المناقصات هذه نطرح على هذا النشاط، وهذا النشاط معنا اللي هم المقاولين المتخصصين في هذا النشاط.
0: نعم. طيب أشرت في حديثك أستاذ حسن عن منخفض المسرات والذي ألحق أضرارا يعني بعدد من الأفلاج، يعني سواء كان في محافظة الظاهرة اللي تم توقيع فيها 40 اتفاقية أو باقي المحافظات أيضا اللي قسمتوها على مرحلتين في عمليات الصيانة. إيش طبيعة الأضرار اللي رصدتوها في هذه الأفلاج؟
1: طبعا الأضرار تنوعت بين أضرار اللي هي في في في في يعني في ترميم السواعد، في إزالة بعض السواعد، يعني صار عندنا في انهيارات في قنوات رئيسية أيضا، وفي أيضا جدران الحماية يعني ذهبت بسبب الوديان، وأيضا الكبس. طبعا أكثر الآثار على مشاريع الأفلاج اللي هي الكبس، يعني اللي هي الأتربة،
0: نعم
1: فيها هي الأتربة،
0: نعم
1: مصطلح الأتربة. فتعرف أنت لما تجي هذه الوديان محملة بالحصى والأشجار
0: بالضبط.
1: فتدخل في هذه الأفلاج.
0: بالضبط. طيب يعني المشروعات الحالية اللي تعملوا عليها واللي تضمنت 511 فلج الآن في مختلف محافظات سلطنة عمان من حيث يعني إعادة التأهيل من حيث الصيانة اليوم، هل أنتم تسعوا إلى أنها ترجع لوضعها السابق، أم أنكم أيضا في ذات الوقت يعني تعملوا على رفع كفاءتها أيضا، هذه كفاءة هذه الأفلاج؟
1: لا، احنا الحين ندرس يعني كل فلج لحاله، يعني كل فلج مستقل، يعني الفلج مواصفات الفلج غير عن مواصفات الفلج الثاني.
0: نعم.
1: مواصفات هذا الفلج عبارة كمثال اللي هو بناء قناة مغطاة 100 متر بس الثاني 200 متر. البيئة في هذا ال 100 متر تختلف عن البيئة في الفلج الثاني. فاحنا نستخدم اللي هي المواد المستدامة، ونستخدم هذه المواد المستدامة، وأيضا في عندنا أفلاج اللي هي التراث، أفلاج الخمسة، إحنا ما نستخدم أي مثل أدوات، نستخدم المواد والأشياء المختصة بالتراث.
0: نعم. طيب فيما يتعلق بأهمية الأفلاج والأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي أستاذ حسن، يعني الوزارة تصف الأفلاج بأنها ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والاقتصادي، كيف تتحول برأيك استدامة فلج واحد عمليا يعني إلى أثر اقتصادي وزراعي يعني ملموس في سلطنة عمان؟
1: طبعا هي الأفلاج مثل ما نعرف هي البنية الأساسية للزراعة التقليدية والواحات في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: عودة تدفق مياه الأفلاج بكفاءة يعني عدة أشياء، يعني تأمين الري المستدام، يعني عندنا 17600 هكتار من الأراضي المروية. فصيانة هذه الأفلاج يحمي المحاصيل الدائمة المتنوعة كالنخيل والفاكهة والمحاصيل الموسمية والأعلاف من الجفاف أيضا، وأيضا تمكين المزارعين والمجتمعات المحلية. طبعا المياه هي مصدر الدخل الأساسي للعديد من الأسر في ولايات المحافظات.
0: نعم.
1: ضمان وصول هذه المياه للمزارع يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحد من الهجرة من القرى إلى المدن، وأيضا تعزيز الإنتاج والإنتاجية، يسهم انتظام الري في رفع جودة وكمية المنتجات الزراعية المحلية، وهو ما يرفد مباشرة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في السلطنة.
0: طيب أستاذ حسن، يعني ذكرت أنه تقريبا يعني تكلفة صيانة وإعادة تأهيل هذه الأفلاج تخطى 13 مليون ريال عماني، يعني لما نشوف حجم الإنفاق الذي تنفق الحكومة يعني على هذه الأفلاج في مختلف المحافظات، أكيد أنتم أيضا تدرسوا يعني وتقيسوا العائد الاقتصادي لهذه المشروعات يعني بحجم أيضا الإنفاق الذي تنفق الحكومة، فكيف تعملوا على قياسه؟
1: طبعا قياس هذا يتم بناء على ما ما ما ما يحصله ما ما ما نحصل منه المحاصيل. مثلا يعني مثلا لما نروح في قرى معينة نشوف المحاصيل اللي عندهم ويبيعوها في الأسواق باستمرار، والمحاصيل هذه مستمرة عندهم، فهذا من الأشياء المفرحة تعتبر لدينا. هذا بسبب اللي هي الأفلاج، بسبب صيانة هذه الأفلاج، بسبب انتظام المياه في هذه الأفلاج، وليس هنالك مثل ما نقول يعني ما في فائض.
0: نعم.
1: للأفلاج، ما في مهدر من هذه الأفلاج.
0: طيب لما نجي نشوف لي يعني توجه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يعني في مسألة رفع الكفاءة يعني واستخدام المياه وفي جانب الإنتاج الزراعي، كيف تتكامل مشروعات الأفلاج يعني أستاذ حسن مع توجهات الوزارة أيضا وخططها في الاهتمام يعني بهذه الأفلاج، خاصة أنه هذه الأفلاج هي إرث حضاري، خاصة أنه هذه الأفلاج أيضا هي لها عائد اقتصادي، فهي بكل تأكيد يعني تحقق قيمة محلية مضافة في سلطنة عمان، وهناك أسر يعني تعتمد على منتوجات معينة يعني تروى هذه يعني المنتجات أو هذه الزراعة من الأفلاج.
1: نعم، مستقبل الأفلاج ينطلق من منظور متكامل، هذا المنظور يعتمد يجمع بين حماية المورد المائي والحفاظ على التراث من عدة أشياء. عندنا الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، وذلك بالإبقاء على الهوية التاريخية للأفلاج مع إدخال التقنيات الحديثة، مثل عندنا أدخلنا بعض التقنيات الحديثة من توظيف الطاقة الشمسية لتشغيل هذه الآبار المساعدة للأفلاج، وأيضا رفع كفاءة الاستخدام بتشجيع المواطنين على تبني نظام الري الحديث، وذلك لتقليل الهدر المائي، أيضا الاستفادة من التقنيات وحماية التراث العالمي، استكمالا على مشاريع الصيانة الدورية للأفلاج ضمن قائمة التراث العالمي، وإنشاء مراكز للزوار، وأيضا الشراكة المجتمعية. هذه من أهم الأشياء، وهو تفعيل دور اللجان المجتمعية، لجان الأفلاج، من وكلاء، من الشركاء، من المزارعين، وتعزيز هذه المبادرات وتوعيتهم وترشيد المياه بين شباب المجتمع.
0: طيب لو أردنا أن نسلط الضوء على نقطة مهمة ذكرتها أستاذ حسن في حديثك، وهي التقنيات الحديثة في إدارة الأفلاج، يعني كيف ممكن أني أستخدم أنظمة رصد أو أنظمة يعني قياس للتدفق معين في منظومة الأفلاج في سلطنة عمان؟
1: طبعا هذه عندنا التقنيات، وحاليا احنا شغالين ايضا على تقنيات جديدة اللي تقنيات الطاقة الشمسية، وايضا تقنيات اللي هو استغلال الطاقة حركة المياه كتوليد هذه الطاقة. فعندنا تقنيات الحين حاليا شغالين عليها، متى ما ترى النور ان شاء الله سعد سيتم الاعلان عنها.
0: طيب يعني نحن نعرف انه الافلاج يعني هو عبارة عن هوية تاريخية أستاذ حسن، واليوم نحن ممكن أنه ندخل بهذه التقنيات الحديثة، هل ممكن أن تؤثر يعني التقنيات الحديثة للأفلاج على الهوية التاريخية للفلج، أم أنها راح تساعد يعني في استدامة هذا الموروث؟
1: مثل ما ذكرت اللي هو الدمج بين الأصالة والتكنولوجيا، يعني إحنا ندمج بينهم بين التقنيات الحديثة، ولكن اللي هي أصالة ومشاريع الصيانة والهوية التاريخية للأفلاج هذه ما لا مساس فيها يعني.
0: نعم،
1: فاحنا نجرب هذه التقنيات، لكن بشرط انها تكون ما تأثر على هذه الأفلاج.
0: نعم،
1: يعني بعض التقنيات ممكن جالسين نجرب على اساس انه في بعض الأفلاج جربنا فيها نظام اللي هو نظام التقنية الكريستال الاسمنتي، بس هذا بعد دراسة وبعد تحقيق منها وبعد تجربتها شفنا ان هذه ما تأثر على جودة المياه نفسه.
0: طيب ذكرت أنه يعني مسألة المحافظة على الأفلاج هي عملية يعني مبنية على الشراكة ما بين الحكومة والمجتمع، أيضا وكلاء الفلج وغيره، المجتمع المحلي يجب أن يكون حاضر. اليوم ما هي المسؤولية برأيك وأنت مدير دائرة الأفلاج أستاذ حسن التي تقع على عاتق أيضا المزارعين وكلاء الأفلاج المجتمع المحلي يعني في المحافظة على هذه الأفلاج، خاصة اليوم نتكلم عن رقم كبير، أكثر من 13 مليون ريال عماني هي يعني إجمالي خلينا نقول الإنفاق اللي فقط للصيانة لصيانة هذه الأفلاج.
1: طبعا أنا بذكركم بنقطة مهمة، اللي هي النقطة اللي هي إحنا صنا هذه الأفلاج اللي هي 511، وذلك بفضل هذا هو وكلاء الأفلاج والمجتمع، لأن 511 جاءت بناء على طلب من المجتمع من وكلاء الأفلاج، هم تقدموا بطلب صيانة هذه الأفلاج، فهذا يعني ينعكس على اهتمامهم ومحافظتهم على هذه الأفلاج.
0: نعم،
1: طبعا الزيارات الأولية التي تكون بناء على طلب وكيل الفلج، يطلب وكيل الفلج برسالة رسمية للوزارة بالمحافظة على فلج بأن هذا الفلج يعني بفعل وادي أو بفعل سواء كان في العوامل. نعم، فيطلب على أساس صيانة هذا الفلج، تقوم المديرية المختصة بالمحافظة بزيارة هذا الفلج وعمل المواصفات الفنية، ثم نبدأ بطرح هذه المشاريع.
0: نعم. طيب كيف تتعامل الوزارة أستاذ حسن يعني مع التوسع العمراني القريب من مسارات الأفلاج يعني ومناطق تغذيتها؟ ما هي الإجراءات اللي أنتم عادة تتخذوها لحماية يعني حرم الفلج من أي تأثيرات مستقبلية عمرانية أو غيرها؟
1: طبعا احنا لكل فلج يعني في عندنا في قانون حماية الثروة المائية، في عندنا احنا مختصين في حماية الفلج من أم الفلج إلى شريعة الفلج. فعندنا أيضا إحرامات لهذه الأفلاج، وأيضا عندنا الحين مباركة من مجلس الوزراء على أساس أنه من 30 إلى 50 متر ممكن استغلال هذه الإحرامات في عمل أشياء جديدة، بس بشرط يعني أشياء سياحية بس. نعم. بشرط أنها ما تأثر على الفلج.
0: نعم، يعني تحقق منفعة عامة ومصلحة عامة للمجتمع.
1: نعم.
0: وغيره.
1: نعم.
0: أيضا
1: بالضبط.
0: طيب بالنسبة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وأنتم بالأخص في دائرة الأفلاج، يعني هل تمتلكوا بيانات حول التغير في كميات المياه المتدفقة عبر الأفلاج يعني في مختلف المحافظات يعني على مدى السنوات الماضية؟ أيضا ماذا كشفت لكم هذه البيانات؟
1: طبعا نعم، تقوم الدائرة في بعض الأحيان في طلب من الدوائر المساندة في الوزارة بطلب فحص جودة المياه هذه بشكل مستمر. أيضا يصل إلينا بعض الأوقات أن هذه المياه يعني بها شيء أو بها أو فيها تلوث بكتيري.
0: نعم.
1: فتقوم هذه الدائرة بفحص المياه هذه ومتابعتها بشكل دائم ودوري.
0: طيب يعني سلطنة عمان يعني تشهد بين الفترة والأخرى يعني منخفضات مدارية معينة، وبالتالي هناك كميات كبيرة من مياه الأمطار، والوزارة أحد يعني الموضوعات التي دائما ما تسعى إليها هو الاستفادة من مياه الأمطار أستاذ حسن. فهل في مشروعات معينة أو تخطيط معين يعني تعمل عليه يربط بين إدارة مياه الأمطار وأيضا مسألة استدامة الأفلاج في سلطنة عمان؟
1: نعم، حاليا نحن نقوم بعمل مثل ما تفضلت، احنا نقوم حاليا بعمل كثير من الاستثمارات في إحرامات الأفلاج، بس بشرط بدون تأثير مباشر على الأفلاج.
0: نعم.
1: فهذه الاستثمارات ممكن تنفعنا في حالة ان الفلج هذا فيه مياه كثيرة فائض من هذه المياه، فنستغل هذه المياه الفائضة في هذه الاستثمارات.
0: نعم. طيب خلينا يعني نتحدث عن نقطة اللي هي مدى تفاعل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الأفلاج طبعا في مسألة يعني الأفلاج والاهتمام بها وأيضا وجودها خارج السلطنة، وكيف يتم الربط ما بين النشاط الموجود معنا في سلطنة عمان مع النشاط الموجود أيضا خارج السلطنة؟
1: طبعا في كثير من الدول مهتمة بالأفلاج العمانية، فتصل إلينا دائما يعني أعداد من الوفود لسلطنة عمان فخصيصا للأفلاج. فهذه الوفود يعني كمثال عندنا في وفد جانا من جمهورية سويسرا.
0: نعم.
1: جاء عندنا هنا في سلطنة عمان فأعجبوا بالأفلاج هنا في سلطنة عمان وشرحوا لنا أن لديهم شيء مشابه للأفلاج سلطنة عمان.
0: نعم.
1: وعملوا دعوة لنا أيضا في سويسرا، ذهبنا إلى سويسرا فرأينا الأفلاج عندهم. فتم الاتفاق بيننا على عمل متحف يجمع الأفلاج العمانية والأفلاج السويسرية. وبالفعل تم هذا المتحف، تم عمل المتحف، وحاليا أيضا المتحف مستمر إلى شهر من شهر إبريل إلى شهر نوفمبر. حاليا هذه اهتمامات الدول المجاورة أو الدول الخارجية. يعني عندنا أيضا مثال، عندنا أيضا في السعودية.
0: نعم.
1: في السعودية المملكة العربية السعودية هنالك عيون مائية، طبعا طلبوا منا أنه عندهم مشكلة هم في هناك في المملكة العربية السعودية أنه العيون المائية العيون المائية الموجودة لديهم احنا نسميها الأفلاج، هم يسموها.
0: نعم.
1: العيون المائية.
0: نعم.
1: فاختفت، يعني هم متأكدين أنها موجودة لكنها اختفت في الواقع. فلما شرحنا لهم وعرضنا لهم لأنه لدينا كثير من الأفلاج كانت ميتة وأصبحت حية.
0: بالضبط.
1: بفضل متابعة أيضا المجتمع ووكيل الفلج أيضا. فشرحنا لهم أن هذه الأفلاج أن هذه العيون التي لديكم ممكن أنها تكون تعود للحياة مرة أخرى.
0: خلينا نقول أن الوزارة أستاذ حسن يعني تمتلك خبرة تراكمية في مسألة التعامل مع الأفلاج، في مسألة أيضا يعني استدامة هذه الأفلاج، والبحث عن الأفلاج اللي هي خلينا نقول ممكن تكون قد اختفت خلال فترة من الزمن. طيب لما تشوفوا أنتم تنظروا للباحثين في سلطنة عمان واهتمام الشباب أيضا بموضوع الأفلاج، كيف تنظروا لهذا الموضوع أستاذ حسن؟
1: هناك الكثير من الباحثين في سلطنة عمان في مجال الأفلاج، هم دائمي التواصل معنا لطلب هذه البيانات، فهذه أشياء يعني يشكرون عليها، وذلك لأن بحوثهم تصل لخارج السلطنة.
0: أستاذ حسن بن يوسف البلوشي، مدير دائرة الأفلاج بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، شكرا جزيلا لك على حديثك عن موضوع الأفلاج وأيضا صيانة وتأهيل هذه الأفلاج واللي بلغت تقريبا 511 فلج في مرحلتين في مختلف محافظات سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن.
1: شاكر لكم، بارك الله فيكم.
0: إذن مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشمي. إذاعة سلطنة عمان.
3: صحتنا،
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما، بانوراما، بانوراما، بانوراما، رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما، بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما، بانوراما.
10: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد ويتخلف مع البلد.
11: رفعة الجادرجي،
12: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
11: معاذ الألوسي،
13: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
11: راسم بدران،
14: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
11: شهيرة فهمي،
2: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
15: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
2: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
3: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية
16: متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في مناتنا.
1: موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعت الجادرجي.
4: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي.
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران.
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي.
7: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
8: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
7: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة، يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نجدد اللقاء بكم مستمعين الكرام في برنامجكم عن الأوقاف أثر يتجدد. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التعريف بمؤسسة الوقف في عمان وبأوقافها المعاصرة وبالإدارة الناجحة التي وصلت عليها. لكننا في هذه الحلقات الأولى نتحدث عن الجانب التشريعي والتنظيمي لهذه الأوقاف. كنا في الحلقة الماضية استضفنا الفاضل هلال بن ناصر القصابي، مدير دائرة الأوقاف وبيت المال. تحدثنا عن دور الأوقاف في قضية التشريع، ونواصل الحديث كذلك في ذات الجانب، ونتحدث عن أهم التعديلات التي طرأت على قانون الأوقاف العماني. هذا القانون الذي بدأ سنة 2000 يعتبر هو من القوانين الحديثة في بين الدول الإسلامية، لكنه تطور تطورا كبيرا، حيث أضيف باب عن المؤسسات الوقفية، ثم بعد ذلك لما نزلت اللائحة التنفيذية سنة 2015 فصلت في جانب المؤسسات الوقفية. هذا الانتقال من الإدارة الفردية التي كانت فقط بيد وكيل الوقف إلى الإدارة المؤسسية التي تنسجم مع أدبيات الإدارة الحديثة، هل يمكن أن تفصل لنا القول؟ ما هي الحكمة وما هي الحاجة من خلف هذا التعديل؟ وكيف أن المؤسسات خلال هذه الفترة البسيطة من الزمن أصبح لها دور كبير في تطور منظومة الأوقاف العمانية؟
1: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. طبعا نحن يعني نعرف التحول الموجود والتغيرات الموجودة من الإدارة التقليدية للوقف إلى الإدارة المؤسسية الحديثة، والتغيرات هذه لا ريب أنها تحتاج إلى قوانين تنظم هذا العمل بشكل يعني يكون واضح للمستفيد وواضح للعاملين في هذا القطاع. وبالتالي أصبح هناك الحاجة ضرورية أن يكون هناك قانون ينظم هذا الجانب. والمؤسسات الوقفية فعلا في التعديل الثاني أو التعديل الأول للقانون جاءت فصول أو فصل يعني فيه كثير من البنود تبين آلية العمل في هذه المؤسسات الوقفية، طريقة إنشاء هذه المؤسسة ورأس مال هذه المؤسسة، كيف تدار هذه المؤسسة، ما هي المتطلبات منها خلال فترة، كيف تدير أصولها المالية والعقارية، كذلك صفات أو خصائص أعضاء مجلس إدارة لهذه المؤسسة، عددهم، بماذا لابد أن يتصفوا خلال للعمل في هذه المؤسسات الوقفية. كذلك وضح القانون كذلك طريقة الرقابة على هذه المؤسسات، ما هو المطلوب من هذه المؤسسات أن تعمل أو تفصح به للوزارة حتى تكون هناك شفافية في هذا العطاء. طبعا هذه المرحلة كانت تأسيسية لهذا القطاع، لقطاع المؤسسات الوقفية، وبالتالي كان جاء هذا القانون فعليا لينظم هذه حتى نعمل لوضع حجر الأساس كما يقال في للمؤسسات الوقفية اللي تشرع في عملها الحقيقي لتنمية الوقف، خاصة بأن العاملين في هذه المؤسسات الوقفية من خارج قطاع الوقف فعليا من المجتمع بشتى أنواعه، يعني ومن كل اختصاصات ممكن أن تعمل في الوقف، كون هذا الوقف يعمل يعني يخدم المجتمع. فالمجتمع إذا عمل بنفسه على خدمة هذا الوقف، وخاصة كان العاملين في هذا الوقف هم أصحاب اختصاص في الجوانب المالية والاستثمارية، ووضع لهم هذا القانون وهذه الضوابط، فتكون آلية العمل في القطاع واضحة وشفافة للمجتمع وللواقفين كذلك.
0: لكن ما الفرق بين، يعني أنا أعرف أن هناك نوعين من أنواع المؤسسات الوقفية، ما الفرق بينهما وما هما بداية؟ المؤسسة الوقفية العامة والخاصة هكذا؟
1: نعم، هناك يعني نوعين من المؤسسات في كدليل حوكمة، المؤسسات الوقفية الخيرية العامة والمؤسسات الوقفية الخيرية الخاصة. فعليا لا يوجد يعني اختلاف بين كبير بين النوعين هذه المؤسسات، فقط يعني يكون من ناحية المال ونشأة المال نفسه. إذا أنشأه أحد أصحاب الأموال أراد أن ينشئ هذا المال من ماله، من حر ماله، ويريد أن ينشئ مؤسسة يديرها أو يضع لها ضوابط معينة، أتاحت الوزارة لمثل هؤلاء الناس أن ينشئوا مؤسسات وقفية من أموالهم، بحيث ينقلوا هذه الأموال من حر مالهم إلى الوقف. وفعليا هناك تجاوب كبير وتفاعل كبير من لإنشاء مؤسسات خاصة، وأنشئت أوقاف ولله الحمد بملايين ريالات، واستمرت وتعطي أكلها ولله الحمد.
0: نعم. الذي أعرف أن مجموعة من أصحاب اليسار والإحسان ما شاء الله يعني أنشأوا مؤسسات وقفية سواء بأسمائهم أو بشركاتهم أو تحت أي مسمى آخر، ويديرونها بأنفسهم وخصصوا ريعها بحسب يعني صك الإنشاء الذي أنشأت به المؤسسة، وهذا حقيقة تسهيل من الوزارة. وذلك دعوة لأهل الإحسان أن لو أراد أن ينشئ مؤسسة بنفسه يديرها بنفسه يتصرف في صرف الريع بنفسه فله الأحقية في ذلك، والسبيل أن بإمكانه أن يقوم بذلك من الألف إليه، لا يشترط أن يتبرع لشيء، لا بل بإمكانه يقيم مؤسسة خيرية سواء يجعل مصاريفها للفقراء، للمساكين، للمدارس، للمستشفيات، لغيرها من أبواب الخير.
1: نعم.
0: وهذا حقيقة يعني تطور كبير في التشريع، أن هنالك جانب أو كيان ممكن يوسعه الإنسان وله الصفة أظن الاعتبارية هذا.
1: نعم.
0: الكيان
1: طبعا هو مع الانفتاح ومع إعطاء الصلاحيات للواقف، إلا أن وضعت لها أيضا ضوابط الحوكمة.
0: نعم.
1: بحيث يعني تضبط مسألة الإنفاق، الواقف نفسه يضع لنفسه لهذه المؤسسة نظام أساسي يراجع من قبل الوزارة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، وتخضع هذه المؤسسة لو أنها من قبل واقف أوقفها، إلا أن تخضع لنفس الضوابط اللي وضعت الوزارة من ناحية الرقابة والمتابعة ويعني
0: ضبط العمل المؤسسي.
1: نعم نعم.
0: لا لا، هو جميل، هو هو هو رائع الأمر الذي نتحدث عنه. وطبعا ربما نعود إليكم بعد الفاصل. الأمر الذي نتحدث عنه هو أن أتاحت المجال لصاحب الإحسان والخير واليسار أن يتلمس حاجات الناس.
1: نعم.
0: بنفسه.
1: نعم.
0: ويحدد ما الذي يريده. نرجع إليكم لنواصل هذا اللقاء بعد فاصل قصير، نعود بعده مباشرة لنستكمل هذا اللقاء الماتع مع الفاضل هلال بن ناصر القصابي مدير دائرة الأوقاف وبيت المال.
2: أثر يتجدد.

0: أستاذ هلال، تحدثنا قبل الفاصل عن التطور التشريعي الذي يعني ما شاء الله لوحظ في الآونة الأخيرة، يعني السنوات الأخيرة هنالك تتابع في قضية التنظيم التشريعي لمنظومة أو لمؤسسة الوقف في عمان. لكن ما الذي يميز وزارة الأوقاف أنها في جانب التحول الرقمي هي تعتبر في مقدمة المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان في قضية التحول الرقمي وحوكمة المعاملات، الارتقاء بجودة الخدمات الوقفية وتسهيلها للجمهور؟ يعني هنا أنا حقيقة أشيد بجانب برنامج الأوقاف الإلكتروني وقف الذي دشن سنة 2022 في بداية السنة تحت شعار ولكم في الوقف حياة. هل يمكن أن تبين لنا أبرز المكتسبات التي حققها هذا البرنامج في تبسيط دورة العمل الوقفي؟
1: حقيقة هو كان العمل هو أصلا مشروع وقفي، مشروع وطني لحصر الأوقاف الموجودة في سلطنة عمان، وتمثل ببرنامج إلكتروني للأوقاف. استطاعت الوزارة أن تحصر عدد كبير من الأوقاف، يعني يقدر بأربعين تقريبا 40,000 وقف.
0: إن شاء الله.
1: وكذلك حددت من خلال هذا الحصر، من مكتسبات هذا الحصر أيضا أنها وضحت أنواع الأوقاف الموجودة وتنوعها الموجود في سلطنة عمان، واللي يدلل على أن كان الوقف يتلمس حاجات المجتمع، يعني من أشياء صغيرة من فنجان القهوة إلى مؤسسات وقفية في الوقت الحالي إلى الفضاء ولله الحمد.
0: إن شاء الله.
1: فهناك يعني تنوع كبير خلال الفترة الماضية، والتنوع هذا يعني ينسجم أيضا مع حاجات المجتمع المتنوعة والمتغيرة. الآن نجد أوقاف حتى في جوانب مرضية، قد نجد أوقاف لأصحاب الهمم، كذلك أوقاف أخرى لأمراض مختلفة، وتأتي أوقاف تتلمس الواقع وتنشأ أوقاف لخدمة هذه الفئة أو خدمة المجتمع بشكل عام. فالبرنامج سهل كثير من الخدمات، توجد تحسين كذلك في هذه الخدمات وتبسيط الإجراء، تعمل عليه الوزارة خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله تعالى. ومع ذلك توجد أيضا خدمات جديدة بدأت أيضا تعمل عليها الوزارة في من خلال هذا البرنامج، والتطور كذلك لابد أن يكون خلال الفترة القادمة في هذه الخدمات، وقد نجد خدمات جديدة في هذا البرنامج تدلل على سهولة أو يعني وضع تدل كذلك لـ لـ لـ أو تعين الواقف،
0: نعم.
1: تعين الواقف حتى يقف ماله سواء العقار أو النقد عن طريق البرنامج بشكل مباشر دون يعني المجيء إلى الوزارة أو الجهات الإدارية ليقف بهذا المال، وبالتالي تصله يعني كل معلومات الوقف أين أوقفه ومتى، وتصدر وثيقة من كاتب العدل ثم وعلى أثرها تصدر وثيقة الوقف من الجهات المعنية، وبالتالي سيسهل يعني للواقفين أن يقفوا أموالهم بشكل ميسر وسهل بعون الله تعالى.
0: جزاكم الله خير أستاذ هلال على هذه المعلومات القيمة حول هذا البرنامج، برنامج إلكتروني وقف، الذي يعني ساهم في تبسيط دورة العمل الوقفي. ونصل يعني مع هذا السؤال إلى ختام هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وأن نسمع عن هذه الخدمات الجديدة التي يعني تعين الواقفين وتسهل عليهم قضية أوقاف وقف أموالهم. في ختام هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكر مدير دائرة الأوقاف وبيت المال الأستاذ هلال القصابي، على أمل أن نلتقي بكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: في بعض الأحيان يمكن لعبارة واحدة أن تقتصر موضوعاً بأكمله يا صلاح.
3: مثل ماذا يا أمي؟
2: مثلاً هذه العبارة التي أعلنتها محكمة شهيرة في أثينا منذ زمن بعيد، وجاء فيها إن التي تستطيع ولا تظهر رغبة مخلصة في إرضاع وليدها لا تستحق لقب أم.
3: صحيح يا أمي، فالإرضاع يستحق كل تقدير وكل حرص، لأنه يقدم خدمة كبرى لصحة الوليد وصحة الوالدة في آن واحد.
2: أجل، ويشمل هذا الحرص أن يكون غذاء الأم المرضع مدروساً إلى جانب احتوائه على البروتينات والكالسيوم والفوسفور التي تحدثنا عنها، لابد من أن يحتوي على الفيتامين دال.
3: ولهذه الغاية على المرضع أن تتناول يومياً 3/4 لتر من اللبن على 3 دفعات، عند الاستيقاظ وفي الساعة 10 وفي الساعة 4، وهذا ضروري جدا.
2: معك حق، وبالنسبة إلى النساء اللواتي يشكين من قصور المرارة فباستطاعتهن تناول اللبن بعد نزع قشدته، ولكن في مثل هذه الحالة عليهن إكمال غذائهن بتناول فيتامين دال، لأن إزالة القشدة تفقد اللبن هذا الفيتامين بالذات.
3: بالطبع، على أن يترافق ذلك مع تناول الجبنة وبعض الخضار أو الفاكهة كالتين المجفف والزيتون والهندباء والجرجير.
2: فعلا، أما الأنواع الأخرى من الأملاح الكيميائية والحيوية والعناصر المعدنية التي لابد من توفرها

0: في لبن الأم، فهذه المواد موجودة بوفرة في الخضار الطرية والبطاطا، ولا سيما في القمح الأخضر المشوي أو الفريك.
1: نعم يا أمي، ولتكوين الدم يحتاج الوليد إلى الحديد، وهذا ما يتوفر بكثرة في البقدونس وصفار البيض وكبد العجل وغيرها.
0: أضف يا صلاح أنه لابد للبن الأم من أن يكون غنياً بالفيتامينات بشكل كبير، ولكي يتحقق هذا الغنى يجب أن يكون غذاء الأم نفسه غنياً به.
1: صدقتي، وسوف نتحدث عن هذا بعد أن نتناول بعض الفواكه الطازجة.
0: وهو كذلك، سأتيك ببعض ثمار الخوخ نأكلها ثم نتابع كلامنا.

0: أول الفيتامينات التي يحتاج الوليد إلى أن تتوفر في لبن أمه هو الفيتامين ألف، الذي ينبغي أن يعطى للطفل بكثرة، وإلا تسبب نقصه في الإسهال ثم في التهاب المنضمة العينية، وقد يؤدي إلى تقرح القرنية.
1: صحيح يا صلاح، واللبن الكامل وصفار البيض والجبنة هي مصدر رئيسي لهذا الفيتامين، كما نجده في البقدونس والجزر والسلق والسبانخ وخضار السلطة وبعض أنواع الفاكهة كالمشمش والخوخ.
0: علما أن الفيتامين ألف يكون في مادة ثمينة تحتوي عليها الخضار والفاكهة التي ذكرتها، وتعرف باسم مثيلات الجزر.
1: بالفعل، أما الفيتامين د الضروري لتشكيل العظام فقد ذكرنا مصادره الأهم، ونضيف عليها الزبدة الطرية.
0: بالضبط، وكذلك يا أمي، فإن الفيتامين جيم ضروري جدا للرضيع، فهو يسهم مباشرة في النمو العاملة، ويكون لبن الأم غنيا به بمقدار تناول الأم للفاكهة الطرية واللحوم النيئة وخضار السلطة والبقدونس وغيرها.
1: أجل يا بني، علما أنه إذا كان وزن الطفل يزداد باضطراد ولا يشكو اضطرابات هضمية مهمة كالإسهال المتواصل أو طفح جلدي من أي نوع، ففي هذه الحالة يمكن الجزم بأن اللبن المعطى له هو من نوعية جيدة، وبالتالي يكون النظام الغذائي الذي تتبعه الأم صحيحا 100%.
0: ولابد أن نذكر الأم المرضع بأن تحذر من الأغذية التي تغير طعم اللبن، لأن الواقع أن هناك أطعمة من شأنها أن تغير طعم اللبن فيعافه الرضيع، لذا من الضروري أن تتجنب المرضع تناول الأطعمة ذات النكهة المميزة كالملفوف والبصل والثوم وبعض أنواع الأسماك والطرائد.
1: كما لا يجوز للمرضع أن تتناول العقاقير الكيميائية المسمات مهدئات، لأنها تحول لبن الأم من منافع لا تحصى للرضيع إلى مادة سامة قاتلة، وبالتالي لا يعود لبن الأم هذا مفيدا لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: اسمي العز بن صلاح بن مبارك الحسني، بالصف الثالث بمدرسة كعنان للتعليم الأساسي، عمري 9 سنوات.
11: العز يهوى القراءة وإلقاء الشعر والفروسية والألعاب الإلكترونية، ويتمنى أن يصبح في المستقبل رجل أعمال ويوتيوبر. مرحبا العز.
12: أهلا،
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من جعلان؟
12: أيوة نعم.
11: أريدك تسمعني القصيدة اللي قلت لي أنت اللي ألفت هذا القصيدة؟
12: أنا وأبوي بمساعدة أبي.
11: آها، بمساعدة والدك. إيش قلت فيها؟
12: يقول العز وهو الحسني: أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي، وبعد فنية قد عقدت، والقارئ الصغير قد قصدت، فكان من جعلان انطلاقي، دار التي كثيرة العشاق، إلى لقاء سليمان المعمري، مبدعنا على الأثير الأشهري، وكان ذاك في يوم الخميس، يقال عنه أنه ونيسي، وقت الضحى كان الوصول مسقط، أجمل بها مشاعرا لا تغبط، جئت مشاركا بالبرنامج وهو برأي أفضل البرامج. شكرا لكم يا مبدعي الإذاعة على الضيافة وعلى البراعة.
11: ما شاء الله عليك يا عز، يعني هذه خلينا نقول أرجوزة سويت لنا في البرنامج. جميل. أنت تحب تحفظ الشعر من زمان؟
12: من زمان أيوة كنت أحفظ.
11: كنت، والحين؟
12: الحين أنا صرت أكتب وأحفظ مع بعض.
11: تألف شعر يعني؟
12: ألف بمساعدة أبوي.
11: جميل إن شاء الله.
12: لأن قديما كان شاعر.
11: أبوك كان شاعر؟
12: نعم. كان 96-97 كان وايد يلقى الشعر. وايد.
11: والحين توقف ولا إيش؟
12: الحين لا، بعد يألف بس خلاص.
11: ما مثل أول؟ ليش ما تشجع؟
12: يألف، أنا أشجع يألف هو بس أحسن من أمور يعني.
11: طيب الحين يعني أنت تألف شعر وأبوك يألف شعر صح؟
12: أيوه هو يساعدني وأنا أساعده.
11: من أفضل شعره، أنت ولا أبوك؟
12: أكيد أبي.
11: أبوك؟
12: الوالد. الوالد قائد على قولهم.
11: يعني زين، إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل أنت بتصير شاعر أكبر منه وتتفوق عليه. زين؟
12: يمكن
11: إن شاء الله. جميل. والقراءة، من يقرأ أكثر أنت ولا أبوك؟
12: يمديك تقول نص نص، أنا مرات هو مرات هو يساعدني مرات أنا أساعده إذا إذا غلط أو تشكيل أو شيء.
11: جميل. هو أحيانا يغلط في التشكيل؟
12: أحيانا إذا ما شاف التشكيل. إذا ما شافها فأنا أساعده فيها.
11: أنت يعني ما شاء الله إذا يعني تفهم في اللغة العربية والتشكيل كذا؟
12: نعم.
11: شاطر في اللغة العربية؟ وإيش المواد اللي شاطر فيها بعد في المدرسة؟
12: شاطر بالرياضيات والعلوم والرياضة والتقنية المعلومات.
11: ما شاء الله
12: كل المواد.
11: معظم المواد ما شاء الله. جميل. والقراءة، إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الحكايات، القصص للصغار طبعا. وأحب يعني القصص الكبيرة هذه اللي في المجلدات.
11: جميل. إيش قرأت من القصص الكبيرة اللي في المجلدات؟
13: قرأت اسمي فلسطين وخاتم السلطان.
11: خاتم السلطان، هذا ما من القصص الكبيرة، اسمي فلسطين قصة قصيرة يعني تعتبر.
13: أيوة بس من الكبار الكبار خاتم السلطان.
11: خاتم السلطان. إيش حكاية أول شيء اسمي فلسطين، تعرف تأليف من؟
13: من بدرية البدري.
11: بدرية البدري. عن إيش تتكلم؟
13: تتكلم عن تحدثنا نحن كأطفال عن فلسطين وحال فلسطين، وعجبني في نهاية الكتاب أن في نشاط تفاعلي فذه النشاط
11: يعني هي توجه كلامها إلى القراء صح؟
13: أيوة. وكان هناك في ذاك النشاط خارطة صماء لفلسطين.
11: جميل.
13: أنت تشل الاستكار وتركبه مثل الخارطة وترجعها.
11: ممتاز ممتاز يا عز. وخاتم السلطان إيش حكايته؟
13: خاتم السلطان كان في سائق خواتيم اسمه مردوق. كان دائما عند كل صباح أو ما قبل أن تشرق الشمس يقول: يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم، ما من شيء في البحر يسقط إلا بقدرتك يعود إلى البر. فانزعج السلطان فقال: ائتوا بي بهذا. فذهب لعنده وقال: أزعجتني بهذا، فاصنع لي مثل هذا الخاتم. أعطاه خاتمه ولكنه أخذه سرا، وعندما أخذه سرا رماه في البحر واختبره. جميل. وقال أن لديه 3 أيام.
11: جميل.
13: بعد هذه 3 أيام إن لم يعطيه الخاتم ويصنع له خاتم مزيف آخر فسيقطع رأسه.
11: جميل.
13: فكان مرزوق خائف لأنه لم يجد الخاتم الحقيقي، لأن السلطان رماه في البحر سرا.
11: كيف تصرف بعدين في هذا الوقت؟
13: هو كان خائف وبعدين بالصدفة سبحان الله قالت له زوجته: اذهب واشتري سمكة. فهو في البداية كان رافض وكذي، إذن ما خلاص رضع واشترى سمكة، ولقى الابن الصغير محمود في داخل بطن السمكة هذه، لقى هناك الخاتم مال السلطان. يعني سبحان الله ابتلعت السمكة.
11: شوف كيف الصدفة يعني.
13: سبحان
11: ياخذ
13: الله.
11: سمكة يحصل في داخل هال.
13: وبعدين منك فرح مرزوق جدا و قضى كل الليلة بصناعة خاتم مزيف لأنه قال لها السلطان. وثم قال الدعاء مرة ثانية وأيقظ وأفزع السلطان وقال له: اذهبوا لعنده. فذهبوا لعنده وقال: أين خاتمي وأين الخاتم المزيف؟ فأعطاه الخاتم هو والخاتم المزيف. وثم قال: عجبا.
11: استغرب طبعا.
13: واستغرب طبعا وقال: عجبا، كيف جئت بهذا الخاتم الحقيقي وكان برفقته الوزير؟ فسأل الوزير: هل هذا مثل هذا خاتمي؟ فقال الوزير: نعم إنه مثله ويشبهه. وجاء بالمزيف، جابه له وأعطاه إياه وقال لها: هذا يشبهك كثيرا. فقال لها: هل أسعفتك ذاكرتك أو ماذا؟ فقال له: لا، هذا دعائي. دعاء هو اللي خلاها يلي خاتم.
11: إذن هذه القصة الاستفادة منها أن الدعاء هو الذي يجلب لك المنفعة صح؟
13: نعم.
11: ويدرع عنك الضر صح؟ ممتاز.
13: نعم.
11: ممتاز يا عز ما شاء الله عليك.
13: وأيضا يوجد حكمة من هذه القصة.
11: ها حكمة ثانية بعد؟
13: نعم.
11: إيش؟
13: استعن بالله.
11: استعن بالله.
13: لا تفقد الأمل.
11: هي طبعا طبعا لما تدعو الله معناها أنك في الدعاء أنت تستعن بالله صح؟
13: أيوه.
11: تستعين بالله.
13: ولا تفقد الأمل، هو فقد الأمل بس بعدين استرجع الأمل لأنه لقى الخاتم في بطن سمكة.
11: صحيح، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تيأس يعني.
13: نعم.
11: ممتاز يا عز ما شاء الله عليك. طيب غير القصص يعني تقرأ كتب أخرى غير القصص؟
13: يمكن في وحدة
11: يمكن ولا تقرأ يعني أنت ما متأكد؟
13: قرأت أنا كتاب هناك ل مثل الكرتون بس يسمونها عالم الانمي.
11: عالم الانمي.
13: ايوه
11: عن ايش
13: هذا الكلام؟ في اكثر من شخصية في الانمي، كثيرة كثيرة. وانا قرأت عن شخصية اسمها ناروتو.
11: ايوه معروفة
13: هذه. ايوه نعم هذه معروفة ما بين
11: اليابانية
13: الكبار.
11: صح؟
13: ايوه نعم. من تأليف اليابانيين.
11: مه.
13: وهذه فيها عادي، ما كان لازم اني اشتريها، كان عادي يمديني اشوف على اليوتيوب، بس انا قلت ابى اشوف الملخص. كان في الملخص صور، وكان فيها يعني صور وحكاية، تقريبا حكاية.
11: ايوه.
13: وهذه الحكاية صراحة وايد طويلة ما اقدر اذكرها.
11: بعد من هواياتك الفروسية صحيح؟
13: نعم.
11: يعني انت عندكم خيل في البلد؟ ولا
13: ايوه عندي. عندنا هناك هو بجوار منزلنا. بجوار بيتنا. هناك اغلب الناس اللي مشاركين فيها كلهم صغار.
11: ما تخاف انت لما تركب الحصان؟
13: الصراحة لما كان في البداية ما كان متعرف علي، كان بادي يتعرف علي.
11: عاد لما يتعرف عليك الحصان خلاص يعني.
13: المفروض يكون صديقة، بس ما شاء الله عليه سوى.
11: ايش سوى؟ ايش هذا فيه صبعك؟
13: عضني.
11: عضك؟
13: بس انك تبت بس عادي. وانك تأدبت منه.
11: لكن عموما انت الحين ما شاء الله بديت يعني تكون.
13: بادي اكون صديق له. ووقفت بس عشان قرحي.
11: عشان قرحي. هذا إصابة عجيبة، الناس تطيح من فوق الحصان، لكن يعض الحصان هذا جديد علي.
13: لا وايد وايد يعض.
11: والله.
13: نعم. هو أصلا من عشان يتعرف عليك من بعض الأشياء أنه يلحسك. على يدينك، بس على يدينك، ما يلحسك في كبرك.
11: عشان يتعرف عليك.
13: جميل. لو يشمك حتى بنفس الوقت.
11: ما شاء الله عليك، انت عندك خبرة ما شاء الله صارت.
13: حاول بس لما عذيه ما تدخل عذيه لأنه بيعضك. انت بس من بعيد كل ما قرب منك نزل.
11: ايوه نزل
13: يدك. لما يتعرف عليك.
11: كل ما يقرب منك تنزل يدك.
13: نعم. عشان ما يعضك ويدخل يدينك.
11: طيب ممتاز، هذه نصيحة جميلة منك لهواة الفروسية.
13: الناس الجدد اللي بيشاركوا خذوا هذه النصيحة، يمكن بتستفيدوا.
11: أكيد. طيب إيش أمنيتك في المستقبل؟
13: من غير اليوتيوبر أبغى أصير رجل أعمال.
11: يعني تريد تكون يوتيوبر ورجل أعمال؟ ليش يوتيوبر؟
13: يوتيوبر عشان أراويهم يعني
11: مواهبك مثلا.
13: نعم.
11: انت عندك قناة في اليوتيوب؟
13: حاليا لا، بس اول ابويا كان عنده.
11: زين، خلى ابوك يدخلك في القناة ماله يعني.
13: انا ما كنت موجود، انا ما كنت موجود في الحياة الدنيا.
11: لسه بعدك ما مولود.
13: كانت عند قناة. القناة توقع لحد الحين موجودة، بس حذفها. لان ما كان ينزل فيها شيء.
11: ايوه، وانت ان شاء الله بتكون عندك قناه وبتنزل فيها شيء صح؟
13: نعم.
11: ايش بتنزل؟
13: بنزل فيها اكثر من محتوى. في هناك محتوى يسموه اليوتيوبرز يسموها فلوج. الفلوج اللي هو للناس اللي ما تعرف الفلوج. الفلوج هو يعني انك تتمشى وتراوي المتابعين المكان اللي بتتمشى فيه.
11: ايوه.
13: مثلا انا حاليا انا هنا
11: في الإذاعة
13: حاليا، أنا في القارة الصغير. الكاميرا إذا صورتنا الحين تقريبا هذا يعتبر فلوك، لأن تراوي الناس لمكان جديد ما يعرفوا.
11: يعني أشبه بالنقل المباشر على الهواء صح؟
13: نعم.
11: ممتاز يا عزيز. طيب ورجل أعمال، ليش تتمنى تكون رجل أعمال؟
13: أطلع المال، أطلع
11: عشان الفلوس.
13: أطلع أطلع، وبعدين ترى حتى أكيد من الفلوس فايدة.
11: صح طبعاً. أكيد. طبعاً عجبتني صراحتك، يعني تتمنى تكون رجل أعمال عشان الفلوس صح؟
13: مو عشان الفلوس بس، عشان يعني أشتغل حتى.
11: عشان يكون عندك وظيفة، وأيضاً تكون حر نفسك يعني بدل الوظيفة الحكومية مثلاً صح؟
13: أنا من كل فترة، وحتى بعطيك معلومة عني، أنا من كل فترة الفترة مرات أغير رأيي.
11: تغير أمنيتك. أيوة. هذا طبيعي. الواحد أيوة. كل ما يكبر يعني في السن.
13: بس أنا الله أعلم إيش فيه.
11: يمكن بتتغير في المستقبل هذه الأمنية.
13: يمكن أنا ما أعرف الحين، يمكن أبغى رجل أعمال في المستقبل أصير طبيب
11: مثلا،
13: أعالج يعني أمي وأبوي وأعالج الناس.
11: صحيح، إن شاء الله إن شاء الله عموما تتحقق كل أمانيك يا رب إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك العز، أطلب منك حكمة.
13: أنا بعطيك شعر عن المتنبي، في حكمة.
11: شعر للمتنبي؟
13: نعم.
11: جميل، نستمع.
13: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.
11: جميل جميل.
13: الحكمة من هذا الموضوع، أعرف أنك بتسألني كثير فأنا جاوبتك على طول.
11: سبقتني يعني.
13: الحكمة من هذا الموضوع أن أنت شفت لما أنا قلت سرج سابح أعز مكان. أعز مكان في الدنيا، أنا بشرح لك معناته. أعز مكان في الدنيا السرج السابح، السرج اللي هو الأداة التي تضع على ظهر الحصان.
11: أيوة.
13: والسابح
11: هو الحصان،
13: الحصان السريع.
11: نعم.
13: والبيت الثاني
11: وعز وخير جليس في زمان كتابه،
13: يعني أنك تكون قارئ.
11: طيب أنت بالنسبة لك أنت الحين خير جليس في الزمان كتابه ولا تلفونه؟
13: كتابه.
11: آه. آه زين. وفي غيرك يقول تلفون، والحين يحب التلفون أكثر. أنت تحب تلفون ولا الكتاب ولا الاثنين مع بعض؟
13: الصراحة اثنينهم.
11: اثنينهم، جميل يا عز.
13: يعني أنا قصدي بالنسبة، شفت هناك بالمية هذيك النقطة والفلاش بالنقطة،
11: أيوة.
13: 50-50 50-50 مثل ما يقولوا.
11: يعني 50% للكتاب، 50% للتليفون.
13: النص بالنص.
11: جميل، زين. بعد إنه في شيء نص للكتاب.
13: لأن حتى التليفون يمديك منك تستفيد منه.
11: صحيح.
13: من الحين.
11: ممكن تقرأ كتاب في التليفون، صح؟
13: ما صح.
11: صحيح. إذن العز بن صلاح بن مبارك الحسني، الطالب الرائع في مدرسة جعلان للتعليم الأساسي، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
13: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير، إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بإجمالي 1,200,000 ريال عماني ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة. وتوزعت المقترحات في مجالات مثل التعليم والموارد البشرية والموارد البيئية والحيوية وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مجالات الطاقة والصناعة والثقافة والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والتخطيط العمراني. في الشأن العربي، استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب مدينة غزة، كما يجري البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. فيما قالت منظمة الصحة العالمية إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يشهد تأخيرا تلو الآخر، منددة بنقص حاد في الإمدادات الطبية مع تدهور الوضع الصحي. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وعودة الأهالي إلى بلداتهم، مؤكدا في الوقت ذاته على بدء تنفيذ حزمة مشروعات في البنية الأساسية بجنوب لبنان. يأتي ذلك فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة بلدات في الجنوب ونفذت عمليات تفجير وإحراق منازل. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي، وتسبب تجدد الصراع في نزوح نحو 145,000 شخص. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة مع تضرر الخدمات الصحية والتعليمية وتعذر الوصول إلى المياه الآمنة جراء النزاع. في الملف الإيراني الأمريكي، تستمر التحركات الدبلوماسية والاتصالات غير المباشرة بهدف احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. في المقابل، شددت إيران على ضرورة وقف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تفرض حظرا على تصدير الديزل، مشددا بقرار الدول الأوروبية ضخ كميات من احتياطاتها في وقت اتفق فيه قادة مجموعة السبع على ضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق خلال الأشهر الأربعة المقبلة في محاولة لخفض أسعار الوقود المتصاعدة. هكذا ومن إذاعة سلطنة عمان، وفيناكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية برو، هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوع اليوم جميل، موضوع اليوم يناقش حمى الضنك، كثير من المعلومات الصحية القيمة بإذن الله سبحانه وتعالى بنناقشها من خلال هذه الساعة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ومعي أخوي وزميلي دكتور زيد من الخطاب الهنائي، أستاذ مساعد واستشاري أمراض معدية أطفال كلية الطب والعلوم الصحية وفي جامعة سلطان قابوس والمدينة الطبية الجامعية. دكتور زيد أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
7: حياكم الله، شكرا جزيلا دكتورة فنة على برنامجكم الجميل وعلى جهودكم دائما الحثيثة في التوعية الصحية وفي الصحة العامة على مدى سنوات عديدة جدا، ونرحب كذلك بجميع المستمعين الكرام ونشكرهم على حضورهم معنا اليوم
6: بإذن الله. حياك الله، الجهد واحد كما دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. جزا الله كل الزملاء والزميلات على الدعم، ومعالي وزير الصحة الموقر. ناخذها محاور كثيرة، لكن إذا جينا بالنسبة لحمى الضنك أو الدينجي فيفر، بأي يعني من أي محور تبي تبدأ؟
7: نعم، نبدأ بالأشياء الأساسية. أتوقع معظم المستمعين الآن يعني عرفوا عن حمى الضنك وسمعوا بهذا المصطلح. الحمى هذه ليست جديدة، هي حمى قديمة جدا في الحقيقة، تكون في أنحاء كثيرة من العالم خصوصا المناطق الاستوائية والتي يكثر فيها البعوض. في عمان هي حمى ممكن نقول مستجدة، بمعنى أنه لم تكن هناك حالات كثيرة من حمى الضنك في عمان موثقة قبل 20 سنة، لكن في آخر 10 سنوات شاهدنا ظهور لهذا الحمى في مناطق عدة في عمان، كانت في ظفار وفي مسقط وفي الباطنة بشكل شبه موسمي ممكن نقول.
6: نعم،
7: وهذا أدى إلى يعني انتباه وربما يعني استنفار من إخواننا في الصحة العامة لتحويط يعني والسيطرة على هذا الوباء. والجهود الحمد لله يعني أتت يعني هناك بشائر خير، إنه هناك انحسار وانخفاض في أعداد الحالات في مناطق معينة ومن سنة لسنة. فالحمد لله يعني نحن الآن عندما نتكلم عن حمى الضنك نتكلم عن حمى هي في عمان صحيح مستجدة وتسبب يعني نوع من الإزعاج والقلق في الصحة العامة، لكن نتكلم كذلك عن حمى الحمد لله يعني تم يعني الجهود المبذولة خففت الأعداد بشكل كبير، ولذلك يعني تعتبر في إن شاء الله في طريقة في الانحدار، وربما حتى هناك أمل أن يعني يتم القضاء عليها يعني من عمان يعني لبعض السنين. وعندما نتكلم عن طرق الانتشار العدوى نعرف يعني منها الحلول وكيفية ومفاتيح يعني السيطرة على هذه العدوى.
6: بارك الله فيك. طيب نبدأ فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ونفتح حمى الضنك. دكتورنا الكريم، كيف ينتقل المسبب؟
7: نعم، طبعا مسبب لحمى الضنك هناك مسبب وهناك ناقل.
6: نعم،
7: وكلاهما مهم.
6: نعم.
7: المسبب هو فيروس، أو بالأحرى بالأدق فيروسات.
6: نعم.
7: أربعة فيروسات تسمى فيروسات حمى الظنك الأربعة، أو دينجي فيفر فيروسس 1 2 3 4.
6: نعم.
7: كلها من نفس الفصيلة، مرتبطة ببعضها، لكن الفروقات بينها تجعل أن الشخص ممكن بعد الإصابة بإحدى هذه الفيروسات يكتسب مناعة ضد هذاك الفيروس بالتحديد، ولكن مستقبلا إذا دخلت فصيلة أخرى، يعني مثلا إذا الشخص أصيب بدنجي 1 بعدين تعافى، يصبح عنده مناعة ضد دنجي 1، لكن بإمكانه إذا تعرض مرة أخرى مستقبلا لنوع آخر، مثلا دنجي 2 أو 3 أو 4، أنه يصاب ويمرض مرة أخرى. وبالتالي يمكن للشخص أن يصاب يعني بحمى الظنك أكثر من مرة. وهنا واحدة من مخاطر هذا الفيروس أن الإصابة الثانية تكون أخطر من الإصابة الأولى، فهنا الوقاية منها شيء مهم جدا. فهذا بالنسبة للمسبب هو فيروس حمى الظنك، دنجي فيفر. إذا تسمحي دكتور، بالنسبة للإسم نفسه،
6: نعم.
7: لأنه بعض الناس يستفسر، لا علاقة به إطلاقا بمدينة أو ولاية ظنك، يعني لا توجد أي ارتباط. الإسم
6: نعم.
7: لا يمت بأي صلة بأي مكان يعني جغرافي في عمان.
6: نعم.
7: هي الظنك وليس ظنك.
6: نعم.
7: فنرجو يعني كذلك اللي ينطق الكلمة ننطقها بالطريقة الصحيحة عشان إخواننا ما يعني يزعلوا إنه إحنا يعني نستخدم اسم يعني منطقة يعني محترمة في عمان.
6: بارك الله فيك. نعم.
7: تمام. فهذا المسبب هو حمى الظنك.
6: نعم.
7: الفيروس حمى الظنك. تقريبا يعني الشيء الآخر المهم أن نعرفه عن حمى الظنك هو الناقل، كيف تنتقل العدوى. والناقل هنا هو بعوضة، اللي هي بالتحديد بعوضة الزاعجة، أو الأيديز إيجيبتاي، أيديز إيجيبتاي موسكيتو.
6: نعم.
7: في بعض الناس يسموها الزاعجة المصرية، وإحنا ما نفضل هذا المسمى لأنه لا علاقة لها يعني بمصر، البعوضة موجودة في كل مكان، فنفضل نستخدم اسم يعني ما يعمل وصمة أو يزعج يعني أحد من أي بلد، فنقول بالعربي البعوضة الزاعجة.
6: نعم.
7: وهذه البعوضة عند يعني تعيش بالقرب من بيوت الإنسان، خصوصا في المناطق الاستوائية والتي تكون فيها الحرارة ليست باردة جدا وليست حارة جدا. ففي المناطق الاستوائية البعوضة هذه تتواجد على مدار السنة، مثلا في جنوب شرق آسيا، في أمريكا الوسطى، في بعض في جنوب قارة آسيا، في يعني كما الهند، وفي بعض الأماكن في أفريقيا ممكن تنتشر هذه البعوضة على مدار العام، لأنه درجة الحرارة تكون مواتية يعني أو يعني ملائمة لهذه البعوضة. في عمان أثناء فترة الصيف عند الحرارة الشديدة ما تكون الأجواء ملائمة للبعوضة، لكن أثناء الخريف والشتاء والربيع تكون الأجواء ملائمة للبعوضة، فممكن هذه البعوضة تتكاثر في عمان، وهي البعوضة الزاعجة. فالبعوضة هذه تحب تكون حوالين الإنسان، حوالين بيوت الإنسان، وإذا يعني البعوضة عندما يعني تلدغ أو تقرص، فالبعوضة هي جالسة تأكل، يعني جالسة تمص الدماء، وهذا غذائها، يعني هذه فطرتها سبحان الله. الحين البعوضة عندما تأخذ الدم من الإنسان، إذا كان هذاك الإنسان مصاب، فهي تأخذ مع الدم تشرب الفيروس، ويبدأ الفيروس يتكاثر داخل جسم البعوضة، وهذا يستغرق فترة تقريبا أسبوع إلى أسبوعين. ثم البعوضة إذا راحت وتغذت على إنسان آخر، فهذيك الساعة ممكن أن الفيروس ينتقل من البعوضة إلى الإنسان الآخر، وبالتالي البعوضة الزاعجة هي الناقل الرئيسي لهذا الفيروس، تقريبا 99% من الانتقال يحدث عن طريق هذه البعوضة. فعشان ينتشر الفيروس في مجتمع يعني بين الناس، يجب أن يكون هناك أفراد مصابين، ويجب أن تتواجد البعوضة حوالين هذه الأفراد المصابين، بحيث أن البعوضة تتغذى يعني تغذى يعني تغذى أو تقرص أو يعني تغذى على الناس المصابين، وتبدأ ينتشر الفيروس في البعوضة، ثم تنقل البعوضة الفيروس إلى الآخرين. فهم هذا الشيء مهم، لأنه هذا المفتاح للقضاء على هذا الفيروس وهذه الحمى وتجنب الإصابات في المجتمع.
6: بارك الله فيك. وبالتالي ضروري ضروري جدا أنه الكل ينتبه من هذا الموضوع. طيب دكتورنا الكريم، كيف تظهر الأعراض؟
7: أوكي، الأعراض تظهر في البداية كحمى.
6: نعم.
7: والحمى عادة تكون عالية، يعني حمى قوية، ليست حمى خفيفة. ممكن الحرارة ترتفع توصل 39، توصل 40، ممكن الحمى حتى تكون مصحوبة في البداية برودة أو رجفان عند المريض، وممكن حتى يحدث يعني تعرق، فتكون الحمى مفاجئة أو سريعة، يعني ما يكون يعني فجأة كان الشخص أمس بخير، اليوم فجأة حمى شديدة وقوية.
6: نعم.
7: بالإضافة يحدث صداع عند المصاب، أوكي، والصداع هذا أكثر الألم يشعر فيه خلف العينين.
6: نعم.
7: بالإضافة يكون عنده آلام في الجسم، في العضلات، في المفاصل، يعني يحس الشخص أنه يعني كسارة، يعني متكسر، صولان، وجعان. بالإضافة ممكن يكون هناك لوعان، تقيؤ، استفراغ، نقص في الشهية. بعض الأشخاص كذلك ممكن يحدث عليهم على الجلد طفح، عادة يكون يعني طفيف الطفح، بس يكون كذا في احمرار في الجلد طفيف، ممكن يلاحظ على بعض المصابين، وإعياء وتعب شديد. فهذه الأعراض الأساسية، خصوصا في أول 3 أيام من الإصابة. ممكن كذلك يكون في شوية المريض يشتكي من ألم في الحلق، لكن مثل ما تشوفي دكتورة فنة، الأعراض هذه في يعني تشابه بينها وبين أعراض فيروسات أخرى، مثلا إنفلونزا. فأحيانا صعب التفرقة تماما أنه الشخص عنده حمى الظنك أو الإنفلونزا. اللهم الإنفلونزا غالبا يكون فيها رشح وزكام في الأنف، ويكون في كحة، فتكون هذه الأعراض التنفسية أكثر في الإنفلونزا وأقل عند حمى الظنك.
6: نعم.
7: فهذه الأعراض الأساسية للمرض. عادة حمى الظنك الحرارة ممكن تستمر بين 3 أيام إلى 7 أيام، أوكي، وهذه تسمى المرحلة الأولى، اللي هي المرحلة الحرارية أو الحمية، يعني فيها الحمى. بعد هذه عند تبدأ الحرارة تتلاشى. في الحقيقة هذه الفترة اللي الحرارة فيها تتلاشى ممكن تكون فترة زينة للمريض، أنه خلاص بدأت تخف الحرارة وبدأ يرتاح، لكن نفس الوقت ممكن تكون هذه هي الفترة الحرجة، بمعنى أنه بعض المرضى على اليوم الثالث أو الخامس أو السابع، يعني بين هذه الفترة، ممكن الحرارة تبدأ تخف عنده، لكن يدخل في مرحلة خطيرة اللي هي المرحلة الحرجة. هنا ممكن الصفائح تنزل بشكل شديد، ممكن أن الشخص يبدأ يتقيأ أو يصير عنده نزيف، أوكي، ممكن الشخص أنه يصير عنده هذيان أو يعني عياء شديد جدا. فهذه الحالة نخاف على الشخص أنه ممكن يصير عنده إسهال شديد. في هذه الحالة نخاف على الشخص أنه دخل في المرحلة الحرجة ويحتاج يكون في المستشفى تحت عناية دقيقة، ويحصل على علاج الداعم مع مع أخذ الاحتياطات اللازمة في علاج حمى الضنك. إذا تعدت هذه المرحلة الحرجة يبدأ يدخل الشخص في مرحلة التعافي إن شاء الله، وهذه أغلب الناس يدخلوا في مرحلة التعافي، ويبدأ الدورة الدموية تنشط مرة أخرى، يبدأ الجفاف يروح، يبدأ التعب والإعياء والآلام، وهذه كلها تبدأ تخف تدريجيا إلى أن يعود الشخص إلى صحته الكاملة.
5: بارك الله فيك.
7: فهذا المرض له 3 مراحل. أكثر الناس بيعرف المرحلة الأولى، فهنا لازم ينتبه الشخص إذا كان مثلا عنده تعرض لقرصات بعوض وجاته فجأة حمى عالية مع صداع، ألم خلف العينين، آلام في الجسم بدون زكام وكحة وأعراض تنفسية واضحة، يجب أن يفكر هل هذا حمى الضنك، وإن بإمكانه في أي مركز صحي الفحص عن هذا.
5: بارك الله فيك. التشخيص أنت ذكرت الله يحفظك، لكن خلينا نعيد عليه، هل التشخيص
7: نعم
5: بإذن الله سبحانه وتعالى على طول يبين الصورة؟
7: نعم الحمد لله، يعني في عمان متواجد الآن عند وزارة الصحة وفي المؤسسات الخاصة يعني فحوصات دقيقة تستطيع أنها تشخص حمى الضنك بسهولة. هناك أكثر من نوع من الفحص، ممكن يعني ما نبغى ندخل في تفاصيل كثيرة، لكن في فحص نسميه سيرولوجي يفحص الأجسام المضادة ويفحص بروتين الفيروس إذا كان موجود في الدم، وهذا دقته أكثر من 90%. وفي فحص آخر إذا الطبيب ما زال يعني يعتقد أن هذه حمى الضنك لكن الفحص الأولاني كان سلبي، اللي هو البي سي آر، وهذا يبحث عن الحمض النووي للفيروس في الدم، كذلك هذا فحص دقيق جدا دقته أكثر من 95%. بالتالي تشخيص المرض بفحص الدم سهل جدا. بعض المختبرات أو بعض المراكز الصحية ممكن يعني النتيجة ما تظهر في نفس اليوم، يعني تظهر ثاني يوم، لأنه لازم يرسلها المختبر ويتم يعني تحليل العينة. لكن أعتقد الصعوبة أكثر في تشخيص حمى الضنك هي من هو اللي فكر إنه المريض عنده حمى الضنك. يعني يجب على الطبيب أن يكون في باله إنه في حالات حمى ضنك، وهذا المريض عنده أعراض مشابهة وعنده تعرض لقرصات بعوض، وبالتالي في هذه الحالة الطبيب قرر إنه يفحص عن حمى الضنك. هذا هو أهم خطوة، إنه الطبيب يفهم إنه يعني يكون متفيق إنه المريض عنده أعراض مشابهة، والأفضل نفحصه عن هذه الحمى ونتأكد. هناك علامات أخرى طبعا عندما يذهب المريض لفحص الدم وعنده حمى، مثلا حتى لو لم يتم فحص حمى الضنك، هناك علامات أخرى تظهر في فحوصات الدم قد تدل على حمى الضنك، من ضمنها مثلا انخفاض كريات الدم البيضاء، من ضمنها انخفاض الصفائح، من ضمنها ارتفاع انزيمات الكبد. وبالتالي المريض يعني ممكن الدكتور، يمكن إذا ما شك في البداية، إذا شاف هذه العلامات الأخرى إضافية مثل نقص الصفائح، نقص كريات الدم البيضاء، ارتفاع انزيمات الكبد، هذه كذلك قد تدل على وجود حمى الضنك عند هذا المريض، وبالتالي ممكن تكون سبب إنه نفحص عن هذه الحمى.
5: طيب هل هنالك علامات خطورة حمراء مثلا تظهر على المصاب وجب على الأهل ينتبهوا لها دكتور؟
7: مهم جدا هذا السؤال دكتورة فنة، لأن المرض الحمد لله ممكن نقول أكثر من 90% من المصابين يتعافوا بشكل ممتاز، لكن هناك نسبة صغيرة هم يدخلوا في الحالات الحرجة والإصابة الخطيرة، وهذا
5: نعم
7: هو سبب يعني الاهتمام بهذا المرض، إنه هذا المرضى اللي لا سمح الله يجيهم التهاب شديد وحالات حرجة ويدخلوا عناية مركزة ونزيف وما إلى غيره، هذا يجب أن ننتبه. هناك نعم بالفعل علامات خطورة حمراء يجب الانتباه إليها.
5: نعم
7: طيب ما هي هذه العلامات؟ تبدأ عادة بين العلامات الحمراء بين اليوم الثالث إلى اليوم السابع من المرض، بالتحديد في الوقت الذي الحرارة تبدأ تخف عند المريض. يعني أول كم يوم يكون المريض عنده حرارة عالية ويكون تعبان. ممكن بعد 3 إلى 7 أيام تبدأ تخف الحرارة، لكن في هذا عند بعض المرضى في هذه اللحظة اللي تخف فيها الحرارة سبحان الله تظهر عندهم علامات خطورة حمراء.
5: نعم.
7: ممكن يحصل مثلا نزيف في اللثة،
5: نعم.
7: ممكن يحصل نزيف يعني الله يعزكم مع الخروج،
5: بالرأس. نعم.
7: ممكن يحصل نقاط حمراء صغيرة تحت الجلد نسميها بالمصطلح الطبي البيتيكيا.
5: نعم.
7: ممكن يصبح الصداع يزيد أو يصير هذيان أو تلخبط عند تفكير المريض. ممكن يحصل لعيان شديد وزواع شديد، أوكي، أو إعياء شديد وانتفاخ في الجسم، أو إسهال شديد خصوصا إسهال مع دم. هذه علامات خطورة حمراء. إذا حصلت عند المريض فيجب أنه يراجع المستشفى وليس العيادة، المستشفى يعني الطوارئ، عشان يحصل على العلاج الداعم، يحصل على التشخيص السليم ويتم تنويمه إلى أن تستقر الحالة.
5: بارك الله فيك. طيب دكتور زيد، ليش حمى الضنك يسموها يعني بحمى تكسير العظام؟ هذا جاني.
7: أيوة. بريك بون فيفر.
5: أي والله
7: حمى تكسير العظام. بالفعل هذه تأتي بسبب الآلام الشديدة اللي ممكن تسببها في الجسم، فلا تحصل يعني كسور بالمعنى يعني الصريح، يعني تعبير مجازي، بس يعبر عن شدة الآلام التي يعني تكون عند المريض، وهذه تكون الآلام أشد في الإصابة الثانية. يعني في عمان هناك آلاف الأشخاص تقريبا في السنوات الأخيرة الذين أصيبوا، الله يحفظهم جميعا، لا نريد أحد منهم يصاب إصابة ثانية، لأن الإصابة الثانية تكون أشد والآلام فيها أشد من الإصابة الأولى، وبالتالي أخذت هذا الاسم كيعني تعبير مجازي عن الآلام التي ممكن يعني تصحب الحمى. أستاذ فأنا أريد بس أذكر نقطة، ذكرنا علامات الخطورة الحمراء، يجب أن نذكر كذلك يعني في أول كم يوم إذا الشخص مصاب بالحمى ماذا عليه أن يفعل. طبعا عليه أن يأخذ المشورة الطبية يعني في المركز الصحي أو في المستوصف. ممكن يأخذ خافض للحرارة وهذا يساعد في راحة المريض أو تخفيف الآلام، لكن هنا المهم أنه خافض الحرارة يكون فقط من نوع الباراسيتامول أو الأدول أو الأسيتامينوفين، يعني ما يكون من نوع البروفين ولا الأسبرين. سبب أنه البروفين ممكن يأثر على عمل الصفائح ويزيد احتمالية النزيف، وبالتالي اللي عنده حرارة نحاول نتفادى البروفين ويحصل على اللي هو خافض الحرارة يكون أسلم شوية، أسلم يعني اللي هو الباراسيتامول.
5: نعم.
7: كذلك طبعا المصاب يجب أن يحافظ على الإماءة بشكل معتدل، ما يحتاج أنه يشرب كميات كبيرة من السوائل، لكن يجب أن يتجنب أنه يصير عنده جفاف، فيجب أن يحافظ على الإماءة، يشرب سوائل بشكل معتدل، ويحصل على المشورة الطبية ويطلب من الطبيب يعني إذا كان أنه يفكر هل ممكن يكون عندي حمى الضنك، هل يحتاج أن نفحص يعني. فأحيانا لفت انتباه الطبيب كذلك يكون شيء منه فائدة.
5: نعم بارك الله فيك. طيب متى تبدأ العلاج وكيف طرق

0: الحرارة، تفادي البروفين والأسبرين، يعني فقط ممكن استخدام الباراسيتامول. المضادات الحيوية لا توجد لحمى الظنك حاليا، بالتالي بشكل عام عند غالبية المرضى لا يوجد دور للمضادات الحيوية، لن تنفع المريض في أغلب الحالات، وقد تسبب أعراض جانبية مثل إصابة في الكبد أو إسهال، وبالتالي قد يعني تزيد الحالة يعني سوءا. فالواحد ما يصر على أخذ مضاد حيوي إذا كان حمى هي حمى الظنك، إلا حالات قليلة جدا يعني يعتقد أنه فيها التهاب بكتيريا بالإضافة. في الوقت الحرج يجب أن المريض يكون تحت المراقبة، يجب فحص الدم بشكل منتظم في المستشفى، المحافظة على الإماءة بشكل متزن، بالتالي تفادي أنهم يعطوا المريض سوائل أكثر من ما يحتاج، وكذلك تفادي أنه المريض يحصل له جفاف. وعادة المرحلة هذه بالعلاج الداعم هي تمر من تلقاء نفسه، مناعة الجسم تبدأ تقضي على الفيروس ويتحسن المريض. المهم المحافظة على سلامة المريض واستقراره أثناء ما هو يمر بهذه المرحلة الحرجة، ولا سمح الله إذا تدهورت الحالة يعني يكون هو في المستشفى، فيستطيع أن يحصل على دعم إضافي على حسب الحاجة. وهذا هو يعني العلاج بشكل عام، هو العلاج الداعم.
1: طيب، فرص إنه العدوى للأشخاص مثلا اللي مناعتهم شوي، دكتورنا الكريم؟
0: طبعا أي شخص عنده يعني أمراض مزمنة أو نقص في المناعة فقد تكون العدوى أخطر عليهم بالفعل، بالتالي يكون هذا الأشخاص يعني والكبار في السن كذلك، من عنده السكري والضغط والقلب، يعني كل هذا الأشخاص لازم ياخذوا احتياطات أكثر إنه ما يصابوا بمثل هذا المرض.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، بالنسبة لي احنا دائما للأمراض المعدية يعني هنالك كمان دور للمنزل، يعني العلاج المنزلي.
0: نعم
1: أيوة، خلينا نتكلم على هذا الجانب.
0: بالفعل، يعني احنا نتكلم انه اول مرحلة من المرض اللي هي مرحلة الحمى، اول 3 إلى 7 أيام، فمعظم الاشخاص الا اذا كان تعبان بشكل شديد او عنده جفاف شديد او عنده امراض مزمنة قوية وبالتالي عنده خطورة عالية، هؤلاء قد يكون يحتاج إلى التنويم، لكن معظم الأشخاص ممكن علاجهم في البيت بالعلاج الداعم بالنصائح هذه التي ذكرناها: الإيماء المتزنة، خافض الحرارة، تجنب أدوية اللي ممكن تسبب نزيف مثل البروفين أو الأسبرين.
1: بارك الله فيك.
0: فليست من الأشخاص الأصحاء يعني من يستدعي التنويم ممكن تكون إذا دخل في المرحلة الحرجة وظهرت علامات الخطورة الحمراء، هذيك الساعة يجب التنويم في المستشفى.
1: طيب، هل في فرصة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد التشافي إنه يرجع نفس الشخص ينصاب مرة ثانية؟
0: أيوة، هذا السؤال مهم دكتورة فنة. مثل ما ذكرنا الفيروس، فيروسات حمى الظنك 4، 1، 2، 3، 4. الشخص إذا أصيب بإحدى هذه الفيروسات الأربعة غالبا تتكون عنده مناعة بحيث لا يصاب مرة أخرى بنفس هذا الفيروس المحدد، مثلا رقم 1، لكن ما زال معرض للإصابة بفيروس رقم 2 و3 و4.
1: نعم.
0: يعني يقدر يصاب الشخص في حياته تقريبا 4 مرات من حمى الظنك، وبالتالي نعم للأسف يعني ممكن الشخص يصاب مرة أخرى، وللأسف بعد الإصابة الثانية تكون أخطر من الإصابة الأولى وأشد،
1: سبحان الله.
0: وبالتالي الذي أصيب يعني هذا عليه يعني 2 ضعف المسؤولية أنه يتجنب الإصابة الثانية.
1: بإذن الله سبحانه
0: نعم
1: وتعالى. كمان إذا المصاب مثلا كان طفل، هل في فرصة أن تكون أشد من الشاب من الكبير السن؟
0: هذا سؤال ممتاز. هي في جميع الأفراد ممكن تكون الإصابة شديدة، وشاهدنا بعض الحالات. من خبرتي وتجربتي أعتقد الأطفال نسبة التشافي عندهم والحالات الحرجة التشافي أفضل والحالات الحرجة أقل عن الكبار في السن، لكن المرض ممكن يكون خطير على جميع الأفراد.
1: طيب دكتور زيد، في سؤال كمان جاني، هل هنالك

0: لقاحات معينة مثلا بإذن الله سبحانه وتعالى تساعد في الوقاية من الإصابة بحمى الضنك؟
1: سؤال ممتاز جدا. طبعا لأن المرض يسبب مشاكل كبيرة في أنحاء كثيرة من العالم، هناك الكثير من الدول تبحث عن لقاحات كيف ممكن نتجنب المرض. مثلا هناك لقاح من اليابان تاكيدا، هناك لقاح من البرازيل كذلك البوتانتان، لكن اللقاحات في حمى الضنك صعبة تطويرها بسبب اللي تكلمنا عنه، ان عندك 4 انواع من الفيروس، فاللقاح يجب ان يصيب الاربعة، زائد اللقاح يجب ان يضمن ان المريض الذي اخذ اللقاح اذا اصيب مستقبلا بنوع من الفيروس مثلا لا يغطيه اللقاح، او اصيب بالفيروس، لان اللقاحات ما دائما تحمي 100%، يجب ان الدراسات السريرية تظهر انه الإصابة بعد اللقاح أخف من الإصابة بدون اللقاح وليست أشد. فهذا
0: واضح.
1: من الفيروسات القليلة اللي عندها هذه المشكلة، عندها هذا الخطر، إنه الشخص إصابته الثانية أخطر أقوى من الأولى. وبالتالي هذه المسألة يعني جعلت إنه تطوير اللقاح أمر أكثر أصعب لهذا الفيروس من غيره. زائد إنه مثلا تم تطوير لقاح في البرازيل من مؤسسة البوتانتان، لقاح ممتاز جدا، جرعة واحدة يغطي 4 انواع من الفيروس واشتغل بشكل ممتاز. لكن مثلا لا، في الدراسة السريرية بدأوا يعني عطوا اللقاح، اعتذر، وبعض الناس واظهر حماية، فكان نتائج ممتازة. لكن ايش المشكلة؟ انه الحماية نوع الفيروس اللي كان منتشر كان نوع واحد أو اثنين فقط، وأنواع الأخرى ما شافوها في هذه الدراسة السريرية. وبالتالي في نهاية الدراسة يقول أوكي، اللقاح كان آمن، كان فعال ضد هذا النوع وهذا النوع، لكن ما نعرف كيف بتكون النتيجة على النوع الثالث والرابع. فاضطروا انهم يمددوا مدة الدراسة عشان يشوفوا الى ما تجي انواع اخرى. فبالتالي تطوير اللقاح يعني صعب لهذا الفيروس، لكن الحمد لله هناك لقاحات تم تطويرها واظهرت نتائج. هناك مثلا لقاح تاكيدا الياباني مفيد، لكن يعطى فقط اذا الشخص اصيب من قبل، يعني الشخص الذي لم يصاب من قبل ما يعطى هذا اللقاح، لأنه لا سمح الله إذا أصيب ممكن بعض الأفراد تكون إصابتهم أقوى، لكن الشخص اللي أصيب من قبل ممكن يعطى اللقاح ليجنبه إصابات جديدة في المستقبل من أنواع أخرى، وبالتالي في هذه الحالة يكون مفيد.
0: نعم.
1: وهناك لقاحات أخرى كذلك يتم تطويرها. السؤال هو في عمان هل اللقاحات ضرورية ومن نعطي ومن يستفيد؟
0: نعم.
1: يعني ممكن نقول إن الشخص المصاب من قبل ممكن يستفيد من اللقاح الموجود اللي هو التاكيدا، لكن هل يعني يستدعي الوضع الوبائي في عمان إنه يتم إعطاء اللقاح لجميع الناس؟ أعتقد هذه مسألة أصعب يعني إثباتها، لأنه الفيروس نفسه ممكن تحويطه ب إجراءات الصحة العامة، وبالتالي ممكن تكون الحالات أقل مما يستدعي إعطاء لقاح لجميع الناس. فأتوقع يعني في عمان الاستراتيجية تتركز أكثر على الوقاية، وإذا كان برنامج قوي في الوقاية من هذا المرض فبتكون نتائج جدا ممتازة، وقد لا نحتاج حتى إلى يعني اللقاحات بشكل كبير.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور زيد، احنا نرجع مرة ثانية ونعول على العلاج المنزلي لعلاج أغلب الأمراض المعدية، ومن ضمنها المشكلة اللي احنا ناقشها اليوم. كثير من الأهل تستفسر ويعني ويظنوا أنه هنالك في وصفات معينة مثلا غذائية، هل يساعد مثلا بإذن الله سبحانه وتعالى في تقليل الحدة والمدة؟
1: والله هو يعني بشكل عام الغذاء الصحي يعني يعتبر جزء من الدواء بحد ذاته. أوكي، فبشكل عام إنه الشخص يأكل مأكولات خفيفة على المعدة، طازجة، نظيفة، غنية بالفيتامينات، غنية بمضادات الأكسدة، ما تسبب لعيان وعياء، ما يكون فيها نسبة ملوحة عالية جدا أو زيوت مكثفة جدا، أو تكون اللي هي الأكلات اللي الألترا بروسيست اللي هي مصنعة بشكل كبير، يعني تكون أغذية مطبوخة بطريقة صحية وتكون مكوناتها ذات جودة عالية ومتنوعة ومفيدة للجسم وغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. هذا النوع من الغذاء مهم
0: نعم.
1: لجميع الناس في وقت الصحة وفي وقت المرض. إنه هل هناك عشبة معينة أو دواء شعبي معين ضد يعني حمى الظنك؟ هذا ما نعرفه. وإحنا في يعني في الطب الحديث يعني نستند إلى
0: أدلة والبراهين.
1: الأدلة والبراهين،
0: نعم.
1: والشيء اللي ما يصحبه دليل أو برهان يعني يكون شيء نظري أو تجريبي، فيصعب أن الشخص يعني يوصفه إذا هو شيء تجريبي، لأنه بعض يعني مثلا يعني في على مر التاريخ كانوا الأطباء يستعينوا بعلاجات معينة، لكن لما يتم دراستها بطريقة علمية نجد أنه ضررها صار أكثر، كان في الحقيقة أكثر من نفعها.
0: نعم.
1: فالأفضل يعني نستند إلى أشياء يعني مثبتة وأدلة وبراهين، والطريقة العلمية يعني من الطرق الأساسية التي نستمد هذه البراهين. لكن الواحد يقول أنه بشكل عام الغذاء الصحي، الغذاء اللي هو خفيف على المعدة، الغذاء الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، الغذاء الذي هو يعني من مكونات ذات جودة، مكونات متنوعة، مكونات قريبة من الطبيعة وليست مصنعة بشكل كبير، مكونات ليست يعني فيها ملح بشكل عالي أو سكر بشكل عالي أو زيوت بشكل عالي. هذه الأغذية ننصح فيها للجميع.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى، ما أحلى هذه النصائح. دكتور زيد، في نقطة
1: نعم.
0: كمان بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه الإصابة بحمى الظنك وتشخيص الحالة، آلية العزل، هل هنالك مثلا طرق عزل خاصة الحين في الطلبة بشكل عام، يعني المدارس الجامعات؟
1: أيوة. بشكل عام الشخص يعني الحين الفيروس هذا يختلف عن الفيروسات التنفسية، مثلا تتذكروا جائحة كوفيد والإنفلونزا، يعني نحاول أنه نعزل المريض عشان ما يعدي الآخرين.
0: نعم.
1: حمى الظنك بشكل عام يعني ما تنتقل من إنسان لآخر بشكل مباشر، يعني أو عن طريق مثلا الكحة أو يعني فقط وجود في نفس الغرفة، عرفتي؟ ف يعني الانتقال 99% منه عن طريق الفيروس البعوضة.
0: نعم.
1: فطريقة يعني منع الانتقال، وهذه النقطة المهمة يجب أن يعني نركز عليها، هي منع انتشار هذه البعوضة
0: نعم
1: في المجتمع.
0: نعم
1: وفي الحقيقة ما تعلمناه من حمى الظنك أن هذه مسؤولية الجميع في المجتمع،
0: واضح.
1: مسؤولية وزارة الصحة، مسؤولية البلديات، مسؤولية كل
0: الإنسان نفسه،
1: مواطن وكل
0: واضح.
1: مقيم.
0: بارك
1: نعم.
0: الله فيك، بارك.
1: أيوة. فهنا اللي نبغى نتكلم عنه هو ما هو المطلوب من الجهود من جميع أفراد المجتمع
0: نعم. لحد
1: للقضاء
0: على
1: على هذه
0: الانتشار.
1: البعوضة، الحد على انتشارها، وبالتالي إذا راحت البعوضة عنا بيروح هذا المرض معها إن شاء الله.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. في سؤال كمان جانا دكتور زيد،
1: نعم.
0: الفرق ما بين الملاريا، كون إنه كمان يعني اللي مسبب بعوض، وبعوض حمى الظنك.
1: ممتاز. البعوضة مختلفة. هذه البعوضة الزاعجة هنا، بعوضة الملاريا بعوضة مختلفة.
0: نعم.
1: أولا زائد فهذا الناقل مختلف، والمسبب المرض المختلف في حمى الظنك فيروس دنجي أو الظنك، في الملاريا هي الباراسايت الطفيليات بلازموديوم فالسيبرم، فهذه من الطفيليات التي تنتشر في الدم. فطبعا السؤال ممتاز وفي محله، لأنه كلا هذه الحمى وهذه الحمى تنتشر عن طريق البعوض وتسبب حرارة ولها مخاطر، فتشبه الملاريا، لكن في الحقيقة البعوضة فصيلتها مختلفة، وهذه الحمى الظنك فيروس، بينما الملاريا هي باراسايت أو طفيليات.
0: بارك الله فيك.
1: والملاريا لها مضادات وقائية للمسافر إلى مثلا بلاد فيها الملاريا، مثل شرق أفريقيا، كينيا أو زنجبار أو جنوب آسيا أو أي دولة فيها الملاريا، فهناك مضاد وقائي يستطيع الشخص يأخذه وننصح به، وبالتالي يجنبه الإصابة. والملاريا كذلك المصاب يقدر يتعالج بالمضادات الملاريا، لكن كلا هذه الحمى خطيرة وهذه خطيرة. الملاريا طبعا كانت تنتشر في عمان، لكن الحمد لله بجهود وزارة الصحة تم القضاء أو يعني تم الحد بشكل كبير من انتشار البعوضة، ومع هذا المجهود وانحسار البعوضة انحصرت الملاريا، وتقريبا الآن اختفت يعني من عمان كانتقال محلي. الحالات الملاريا التي نراها هي انتقال، يعني هي حالات تقال يعني مستوردة، يعني شخص سافر إلى بلد فيه الملاريا وأصيب بالملاريا هناك، ثم عاد إلى عمان مع أعراض وتم تشخيصه بالملاريا.
0: بارك الله فيك.
1: فهذا يعطينا حافز أنه إذا استطعنا أنه نسيطر على البعوضة الزاجة، وهي شوية أصعب السيطرة عليها. ليش؟ لأنها البعوضة الزاجة تحب تكون في البيوت، في الحوش، في الأوعية، الأواني الفخارية، الأواني البلاستيكية، حتى في يعني أي مكان وحل أو أي مكان متجمع فيه الماء، أو حتى إطارات السيارات ممكن تجمع فيها كمية صغيرة من الماء، وهناك تقوم البعوضة الزاجة بوضع بيضها، والبيض ممكن يستمر هناك فترة طويلة ثم يفقس وتخرج البعوض وتبدأ تتغذى على الناس وتبدأ تسحب الفيروس وتنقله إلى الآخرين. فبالتالي يجب أن يعني نضرب دورة حياة البعوضة الزاجة هذه، فيجب أن نحرمها من أماكن التكاثر في المجتمع، أماكن تكاثرها في المنازل، في الحدائق، في المناطق العامة، في بيوت الناس. يجب أن نحرمها من هذه الأماكن التكاثر،
0: بإذن الله.
1: وبهذه
0: بارك
1: الطريقة
0: الله
1: إن
0: فيك.
1: شاء الله بنقي المجتمع من حمى الظنك.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. في نقطة كمان نبي نعرج لها أخوي أو زميلي دكتور زيد، لما نذكر هذه المشكلة ترى هي ما مرتبطة بفصول معينة. في جاني سؤال إنه دكتورة فنة، هل هي مرتبطة مثلا بموسم نزول الأمطار؟ رأيك؟
1: بالضبط، هذه نقطة مهمة بالفعل. هناك يعني عوامل تزيد من قدرة البعوضة هذه على التكاثر. الأولى هي الجو، يعني الحين الجو لما يكون حار فوق 35 درجة، فهذا البعوضة ما تحب هذا الحر. ما حد يحب هذا هذا الحر، فتصير ما تحب يعني ما
0: ما
1: تقدر
0: تحب
1: تتكاثر.
0: تتكاثر،
1: أيوة
0: متشرطة بعد هذه البعوضة.
1: متشرطة، أيوة. طبعا الجو البارد جدا القارس كذلك ما تحب البعوضة،
0: بعوضة. نعم.
1: لكن احنا ما عندنا الجو البارد القارس هذا، عندنا الجو الحار، فالحمد لله هذا يعطينا فرصة في فصل الصيف، خصوصا في شمال عمان، أنه يصير في انحسار للبعوضة، فهذا عامل طبيعي مساعد للسيطرة على المرض. النقطة الأخرى، البعوضة طبعا تحب الأجواء اللي هي أكثر معتدلة، فتكون فصل الخريف يعني من الآن فصاعد إلى شهر 5 تقريبا، هذه الأشهر الحرارة تكون ملائمة للبعوضة، وإذا صارت أمطار تصير في كثير برك للماء في أماكن مختلفة، يعني ممكن يتجمع الماء على أسطح المنازل، في حدائق المنازل، في مناطق عامة، فجأة حصل كان مكان جاف وصار فيه وحل، وهذا الوحل إذا استمر يعني فترة أيام أو أسابيع يصبح مكان للبعوضة أنها تتكاثر، تضع
0: نعم.
1: بيضها في هذا الماء الراكد، مهما كان صغير الماء الراكد إذا حصلت البعوضة فبتستخدمه. فيصير تصبح كل هذه التجمعات المياه صغيرة كانت أو كبيرة تصبح مكان لتكاثر البعوضة، وبالتالي بعد موسم الأمطار بالفعل نشاهد زيادة في البعوض، يعني هذا شيء واضح. فإيش نسوي؟ لازم بعد موسم الأمطار نبحث عن كل هذه البرك الماي ونجففها
0: نعم
1: ننشفها، وبالتالي نحرم البعوضة من أماكن التكاثر. وفي بيوت الناس مثلا، لكن يعني النقطة هنا أنه ما لازم يكون في أمطار عشان تحدث تجمعات للمياه، ممكن نحن الماء اللي نستخدمه في الحدائق، برك السباحة، النوافير، سقي الشتلات في الأواني الفخارية، كل هذه إذا لم إذا صار فيها برك من الماء ولم تكن معقمة ولم تكن معالجة ولم تكن يعني فيها الاحتياطات، بالتالي تصبح أماكن تكاثر. فسواء كان في أمطار أو لا ممكن تتكاثر البعوضة في المجتمع إذا ما أخذنا الاحتياطات.
0: أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن الجميع صراحة ينتبه لهذه المعلومات القيمة، ودائما احنا نقول الوقاية خير من العلاج، وخاصة في هذه الأمراض اللي ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى الوقاية منها. تذكر أيام كورونا دكتور زيد لما كنا نقول مسافة الأمان، غسل اليدين، تذكر مدى فعالية هذه المعايير أو هذه البراكتس، هذه الممارسات الصحية؟
1: بالفعل
0: ونحن يعني تذكر لما كنا نطلع عبر أثير الإذاعة جزاهم الله بخير ونوعي ونقول يا جماعة التزموا التزموا، كيف كان هذا الموضوع؟
1: بالفعل
0: فبالتالي كمان لو أسقطنا هذا على الأمراض المعدية بشكل عام، وخاصة مثلا حمى الضنك، بتجد لها مليون، سبحان الله، مليون طريق.
1: نعم.
0: ما أحلى الحوار معك دكتورنا
1: لا
0: الكريم.
1: دكتورة، فأنا بصراحة يعني بالنسبة لحمى الظنك يعني ممكن يكون الوضع اليوم أسوأ بكثير من ما هو عليه، ومن العامل الأساسي للسيطرة على هذا المرض في عمان هو مجهودات التي قامت بها وزارة الصحة وقامت بها البلديات وقام بها المواطنون. وأتوقع أعلن معالي وزير الصحة وقت قريب أن هناك انخفاض في الحالات،
0: نعم
1: وهناك أرقام واضحة تدل على هذا. مثلا في 2024 كان هناك انخفاض في الحالات في مسقط، محافظة مسقط، بنسبة 93% في سنة 2024 عن السنة اللي قبلها. طبعا هذه السنة ظهرت أكثر الحالات في الباطنة، وبالتالي تم تعزيز الجهود في الباطنة وانخفضت الحالات هناك. فالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة على رأسها معالي وزير الصحة دكتور هلال السبتي والله يحفظه، ومديرية مكافحة الأمراض عمان CDC، كانت دكتورة أمل المعني والآن دكتور زكريا البلوشي، وهناك الشباب كلهم، دكتور عادل الوهيبي، وكل الطاقم وكل البلديات، جهودهم خلف الكواليس
0: صحيح،
1: لا نسمع عنها
0: لكن
1: كل
0: نراها،
1: يوم لكنها
0: نرى
1: حثيثة
0: نتائجها، بارك الله فيك.
1: ونرى نتائجها. وطبعا يعني في الصحة العامة يعني النجاحات هي النجاح في الصحة العامة هو اختفاء المرض، يعني مثل ما يقولوا بالإنجليزي no news is good news، يعني أحيانا يعني أحيانا اللي يجلب الأخبار هم المصائب، يعني صارت مصيبة يلا صارت أخبار، لكن يجب أن يعني نحتفل كذلك بالنجاحات التي يحققها زملائنا في الصحة العامة، خصوصا عندما ينجح ويختفي المرض أو يقل وتصبح أخباره أقل. يجب
0: بارك
1: أن
0: الله فيك،
1: نحتفل بهذا الشيء، هذا
0: أتفق،
1: هو الخبر الحقيقي في
0: أحسنت،
1: الحقيقة.
0: بارك الله فيك، ما أحلاها من خاتمة، تتفق معي؟
1: يعطيك
0: الساعة
1: العافية،
0: راحت، جزاك
1: خلصت
0: الله
1: الساعة بسرعة دكتور.
0: الله يوفقك إن شاء الله دكتور زيد الهنائي، شكرا جزيلا،
1: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
0: أحسنت، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
4: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
4: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 12 مليار و900 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. توطين وتطوير مشروعات وفرص استثمارية عبر منصة استثمر في عمان بإجمالي يتجاوز 220 مليون ريال عماني. هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس الجمهورية. سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ 5 إلى 6 من شهر أكتوبر لهذا العام 2026 للميلاد. وبعون الله تعالى سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. حفظ الله عاهل البلاد المعظم في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته، ومشمولا بموفور الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب. محطة جديدة تخطوها العلاقات العمانية الكازاخستانية بالتزامن مع زيارة دولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان. وتؤسس الزيارة لمرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي، استنادا إلى مسار دبلوماسي ممتد لأكثر من 3 عقود.
1: انطلاقا من نهج يقوم على مد جسور التواصل والتعاون بما يخدم المصالح الوطنية، تمضي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء علاقاتها مع دول العالم، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والانتقال من أطر التواصل الدبلوماسي إلى مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي. ومن بحر عمان إلى قلب آسيا، تتعزز الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان عندما يحل جلالة سلطان البلاد المفدى ضيفا على أستانا في زيارة دولة يبحث خلالها يده الله مع فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة مجالات جديدة من التعاون في ضوء ما يتمتع به البلدان الصديقان من موقعين جغرافيين مهمين يربطان بين مناطق وأسواق متعددة وما يملكانه من إمكانات وفرص يمكن توظيفها في خدمة المصالح المشتركة. سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان.
2: هي أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وإلى منطقة آسيا الوسطى، وفي ذلك دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها العلاقة بين البلدين، كما تمثل تتويجا لمسار من الصداقة والثقة المتبادلة تمتد لأكثر من 3 عقود. هذه الزيارة السامية لجلالته وأبقاه الله تنقل العلاقات إلى مرحلة أوسع، فالزيارة تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مثل النقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة، إضافة إلى التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.
1: ومن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون بين مسقط وأستانا المجال اللوجستي، إذ يجري بحث نقل الصادرات الكازاخستانية كالمعادن والحبوب والمنتجات الغذائية عبر سلطنة عمان، بما يعزز دورها كمنفذ لوجستي في المنطقة. كما تعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي استثمرت في كازاخستان من خلال المشاركة في التحالف الذي ينقل النفط من حقل تنغيز، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
3: الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان تمثل محطة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاقتصادية والاستثمارية. نرى أن هناك فرص واعدة أمام القطاع الخاص في مجالات متعددة، من بينها الخدمات اللوجستية والطاقة، الأمن الغذائي والتعدين والتحول الرقمي والخدمات المالية. نتطلع أن تسهم هذه الزيارة بمخرجات وشراكات مباشرة بين الشركات العمانية والكازاخستانية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إن شاء الله.
1: وتوضح بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان قفز من نحو 500,000 ريال عماني العام الماضي إلى قرابة 22,900,000 ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي الجانب السياحي، أسهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات وتدشين الرحلات الجوية المباشرة في تنامي حركة السياحة بين البلدين، فقد استقبلت مسقط نحو 22,000 زائر كازاخستاني عام 2025، وقارب عددهم 11,000 زائر خلال الأشهر 8 الأولى من هذا العام. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية نحو 12,900,000,000 ريال عماني خلال الربع الثاني من هذا العام بنمو تجاوز 25%، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بأكثر من 54% والأنشطة غير النفطية بأكثر من 9%.
4: نحو 12,900,000,000 ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعا بأكثر من 25% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بأكثر من 54% لتبلغ نحو 5,500,000,000 ريال عماني مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي. أما القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية فسجلت ارتفاعا تجاوز 9% لتبلغ نحو 7,700,000,000 ريال عماني. مدفوعة باستمرار نمو عدد من القطاعات الاقتصادية رغم تأثرها بتبعات التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وقد شهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بأكثر من 11% لتبلغ 354 مليون و600 ألف ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ب 18% لتبلغ نحو 2.2 مليار ريال عماني. وفي السياق ذاته ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بأكثر من 6% لتبلغ 5.2 مليار ريال عماني. وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع نشاط الوساطة المالية والتأمين ب 26% والخدمات الأخرى ب 12% وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة ب 6%، فيما ارتفعت أنشطة الصحة بنحو 6%. ومن المتوقع أن يتواصل زخم نمو الأنشطة النفطية مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج والصادرات.
0: أثمرت شراكة حكومية في توطين 12 مشروعا وتأطير 13 فرصة طرحت عبر منصة استثمر في عمان. إلى التفاصيل.
5: توطين 12 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 97 مليون و413 ألف ريال عماني، وتأطير 13 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 122 مليون و850 ألف ريال عماني أبرز نتائج الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بهدف تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية المرتبطة باختصاصاتها وطرحها أمام المستثمرين عبر منصة استثمر في عمان. ومن بين المشروعات الموطنة في قطاع الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به مدينة اللحوم في ولاية صلالة، ومشروعان للمواد الغذائية والمرطبات في مدينة خزائن الاقتصادية ومصنع طعام الحيوانات الأليفة في المنطقة الحرة بصلالة، ومشروع الفحم الأخضر في الأراضي الزراعية والسمكية، ومشروع تاج البحر للاستزراع السمكي في ولاية قريات، ومشروع زراعة النخيل في الأراضي الزراعية والسمكية، ومشروع زراعة القمح، إضافة إلى متحف نحل العسل في ولاية بركة ومصنع الجبس الزراعي في ولاية الخابورة. وفي سياق الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي والحيواني، فقد طرحت في منطقة النجد الزراعية بولاية تمريت مشروعات لتسمين الماشية وإنتاج الألبان وزراعة الشمام وزراعة الخضروات الورقية في البيوت المحمية وزراعة وتصنيع البصل والبطاطس وزراعة الثوم، إلى جانب مشروع المجمع الزراعي الذكي في ولاية قريات. أما القطاع السمكي والصناعات المرتبطة به فتشمل الفرص مصنع معدات الأحواض البحرية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومجمعا صناعيا متكاملا لتصنيع معدات الصيد في ميناء الدقم، ومشروع تسمين التونة بالأقفاص العائمة في ولاية قريات، إضافة إلى 3 مشروعات لاستزراع كل من الصفيلح العماني في ولاية شليم وجزر الحلانيات، والروبيان العملاق في رأس مدركة، والروبيان ذي الأرجل البيضاء في جعلان بني بو علي. وتأتي هذه المشروعات والفرص نظرا لما تتميز به سلطنة عمان من مقومات وممكنات في شتى المجالات عززت دور الاستثمار في دعم الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة المحلية وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني اتساقا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنويع الاقتصادي.
0: دشنت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة وخدمة تأمين الائتمان المحلي والصادرات في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير حلول تأمينية. إلى التفاصيل.
6: في إطار تمكين المصنعين والمصدرين العمانيين وحماية أصحاب الأعمال من المخاطر التجارية التي قد تواجههم خلال البيع والتوريد، دشنت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة، إضافة إلى خدمتها المتعلقة بتأمين الائتمان المحلي والصادرات، وذلك لدعم المستوردين العمانيين في التعاملات التي تطلب سداد دفعات مقدمة لموردين خارج سلطنة عمان مقابل توريد سلع أو آلات أو معدات أو مشاريع أو خدمات مرتبطة بالعمليات الإنتاجية. هيثم بن عبد الله اليعقوبي المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لكريدت عمان.
7: عملية تأمين الدفعات المقدمة للحصول على المواد الخام والمعدات التي تمكن الشركات العمانية، كان هذا الهدف الأساسي لإصدار هذه الوثيقة بحماية المؤسسات والشركات العمانية من عملية المخاطر من حيث دفع المقدم للموردين للمواد الخام، وعملية تمكين المؤسسة في عملية سلاسل الإمداد بالكامل.
6: وتأتي هذه الخطوة ضمن تعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان وتوفير حلول تأمينية ترفع من مستوى الأمان التعاقدي، كما تمنح الشركات العمانية مرونة أكبر في الدخول في عقود جديدة والتوسع في استيراد احتياجاتها من الخارج، بما يتماشى مع توجهات تعزيز الاقتصاد غير النفطي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية.
7: هذا المنتج هي أداة تأمينية، تأمين ضد المخاطر عملية عدم توصيل المواد الخام للشركات، من حيث أنه عدم توصيل المنتج وكذلك عدم استرجاع المبلغ في حالة أنه الشركات العمانية قامت بدفع المقدم للموردين للمواد الخام. فبالتالي هذه الوثيقة تقوم بحماية هذه المؤسسات من حيث تأمينهم ضد التعثر لهذه الموردين للمواد الخام.
6: يذكر أن إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات بلغ نحو 226 مليون و600 ألف ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، منخفضا بأكثر من 10% على أساس سنوي.
0: تواصل وزارة الطاقة والمعادن تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان وتعزيز انتقالها إلى مرحلة التطبيق العملي مع تسجيل 3 مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية في السجل الوطني للكربون من خلال منصة ميزان، وإصدار 5 خطابات تفويض بإجمالي أرصدة كربونية تتجاوز 800 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. ضمن تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حدثت وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار آلية دفع الرسوم لعدد من الخدمات عبر منصة عمان للأعمال، منها السجل التجاري والوكالات التجارية، بما يتيح للمستفيد تقديم طلبه مقابل مبلغ رمزي بسيط على أن يتم سداد رسوم الخدمة بعد اكتمال إجراءات الطلب بدلا من دفعها عند تقديم الطلب وفق الآلية السابقة. هذا وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر المنصة أكثر من 963 ألف معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، كما تجاوز العدد التراكمي للسجلات التجارية 470 ألف سجل، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية أكثر من 2600 وكالة. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بإجمالي 2,200,000 ريال عماني ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة. وتوزعت المقترحات في مجالات مثل التعليم والموارد البشرية والموارد البيئية والحيوية وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مجالات الطاقة والصناعة والثقافة والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والتخطيط العمراني. نظمت وزارة الصحة في ولاية إبرة مؤتمر شمال الشرقية الثالث لطب الطوارئ، الذي استعرض الرعاية الطارئة القائمة على الأدلة العلمية واتخاذ القرار السريري وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار، إضافة إلى العمل الجماعي في أقسام الطوارئ. كما أقيمت حلقات عمل تدريبية استهدفت الأطباء وهيئات التمريض والفنيين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز سلامتهم. يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم مباراة نصف النهائي ضد المنتخب الإماراتي ضمن بطولة كأس الخليج 27، وسيلعب منتخبنا مباراته في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مسقط على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 12 مليار و900 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. توطين وتأطير مشروعات وفرص استثمارية عبر منصة استثمر في عمان بإجمالي يتجاوز 220 مليون ريال عماني. هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. دبا، مقصد التجارة عبر التاريخ، حصن أمين على الأحداث والرحلات منيف، امتزاج الجبل بالبحر لطيف. استمعوا إلينا في ولاية دبا وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 103.8 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن المباني، والتي غالبا لما نحن نتكلم عنها نتكلم بمقاييس كمية، يعني كم مقدار الطاقة التي استهلكتها، كم كفاءة التكييف، الإضاءة الطبيعية، المواد، المياه، وأداء بيئي حتى نحصل على مبنى مستدام، وهذه كلها أمور أساسية ما في عليها خلاف. لكن هناك في سؤال يعني غالبا يكون ما مطروح ضمن هذه الأمور الأساسية. تخيلوا لو كان عندنا يعني مبنى ممتاز وعالي الكفاءة، لكن ما في أي رابط ذاكرة ما بينه وما بين صاحب هذا المبنى. هل من الإمكان اليوم أن نضيف إلى استدامة المبنى علاقة الإنسان وذاكرته وشعوره بالانتماء إلى هذا المبنى؟ فحلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن مفهوم اسمه الألفة المكانية. هذا واحد من المفاهيم الجديدة اليوم اللي راح نقترب عليها، وراح يعني أيضا يتحول إلى مقياس كمي لمشاعر الناس داخل هذه البيوت مع واحدة من المعماريات والباحثات يعني التي تخصصا في من خلال أطروحة ماجستير في هذا المفهوم تحديدا. باسمكم جميعا أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية، المهندسة المعمارية الأردنية ملك جرادات. طبعا المهندسة ملك هي مهندسة معمارية تخرجت بدرجة البكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على الماجستير في المباني المستدامة. حاليا هي امرأة أكاديمية تعمل كمحاضر بجامعة الحسين التقنية، وأيضا هي نشيطة ما فقط في الجانب التدريسي، أيضا في الأعمال المجتمعية. يعني هناك في نقابة المهندسين الأردنية هي تترأس حاليا لجنة الشباب المعماريين. فأهلا وسهلا فيك مهندسة ملك، شرفتينا.
2: يا أهلا فيك. أهلا، يعني أنا سعيدة بتواجدي معك اليوم، شكرا على الاستضافة.
1: الشكر لك على هذا الوقت المستقطع وقبولك الدعوة. وقبل لا ندخل عن موضوع الألفة المكانية وموضوع دراستك في مرحلة الماجستير، أنا يعني أريد أرجع إلى بداياتك. أنت أريد هذا السؤال اللي دائما أوجهه لكل ضيوفي، ليش اخترتي العمارة؟ ومتى يعني هذا السؤال وجه يوما ما إلى المعماري محمد مكية، قالوا له ليش اخترت عمارة؟ فقال ما كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح. وأنا شفتك واحدة يعني كنت في الأردن من فترة قريبة وحضرت مرسم معك أو تقييم لطلابك، وإضافة

0: لدراساتك العليا إضافة لنشاطك في النقابة، فحسبي أنك واحدة من المجيدات، فخليني أوجه لك نفس السؤال اللي وجه يوما ما إلى المعماري محمد مكية.
1: يعني صراحة هذا السؤال بحبه دائما في مقابلاتك، لكن أنا جوابي عليه اليوم ما رح يكون في عندي قصة درامية أو لحظة هيك اكتشاف مفاجئة أو لحظة كنت قررت فيها، لكن لو كان في إشي متراكم إنه أنا دائما كان عندي قناعة إنه أنا بحب يكون في لي إمباكت أو تأثير على الناس وسلوكهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وإذا بدنا نأثر على سلوك شخص معين، فأول شيء ممكن نأثر على البيئة اللي هو بيكون فيها، بالتالي أزلت أو كنتيجة إحنا راح نأثر على سلوكه. فهذا نوع الإمباكت اللي أنا كنت عم بطمح أكون فيه. وكأوبزيرفر أو حدا بينتبه لهاي التفاصيل في البيئة وهكذا، كنت أحب إنه أكون عم بتعلم أكتر بعين معمارية لحتى أكون أقدر على الانتباه لهاي التفاصيل. واخترت المعماري باعتباره هو الأقدر على خلق هذا التأثير على البيئة والسلوك كنتيجة طبيعية لهذا وتلقائية لهذا التغيير.
0: جميل، أعتقد هذا اللي يميز العمارة عن باقي التخصصات، لأن نحن اليوم ما نصمم منتج ولا نصمم جسم مادي، ولكن يعني نحن نأثر في الحياة اليومية، كيف نحن الناس كيف تلتقي وكيف تتواصل، كيف تشعر بالأمان، كيف تشعر بالعزلة، كيف تكون ناس اجتماعية أو ناس يعني نوعا ما انطوائية. فمن هنا مهندسة ملك، يعني غالبا لما نتكلم حتى في كليات العمارة، نحن دائما لما نتكلم عن المبنى نتكلم عن المبنى أن مبنى لازم يكون أخضر ومستدام وموفر للطاقة، ولكن أنت اليوم رحتي إلى جانب آخر أن المبنى لازم نحن ننتمي له. وبالتالي يعني هل يمكن أن نقول أن المبنى ما يكون ناجح لو ما حسينا بهذا الإحساس؟
1: يعني هذا السؤال الرئيسي اللي أنا دائما بفكر فيه، والسؤال الحلو برأيي إنه يعني كتير ممكن يكون في مبنى ناجح حسب مقاييس موجودة، مقاييس عالمية مثل الليد وغيره، إنه فعلا بتقيس كفاءة هذا المبنى، عم بتقيس هذا المبنى قديش بيطلع طاقة، قديش منه مواد، قديش استهلك. لكن فعليا لو نفكر فيها شوي، إحنا هيك عم نحسب هذا المبنى إيش عمل للبيئة، وليس العكس، إنه الإنسان هو المحور، هو اللي راح يعيش بهذه البيئة أو بهذا المكان.
0: تقصدي البيئة المحيطة، البيئة الاجتماعية، وليس البيئة بمفهومها الفطري للشجر والفطريات وكذا.
1: يعني هذا جزء، يعني إحنا لما نعرف مفهوم الاستدامة إحنا عم نحكي عن بيلرز رئيسية، إحنا عم نحكي عن البيئة الطبيعية، عم نحكي عن الجانب الإنساني، وحتى عم نحكي عن الجانب الاقتصادي. لكن أنا نقطة تركيزي كانت إنه بالأول وبالآخر كل هاي الجوانب الأصل فيها تدعم راحة واستمرار واستدامة الإنسان، يكون مرتاح. يعني شو الفائدة إذا كان المبنى جايب كل علاماته من ناحية تأثير على البيئة ممتازة، لكن ما عم بتخلي الإنسان مرتاح أو ما عم بتخليه يؤدي المهام المطلوبة منه بكفاءة أو بإبداع أو بإنتاجية. فلازم المبنى يكون مريح، لازم المبنى يكون جميل وحلى حتى يكون ناجح، يعني احنا يكون عم نتفاعل معه في نوع من العلاقة نحسها.
0: طيب انت دراستك في مرحلة الماجستير حسب ما افهم انك انطلقتي انه العمارة يعني تأثر ما فقط من ناحية اداء المبنى، ولكن حتى في الحالة النفسية وفي المشاعر اللي تتولد في المستخدمين لهذا المبنى. فأريد أفهم كيف للمبنى ممكن يأثر على يعني مشاعرنا.
1: يعني نتخيل مع بعض، إحنا مرات كتير منزور بيت لشخص نعرفه أو منروح مكان عطول بنحكي والله هذا البيت فيه شعور حنون، هذا المكان مريح، أو ممكن نحكي هذا المكان أنا مش عم بحب أقضي وقت فيه حتى لو كان مرتب ومصمم، لأنه يعني المباني فيها عناصر بالتصميم ممكن عم تتفاعل مع عقلنا اللاواعي. يعني مش كل العناصر إحنا عم نتفاعل معها بالوعي، يعني في كتير أشياء إحنا ما نلاحظها بتكون مربوطة بالفطرة تبعتنا. يعني في باترنز أو في نحكي عناصر تصميمية مربوطة بعقلنا بناء على فطرتنا وارتباطنا بالطبيعة من ناحية أشكال أو ألوان أو حتى عناصر ممكن نحكي عنها يعني خلال حديثنا أكثر عن التصميم والألفة للمكان والطبيعة.
0: جميل مهندسة ملك. عادة نحن المعماريين لما نتعامل يعني مع المبنى نتعامل مع أشياء صامتة كثيرة، يعني عادة المعماري يشوف أشياء غير مرئية مثل الضوء، مثل المقياس، مثل الحركة داخل المكان، العلاقة ما بين الداخل والخارج، وهذه عناصر تعتبر عناصر غير مرئية للمستخدم لكنها يعني تعطي تجربة حسية. فلكن هذه المرة أنت يعني طرحتي فكرة في دراستك، إضافة إلى هذه العناصر طرحتي مفهوم التصميم الأليف للطبيعة وليس التصميم الصديق للبيئة. فأريد أعرف عن هذا المصطلح أكثر، من وين جاي وهل هو جديد وكيف تناولتي أنت في أطروحتك؟
1: يعني صراحة هاي النقطة العاطفية اللي بلشت فيها بالأطروحة أو اللي دائما كانت تخطر في بالي، إنه يعني إحنا بالأول بنحب الطبيعة لأنه إحنا موجودين فيها، أو ليش إحنا في عنا الفطرة إنه إحنا بنحب الطبيعة. بنفس الوقت إحنا بنحب التحضر، بنحب يكون في مدن، بنحب يكون في تكنولوجيا. لكن إذا بدنا نرجع بالأدبيات، يعني كان في مصطلح البيوفيليك ديزاين اللي هو ترجمة قريبة إله إنه يكون أليف للطبيعة. يعني هذا مصطلح ظهر تقريبا لأول مرة في بداية الثمانينات، وكان يعني العالم إدوارد ويلسون عم بيحكي عن هذا المصطلح، إنه إحنا فينا جزء فطري بيحب أشياء ملموسة وغير ملموسة، عم بتخلي في عنا انجذاب لعناصر تصميمية مثل الضوء، مثل أشكال معينة، نحكي الأشكال العضوية أو الأورجانيك. فهو كان عم يحكي عن أنماط موجودة، تقريبا هم 14 نمط تم تصنيفهم، اللي بتخلي الإنسان يتفاعل مع بيئة حواليه أو مكان، إن كان هذا المكان خارجي أو داخلي. لكن هون بحب أحكي شغلة، إنه صح هذا المصطلح ظهر ببداية الثمانينات بطريقة غربية، لكن الفكرة كانت موجودة قبل هيك بكتير. يعني إذا بنحكي عن كتابات جبران خليل جبران، فبنذكر منها لما كان عم يحكي عن الأبناء هم شوق الحياة لنفسها. فهون صراحة توقفت وبحثت في الأدبيات إنه يعني كيف الحياة ممكن تشتاق لحالها، وكيف ممكن يكون في شعور. ففعلا يعني إحنا في بيننا التفاعل، وإحنا نتاج هاي الحياة والطبيعة، والفكرة موجودة عنا قبل لا تصير مصطلح غربي يترجم فيما بعد.
0: طيب مهندسة ملك، يعني الآن في هذا المفهوم التصميم الأليف للطبيعة، نحن لو أردنا نكون أقرب إلى الطبيعة ونشعر فيها، ما يكفي أني أنا أضيف يعني شوية نباتات وأشجار داخل البيت، واليوم من محلات الزينة ومحلات الحدائق في حتى أحجار طبيعية ومركبين عليها نافورات وتعطيني صوت خرير ماء. إيش رأيك يعني، هل هي المسألة يعني ببساطة أني أضيف نباتات وماي وخشب داخل المبنى، أو الفكرة يعني أعمق وأكثر من كذا؟
1: لا أكيد الفكرة أعمق. يعني إحنا كمعماريين لما نيجي نعمل الكونسبت أو الديزاين لأي مكان، أكيد راح نفكر بالشكل، بالتجربة، نتخيل كيف الناس عم يستخدموا المكان. بس لازم نتخيل بكمان لاير، إنه قديش جودة التجربة الجمالية. يعني إحنا لما نختار لون معين ما نختاره بس لأنه مثلا ترندي، أو لما نختار شجرة معينة ما نعبي كل المكان شجر، أو ما نعبي كل المكان مي، ولا كل المكان خشب، لأنه يعني الكثرة في التصميم ما بتعني زيادة الجودة أو زيادة التجربة. يعني الفكرة إنه إحنا نحس بأهمية العنصر اللي بنحطه. يعني إذا قررنا نحط شجرة نعطيها أهميتها من ناحية الإضاءة اللي بدها تتفاعل معها، من ناحية التكوين الفراغي اللي حواليها، أفضل مما أنا أعمل تكدس للخضار أو الغطاء النباتي إن كان داخل أو خارج المبنى اللي إحنا عم نحكي عنه. فمثل ما بنحكي less is more، مثل ما بنحكي عنصر واحد متفاعل مع باقي العناصر والتجربة في المكان وبشكل مباشر مع المستخدم، أفضل بكتير من إن إحنا نعد عدد العناصر البيوفيلية الموجودة عندنا.
0: طيب أنا عندي نوع من الخوف أن في نوع من الاختزال ربما يطال هذا المصطلح أنه يتحول إلى صورة جمالية. الأسبوع الماضي كانت عندنا حلقة مع الدكتورة جالة المخزومي، نوجه لها التحية. طبعا هي متخصصة في تخصص اللاندسكيب أركيتكتشر، هندسة المشاهد، لكن اليوم رغم أن هذا تخصص واسع وتخصص عميق يعنى بالمدن كاملة، لكن حتى في الترجمات سموه مناظر طبيعية. فوين يختزل؟ يختزل في الحدائق. حتى اليوم لما نروح إلى يعني الجهات المعنية بالتراخيص التجارية تسميه تصميم حدائق رغم أنه تخصص جدا كبير. فأنا أخشى أن أيضا التصميم الأليف للطبيعة يصبح بهذه الطريقة، أنه تصميم يعني صورة جمالية، عندي شجرة، عندي نبتة معلقة، عندي جدار أخضر، عندي نافورة، شوية خشب، ولكن يعني هي الفكرة جوهرها أن نحن تتعلق بالإنسان وبعلاقته مع الطبيعة وبالإحساس بالطبيعة. فأنت في رسالتك يعني فرقتي ما بين هذا التصميم الأليف للطبيعة وما بين المحاكاة يعني للطبيعة. فلو كنت أريد منك تشرحي لنا نحن يعني الفرق ما بين هذه المصطلحات، وأعتقد أنت سميتي المحاكاة الحيوية، صح؟
1: صحيح، مزبوط.
0: إيش الفرق يعني ما بين هذه المصطلحات؟
1: يعني أنت عم تحكي عن إشي كتير مهم لما عم نحكي ترجمة المصطلحات وكيف ممكن تختزل يعني جزء كبير من المعرفة ضمن مصطلحات مختلفة. يعني إحنا لما حكينا التصميم الأليف للطبيعة، في ناس بترجمه حرفياً بنحكي التصميم البيوفيلي اللي هي البيوفيليك ديزاين، لكن ممكن تختلط بينها وبين مثلاً المحاكاة الحيوية اللي هي لما نحكي البيوميميكري، إنه إحنا عم نقلد إشي من الطبيعة دايركت بالكونسبت تبعتنا، أو عم نستفيد من حلول موجودة بالطبيعة لإنشاء حلول هندسية لمشاكل موجودة عنا. خلينا نحكيها بمثال لحتى نتخيل أكتر. هلأ إذا حكينا عن مكان بيركز على الإحساس إنه فيه نباتات، ضوء، العناصر كلها موجودة لخدمة الإنسان وراحته لاستمتاعه، لحتى تخلي نحكي فعلياً ضغط دمه أقل، سعادته أكتر، يكون مرتاح نفسياً من ناحية ألوان وأشكال، على عكس المحاكاة الحيوية اللي هي لما إحنا مثلاً أحد المباني المشهورة اللي عم تستفيد مثلاً من كيف بيوت النحل بتتركب من ناحية هندسية، أو كيف نظام التهوية في بيوت النمل وإحنا ننقلها لنظام هندسي بطريقة مودرن. الأول أو البيوفيليك ديزاين عم بيحكي لي كيف عم بتحسي بالمكان، يعني center of attention هو الهيومن والإكسبيرينس المعاشة. لكن الثانية أو المحاكاة الحيوية عم يسألني كيف الطبيعة حلت هاي المشكلة الهندسية، يعني إذا كأنه عم نحكي إحساس أكتر من حل هندسي. فهذا هو الفرق بينهم. أكيد في كمان كتير مصطلحات ممكن تلتبس، لكن بنرجع الهدف من كل هذا التفريق أو إحنا ليش عم نحكي عن المصطلحات، لحتى نأكد على كونسبت واحد، إنه إحنا عم نستخدم هاي الباترنز أو هاي المصطلحات أو هاي العناصر للتأكيد على فكرة جودة التجربة الجمالية الإنسانية في الأماكن اللي عم بيعيشها وبيستخدمها لتحسين جودة الحياة.
0: جميل. أنا أعتقد أن هذا جانب ملفت في أطروحتك يعني وفي رسالتك للماجستير. أنت ما اكتفيتي بالجانب التصميمي، ولكن رحتي أيضا إلى مشاكل لغوية ومشاكل يعني اصطلاحية. وأنا أعتقد أنه يعني أهل العمارة من أولى الناس بهذا النوع من الدقة اللغوية وحسن اختيارهم للألفاظ، لأنه هم طالما هم معماريين كما هم معماريين للمباني، فهم أيضا معماريين في دقتهم وفي استخدام يعني كلماتهم. فمن هذا الجانب مهندسة ملك، هل تشوفي أنه ترجمة هذه المصطلحات اللي في الأصل ما لها مقابل في اللغة العربية، يعني مقابل مستقر ودقيق ومتفق عليه، وهل هذا يعطي أننا النظريات العلمية باللغة الإنجليزية أو الغربية في سياقها الغربي منفصلة اليوم عن سياقها العربي بسبب فقط اللغة والترجمة؟
1: هذا موضوع كتير كتير كتير مهم. يعني حتى يمكن هذا بعيدا عن البحث ومن ناحية كمية ومن ناحية العينة والبحث إلى آخره، يمكن أكثر جزء أنا كنت عم بحكي فيه مع المعماريين اللي حوالي في الشغل في كل مكان، لما كنت عم بشرح لهم أنه أنا عم ببحث عن تأثير الألفة المكانية والعناصر الطبيعية على تعلقنا بهذا المكان وحبنا فيه، عم بحكي عن نوع من المشاعر، عن نوع من الحب مع المكان، قديش كان صعب نلاقي كلمة تعبر عن كل هاي السلسلة ببساطة، لحد ما لقيت كلمة توبوفيليا. هي كلمة حكى عنها الباحث توان من زمان، من سنة السبعينات، إنه عم بيعبر عن حب المكان بكلمة اسمها توبوفيليا. يمكن هاي الكلمة مش كتير مألوفة، فلما قعدت أقرأ أبحاثه كان عم يوصف الإشي اللي أنا عم بدور عليه، قديش الناس عم بتحب المكان وعم تتعلق فيه. لكن لو بدنا نيجي نحكي عن العربي، يعني إحنا درجات الحب عنا مش واحدة ولا متساوية، إحنا عنا الحب، العشق، المكان، التعلق، الهيام، يعني إحنا درجات الحب العربي عنا كتير، وكل واحدة إلها درجة ومعاني مختلفة. فلما أجيت أقابل بالعربي التوبوفيليا أي درجة بتوازي، كان هذا سؤال. حتى يعني في جزء كنت عم بترجمها بطريقة حرفية توبوفيليا قبل لا أحكي إنها هي حالة العشق للمكان اللي أنا عم ببحث عنه.
0: عربتيها يعني؟
1: عربتها، لكن هل كان بيسوى أنه فعلا نختار لها ليفل معين؟ ياريت صراحة. يعني حتى مثلا نحكي لما كنت عم بقابل الناس أو الطلاب اللي كانوا بالعينة اللي كنا عم ندرس عليهم هذا درجة التعلق في المكان اللي عم ندرسه، يعني في اللغة الإنجليزية بنحكي إنه I think، بمعنى أنا أفكر أو أعتقد أو حتى مرات أنا بحس، لكن بالعربي لا، كل حدا كان بيحكي بفكر وبحس بطريقة مختلفة، وكلمة بحس برضو بتعبر عن شعور. فكتير مهم حتى لما إحنا نعبر عن هذا البحث باللغة الإنجليزية إنه ما نفقد هذا العمق، ما نفقد الفرق بالترجمة عن وصف التجربة، يعني نشوف التعبير الصحيح ونأكد عليه، يكون في عنا عن جد لو معجم معماري عربي بهاي المفاهيم اللي إحنا حابين تكون موجودة عنا بتصميمنا.
0: جميل مهندسة ملك، يعني في هذا الشق اللغوي، يعني بعد ما ننتهي من المسألة اللغوية خلينا نرجع إلى موضوع حلقتنا. هذه المشاعر الألفة والانتماء، يعني وبأي درجة كانت من النوستالجيا ومن التعلق في المكان، من حب المكان، غالبا هذه النقاط يعني مش قابلة للقياس، مش مثل الطاقة، مش مثل الكهرباء. لو كان عندي اليوم أنا قائمة كميات أريد أطرح هذا المبنى، يعني مسائل الذاكرة، مسائل الهوية، مسائل الانتماء، هل من الإمكان ترجمتها إلى مؤشرات يمكن قياسها ويمكن دراستها بدون أيضا لا نفقد الجانب الإنساني منها؟ لأن غالبا يعني نحن اليوم لما تأخذنا اللغة العلمية ونروح نتكلم بلغة موضوعية ونحول الأشياء كلها إلى أشياء كمية ومقاسة، أحيانا نحن نفقد يعني جزء من الجوانب الإنسانية. فلكن في هذه النقطة تحديدا، هل هي نقطة قابلة للقياس؟
1: يعني صراحة أنت هيك حطيت إيدك على الوجع. يعني إحنا لما كنا عم نحكي عن الليتريتشر والإحساس وكل الكلام الحلو خلال البحث عن هذا الموضوع، كان كله كلام جميل لحد ما وصلنا للتطبيق. إنه طيب اتفقنا على المبدأ إنه ممكن يكون في عنا علاقة مع المكان، كيف الناس رح تحس فيه، لكن كيف بدنا نعبر عن هذا الموضوع بطريقة كمية، ما تكون طريقة بالآخر إني أنا عم بحكي رأيي والبحث كله يكون subjective. فهون بلشت رحلة البحث عن أصلاً إيش في موجود حوالينا أو شو المقاييس الموجودة. هلأ يمكن أشهر المقاييس هو الليد، فالليد عم يحكي عن checklist. هاي checklist mainly مربوطة في أشياء حسية وملموسة مثل ما حضرتك تفضلت. هل في عنا شهادات تانية؟ طبعاً موجودة كتير شهادات، وكل واحدة منهم كان إلها تركيز على جانب معين. واحدة من هاي الشهادات هي شهادة اسمها الويل، هي بتركز أكتر على تجربة الإنسان بفراغ معين، قديش كان حاسس بناحية ويلنس، من صحة نفسية إنه هذا المكان مناسب إله، وكان في عنا كمان شيء اسمه Living Building Challenge، هي شهادة استدامة حرفياً عم تاخد المقاييس أو المؤشرات تبعتها من الباترنز اللي كنا حكينا عنهم في بداية الأسئلة، لما حكينا أنه العناصر الحيوية أو البيوفيليك إليمنتس هي بتمشي على باترنز، على 14 باترن. فهذا المقياس أو هاي الشهادة بتقيسهم، وحتى هيك نبسطهم شوي أكتر، هم كانوا بمجموعات بتحكي عن أكيد عن الطاقة والإضاءة في المكان والراحة الحرارية والراحة النفسية، بس كمان بتحكي عن ارتباطنا في المكان من ناحية عاطفية، من ناحية ثقافية، من ناحية مكانية. فكانت هاي نقطة البداية اللي بلشت منها، بما أنه هذا البحث موجود وهاي العناصر بتشبه العناصر اللي أنا كنت عم بفكر فيها، فبنقدر أنه إحنا نضعهم بإطار كمي نبلش نقيس منه.
0: ممكن حد يسمعنا الحين ويقول يعني أنتوا شوية تبالغوا، المبالغة يعني جاية من أنه عادة هذه مسائل عاطفية ومسائل مرتبطة بالذوق، مثل اللي يعارض تطوير منطقة قديمة أو المناطق الحضرية القائمة بحجة الانتماء وبحجة الذاكرة ويغلفها بعناوين مثل الهوية، وهي ليست إلا حنين ونوستالجيا سرعان ما تنقضي في نفس الجيل أو في الجيل اللي بعده، يعني بالكثير جيلين. ولكن أنت الآن تحولي هذا الشعور إلى موضوع يعني علمي، فكيف أفرق بين واحد يقول أنا هذا المكان يعجبني فقط من باب عاطفي، ومن باب أن لا، أن يعني هذه ليست مجرد عاطفة، وإنما إذا حللناها بمقاييس علمية فهي تكون ألفة جديرة بالاعتبار. كيف نفرق
1: يعني
0: بينهم؟
1: صراحة يعني عليك كيفك صغت المعضلة، أو حتى هاي السؤال هو اللي بيوضح أهمية هذا المقياس. يعني بس هيك بحب أحكي أنه حتى الأجهزة الحديثة اللي بتقيس إذا إنسان عم يكذب أو إنسان متوتر أو إنسان سعيد، تعرف أنهم فعلياً ما بيقيسوا أني أنا مبسوطة أو أنا زعلانة أو أنا عم بكذب، هي عم بتقيس تغيرات في ضغط دمنا، في جلدنا، بناءً على مؤثرات. فهي عم بتقيس أعراض نحكي، وهي الأعراض إحنا بنربطها من ترجمها لمشاعر. يعني مثلاً إذا حدا كان مبسوط فهو مثلاً نبضه أسرع، فبالتالي إحنا عرفنا أنه مبسوط. ليه عم بحكي هذا الإشي؟ لأنه نفس الشيء في العمارة، أنا لما بدي أقيس شعور إذا أنا مرتاح في مكان فبالتالي ضغط دمي أروى، إذا أنا عم برجع للمكان فمعناها أنا متعلق فيه أكثر. وباي ذا واي الإشي اللي مو جديد اللي هي نظرية البليس أتاتشمنت اللي كل حدا عم بدرسها وبيدرسها، إنه إحنا بنعرف إنه في بليس أتاتشمنت، بنعرف إنه في تعلق في المكان، لكن نقطة الفرق هون إنه أنا بدي أقيس هذا البليس أتاتشمنت وأرفعه لمستوى إنه يحسن حياتي وتجربتي. إذا بدنا نحلل البليس أتاتشمنت، هو بيعتمد على إنه هذا المكان قديش أنا معتمد عليه، معتمد عليه لحتى أقدر أقضي الفانكشن المطلوب منه. يعني مثلاً إذا أنا بدي أدرس فيه فأنا بدرس بإنتاجية. والشق الثاني اللي هو البليس أيدنتيتي، قديش هذا المكان بيعبر عني وأنا برتاح فيه. هاي المصطلحات مع بعض بتجاوب سؤالك، لما عم تحكي لي هذا المكان بيعجبني معناها أنا لما أجيت عليه من أول مرة حسيته حلو، حسيت إنه مناسب، حسيت إنه ذوق أو سبجكتيف مناسب لإلي فعجبني.
0: هو
1: لكن لما أحكي هذا المكان
0: ليس من باب يعني النكتة أو الطرفة، ولكن لا تقولي لي أنه أثناء يعني تحليل العينة البحثية أخذت جهاز ضغط وكل واحد يعني يستخدم المكان رحت تقيسه ضغطه.
1: هلأ هذا أبروتش ممكن يصير صراحة، أو كان ممكن نعمله، لكن إحنا استبدلنا بمؤشرات تانية. المؤشر الثاني اللي هو الشق الثاني، لما يكون المكان عاجبني ممكن أروحه مرة وما أرجعه، لكن إذا أنا مكان بشتاق له لما أبعد عنه، تتكرر زياراتي لإله، بحس بمشاعر لما أرجع له. كان في عنا مقياس اسمه ريستروفنس، باي ذا واي هذا مقياس هي للدلالات الحيوية بدل أجيب جهاز ضغط. يعني كانت أسئلة دقيقة جدا عن منوجهها للشخص اللي في المكان، بتعطينا مؤشرات هو عن جد كان إيش حاسس. يعني إحنا كنا بنقدر نعرف إذا هو كان متوتر في المكان، إذا هو كان مبسوط، إذا هو كان متعلق أو لا. يعني في واحدة من المقابلات بالمناسبة لما عرضنا هذا المقياس على طالبة من الطالبات قعدت تبكي، حرفيا تبكي، لأنه يعني إحنا زي كأننا ويتكلد أو حركنا فيها نوع من المشاعر ما كان موجود إلا لما دخلنا في عمق هاي الأسئلة. ففعليا يس أكيد في فرق، والنوستالجيا مهمة، لكن مش كل حدا فينا عنده الخلفية الثقافية مثل الثاني أو التجربة الاجتماعية مثل الثاني، فهو هون الفرق.
0: طيب مهندسة ملك، أنت في دراستك اخترتي مباني أكاديمية تعليمية، يعني مباني جامعية، فهل لأنك أنت يعني امرأة أكاديمية فبالتالي يعني هذا كان الأسهل لك؟ ليش تحديداً أخذتي أنك تدرسي الألفة المكانية وعلاقة الإنسان بالمكان من خلال المباني الأكاديمية؟ ليش رحتي، ليش ما رحتي على أماكن أخرى مثل المجمعات التجارية، المول، أو مثل الأسواق؟
1: صراحة هذا من أهم القرارات اللي أخذناها باختيار التستد أو مكان البحث. يعني هلأ لو بدي أسألك، يعني المكان اللي أنت بتعيش فيه أو بتنولد فيه أنت ما اخترته، أنت يعني لقيت حالك عم تكبر بهذا المكان، غرفتك، شكل بيتك، لما برضو لما تتوظف وتشتغل هيكون لك مكان مخصص، مكتب أنت عم بتقضي فيه 8 ساعات من يومك مش بإرادتك. طبعا أكيد في عنا حالات تانية أنه الإنسان ممكن يختار أو يغير، لكن إذا بدنا نحكي الحالة العامة أو المجال
0: المجمل
1: 100% أنت ما بتختار وين تشتغل ولا بتختار وين بتنولد، لكن لما تكون في الجامعة بحكم إنها هي مكان كبير فيها زونز رئيسية، نحكي الصفوف إحنا بننجبر فيها، لكن أوقات فراغنا والأوقات اللي بنقضيها بشكل اختياري وأكبر هي الجامعة. أنت بتقدر تختار زون اجتماعية، بتقدر تختار زون منزوية، بتقدر تختار زون بالطبيعة، بتقدر تختار زون برا جوا. فأنت عندك أول إشي المهم بالجامعات إنه هي عندك حرية الاختيار. ثاني إشي أقل تخصص في الجامعة أنت بدك تروح تدرس 3 سنوات، فإحنا هيك حكمنا موضوع الزيارة المتكررة. فأنا إذا خلال 3 سنوات أنا كنت عم برجع لنفس المكان، فأنا دفنت لي أنا متعلق بهذا المكان. إذا صار في إشي بهذا المكان بفرق. فيعني هي كانت الأيديال كيس، لكن هل ممكن تطبق؟ هل إذا طلع في عنا علاقة، إحنا عم نبحث عن علاقة بين العناصر الطبيعية في هذا المكان وبين التعلم، فإذا وجدنا العلاقة في الجامعات ممكن نعممها على باقي الحالات ونتوسع بالبحث لاحقا، لكن العكس ما كان حيكون دقيق.
0: صحيح، هي يعني نحن لما نتذكر أيام دراستنا هي مش أماكن فقط للتعلم والتعليم، يعني نحن قضينا سنوات مرحلة البكالوريوس أقل شيء من 3 إلى 4 سنوات وقد تمتد إلى 5 سنوات لدارسي العمارة، وبعض الجامعات تخصص العمارة 7 سنوات. فبالتالي يعني هي مش أماكن تعليم، أماكن نشوف فيها أصدقائنا، ذكريات الامتحانات، ذكريات البدايات الجديدة لما ننتقل من سنة إلى سنة. وبالتالي هنا يعني ما فقط مسألة معمارية، ولكن هي يعني مسألة علاقة المكان قد تكون يعني واضحة هنا في في في في هذا الجانب، خصوصا في حدائق، في مطاعم، في أماكن ترفيه ورياضة في الجامعات. ومن هنا خليني أنا يعني أسألك عن علاقة التصميم بالشعور بالمكان، يعني إيش النتيجة اللي خرجتي بها كميا مهندسة ملك؟ يعني هل تصميم الجامعة فسر لك علاقة الطلبة وانتمائهم بهذا المكان أو العكس؟ يعني لو بغينا نحن نشرح الآن للمستمعين الكرام، مهندسة ملك في دراستك أنت لما حاولت تقيسي شعور المستخدمين في ألفتهم في هذه المباني بلغة بسيطة بعيدا عن اللغة العلمية التخصصية، إيش النتيجة اللي طلعتي فيها؟
1: يعني النتيجة اللي صراحة طلعنا فيها مبدئيا إحنا العينة شملت حوالي 500 طالب وطالبة، كان القياس الرئيسي لإلهم إنه إحنا عم نحاول نوجد العلاقة بين الأماكن اللي اختاروها إنهم هم متعلقين فيها وجودتها من ناحية عناصر بيوفيلية. يعني إحنا كنا عم نبحث هل فعلاً التأثير لهاي العناصر، الألفة المكانية، التصميم اللي ماخذ بعين الاعتبار الجوانب الحيوية، هل كان فعلاً بينه وبين اختيار الطلاب لهذه الأماكن في علاقة؟ اللي كان مفاجئ إنه إحنا حوالي 50% من الأماكن اللي اختاروها الطلاب كانوا مختارينها بسبب الجودة التصميم، بسبب وجود هاي العناصر، مش ذوق شخصي ولا تفضيل لأسباب شخصية، لكن فعلا طلع في عنا علاقة قوية، علاقة واضحة إنه وجود هاي العناصر مهم، وبشكل مباشر عم بيأثر على تعلق هاي الطلاب بهاي الأماكن.
0: عادي تعطينا مثال مهندسة ملك؟
1: مثال يعني في بأحد الجامعات كان في مكان تقريبا معظم الطلاب اختاروا انهم يقعدوا بهذا المكان. كان السبب وجود شجرة واحدة بسنتر هذا المكان، فكان عندنا احد مبادئ التصميم انه هو ديزاين سنترلايزد، بس سنترلايزد اراوند عنصر طبيعي اللي هو الشجرة. المفاجئ كان ان هي شجرة زيتون. شجرة الزيتون لها رمزية قوية في نحكي الكونتكست الأردني. فكل حدا كان لما نسأله عن سبب اختياره هذا المكان بطريقة أو بأخرى كان عم بيحكي لنا بسبب وجود هاي الشجرة، إنه هي موجودة بمكان وسطي، هم بيرتاحوا بالقعدة تحتها، حواليها يطلعوا على لونها. حتى واحد منهم يعني شوف اللون، الشكل، التصميم، هاي كلها عناصر كلنا إحنا فاميليير منها كعمارة، الرمزية الثقافية لإلها. واحد من الطلاب حكى أنا لما أشوفها بتذكر أبوي لما كان يقطف الزيتون عندي بالبيت، يعني هو كان ساكن في بيتي وفي زيتون، فكان يشعر في نوع من الأبان بسبب الأيدنتيتي اللي أعطته هذا الزيتون. تعرف إيش المفاجأة؟ إنه هاي شجرة الزيتون أصلاً بهذا المكان هي صناعية مش حقيقية، لكن مصممة بطريقة أعطت كل العناصر اللي إحنا بنحتاجها، إنه سنترلايزد، فوكل بوينت، لون أخضر، ورمزية مكانية، ورمزية بالهوية. فهذا كان من أغنى الأماكن اللي اختاروها الطلاب.
0: أنت ذكرتيني وأنت تتكلمي نفس هذه الفكرة التصميمية في كلية ترينيتي في جامعة كامبريدج البريطانية. هذه الجامعة اللي درس فيها عالم الفيزياء الشهير إسحاق نيوتن، اللي يعني لما طاحت عليه التفاحة وفهم يعني وضع نظرية الجاذبية الأرضية. فاليوم المبنى الجديد للكلية عند المدخل مباشرة من تدخل في حديقة الكلية عاملين شجرة تفاح وسموها بشجرة نيوتن، فمباشرة رابطين من خلال هذه الشجرة كل الطلبة يعني بعلاقتهم مع نيوتن وبعلاقتهم مع نظرية الجاذبية، رغم أنه بعدين فيزياء الكم جاءت نظريات جديدة كثيرة ونقضت قوانين نيوتن تماما، ولكن لا زال يعني الارتباط من خلال هذا التصميم. كيف اختاروا مكان هذه الشجرة؟
1: لأنه الإنسان فعلا بيحب يكون دائما في ارتباط فلسفي، ارتباط عاطفي، هوية، ذكرى، أو حتى طموح يعني في طريقة معينة. فكتير مهم إنه إحنا نركز على هاي العناصر بالتصميم. وباي ذا واي، لو كان العنصر هذا أو شجرة الزيتون موجودة بكثافة مش بقرار تصميمي إنها تكون بمحور وسطي، ما كانت حتاخذ نفس هاي الأهمية. هدول الكلمات اللي أنا عم بحكي لهم أو القرارات هي الكونكلوجن من البحث اللي إحنا كنا بنطلع فيها، إنه إحنا وجود هاي العناصر مهم، بيأثر بطريقة مباشرة، ولازم ينحط بطريقة معينة اللي هم الباترنز اللي أنا بتناولهم خلال هاي الدراسة يعني.
0: طيب إيش عن الأماكن المجتمعية؟ يعني غالبا في حلقة سابقة استضفت واحد من المهندسين، فكان يصمم مباني سكنية وليس مباني تعليمية، وهذه المباني كلها عبارة عن شقق سكنية، فالناس ما تلتقي. فقال أنا عملت مساحات التقاء للأطفال بين الطوابق، لأن الأطفال إذا التقوا بعدها الأمهات راح يلتقن والأسر راح تلتقي. فكان يحاول دائما يخلق مساحات مجتمعية ومساحات يعني كانت تدفع على التواصل. فلو جينا إلى المباني التعليمية اللي هي عينة دراستك مهندسة ملك، هل تعتقدي أنه اللي فيها هذه الطبيعة الاجتماعية مثل المقاهي، أماكن الجلوس، الدرج، هل هذه العناصر غالبا يعني عندها قدرة أكبر على مفهوم الألفة والانتماء إلى المكان، ولا كل العناصر لها نفس القوة ونفس الوزن في التصميم؟
1: يعني شوف صراحة، هاي المشكلة أو هذا السؤال عمل لي مشكلة بحثية لفترة طويلة عبين لا اكتشفت إجابته. اللي صار عندي أنه أنا في عندي 16 موقع أنا درستهم، بال 16 موقع كان برضو في يعني البحث عن العناصر البيوفيلية أو الطبيعية، وأنا عم بقارنهم مع تعلق الناس. دائما كان يكون في توافق، مثل ما جاوبت قبل شوي أنه إحنا تقريبا العينة فسرت كل ما كان في عنا عناصر طبيعية أكتر أو مصمم بطريقة أحسن كانوا الناس يتعلقوا في المكان. إلا كان في عندي موقع هذا كان يخرب لي النتائج أو الاستمرارية تبعت البحث، إنه هذا الموقع ما فيه عناصر طبيعية، ما فيه المبادئ اللي أحكي عنها، ما فيه الباترنز، ومع هيك كان عم ياخذ من أعلى النتائج بالتعلق، إنه الطلاب ستيل بيحبوا يروحوا عليه. فكانت هاي مشكلة. لكن
0: إيش
1: بعد
0: هذا المكان أثار فضولي
1: صراحة، لما من ناحية كمية ومن ناحية الاستبيانات تبعت الكوانتيتيتيف اللي كنا عم نعملها ما كنا قادرين نفسر هاي النتيجة، وفعليا كانت لمرحلة راح تضرب لنا البحث أو الافتراضية اللي احنا حطيناها. لكن لما عملنا المقابلات مع الأشخاص اللي عم بيستخدموا هذا المكان، وجدنا إنه هذا المكان ما فيه إضاءة، ما فيه شجر. ليه؟ لأنه هو مليان بلاي ستيشنز، مليان شواحن للموبايل، مليان أماكن للأكل، فهو مكان اجتماعي بحت لفئة الطلاب اللي بيحبوا يقضوا وقت بهيك مكان.
0: إذن الترفيه،
1: الترفيه والتجمع الاجتماعي، يعني إحنا بنكون شلة أصحاب موجودين بهذا المكان خلص، إحنا ما بدنا أي إشي تاني. لكن هون صار في تناقض. طب يعني هل الناحية الاجتماعية مهمة قد العناصر الطبيعية؟ فكرناها بنظرية لكابلن. كابلن كان عم يحكي إنه قديش الإنسان صحته تتأثر في المكان. تعرف أنت مرات في مكان بتعبك جسدياً وصحياً نفسياً.
0: صحيح.
1: فكنا عم نقيس فعلياً الطلاب اللي جوا هذا المكان ما كانوا مرتاحين من ناحية ريستروفنس، أو إحنا بنسميها الاستعادة الصحية. لكن هم بيحبوا المكان لأنه أصحابهم فيه، لأنه فيه شواحن موبايل.
0: طيب مهندس مالك، أعتقد يعني هذه النقطة مهمة راح توضح للمستمع. سألتك يعني قبل نص ساعة تقريباً، قلت لك أن أحياناً لما نريد نخلق ألفة والإحساس بالمكان، الألفة الطبيعية، أن الناس بديهياً راح تقول يلا نضيف شجرة، نضيف نافورة. هنا ما عندك شجرة، ما عندك نافورة، ما عندك عنصر أخضر، ولكن رغم هذا يعني نجحتي في صناعة الانتماء. من هنا أريد أن
1: هون السؤال المهم. إحنا ما صنعنا انتماء، صنعنا إنه الناس قضوا وقت في المكان. بس تعرف ليش ما في انتماء؟ تسألهم سؤال واحد، لو انهدم هذا المكان هل راح تحسوا بإشي معين؟ حكوا لك لا، المكان مش مهم. زي كيف لما يحكوا لك من يعيد لنا الرفاق، يعني إن أعادوا الأماكن، فهم ما كانوا متعلقين في المكان، ما في انتماء في المكان، في انتماء.
0: فإذن هذا ليس موضوع البحث كان.
1: يعني 100%. بس كمان هي conclusion مهمة، إنه أنا ممكن باللحظة هاي عم بشوف إنه الفانكشن أو المبنى شغال، لكن على اللونج رن مثل كتير مباني بنشوفها بعد انهجرت، في ناس أساءوا استخدامها، ما حافظوا عليها. ليه؟ لأنه ما إلهم انتماء. أهم جواب بالاستدامة، أنا لو بخاف على المكان ومنتمي إله أكيد رح أخاف عليه ما يخرب، ما أخربه، أحافظ عليه يضل. فلو كانت في عناصر حيوية في المكان وتجربة نفسية أفضل، كانوا رح يتعلقوا في المكان من ناحية اجتماعية ومن ناحية أنهم ينتموا له. لكن هلأ هذا كان تعلق لحظي، ولو ببساطة سألناهم هذا المكان بطل موجود حيحكوا لك عادي منروح على مكان تاني بس وفر لي هاي الأشياء. فهم ما كانوا عم يحكوا عن المكان، كانوا عم يحكوا عن الصحبة.
0: طيب،
1: فهذا كثير مهم.
0: هو الأهم نحن تجاوزنا ثنائية هل هذا المبنى شكله جميل أو مش جميل. هذه ليست من تحدد لنا انتماءنا لهذا المبنى وشعورنا إلى هذا المبنى، وإنما العناصر اللي فيه. أريد أروح إلى العناصر الثقافية، لأن نحن غالبا موضوع الهوية بالنسبة لنا مهم في هذا الجانب، فأريد أتكلم عن العناصر الثقافية التاريخية. هل لها دور أيضا في يعني تعزيز الانتماء للمكان؟
1: طبعا طبعا. يعني احنا هدول الفكرتين ما بتعارضوا مع بعض، انه انا بامكاني احط عنصر طبيعي لكن يحاكي خلفيه ثقافيه برساله معينه، يعني بمنطقه معينه استخدام نوع حجر معين هو قريب للأشخاص فيها، استخدام شجرة زيتون، شجرة أرز، فالرمزية المكانية أو الذاكرة تحدد طبيعة الاختيار. يعني إحنا أول تشيك لست إنه إحنا لازم يكون عندنا عنصر معين، ثاني تشيك لست شو طبيعة هذا العنصر، كيف بقدر أدخل الجانب الثقافي الاجتماعي جوا هذا العنصر، ساعتها إحنا هيك بنكون غطينا كل الجوانب اللي بيحتاجها الإنسان لحتى يتعلق في المكان ويحس إنه جزء منه على كل المستويات.
0: طيب لو أعطيتك وأنت مهندسة معمارية في الأصل قبل أن تكوني باحثة وأكاديمية، لو أعطيتك اليوم تصممي مبنى جديد، إيش اللي لازم يتغير في طريقة التصميم؟ هل لازم نصمم يعني أماكن فيها استيحاء من الطبيعة أكثر، أو أماكن فيها يعني مساحات مجتمعية أكثر، أو أماكن فيها رمزيات أكثر؟ وين التحدي؟ ولا لازم كل هاي الثلاثة تكون مع بعض مجتمعة؟
1: لا، التحدي إنه إحنا نحاول نجمعهم بتناغم، يعني يكون في عنا أقل مجهود للإنسان لما يدخل على هذا المكان يقدر يلاحظ هاي العناصر. يعني مثلا لو بدنا نحط عنصر مائي، إحنا قبل لا نشوف هذا العنصر المائي بنكون قادرين نسمع صوته، فإحنا عم نعمل جودة للتجربة من خلال التصميم وتفاعلها مع حواسنا لحتى يكون موجود بكل المهام اللي أنا عم بنجزها داخل هذا المكان. هلأ كيف أجمع بينهم؟ باي ذا واي هاي واحدة من النتائج تبعت البحث. زي ما قلنا إحنا عندنا حوالي 14 باترن أو قرار تصميمي ممكن نطبقه. هل إحنا في أي سيناريو بالحياة في عندنا تصميم بيسمح لنا إنه إحنا نطبق العناصر كلها؟ لا، هاي حالة فضلة ومش صحيحة. لكن لما إحنا نقعد نجرب إشيين مع بعض، يعني مثلا حجر مع ضوء شمس، في نوع من السحر بينتج. هذا السحر أو هاي الكيمستري اللي بتنتج عنا من تفاعل بعض العناصر مع بعض هو المهم. يعني كتير مهم يكون في عندي زي ما حكينا، لما يكون في عنا شجرة كبيرة تكون بمكان سنترلايزد، لما يكون في عندي حل طبيعي يكون في عندي إنارة طبيعية، لما يكون في عندي مي أكون عارفة أني أنا حاططها في مكان يقدروا الناس يسمعوا صوتها أو يحسوا بالبرودة اللي بتعطيني إياها، فأنا لازم أتفاعل معهم بهاي الكيمستري.
0: طيب إيش القادم مهندسة ملك؟ ما من الإمكان يعني أنك تاخذي السبق وتروحي تكوني صاحبة أداة قياس للألفة المكانية، بدل لا تكون عنصر غير مرئي وغالبا يأتينا بالصدفة وبطريقة يعني غير مباشرة؟
1: صراحة القادم يعني هو من أمنيتي بحصول تأثير. يعني أنا بحب فعلا أنه هاي نتائج البحث نقدر نطبقها على جامعات وعلى أماكن لحتى تأثر على التحصيل الأكاديمي، لحتى تأثر على الصحة النفسية لكل حدا. هل إحنا بنقدر نعمل مقياس؟ أوريدي بالدراسة تبعيتي طلعت بثلاث مقاييس، يعني بدل لا يجي حدا هلأ بده يقيس من الصفر التعلق في المكان، أنا I proposed ثلاثة levels بثلاث أعماق مختلفة، بنقدر نعمل checklist نعرف هذا المكان إيش بيحتاج لحتى نرفع جودة تصميمه. يعني كيف بنخلي المكان بيحسن من المهام اللي بيقوم فيها المستخدمين اللي فيه، وبنفس الوقت بيخليهم يحسوا أحسن، وبنفس الوقت هم بيحافظوا عليه وبتعلقوا فيه وبيرجعوا له. فهذا الإشي أوريدي يعني أنا هلأ مبلش فيه وعم بفكر كيف راح نطبقه إن شاء الله بطريقة عملية بقرارات تصميمية لتغيير أماكن كتير عم بتأثر على الصحة النفسية للمستخدمين الموجودين فيها. فهذا هو إن شاء الله الخطوة اللي جاي راح تكون.
0: إن شاء الله كل التوفيق لك مهندسة ملك. أنا الحقيقة فخور لما أرى يعني كفاءة معمارية شابة وعربية يعني بهذا المستوى البحثي. ترى في كثير أبحاث ماجستير هي عبارة عن شكليات فقط للحصول على المسمى والدرجة، ولكن أن أجد يعني أنا الحقيقة مثل هذا الموضوع يعني يستحق أطروحة الدكتوراه وليس درجة ماجستير، وأن يعني تخرجي منه أيضا بأداة، وهذه الأداة أن تصبح قابلة للتطبيق كميا. والمباني المستدامة اليوم ما فقط هي عبارة عن أداء المبنى، وإنما أيضا في الجانب الحسي. نحن نوفر الطاقة في المباني ونوفر الموارد، ولكن أيضا المكان اللي يعطي حياة الإنسان وذاكرته علاقة مع هذا المكان ويضمن استمراريته أيضا مع الآخرين. المهندسة ملك في حلقة هذا الأسبوع اتكلمت معنا عن الجانب النفسي والجانب الانتماء، أن التصميم يؤثر، وراحت يعني بينت أنه هذا مش تصميم، يعني مش فكرة جديدة، إنما هناك من السبعينات والثمانينات في خلال استعراضها للأدبيات هناك من تطرق إليها، ولكن هي نقلتها إلى السياق العربي وفرقت أيضا في الاصطلاح ما بين المفاهيم اللي ذكرتها، المحاكاة الحيوية والتصميم الأليف للطبيعة والانتماء أو الألفة المكانية اللي هو موضوع حلقتنا. وفيما بعد تكلمت عن اختيارها للعينة البحثية ولي أيضا النتائج الجميلة اللي أنا استمتعت الحقيقة وهي كانت تستعرضها، وانتهاءا بالأداة التي يعني طورتها وخرجت بهذه الفرضية. فكل التقدير لك مهندسة ملك وموفقة في جهودك.
1: كل الشكر لك على الاستضافة، فعلا كان لقاء ممتع، وكان يعني شخصيا ممتع لي أنه أحكي عن رسالتي مع حضرتك يعني، ف وإن شاء الله رح يكون في لها تطبيقات أخرى في المستقبل ونشارك فيها، فكل الشكر لك.
0: الشكر لك ضيفتنا الكريمة المهندسة المعمارية الأردنية ملك جرادات على هذا الحوار اللي أخذتنا فيه من تفاصيل التصميم إلى منطقة أكثر عمق في المباني، علاقتنا بهذه الأماكن. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على وقتكم واستماعكم، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل من صوت العمارة. تذكروا أن العمارة ما تصنع أماكن من حجر وخرسانة إسمنتية، ولكن العمارة تصنعها الذاكرة وتصنعها التجربة والمشاعر اللي تتركها فينا واللي نحن نضيفها على المكان. كل الشكر والتقدير لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

الصحار بوابة الدنيا وقصبة بلاد العرب، خزانة الشرق ووجه مشرق للنهضة العمانية الحديثة. استمعوا إلينا في ولاية صحار وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضربا من الخيال العلمي، العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية، العقول الرقمية. إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، يعيش العالم المعاصر اليوم تحولا هو الأعمق والأخطر في تاريخ البشرية الحديث، حيث لم يعد الوعي الإنساني نتاجا خالصا للتجارب الحياتية العفوية أو التعليم التقليدي أو التفاعل الاجتماعي الطبيعي كما كان عبر العصور السابقة. لقد انتقلنا علنا وبخطى متسارعة إلى عصر صناعة الوعي الممنهجة والموجهة، والتي تدير كواليسها الخفية خوارزميات شديدة التعقيد تقودها أنظمة الذكاء الاصطناعي بدقة متناهية تفوق قدرة البشر على الاستيعاب اللحظي. إن هذا التحول الرقمي الهائل يعيد صياغة المفاهيم الأساسية للهوية الإنسانية، ويضع المجتمعات أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بمدى استقلالية العقل البشري وقدرته على اتخاذ قرارات حرة وغير موجهة، مما يجعلنا نتساءل عن مستقبل الفكر الإنساني في ظل التبعية الكاملة للآلة الذكية التي باتت شريكا رئيسا في تشكيل وعينا الجمعي والفردي. تتجاوز هذه العملية المعقدة مجرد تقديم معلومات أو أخبار يومية للمستخدم عبر شاشات الهواتف الذكية، لتصل في عمقها إلى إعادة تشكيل وتصميم طريقة تفكيره بالكامل وفهمه لذاته ورؤيته للعالم المحيط به من ظواهر سياسية واجتماعية واقتصادية. إننا نقف اليوم أمام أضخم عملية هندسة اجتماعية تدار بذكاء حاد بواسطة كيانات تقنية عملاقة تتحكم في تدفق المعرفة. وهذه الكيانات الرقمية لم تعد مجرد منصات للتواصل أو أدوات للبحث، بل تحولت إلى صانع حقيقي للقيم والتوجهات، حيث تتدخل في صياغة الرأي العام وتوجيه المزاج الجماعي للشعوب وفق آليات مدروسة بعناية فائقة تضمن تحقيق أهدافها الاقتصادية أو السياسية دون أن يشعر المستخدم بأنه خاضع لعملية توجيه قسري. مستمعينا الكرام، أصبحت الدقائق والثواني التي يقضيها المستخدم مستغرقا أمام الشاشة هي العملة الأكثر قيمة في السوق العالمي المعاصر. الخوارزميات الذكية لا تهتم على الإطلاق بالقيمة المعرفية أو الأخلاقية للمحتوى المعروض، بل تركز كليا على مدى قدرته على حجز عقل المستخدم وإبقائه متصلا بالشبكة لأطول فترة ممكنة لضمان تدفق الإعلانات. هذا السعي المحموم وراء تمديد فترات المشاهدة يدفع الأنظمة الآلية إلى تفضيل المحتوى الذي يثير الاهتمام أو يعزز الخلافات أو يصدم الوعي العام، لأن هذه النوعية من المواد تضمن استجابة عاطفية فورية وتفاعلا مستمرا، مما يعني تغذية الوعي البشري بمواد سطحية ومثيرة للجدل على حساب العمق المعرفي والثقافي. وفي هذا السياق الرقمي المربك برزت ظاهرة فقاعات الترشيح Filter Bubbles كأحد أبرز وأخطر أدوات صياغة وتوجيه الوعي المعاصر، حيث تعمل الخوارزميات
3: على عزل الأفراد تماما داخل بيئات فكرية مغلقة ومتطابقة مع أهوائهم المسبقة. وتقوم الآلة بتحليل ميول المستخدم، ومن ثم تحجب عنه أي آراء أو حقائق قد تختلف مع قناعاته، مما يخلق لديه وهما بأن العالم بأكمله يفكر بالطريقة ذاتها التي يفكر بها هو. هذا العزل الفكري الممنهج يحرم المجتمعات من التعددية الصحية ويضعف المرونة الفكرية للأفراد. مستمعين الأعزاء، يتغذى الذكاء الاصطناعي على البيانات الضخمة ليوجه للمستخدمين محتوى رقميا مصمما بدقة تكاد تخترق الخصوصية النفسية للإنسان في كل لحظة. إن كل نقرة زر وكل علامة إعجاب وحتى مدة التوقف العفوية عند منشور معين أو صورة عابرة تحلل بدقة متناهية لبناء ملفات نفسية وسلوكية متكاملة عن كل فرد على حدة. وتستخدم هذه الملفات لاحقا لتوجيه الأفكار والقناعات وسلوكيات الجماهير عبر تغذيتهم بمعلومات تتوافق تماما مع نقاط ضعفهم أو مخاوفهم الدفينة، مما يجعل عملية السيطرة على العقول تتم بسلاسة مطلقة وبدون أي مقاومة تذكر، حيث يظن المستخدم واهما أنه يختار ما يراه بمحض إرادته الحرة. مستمعين الكرام، تتضح خطورة هذا التوجيه الخوارزمي الدقيق في الأبعاد السياسية والاجتماعية المعاصرة، حيث لم يعد تشكيل الرأي العام في مواسم الانتخابات أو الأزمات الكبرى يتطلب خطابات سياسية رنانة أو حملات إعلامية تقليدية عبر التلفاز والصحف. يكفي اليوم توجيه رسائل مخصصة ومشحونة عاطفيا تلامس مخاوف الأفراد الشخصية وتستثير هواجسهم المجتمعية بشكل غير واع عبر تغذيتهم بأخبار موجهة بدقة. لقد أوجد هذا الضخ المعرفي المستمر والمتسارع ما يمكن تسميته بالمفارقة المعرفية، والتي تعبر عن الفجوة الهائلة بين امتلاك المعلومة وفهمها الحقيقي. يمتلك إنسان اليوم وعياً أفقياً شاسعاً يتيح له معرفة قشور وسطحيات من كل شيء نتيجة التمرير اللانهائي للمنشورات، لكنه يفتقر في الوقت ذاته إلى الوعي العمودي العميق والتحليلي. إن المعرفة الحقيقية تتطلب وقتا للتأمل والمقارنة، وهو ما تحرمنا منه البيئات الرقمية التي تعلي من شأن الاختصار والسرعة، مما أنتج جيلا يظن نفسه واعيا ومثقفا لمجرد أنه يستهلك كميات هائلة من النصوص والصور والمقاطع القصيرة. إن سرعة الفائقة التي تفرضها بيئات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية تمنع العقل البشري بشكل قطعي من ممارسة التفكير النقدي والمستبصر، ويدفع المستخدم طوال الوقت نحو الاستهلاك الفوري والمستمر للأفكار الجاهزة والمعلبة بدلا من فحصها وتفكيكها واختبار مدى منطقيتها وصحتها، مما يؤدي إلى تسطيح عام وشامل للوعي الجماعي. وعندما يتوقف الإنسان عن التساؤل والتحليل ويبدأ في قبول ما تقدمه له الشاشات كحقائق مطلقة، يضمر لديه الشغف بالبحث والفضول المعرفي، وهو المحرك الأساسي لتطور الحضارة الإنسانية. أعزائنا المستمعين، تتأثر الأجيال الجديدة والناشئة بشكل مضاعف وخطير بهذه الصناعة التكنولوجية الممنهجة، إذ ينشأ الأطفال والشباب اليوم في بيئة رقمية خالصة تملي عليهم اهتماماتهم وطرق تفكيرهم وصياغة هويتهم الشخصية قبل أن يكتمل نضجهم العقلي أو النفسي. إن غياب الرقابة الواعية والتربية النقدية في هذا السن المبكر يجعل من الأجيال مادة مرنة وسهلة التشكيل والقيادة من قبل الشركات التكنولوجية، مما يهدد بإنشاء مجتمعات مستقبلية تفتقر تماما إلى روح المبادرة أو التميز الفكري أو الاستقلالية الإنسانية. لا تقتصر المسألة في عمقها الفلسفي على توجيه الأفكار السياسية أو الاجتماعية فحسب، بل تمتد بشكل مباشر لتشمل تشكيل وصياغة المعايير الجمالية والأخلاقية والإنسانية العامة. ما نراه اليوم جميلاً أو مقبولاً أو حتى مرفوضاً يمر حتماً عبر فلاتر المنصات الرقمية والمعايير الصارمة التي تفرضها تلك الشركات، والتي تسعى لفرض نمط موحد وثابت من الوعي الاستهلاكي العالمي العابر للقارات. هذا التنميط الثقافي القسري يؤدي إلى طمس الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب، ويحول التنوع الإنساني الفريد إلى نسخة باهتة ومكررة تتوافق مع متطلبات السوق الرأسمالي والتجاري الذي يغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي. مستمعين الأعزاء، أمام هذا الواقع الرقمي المعقد والمخيف يبرز التساؤل الملح والجوهري حول كيفية مواجهة هذه الهيمنة التكنولوجية المطلقة واسترداد الوعي الإنساني الأصيل والحر. إن الإجابة الواعية عن هذا التساؤل تكمن في ضرورة تبني مفهوم المقاومة المعرفية الشاملة ورفع مستويات الوعي النقدي لدى الأفراد تجاه كل ما تبثه الشاشات وتطرحه التطبيقات الذكية من محتوى. إن تنويع القراءات الورقية والعودة إلى القراءة من الكتب وإبطاء وتيرة استهلاك المحتوى اليومي السريع هي الخطوط الدفاعية الأولى والأساسية لحماية العقل في عصر الذكاء الاصطناعي. يجب على الفرد أن يقتطع أوقات يومية ينفصل فيها تماما عن الشاشات والإنترنت ليمارس التأمل والحوار الإنساني المباشر والتفكير الحر البعيد عن المؤثرات الآلية لإعادة شحن طاقته الفكرية وبناء وعيه الخاص بناء على تجارب واقعية ملموسة. مستمعينا الكرام، يمكن القول إن صناعة الوعي بواسطة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات تمثل التحدي الفلسفي والأخلاقي والوجودي الأكبر لجيلنا المعاصر دون أدنى مبالغة. إن استعادة السيطرة على عقولنا وقراراتنا تبدأ أولاً من الإدراك اليقظ بأن الحرية الإنسانية الحقيقية ليست في وفرة الخيارات الاستهلاكية المتاحة لنا عبر الشاشات، بل في قدرتنا على التفكير خارج هذه الشاشات والتمرد على إملاءات الآلة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد. إذاعة سلطنة عمان.

العقريات، ساحل البطولات، الأبراج الحصينات، ومزارع بالظلال والثمار وارفات. استمعوا إلينا في ولاية قريات وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 100.4 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم.

استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 12 مليار و900 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام. شهداء وجرحى فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية على غزة وتصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية. إلى التفاصيل. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكايف رئيس الجمهورية. سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ 5 إلى 6 من شهر أكتوبر لهذا العام 2026 للميلاد. وبعون الله تعالى سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. حفظ الله عاهل البلاد المعظم في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته، ومشمولا بموفور الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب. محطة جديدة تخطوها العلاقات العمانية الكازاخستانية بالتزامن مع زيارة دولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان. وتؤسس الزيارة لمرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي، استنادا إلى مسار دبلوماسي ممتد لأكثر من 3 عقود.
1: انطلاقا من نهج يقوم على مد جسور التواصل والتعاون بما يخدم المصالح الوطنية، تمضي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء علاقاتها مع دول العالم وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والانتقال من أطر التواصل الدبلوماسي إلى مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي. ومن بحر عمان إلى قلب آسيا تتعزز الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، عندما يحل جلالة سلطان البلاد المفدى ضيفا على أستانا في زيارة دولة يبحث خلالها يده الله مع فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة مجالات جديدة من التعاون في ضوء ما يتمتع به البلدان الصديقان من موقعين جغرافيين مهمين يربطان بين مناطق وأسواق متعددة وما يملكانه من إمكانات وفرص يمكن توظيفها في خدمة المصالح المشتركة. سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان.
2: هي أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وإلى منطقة آسيا الوسطى، وفي ذلك دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها العلاقة بين البلدين، كما تمثل تتويجا لمسار من الصداقة والثقة المتبادلة تمتد لأكثر من 3 عقود. هذه الزيارة السامية لجلالته وأبقاه الله تنقل العلاقات إلى مرحلة أوسع، فالزيارة تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مثل النقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة، إضافة إلى التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.
1: ومن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون بين مسقط وأستانا المجال اللوجستي، إذ يجري بحث نقل الصادرات الكازاخستانية كالمعادن والحبوب والمنتجات الغذائية عبر سلطنة عمان بما يعزز دورها كمنفذ لوجستي في المنطقة. كما تعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي استثمرت في كازاخستان من خلال المشاركة في التحالف الذي ينقل النفط من حقل تنغيز أحد أكبر الحقول النفطية في العالم. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
3: الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان تمثل محطة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاقتصادية والاستثمارية. نرى أن هناك فرص واعدة أمام القطاع الخاص في مجالات متعددة، من بينها الخدمات اللوجستية والطاقة، الأمن الغذائي والتعدين والتحول الرقمي والخدمات المالية. نتطلع أن تسهم هذه الزيارة بمخرجات وشراكات مباشرة بين الشركات العمانية والكازاخستانية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إن شاء الله.
1: وتوضح بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان قفز من نحو 500,000 ريال عماني العام الماضي إلى قرابة 22,900,000 ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي الجانب السياحي أسهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات وتدشين الرحلات الجوية المباشرة في تنامي حركة السياحة بين البلدين، فقد استقبلت مسقط نحو 22,000 زائر كازاخستاني عام 2025، وقارب عددهم 11,000 زائر خلال الأشهر 8 الأولى من هذا العام. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية نحو 12,900,000,000 ريال عماني خلال الربع الثاني من هذا العام. التفاصيل في التقرير التالي.
4: نحو 12,900,000,000 ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعا بأكثر من 25% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بأكثر من 54% لتبلغ نحو 5,500,000,000 ريال عماني، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي. أما القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية فسجلت ارتفاعا تجاوز 9% لتبلغ نحو 7,700,000,000 ريال عماني، مدفوعة باستمرار نمو عدد من القطاعات الاقتصادية رغم تأثرها بتبعات التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وقد شهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفاع بأكثر من 11% لتبلغ 354 مليون و600 ألف ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ب 18% لتبلغ نحو 2.2 مليار مليون ريال عماني. وفي السياق ذاته ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بأكثر من 6% لتبلغ 5.2 مليار مليون ريال عماني. وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع نشاط الوساطة المالية والتأمين ب 26% والخدمات الأخرى ب 12% وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة ب 6%، فيما ارتفعت أنشطة الصحة بنحو 6%. ومن المتوقع أن يتواصل زخم نمو الأنشطة النفطية مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج والصادرات.
0: أثمرت شراكة حكومية في توطين 12 مشروعا وتأطير 13 فرصة طرحت عبر منصة استثمر في عمان. إلى التفاصيل.
5: توطين 12 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 97 مليون و413 ألف ريال عماني، وتأطير 13 استثمارية بقيمة تقارب 122 مليون و850 ألف ريال عماني أبرز نتائج الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بهدف تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية المرتبطة باختصاصاتها وطرحها أمام المستثمرين عبر منصة استثمر في عمان. ومن بين المشروعات الموطنة في قطاع الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به مدينة اللحوم في ولاية صلالة، ومشروعان للمواد الغذائية والمرطبات في مدينة خزائن الاقتصادية ومصنع طعام الحيوانات الأليفة في المنطقة الحرة بصلالة، ومشروع الفحم الأخضر في الأراضي الزراعية والسمكية، ومشروع تاج البحر للزراع السمكي في ولاية قريات، ومشروع زراعة النخيل في الأراضي الزراعية والسمكية، ومشروع زراعة القمح، إضافة إلى متحف نحل العسل في ولاية بركة ومصنع الجبس الزراعي في ولاية الخابورة. وفي سياق الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي والحيواني، فقد طرحت في منطقة النجد الزراعية بولاية تمريت مشروعات لتسمية وإنتاج الألبان وزراعة الشمام وزراعة الخضروات الورقية في البيوت المحمية وزراعة وتصنيع البصل والبطاطس وزراعة الثوم، إلى جانب مشروع المجمع الزراعي الذكي في ولاية قريات. أما القطاع السمكي والصناعات المرتبطة به فتشمل الفرص مصنع معدات الأحواض البحرية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومجمعا صناعيا متكاملا لتصنيع معدات الصيد في ميناء الدقم، ومشروع تسمين التونة بالأقفاص العائمة في ولاية قريات، إضافة إلى ثلاثة مشروعات لاستزراع كل من الصفيلح العماني في ولاية شليم وجزر الحلانيات، والروبيان العملاق في رأس مدركة، والروبيان ذي الأرجل البيضاء في جعلان بني بو علي. وتأتي هذه المشروعات والفرص نظرا لما تتميز به سلطنة عمان من مقومات وممكنات في شتى المجالات عززت دور الاستثمار في دعم الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة المحلية وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني اتساقا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنويع الاقتصادي.
0: شهد ميناء إطلاق الفضائي بالدقم نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي زاد دريمر في مهمة فضائية أطلق عليها اسم كارمانكس واحد، وانطلق الصاروخ الذي يتجاوز طوله 4 أمتار ووزنه 26 كيلوغراما من أرض الميناء باتجاه السماء في مسار صاعد مستقر، مع إرسال بيانات حركته بدقة إلى مركز التحكم. وركز نطاق الاختبار على عملية الإطلاق وأداء الصاروخ أثناء الطيران إلى جانب اختبار التقنيات والأنظمة المستخدمة. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بإجمالي 2,200,000 ريال عماني ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، وتوزعت المقترحات في مجالات مثل التعليم والموارد البشرية والموارد البيئية والحيوية وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مجالات الطاقة والصناعة والثقافة والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والتخطيط العمراني. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي بجانب انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
6: سفكت إسرائيل دماء 5 فلسطينيين هم شاب وأربع نساء بينهم 2 من الطائفة المسيحية من خلال غارة جوية عنيفة استهدفت مبنى سكني غرب مدينة غزة. الفلسطينيون شيعوا الشهداء وسط أجواء حزن وغضب، فإسرائيل تواصل سياسة القتل رغم إعلان وقف إطلاق النار وما تم تداوله عبر مجلس سلام غزة عن تقدم محتمل في الاتفاق. مصادر صحفية أفادت أن الجيش الإسرائيلي زعم تنفيذه الغارة مستهدفا علي العمودي المصنف إسرائيليا بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. حماس بدورها لم تعلق على الأمر، ليبقى المؤكد أن دماء الغزيين تسفك دون رادع. جيش الاحتلال واصل أعمال النسف لمبان شرق مدينة غزة حيث سمعت الانفجارات العنيفة في حي التفاح، إلى جانب قصف المدفعية المناطق الشرقية وسط وجنوب القطاع. إسرائيل تبقي المنطقة على صفيح التأهب، إذ رفع جيش الاحتلال درجة استعداده في قطاع غزة والضفة الغربية بذريعة عيد التوراة. قوات الاحتلال وسعت نطاق انتشار عناصرها في مدينة القدس المحتلة، فيما أحرق مستوطنون أراض زراعية في بلدة أبو ديس المقدسية واقتحم الجيش بلدة سلوان. مشاهد القتل والتصعيد تضرب في الضفة الغربية أيضا، حيث أعلن عن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في قرية كوبر قرب رام الله مع احتجاز جيش الاحتلال للجثمان. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استشهد 30 فلسطينيا برصاص مستوطنين خلال العام الجاري. اعتداءات المستوطنين امتدت، فأحرقوا أراض زراعية جنوب جنين واعتدوا على مزارعين في قرية أسرين جنوب نابلس مع الهجوم على مسافر يطب الخليل. أما جيش الاحتلال فأغلق مداخل البلدة القديمة للخليل وشن حملة اعتقالات لشبان من عدة مناطق أبرزها قرية برقة شمال نابلس التي اقتحمتها أعداد كبيرة من الجنود والآليات. الجنود احتجزوا عشرات الفلسطينيين وحققوا معهم ميدانيا. وفي قرية بيتا جنوب نابلس احتجز الجيش الصحفيين أثناء تغطيتهم للاقتحام الإسرائيلي. الضفة الغربية تشهد ارتفاعا في أعداد الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وما لذلك من تبعات حذرت منها فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والتي أكدت أن الفلسطينيين في الضفة يعيشون في جيوب معزولة، وبفعل الحواجز تتفتت الأراضي الفلسطينية وتتفاقم السيطرة التعسفية عليها. ضغط وتصعيد متنام توجهه إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية لتحقيق هدف استراتيجي هو نسو فكرة الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين المتفق عليه دوليا. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي من أن معدلات الجوع في اليمن تتزايد بوتيرة متسارعة مع وصول عدد السكان غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية إلى مستوى قياسي، وتسبب تجدد الصراع في نزوح نحو 145 ألف شخص. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من أن أكثر من 12 مليون طفل في اليمن بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، مع تضرر الخدمات الصحية والتعليمية وتعذر الوصول إلى المياه الآمنة جراء النزاع. في الملف الإيراني الأمريكي، تستمر التحركات الدبلوماسية والاتصالات غير المباشرة بهدف احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. في المقابل، شددت إيران على ضرورة وقف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية. قالت أوكرانيا إن قصفا روسيا استهدف جسرا فوق نهر دنيبرو في العاصمة كييف، ما أدى إلى توقف حركة المرور عبره دون وقوع قتلى أو جرحى. وفي منطقتي لوجانسك وزاباروجيا الأوكرانيتين قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في هجمات بطائرات مسيرة. خصصت منظمة الأمم المتحدة 160 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم المساعدات المنقذة للحياة في 12 أزمة إنسانية حول العالم تعاني من نقص التمويل. وأشارت المنظمة إلى أن المخصصات الجديدة ترفع إجمالي تمويل الصندوق خلال العام الجاري إلى 483 مليون دولار. نظمت وزارة الصحة في ولاية إبرام وتمر شمال الشرقية الثالث لطب الطوارئ الذي استعرض الرعاية الطارئة القائمة على الأدلة العلمية واتخاذ القرار السريري وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار إضافة إلى العمل الجماعي في أقسام الطوارئ، كما أقيمت حلقات عمل تدريبية استهدفت الأطباء وهيئات التمريض والفنيين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز سلامتهم. دشنت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة وخدمة تأمين الائتمان المحلي والصادرات في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير حلول تأمينية ترفع من مستوى الأمان التعاقدي في التعاملات المرتبطة بالبيع والتوريد.
7: في إطار تمكين المصنعين والمصدرين العمانيين وحماية أصحاب الأعمال من المخاطر التجارية التي قد تواجههم خلال البيع والتوريد، دشنت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة إضافة إلى خدمتها المتعلقة بتأمين الائتمان المحلي والصادرات، وذلك لدعم المستوردين العمانيين في التعاملات التي تطلب سداد دفعات مقدمة لموردين خارج سلطنة عمان مقابل توريد سلع أو آلات أو معدات أو مشاريع أو خدمات مرتبطة بالعمليات الإنتاجية. هيثم بن عبد الله اليعقوبي المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لكريدت عمان:
8: عملية تأمين الدفعات المقدمة للحصول على المواد الخام والمعدات التي تمكن الشركات العمانية، كان هذا الهدف الأساسي لإصدار هذه الوثيقة بحماية المؤسسات والشركات العمانية من عملية المخاطر من حيث دفع المقدم للموردين للمواد الخام وعملية تمكين المؤسسة في عملية سلاسل الإمداد بالكامل.
7: وتأتي هذه الخطوة ضمن تعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان وتوفير حلول تأمينية ترفع من مستوى الأمان التعاقدي، كما تمنح الشركات العمانية مرونة أكبر في الدخول في عقود جديدة والتوسع في استيراد احتياجاتها من الخارج، بما يتماشى مع توجهات تعزيز الاقتصاد غير النفطي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية.
8: هذا المنتج هي أداة تأمينية، تأمين ضد المخاطر عملية عدم توصيل المواد الخام للشركات من حيث أنه عدم توصيل المنتج وكذلك عدم استرجاع المبلغ في حالة أنه الشركات العمانية قامت بدفع المقدم للموردين للمواد الخام، فبالتالي هذه الوثيقة تقوم بحماية هذه المؤسسات من حيث تأمينهم ضد التعثر لهذه الموردين للمواد الخام.
7: يذكر أن إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات بلغ نحو 226 مليون و600 ألف ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، منخفضا بأكثر من 10% على أساس سنوي.
0: تواصل وزارة الطاقة والمعادن تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان وتعزيز انتقالها إلى مرحلة التطبيق العملي مع تسجيل ثلاثة مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية في السجل الوطني للكربون من خلال منصة ميزان وإصدار خمسة خطابات تفويض بإجمالي أرصدة كربونية تتجاوز 800 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. ويوجد حاليا أكثر من 20 مشروعا قيد التطوير بإمكانات خفض تتجاوز 3 ملايين طن سنوي، بما يدعم مسار سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. ضمن تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حدثت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار آلية دفع الرسوم لعدد من الخدمات عبر منصة عمان للأعمال، منها السجل التجاري والوكالات التجارية، بما يتيح للمستفيد تقديم طلبه مقابل مبلغ رمزي بسيط على أن يتم سداد رسوم الخدمة بعد اكتمال إجراءات الطلب بدلا من دفعها عند تقديم الطلب وفق الآلية السابقة. يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم مباراة نصف النهائي ضد المنتخب الإماراتي ضمن بطولة كأس الخليج 27، وسيلعب منتخبنا مباراته في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مسقط على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة الإخبارية الثانية، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 12 مليار و900 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن عن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام. شهداء وجرحى فلسطينيون جراء غارة إسرائيلية على غزة وتصاعد اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية. كان معكم في التحرير حميد بن علي اللمكي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
0: استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: اسمي العز بن صلاح بن مبارك الحسني، بالصف الثالث بمدرسة كعنان للتعليم الأساسي، عمري 9 سنوات.
11: العز يهوى القراءة وإلقاء الشعر والفروسية والألعاب الإلكترونية، ويتمنى أن يصبح في المستقبل رجل أعمال ويوتيوبر. مرحبا العز.
12: أهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من جعلان؟
12: أيوة نعم.
11: أريدك تسمعني القصيدة اللي قلت لي أنت اللي ألفتها. القصيدة
12: أنا وأبوي بمساعدة أبي.
11: آها، بمساعدة والدك. إيش قلت فيها؟
12: يقول العز وهو الحسني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله، مذكرا بالله كل لاهي، وبعد فنية قد عقدت، والقارئ الصغير قد قصدت، فكان من جعلان انطلاقي، دار التي كثيرة العشاق، إلى لقاء سليمان المعمري، مبدعنا على الأثير الأشهري، وكان ذاك في يوم الخميس، يقال عنه أنه ونيسي، وقت الضحى كان الوصول مسقط، أجمل بها مشاعرا لا تغبط، جئت مشاركا بالبرنامج وهو برأي أفضل البرامج. شكرا لكم يا مفجع الإذاعة على الضيافة وعلى البراعة.
11: ما شاء الله عليك يا عز، يعني هذه خلينا نقول أرجوزة سويت لنا في البرنامج. جميل. أنت تحب تحفظ الشعر من زمان؟
12: من زمان أيوة كنت أحفظ.
11: كنت، والحين؟
12: الحين أنا صرت أكتب وأحفظ مع بعض.
11: تألف شعر يعني؟
12: أألف بمساعدة أبوي.
11: جميل إن شاء الله.
12: لأن قديما كان شاعر.
11: أبوك كان شاعر؟
12: نعم. كان 96-97 كان وايد يقرأ شعر. وايد.
11: والحين توقف ولا إيش؟
12: الحين لا، بعد يألف بس خلاص.
11: ما مثل الأول؟ ليش ما تشجع؟
12: يألف، أنا أشجع يألف هو بس أحسن من أمور يعني.
11: طيب الحين يعني أنت تألف شعر وأبوك يألف شعر صح؟
12: أيه، هو يساعدني وأنا أساعده.
11: من أفضل شعره، أنت ولا أبوك؟
12: أكيد أبي.
11: أبوك؟
12: الوالد. الوالد قائد على قولهم.
11: يعني زين، إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل أنت بتصير شاعر أكبر منه وتتفوق عليه. زين؟
12: يمكن
11: إن شاء الله. جميل. والقراءة، من يقرأ أكثر أنت ولا أبوك؟
12: يمديك تقول نص نص، أنا مرات هو مرات هو يساعدني مرات أنا أساعده إذا إذا غلط أو تشكيل أو شيء.
11: جميل. هو أحيانا يغلط في التشكيل؟
12: أحيانا إذا ما شاف التشكيل. إذا ما شافها فأنا أساعده فيها.
11: أنت يعني ما شاء الله إذا يعني تفهم في اللغة العربية والتشكيل كذا؟
12: نعم.
11: شاطر في اللغة العربية؟ وإيش المواد اللي شاطر فيها بعد في المدرسة؟
12: شاطر بالرياضيات والعلوم والرياضة والتقنية المعلومات، تقريبا كل المواد.
11: معظم المواد ما شاء الله. جميل. والقراءة، إيش نوعية الكتب اللي تحب تقرأها عادة؟
12: أحب أقرأ الحكايات، القصص للصغار طبعا. وأحب يعني القصص الكبيرة هذه اللي في المجلدات.
11: جميل. إيش قريت من القصص الكبيرة اللي في المجلدات؟
12: قريت اسمي فلسطين وخاتم السلطان.
11: خاتم السلطان، هذا ما من القصص الكبيرة، اسمي فلسطين قصة قصيرة يعني تعتبر.
12: أيوة بس من الكبار الكبار خاتم السلطان.
11: خاتم السلطان. إيش حكاية أول شيء اسمي فلسطين، تعرف تأليف من؟
12: من بدرية البدري.
11: بدرية البدري. عن إيش تتكلم؟
12: تتكلم عن تحدثنا نحن كأطفال عن فلسطين وحال فلسطين، وعجبني في نهاية الكتاب أن في نشاط تفاعلي فذه النشاط
11: يعني هي توجه كلامها إلى القراء صح؟
12: أيوة. وكان هناك فذاك النشاط خارطة صماء لفلسطين.
11: جميل.
12: أنت تشيل الاستكر وتركبه مثل الخارطة وترجعها.
11: ممتاز ممتاز يا عز. وخاتم السلطان إيش حكايته؟
12: خاتم السلطان كان في سائق خواتيم اسمه مرزوق. كان دائما عند كل صباح أو ما قبل أن تشرق الشمس يقول يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم، ما من شيء في البحر يسقط إلا بقدرتك يعود إلى البر. فانزعج السلطان فقال ائتوا بي بهذا. فذهب لعنده وقال أزعجتني بهذا فأصنع لي مثل هذا الخاتم. أعطاه خاتمه ولكنه أخذه سرا، وعندما أخذه سرا رماه في البحر واختبره. جميل. وقال أن لديه 3 أيام.
11: جميل.
12: بعد هذه 3 أيام إن لم يعطيه الخاتم ويصنع له خاتم مزيف آخر فسيقطع رأسه.
11: جميل.
12: فكان مرزوق خائف لأنه لم يجد الخاتم الحقيقي لأن السلطان رماه في البحر سرا.
11: كيف تصرف بعدين في هذا الورطة؟
12: هو كان خائف وبعدين بالصدفة سبحان الله قالت له زوجته اذهب واشتري سمكة. فهو في البداية كان رافض وكذي إذن ما خلاص رضع واشترى سمكة، ولقى الابن الصغير محمود في داخل بطن السمكة هذه لقى هناك الخاتم مال السلطان. يعني سبحان الله ابتلعت السمكة.
11: شوف كيف الصدفة يعني.
12: سبحان
11: ياخذ
12: الله.
11: سمكة يحصل في داخل هال.
12: وبعدين من هناك فرح مرزوق جدا وقضى كل الليلة بصناعة خاتم مزيف لأنه قال لها السلطان. وثم قال الدعاء مرة ثانية وأيقظ وأفزع السلطان وقال له اذهبوا لعنده. فذهبوا لعنده وقال أين خاتمي وأين الخاتم المزيف. فأعطاه الخاتم هو والخاتم المزيف. وثم قال عجبا.
11: استغرب طبعا.
12: واستغرب طبعا وقال عجبا كيف جئت بهذا الخاتم الحقيقي وكان برفقته الوزير. فسأل الوزير هل هذا مثل هذا خاتمي؟ فقال الوزير نعم إنه مثله ويشبهه. وجاء بالمزيف جابه له وأعطاه إياه وقال لها هذا يشبهك كثيرا. فقال لها هل أسعفتك ذاكرتك أو ماذا؟ فقال له لا هذا دعائي. دعاء هو اللي خلاها يلي خاتم.
11: إذن هذه القصة الاستفادة منها أن الدعاء هو الذي يجلب لك المنفعة صح؟
12: نعم.
11: ويدرع عنك الضر صح؟
12: صح.
11: ممتاز. نعم. ممتاز يا عز ما شاء الله عليك.
12: وأيضا يوجد حكمة من هذه القصة.
11: ها حكمة ثانية بعد؟
12: نعم.
11: إيش؟
12: استعن بالله.
11: استعن بالله.
12: لا تفقد الأمل.
11: طبعا لما تدعو الله معناها أنك في الدعاء أنت تستعن بالله صح؟ تستعين بالله
12: ولا تفقد الأمل. هو فقد الأمل بس بعدين استرجع الأمل لأنه لقى الخاتم في بطن سمكة.
11: صحيح. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تيأس يعني.
12: نعم.
11: ممتاز يا عز ما شاء الله عليك. طيب غير القصص يعني تقرأ كتب أخرى غير القصص؟
12: يمكن في وحدة
11: يمكن ولا تقرأ يعني أنت ما متأكد؟
12: قرأت أنا كتاب هناك ل مثل الكرتون بس يسمونها عالم الانمي.
11: عالم الأنمي.
13: أيوة.
11: عن إيش
13: هذا
11: الكلام؟
13: في أكثر من شخصية في الأنمي، كثيرة كثيرة. وأنا قرأت عن شخصية اسمها ناروتو.
11: أيوة معروفة. هذه
13: أيوة نعم هذه معروفة ما بين
11: اليابانية
13: الكبار.
11: صح؟
13: أيوة أيوة نعم. من تأليف اليابانيين. وهذه فيها عادي ما كان لازم إني أشتريها. كان عادي يمديني أشوف على اليوتيوب بس أنا قلت أبى أشوف الملخص. كان في الملخص صور وكان فيها يعني صور وحكاية تقريبا حكاية.
11: أيوة.
13: وهذه الحكاية صراحة وايد طويلة ما أقدر أذكرها.
11: بعد من هواياتك الفروسية صحيح؟
13: نعم.
11: يعني أنت عندكم خيل في البلد؟ ولا
13: أيوة عندي. عندنا هنا هناك هو بجوار منزلنا. بجوار بيتنا. هناك أغلب الناس اللي مشاركين فيها كلهم صغار.
11: ما تخاف أنت لما تركب الحصان؟
13: الصراحة لما كان في البداية ما كان متعرف علي، كان بادي يتعرف علي.
11: عاد لما يتعرف عليك الحصان خلاص يعني.
13: المفروض يكون صديقي بس ما شاء الله عليه سوى.
11: إيش سوى؟ إيش هذا فيه صبعك؟
13: عضني.
11: عضك؟
13: بس منك تفت بس عادي. منك تأدبت منه.
11: لكن عموما أنت الحين ما شاء الله بديت يعني تكون.
13: بادي أكون صديق له. ووقفت بس عشان قرحي.
11: عشان قرحي. هذا إصابة عجيبة، الناس تطيح من فوق الحصان لكن يعض الحصان، هذا جديد علي.
13: لا لا وايد وايد يعض
11: والله.
13: نعم. هو أصلا من عشان يتعرف عليك من بعض الأشياء أنه يلحسك على يدينك، بس على يدينك ما يلحسك في كبرك.
11: عشان يتعرف عليك.
13: لو يشمك حتى بنفس الوقت.
11: ما شاء الله عليك انت عندك خبرة ما شاء الله صرت.
13: حاول بس لما عذيه ما تدخل عذيه لأنه بيعضك. انت بس من بعيد من بعيد، كل ما يقرب منك نزل نزل.
11: ايوه نزل
13: يدك. إلى ما يتعرف عليك.
11: كل ما يقرب منك تنزل يدك.
13: نعم. عشان ما يعضك ويدخل يدينك.
11: طيب ممتاز، هذه نصيحة جميلة منك لهواة الفروسية.
13: الناس الجدد اللي بيشاركوا خذوا هذه النصيحة يمكن بتستفيدوا.
11: أكيد. طيب إيش أمنيتك في المستقبل؟
13: من غير اليوتيوبر أبغى أصير رجل أعمال.
11: يعني تريد تكون يوتيوبر ورجل أعمال؟ ليش يوتيوبر؟
13: يوتيوبر عشان أراويهم يعني
11: مواهبك مثلا.
13: نعم.
11: انت عندك يعني انت عندك قناه في اليوتيوب
13: حاليا؟ لا بس اول ابويا كان عنده.
11: زين خلى ابوك يدخلك في القناه ماله يعني
13: ولا ما انا ما كنت موجود، انا ما كنت موجود في الحياه الدنيا.
11: لسه بعدك ما مولود يعني.
13: كانت عند قناه. القناه توقع لحد الحين موجوده بس حذفها. لان ما كان ينزل فيها شيء.
11: أيوة. وانت ان شاء الله بتكون عندك قناة وبتنزل فيها شيء صح؟
13: نعم.
11: ايش بتنزل؟
13: بنزل فيها اكثر من محتوى. في هناك محتوى يسموه اليوتيوبرز يسموها فلوج. الفلوج اللي هو للناس اللي ما تعرف الفلوج. الفلوج هو يعني انك تتمشى وتراوي المتابعين المكان اللي بتتمشى فيه.
11: ايوة.
13: مثلا انا حاليا انا هني
11: في الإذاعة
13: حاليا أنا في القارة الصغير. الكاميرا إذا صورتنا الحين تقريبا هذا يعتبر فلوك لأن تراوي الناس لمكان جديد ما يعرفوا.
11: يعني أشبه بالنقل المباشر على الهواء صح؟
13: نعم.
11: ممتاز ممتاز يا عزيز. طيب ورجل أعمال ليش تتمنى تكون رجل أعمال؟
13: لا أطلع المال، أطلع الفلوس. أطلع وبعدين ترى حتى أكيد من الفلوس فايدة.
11: صح طبعا أكيد. طبعا طبعا عجبتني صراحتك يعني تتمنى تكون رجل أعمال علشان الفلوس صح؟
13: مو عشان الفلوس بس عشان يعني أشتغل حتى
11: عشان يكون عندك وظيفة وأيضا تكون حر نفسك يعني بدل الوظيفة الحكومية مثلا صح؟
13: أنا من كل فترة وحتى بعطيك معلومة عني، أنا من كل فترة الفترة مرات أغير رأيي.
11: تغير أمنيتك. أيوة هذا طبيعي الواحد. أيوة. كل ما يكبر يعني في السن
13: بس أنا الله أعلم إيش فيه.
11: يمكن بتتغير في المستقبل هذه الأمنية.
13: يمكن أنا ما أعرف الحين، يمكن أبغى رجل أعمال في المستقبل أصير طبيب
11: مثلا،
13: أعالج أمي وأبوي وأعالج الناس.
11: صحيح، إن شاء الله إن شاء الله عموما تتحقق كل أمانيك يا رب إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك العز، أطلب منك حكمة.
13: أنا بعطيك شعر عن المتنبي، في حكمة.
11: شعر للمتنبي؟
13: نعم.
11: جميل، نستمع.
13: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه.
11: جميل جميل.
13: الحكمة من هذا الموضوع، أعرف أنك بتسألني كذا فأنا جاوبتك على طول.
11: سبقتني يعني.
13: الحكمة من هذا الموضوع أن أنت شفت لما أنا قلت سرج سابح أعز مكان.
11: أيوة.
13: أعز مكان في الدنيا، أنا بشرح لك معناته. أعز مكان في الدنيا السرق، سرق السابح، السرق اللي هو ما الأداة التي تضع على ظهر الحصان.
11: أيوة.
13: والسابح
11: هو الحصان،
13: الحصان السريع.
11: نعم.
13: والبيت الثاني
11: وعز وخير جليس في الزمان كتابه،
13: يعني أنك تكون قارئ.
11: طيب أنت بالنسبة لك أنت الحين خير جليس في الزمان كتابه ولا تلفونه؟
13: كتابه.
11: كتابه. آه. آه زين. وفي غيرك يقول تلفون، والحين يحب التلفون أكثر. أنت تحب تلفون ولا الكتاب ولا الاثنين مع بعض؟
13: الصراحة اثنينهم.
11: اثنينهم، جميل يا عز.
13: يعني أنا قصدي بالنسبة، شفت هناك بالمية هذيك النقطة والفلاش بالنقطة.
11: أيوة.
13: 50-50 50-50 مثل ما يقولوا.
11: يعني 50% للكتاب و 50% للتليفون.
13: النص بالنص.
11: جميل، زين. بعد انه في شيء نص للكتاب.
13: لان حتى التليفون يمديك منك تستفيد منه.
11: صحيح.
13: من الحين
11: ممكن ممكن تقرا كتاب في التليفون، صح؟
13: صح.
11: صحيح. إذا العز بن صلاح بن مبارك الحسني، الطالب الرائع في مدرسة جعلان للتعليم الأساسي، البلغ من العمر 9 سنوات، شكرا جزيلا لك.
13: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.
14: صحتنا.
15: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
16: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
17: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
14: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
18: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
19: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
20: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
14: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنى العريمية مع المسرح. مع المسرح سهرة مسرحية نجوب خلالها أحاديث وأفكار مع أصدقاء الظلال وصناع الحكايات المسرحية. مع المسرح إطلالة أسبوعية من بيت الفنون، نلتقي بالكلمة والفكرة، نفتح الستار على حكايات جديدة. مع المسرح. إعداد وتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، إخراج معمر بن مسلم العمري.
21: عندما سقطت الأمطار خرجنا لرؤية ما كنا نظنه مطرا،
22: احتك السماء بدمعها فيسقط المطر،
21: لكن الوحش الذي كان يختبئ خلفها مشكلا غيمة سوداء،
22: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
21: تعمقت المدينة، اختبأنا بمنازلنا، لكن الرياح كانت تحرك كل شيء، كل شيء.
22: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
21: حتى الصخرة الثابتة الذي لا يستطيع تحريكه الرجال كانت تحركه، تهزه، تنفضه.
22: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
21: سويعات قليلة حتى خرجنا ووجدنا الحقول قد تدمرت.
22: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
21: سنغرق وستغرق المدينة.
22: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
21: أفسدت الأمطار كل شيء، كل شيء.
22: تبكي السماء بدمعها فيسقط المطر.
1: مع المسرح من هنا تبدأ الحكاية، من خشبة لا تنتهي حكاياتها بانتهاء العرض ولا تختصر في لحظة رفع الستار وإسداله. فأهلا بكم. المسرح في دقيقة. المسرح في دقيقة، الإسقاط المسرحي. هل تساءلت يوما كيف يستطيع ممثل واحد أن يجعل صوته يصل إلى آخر مقعد في المسرح من دون أن يصرخ؟ هذا ما يسمى في عالم الأداء المسرحي الإسقاط المسرحي، وهو قدرة الممثل على إيصال صوته بوضوح وقوة إلى جميع أركان المكان مع المحافظة على طبيعية الصوت وجودة الأداء. وهنا يجب أن نفرق بين الإسقاط والصراخ. الممثل الذي يصرخ يرفع شدة صوته فقط، وقد يفقد صوته وضوحه أو يتعب بسرعة. أما الممثل الذي يمتلك إسقاطاً صوتياً جيداً فهو يستخدم صوته بطريقة مدروسة، يستفيد من التنفس ويدعم صوته من الجسم وينطق الكلمات بوضوح ويوجه صوته إلى الفضاء المسرحي بدل أن يدفعه بعنف من الحنجرة. تخيل أن الممثل يقف على الخشبة وأمامه جمهور يمتد من الصف الأول حتى آخر صف. المطلوب أن تصل الكلمة الأخيرة إلى أبعد شخص في القاعة وأن تبقى مفهومة ومشحونة بالإحساس نفسه. وهنا يأتي دور التنفس، فالتنفس الصحيح يمنح الممثل القدرة على التحكم في الجملة وعلى المحافظة على قوة الصوت من بدايتها إلى نهايتها. والإسقاط لا يتعلق بالصوت وحده، الجسد أيضاً يتحدث. وقفة الممثل، اتجاهه، حركته على الخشبة ونظراته، كلها تساعد في إيصال حضوره. فالممثل لا يريد فقط أن يسمع بل يريد أن يحس به. وفي المسرح هناك قاعدة بسيطة يمكن أن نختصر بها الفكرة: لا تصرخ لكي يسمعك الجمهور، بل تعلم كيف تجعل صوتك يصل إليه. ستيج. الفنانة القديرة الأستاذة أمينة عبد الرسول اسمها ارتبط بتاريخ المسرح والدراما العمانية، وامتدت تجربتها الفنية لأكثر من 5 عقود. كانت خشبة المسرح من بدايتها الأولى عام 1974 تقريبا، ويعني التجربة الطويلة هذه كانت بين المسرح والإذاعة والتلفزيون، صنعت من خلالها الأستاذة أمينة حضور امتد لأجيال، وظلت الخشبة جزء أساسي من هذه المسيرة الفنية. في هذه المساحة الحوارية في برنامج مع المسرح حوار مختلف مع الأستاذة أمينة، أهلا وسهلا.
2: يا هلا وسهلا فيكم، أنا اللي أتشرف وأكون موجودة في إذاعة سلطنة عمان.
1: أستاذة أمينة، بعد هذه التجربة الطويلة ما بين الدراما والمسرح، لا يزال المسرح يحمل يعني تجربة خاصة بالنسبة لك، أين تضعيه اليوم من خارطة التجارب كلها اللي خضتيها؟
2: لا طبعا، المسرح يعني هو اللي يبني شخصية الفنان، هو اللي يدعم الفنان. المسرح أبو الفنون، فجميل أن مسرحنا الحمد لله في نشاط وفي مشاركات، هذه المشاركات ما جات من فراغ، أكيد بعد شغل مع الفرق الموجودة، مع التجارب اللي خاضوها، وأعمال مسرحية قدموها الشباب في داخل السلطنة، وأكيد بعد السلطنة إلهم كانت مشاركات خارجية، والمشاركات هذه الخارجية أتت بثمارها فنالوا الجوائز الكبيرة. في كل محفل المسرح العماني لما يكون متواجد فيترك بصمة حلوة وجميلة وينالوا على جوائز الشباب.
1: بالتأكيد هذا على صعيد الشباب، وجودكم اليوم في المهرجانات المختلفة والملتقيات المسرحية يعطيهم دافع كبير إن لا يزال الفنان العماني المسرحي أو الدرامي الكبير يحضر معاهم، يشيد بأدائهم، يعطيهم من هذه الهمسات والرسائل الفنية المختلفة. لكن على الصعيد الشخصي أستاذة أمينة، اختلاف التجارب اللي خطيها على مدار سنوات طويلة، كيف ترك لك بصمة فنية كبيرة، وكيف حسيتي إنه خلى شخصيتك الفنية تنضج من خلال المسرح؟
2: صحيح، يعني المسرح وباقي الفنون طبعا، يعني بديناها وإحنا صغار في 74، فكانت بدايات بدائية، ما كنا نعرف شيء عن المسرح، ولكن مع الأيام صار نضوج وصار في فهم. ليش؟ لأنه في يعني في معاهد، في يعني مسارح والمشاركات، ويعني الحمد لله عمان يعني زاخرة وولادة بالفنانين اللي موجودين. فأمينة من تجربتها اللي خاضتها هي صقلت شخصية أمينة. فالمسرح يعطي قوة للفنان. المسرح أنت لما تقدمي عمل على الخشبة خلاص، يعني أنت تعملي بروفات فترة طويلة، والفترات هذه الطويلة أنت يومياً يومياً يومياً مع المسرح والحفظ لكن لما يجي وقت العرض يختلف. في بعض الشباب ممكن يتداركوا، أحياناً تصير أخطاء أو يصير نسيان من فنان وانت على خشبة المسرح. فالموضوع كله أنت كفنان كيف ممكن تلملم الموضوع من غير ما يحس المشاهد، وهذه حصلت كثير معانا. ولكن يعني لأن الخبرة موجودة أو المشاركات موجودة، فقدرنا أن نلم الموضوع ويبني شخصيتنا. فكل عرض بعد كل عرض بعد كل عرض أكيد الشخصية تقوى، وهذا دليل يعني أن إحنا لما يكون في مهرجانات أو فرق مشاركة أكيد يعني نتشوق أن نكون موجودين، إذا ما في أي مانع يمنعنا بوجود. ولكن إذا الأمور طيبة يعني نحب أن نكون موجودين، رغم أن إحنا يعني قليلين المشاركة في المسرح يعني لظروف ما، يخلينا احنا كذا اول ما يكونوا شباب موجودين على خشبة المسرح، فانت يكون في داخلك شوق ان ممكن اشارك، ممكن اكون موجودة. فالمسرح مدرسة.
1: في شيء اليوم الشباب ممكن يتعلموه يعني بوجودهم في المسرح، يعني وقوفهم أمام الجمهور، ما ممكن يتعلموه من تجربة فنية أخرى؟ يعني تجربة المسرح قد تختلف عن الكاميرا، في أشياء ممكن تتشابه، لكن في أشياء يتفرد فيها كل قطاع أو كل مجال يعني لحاله.
2: لا طبعاً طبعاً، المسرح له خصوصية، والتلفزيون كذلك له خصوصية، والإذاعة نفس الشيء، يعني كل زاوية إلها خصوصية خاصة. المسرح يعطيش الثبات ويعطيش المواجهة مع الجمهور، فهنا تقوى شخصية الفنان. التلفزيون لا، يعني التلفزيون يختلف تماماً، لأن التلفزيون أنت تعتمد على الكاميرا والرياكشن اللي موجود، عكس المسرح. المسرح لازم توصل صوتك لآخر واحد موجود في المسرح. هاي ميزة المسرح.
1: المسرح ترك فيك شيء يعني لا يغادر على طول،
2: خلاني أكون قوية وبنى شخصيتي. وصار عندي في البيت مثلا يعني المسرح علمني، وأنا خضيت من المسرح كل هذه الصفات وحاولت أني أنا أدرب أولادي عليها وأكون يعني في البيت يعني شوية فيها قوة، لأنهم لما هم صغار الحنية لها فترة وبعدين يبدأ توجه إلى أن يعتمد على نفسه. يعني هاي دور الأم أن تقوي شخصية أولادها، والحمد لله المسرح والإذاعة والتلفزيون أعطانا هذه القوة. فيعني بالنسبة للإذاعة أنا كيف ممكن يعني أوصل المسمع نفسه، الحوار نفسه للمستمع، لأن الإذاعة تختلف، فأنا لازم أوصل الصوت الحزين، الصوت الفرح، الصوت اللي مهزوز، الصوت الخبيث. يعني أنت هنا يعني الإذاعة تعطيش يعني قوة أكثر، يعني كل مجال له صفة معينة، المسرح له شكل معين، التلفزيون أهم، والإذاعة لازم أنا أجذب المستمع، أشده بصوتي وخليه يتابع.
3: إيش الرسالة اللي ممكن تصل اليوم لكل الشباب الراغبين في أنهم يعني ينخرطون في مجال الفن، أو اللي فعلا بدوا خطواتهم الأولى في الفن، سواء كان المسرح أو الدراما أو حتى نقول التمثيليات الإذاعية كذلك؟ رسالة منك أستاذة أمينة عبد الرسول للشباب.
2: أنا أوجه للشباب، إذا أنت حاب هذا المجال استمر فيه بأخلاقك، التزامك، حبك للعمل نفسه، يوصلك للي تريده. هذه هي رسالتي.
3: شكرا جزيلا أستاذة أمينة عبد الرسول، كنت معنا في هذه المساحة الحوارية في ستيج في برنامج مع المسرح لإذاعة سلطنة عمان. كل التحية لك وكل التحية لحضورك معنا أيضا اليوم.
2: الله يسلمك، شكرا لكم، يعطيكم العافية.
4: ذاكرة المسرح.
5: من ذاكرة المسرح، من الأعمال المسرحية المغربية الخالدة مسرحية شرح ملح، والتي كتبها وأخرجها الكاتب والفنان البارز عبد الإله عاجل، بينما أخرجها للتلفزيون المخرج مصطفى فاكر. أنتجت هذه المسرحية وعرضت لأول مرة عام 1998 كعمل مسرحي كوميدي ساخر، لتصبح واحدة من أهم أعمدة فرقة مسرح الحي وعلامة فارقة في تاريخ المسرح المغربي والعربي. تحكي المسرحية عن الجوانب الصحية في البلاد، حيث تناقش بطريقة كوميدية سوداء وساخرة خبايا القطاع الصحي ومستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، متخذة من مستشفى برشيد الشهير في المغرب مسرحاً لخلفية الأحداث. ولا تتوقف المسرحية عند حدود جدران المستشفى، بل تمتد لتعكس بعداً اجتماعياً عميقاً يسلط الضوء على تداعيات الإهمال وغياب السياسات الخدماتية المؤثرة في المجتمع. كما تبرز المسرحية بذكاء كيف تؤدي الضغوط الاجتماعية المتزايدة واختفاء الحلول الفردية أو حتى فشل أحلام الهجرة نحو الخارج إلى إلقاء الأفراد في غياهب الجنون أو فقدان التوازن النفسي، مما يجعلها مرآة حقيقية لواقع مرير يقدم في قالب من الفكاهة. وقد جسد هذه الرؤية الفنية والاجتماعية نخبة من أعمدة الكوميديا والمسرح المغربي من جيل الرواد، حيث ضمت المسرحية طاقماً مميزاً من النجوم على رأسهم عبد الإله عاجل وحسن فولان ومحمد الخياري والمرحوم نور الدين بكر وعبد الخالق فهد وجواد السايح وإبراهيم خاي، بالإضافة إلى مشاركة أسماء مميزة تركت بصمتها في هذا العمل مثل إدريس حدادي ومحمد اللوز ونجوم الزهرة. امتازت المسرحية بطابع فني فريد، وتفردت بطول عرضها الذي يتجاوز 4 ساعات من الضحك المتواصل والنقد الاجتماعي الهادف، واستطاعت بفضل التناغم الكبير بين طاقم العمل أن تدمج بين الرسالة الإنسانية الجادة والمواقف الهزلية العفوية، منتجة عبارات شهيرة تداولها الجمهور طويلاً
1: لتدخل شرح ملح بذلك من أوسع الأبواب إلى الذاكرة الشعبية والفنية المغربية. في هذه المحطة المسرحية معنا الدكتور عبد الله بن هادي المدهش، عميد شؤون الطلاب بجامعة شقرة السعودية، وأمين لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في هذا الحوار نتحدث معه عن دور المهرجان المسرحي الخليجي وأهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية في دعم المواهب الشبابية وصقل تجاربها المسرحية. أهلا وسهلا بالدكتور عبد الله.
6: حياكم الله وشاكر مقدر لكم الاستضافة.
1: في البداية دكتور حابين ناخذ معاك يعني كذا نقول لمحة عامة عن أهمية اجتماع أبناء وطلبة الخليج من مختلف الجامعات والكليات في مهرجان مسرحي يجمع مختلف التجارب والخبرات.
6: حياكم الله. مما لا شك فيه أن اجتماع الطلبة على مستوى مجلس التعاون الخليجي يعزز العمل الخليجي المشترك، ويعزز أيضا مسألة الانتماء في أوساط فئة الشباب، وهي فئة مهمة، انتماءهم لأوطانهم، انتماءهم لمحيطهم الخليجي، أيضا يعزز أواصر التقارب والتعارف بين هؤلاء الشباب، بما يحقق أيضا مستهدفات القيادة حفظهم الله في جميع الدول الأعضاء.
1: في مثل هكذا تجمعات خليجية، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به عمادات شؤون الطلبة على مستوى دول الخليج في صقل المواهب ويعني تنميتها، وأيضا نقول إعطاء المساحة الكافية والآمنة لاكتشاف التجارب المسرحية والفنية عموما أو حتى الثقافية؟
6: مما لا شك فيه نعلم دور الجامعات في المجتمعات، نعلم أنها من المؤسسات الحيوية في أي مجتمع، وإنها يعني صانعة للحضارة. داخل الجامعات عمادات شؤون الطلاب تمثل يعني ركيزة أساسية في صقل مهارات الطلاب وبنائهم من ناحية فكرية ومن ناحية سلوكية، لذلك تمثل أمانة لجنة عمداء شؤون الطلاب في مجلس التعاون منظومة عمل مشتركة تساهم في تعزيز صقل المهارات وتبادل الخبرات. أيضا الجامعات تستفيد من خبرات بعض، والهدف واحد هو الخروج بطالب خريج جامعي منافس عالميا، وأيضا يعني في ينتمي لهذا الوطن، سواء في الوطن اللي ينتمي له وينتمي أيضا للخليج ولأمته العربية والإسلامية، وأيضا يحمل رسالة السلام، يحمل الفكر المعتدل، وأيضا يحمل صناعة أو المساهمة في صناعة الحضارة العالمية.
1: هل يمكن للمهرجانات واللقاءات المسرحية الخليجية أن تكون يعني حاضنة حقيقية لمثل هكذا أهداف ورؤى خصوصا للطلبة الأكاديميين الجامعيين؟
6: جدا. نعرف أن فيه أي فعالية، نعلم يقينا، ومختصين أيضا في هذا المجال يعلمون أن لها أهداف ظاهرة، وأيضا أهداف تكون يعني ممكنها تكون مضمنة ضمن هذه الفعاليات. من الأهداف الظاهرة اللي هو اكتشاف المواهب وتعزيزهم، تمكين الشباب أيضا، ومن الأهداف اللي أحيانا لا تكون ظاهرة من ضمن الأنشطة اللي هو تعزيز روح المواطنة، تعزيز القيم التعايش، قيم التسامح، قيم الانفتاح على الآخر. فهناك كثير من القيم أمانة تسعى مثل هذه المناشط لتعزيزها في أوساط الشباب.
1: هل القيمة الحقيقية يعني هذا التواجد والحضور الخليجي المشترك يكمن في قيمة الجوائز أم في القيمة اللي تعطي الطالب الأكاديمي الدافع الحقيقي أنه يتواجد ويشارك خبراته المختلفة؟
6: لا بالعكس، ممكن قيمة الجوائز يعني هي محدودة. الجائزة أصلا في الأول وفي الأخير هي للأول مثلا والثاني والثالث، لكن الجائزة الكبرى هي المشاركة في حد ذاتها. أيضا المحفز الأساسي هو رغبة الطلاب والطالبات الانخراط في مثل هذه التجارب. نعلم جميعا، وأيضا الدراسات العلمية أثبتت بأن الطلبة المشاركين في الأنشطة غير الصفية تكون لديهم مهارات وتكون لهم فرص قيادية ووظيفية أكثر بكثير من الطلاب اللي يكتفون فقط بقاعات الدراسة، فهذه مثبتة علميا.
1: إيش دور الجامعات هنا في إنها تصنع جمهور واعي بأهمية الفنون والحراك الثقافي؟
6: الجامعات مثل ما قلتي تؤثر وتتأثر، تؤثر في المجتمع ما يتبنونها أساتذة الجامعات، فهم كثير من أساتذة الجامعات زي ما تعرفين ويعرف الجميع بأنهم هم يعني صناع الإعلام والمشاركين والمؤثرين في كثير من قضايا المجتمع، ومن ضمنها تعزيز هذه الجوانب في أوساط المجتمع، إدراكهم للفهم الحقيقي للفن، وإن الفن أو الفنون بشكل عام أنها تحمل رسالة، لا بد نحن نستخدم هذه الرسالة ونوظفها فيما يخدم قيمنا الإسلامية والعربية والخليجية، وفيما يخدم أيضا توجهات دولنا وقيادتنا حفظهم الله.
3: إيش الرسالة والفكرة الحقيقية اللي تتمنى أن كل طالب يستفيد منها أثناء حضوره لأي مهرجان؟
6: أتمنى أن الطلبة ينظرون دائما للجانب الإيجابي ويتساءلون سؤال مهم، كيف أني أستفيد من هذه الفعالية في جوانب متعددة، ليس فقط في الجانب اللي مرتبط فيه الفعالية. على سبيل المثال، نحن نعيش هذه الأيام المهرجان المسرحي السابع، فأتمنى من الطلاب اللي يحضرونها فقط لا يركزون على الجانب المسرحي فقط، مع العلم أنه مهم، أيضا الجوانب الأخرى، يشوفون التجربة العمانية، يشوفون طبيعة مثل المكتبات هنا، طبيعة الدراسة، أيضا المجتمع المحلي هنا، ما شاء الله تبارك الله، يعني مجتمع مرحب، يعني سهل أنك يكون فيه يعني نوع من التفاعل، يعيشون تجربة أيضا الطالب الجامعي العماني. في بعض الاختلافات البسيطة ممكن أنها تؤثر فيك وفي شخصيتك كطالب، أيضا بناء الكونكشنز أو التواصل بين يعني مثلا أعضاء هيئة التدريس المتميزين في نفس التخصص أو الطلاب المتميزين في نفس التخصص لعمل على مشاريع مستقبلية، فهذه نقطة مهمة أتمنى من طلابنا المشاركين في كثير من الفعاليات يركزون عليها.
3: في ختام هذا المساحة الحوارية في برنامج مع المسرح على إذاعة سلطنة عمان، حابين نسمع منك أيضا رسالة يستفيد منها السامع في جانب الوعي وأهمية الدور الأكاديمي لعمداء شؤون الطلبة مثلا على مستوى الخليج، عن الدور اللي ممكن يقدم من خلال هذه المنصات المختلفة.
6: نعلم يقينا بأن دور عمداء شؤون الطلاب مهم جدا وحيوي، نتمنى أنه يكون يعني من المجتمع فيه يعني تفاعل، وفيه لله الحمد تفاعل، لكن زيادة مسألة التفاعل والانخراط في يعني فعاليات عمادات شؤون الطلاب في الجامعات، فيه الجانب المجتمعي حاضر، فيه فرص تطوعية كثيرة، الأبواب مفتوحة للمجتمع المحلي في المقترحات، إذا عندهم مقترحات لمناشط أو فعاليات متنوعة، أيضا إذا عندهم مواهب أو عندهم يعني مؤهلات تؤهلهم من تقديم بعض يعني الدورات أو بعض البرامج لأبنائنا الطلبة، بيبان عمادة شؤون الطلاب في جميع الجامعات مفتوحة، وهذا اللي نهيب أيضا يعني جميع فئات المجتمع أنهم يشاركون في هذا الحراك.
3: كل الشكر لك دكتور عبد الله هادي المدهش، الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلبة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حياك الله مرة أخرى دائما وأبدا في سلطنة عمان.
6: اسمحي لي في الختام أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لدولة عمان الحبيبة والشقيقة ولشعبها المضياف، وأيضا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية على حسن الاستضافة وعلى الإبداع في الإعداد لمثل هذه الفعالية، وشاكرين ومقدرين لكم أيضا هذه الاستضافة، ونلتقي إن شاء الله في فعاليات قادمة بإذن الله.
3: كل الشكر لك دكتور عبد الله، حياك الله مرة أخرى في سلطنة عمان، ويعني أنتم إخوة وأشقاء عمان دائما ترحب بكم، كل التحية لكم.
7: المسرح العماني.
5: تستعد العاصمة مسقط لحدث فني استثنائي يترقبه عشاق الخشبة، حيث أتاحت الجمعية العمانية للمسرح المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان مسقط المسرحي لعام 2026. هذا المهرجان يفتح ذراعيه للفرق المسرحية والأهلية والجماعات المسرحية بالجامعات والكليات العمانية لتقديم إبداعاتهم حتى الأول من نوفمبر القادم كمرحلة أولى تخضع للتقييم، على أن تنطلق العروض وتضاء الأنوار في أحضان مسقط خلال شهر ديسمبر المقبل. ولضمان تميز هذه النسخة حددت إدارة المهرجان مجموعة من الشروط، إذ تقتصر المشاركة على العروض الجماعية التي لم يسبق عرضها داخل السلطنة، بينما يسمح بمشاركة العروض التي أنتجت وعرضت في الخارج بشرط ألا يكون قد مضى على إنتاجها أكثر من عامين من تاريخ انطلاق المهرجان.
1: كما اشترطت اللجنة أن يكون العمل مكتمل العناصر الفنية ومرفقا بتسجيل مرئي كامل وبجودة عالية، على ألا تقل مدة العرض عن 45 دقيقة ولا تزيد عن 60 دقيقة. الجميل في هذا المهرجان مستمعينا هو تشجيعه للروح التنافسية العالية، حيث لا يحق للفرقة الواحدة التقدم بأكثر من عرض واحد، مع استبعاد عروض المونودراما والديودراما والبانتومايم. وفي لفتة رائعة لدعم القلم الفني المحلي، يتيح المهرجان المشاركة بنصوص محلية أو عالمية مجازة رقابياً، مع تخصيص جائزة أفضل نص مسرحي للكتاب العمانيين حصراً. لكل المسرحيين الطامحين إذن هناك فرصة متاحة أمامهم للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني في حسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل الموعد النهائي في الأول من نوفمبر لعام 2026. مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج مع المسرح مع ضيوف أعزاء، تحدثنا معهم واستمعنا إلى تجاربهم المسرحية المختلفة، كما توقفنا عن بعض التفاصيل والأفكار التي تجعل من المسرح مساحة للحكاية والحوار وطرح الأسئلة المستمرة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، يسدى للستار وتبقى الحكاية.
7: مع المسرح. مع المسرح إطلالة أسبوعية من بيت الفنون، نلتقي بالكلمة والفكرة، نفتح الستار على حكايات جديدة. مع المسرح. إعداد وتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، إخراج معمر بن مسلم العمري.
0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية، برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامج قبل الجرس. وفي حلقة اليوم نستكمل حديثنا الذي بدأنا في الحلقة السابقة عن التعبير عن الانفعالات لدى الطلاب وضرورة مساعدتهم على التعبير عنها وضرورة احتوائها أيضا وإدارتها بشكل جيد حتى تنعكس بشكل إيجابي في رفع مستواهم التحصيلي وفي اكتسابهم أيضا للمعرفة بطريقة فيها تفاعل إنساني إيجابي.
0: قبل الجرس. قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
8: هذا الموضوع ناقشناه مع الأستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من الخامس إلى التاسع بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية. واليوم نستكمل الحديث أيضا مع الأستاذة سمية. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية من جديد.
9: أهلا فيك أستاذة نائلة، وحقيقة أنا سعيدة جدا أني أكمل اليوم معكم الحلقة، وبإذن الله تعالى راح تكون حلقة مشوقة بالحديث معك إن شاء الله.
8: إن شاء الله بإذن الله. أستاذة سمية، بالحلقة الماضية تكلمنا عن التعبير عن المشاعر لدى الطلاب وإدارتها والآثار السلبية لكبت المشاعر سواء على المستوى السلوكي أو على المستوى التحصيلي. في حلقة اليوم نواصل الحديث عن التعاون بين المدرسة وبين المنزل لخلق بيئة آمنة تتقبل المشاعر، وما تفعلون أيضا كأخصائيين اجتماعيين وكإدارة مدرسة لخلق الوعي لدى الأسرة بهذا الموضوع.
9: جميل.

0: إني أتكلم معاه، كيف كان يومك؟ إيش صار معك في المدرسة؟ من الأشخاص مثلا اللي اليوم مثلا تعاونت معاهم؟ من الأشخاص اللي مثلا شفت إنه في عنده سلوك يعني مثلا غير محبب؟ إيش سويت أنت؟ كيف كان شعورك اتجاه الشيء الفلاني؟ يعني هم الأطفال في هذا السن طبيعتهم يحبوا كثير يتكلموا، لما يرجع من المدرسة يخبر أمه. يعني هو حقيقة يعني أنا أتمنى إنه من الآباء والأمهات ينتبهوا لهذا الأمر. إذا ابني رجع من المدرسة خاصة في المرحلة الأولى وما تكلم عن اللي صار معاه في المدرسة، إذا في خلل. إذا الطفل ما عنده قدرة إنه يعبر عن شعوره أو عن الأشياء اللي حدثت داخل المدرسة، يعني هنا في مؤشر خطر العلم، يعني إنه الطفل رجع من المدرسة وما خبرني عن أي شيء صار، في مؤشر خطر أنه هذا الطفل محتاج أنه يعطى مساحة للحديث. فالمدرسة لما يعني يدخل الطالب لازم تهيئ ولي الأمر أيضا، نبدأ بالنشرات التوجيهية، نبدأ حتى أحيانا بعض الأخصائيات يعني يعملوا لايف يعني بينهم وبين الأمهات، أو يسوي الاجتماع للأمهات علشان يخبرنهم أنه كيف أنا ممكن أكون مستعد أنه ابني راح يدخل في هذه المرحلة، كيف ممكن أنا أساعد ابني أنه يكون متواصل معي ويعبر عن مشاعره بطريقة صحيحة. بعض الآباء أو الأمهات لما يجي الطفل يخبرهم عن الأشياء اللي صارت، أو مثلا أنا يقول له مثلا يقولها أنه أنا مثلا اليوم الأستاذة مثلا ضربتني أو أنه نازعتني أو قالت لي الشيء الفلاني، بعض الأمهات مباشرة تعزو هذا الأمر إلى الطفل، لأنك أكيد ما كنت كذا، لأنك أكيد ما أعرف ويش، لأنه تبدأ تحلل.
1: تقنية.
0: أيوة، تحلل أنه هذا الموقف صار. الطفل هنا يمكن يحس بأنه أنا السبب، تبدأ حتى شخصيته تضعف هنا، يبدأ يحس أنه دائما كل شيء سيء يحدث هو بسببي، فيبدأ
1: أو ما راح يخبرها في المرة الجاية لأنها أنبته،
0: فيبدأ ينسحب هنا، ينسحب عن إخبار أمه أو أبوه أو أي حد يعني من داخل الأسرة أنه أنا صار معي كذا كذا. ليش؟ كل ما جاي خبر قالوا له أنت السبب أو أنت ما كنت ملتزم. هو ما يريد أنه أنت تفسر له، هو فقط جاي يخبرك علشان بس يفرغ وجدانه أو يخبرك عن شيء مثير بالنسبة له صار له في المدرسة. أوه أنا أتفهم أنت كذا كذا كذا، مجرد ما تأكد الشعور أو تأكد شعوره في اللحظة أنت خلاص هنا استمعت له، ما محتاج أنه أنت تجلس تفسر ولا محتاج أصلا تعطيه. بعض الناس يعني أو بعض الآباء المرة الجاية سوي كذا كذا، المرة الجاية إذا حد قال لك كذا سوي كذا. إحنا ما محتاجين أن نعطيه هذه الـ يعني الـ الحلول، لا هو ما محتاج حلول، هو فقط هنا جاي يعبر عن شعور صار عنده وإنت استمع له. فدور الأسرة جدا مهم، أيضا دور المدرسة في توعية أولياء الأمور في هذا الموضوع، فالموضوع تكاملي بين الأسرة وبين المنزل أكيد.
1: نعم. طيب أستاذة سمية، أحياناً الطالب بيكون مجتهد لكنه يفقد حماسة مع منتصف العام الدراسي، ما هي الأسباب يعني اللي تخليه يتراجع في مستواه أو يفقد الحماس؟ ما هو الحماس أيضاً شعور، فما السبب؟
0: هو حقيقة يعني أحياناً نعزو الأمر إلى المرحلة العمرية، خاصة في مرحلة الحلقة الثانية. يعني دخول الطالب في هذه المرحلة مثل ما قلنا في الحلقة الماضية أنه هي في تغيرات عاطفية، تغيرات فكرية، تغيرات حتى في الاهتمامات، فهذه التغيرات ممكن تأثر في الطالب ويبدأ أحيانا أنه تقل دافعيته، ولما تقل الدافعية هنا طبعا يقل معاها الحماس للدراسة. هذه واحدة من الأسباب المهمة اللي يعني يجب أن لا يغفل عنها أي معلم أو أي تربوي، أنه هذه المرحلة مهم جدا أني أفهمها. لما ألاحظ أن الطالب هنا بدأ ينخفض حماسه أتأكد هل هو في هذه المرحلة بصحة جيدة؟ هل هذه المرحلة هو جالس يعبر عن نفسه بطريقة صحيحة؟ هل هذه المرحلة يمر في ظروف معينة تخليه يتراجع وتخليه يقل حماسه؟ هذه واحدة من الأسباب. من الأسباب الأخرى طريقة أو أسلوب التعليم، نكون واقعيين، إحنا في عصر السرعة ونشوف في دقيقة واحدة بضغطة زر يطلع له 1000 فيديو يعني ولو فيها مبالغة، لكن في دقيقة واحدة يقدر يقلب أكثر من برنامج، الشورتات اللي في اليوتيوب، الريلزات، غيره في دقيقة واحدة. فالخلاص يعني.

0: برمج انه هذه البصر في ثانية او في كم هائل من المعلومات يدخل فيه. فانا اجلس الزم طالب بمنهج معين في 35 دقيقة، يعني في بعض المدارس او 45 دقيقة، وانا اشرح نفس الفقرة، ايش تتوقع من الطالب؟
1: أحيانا خلل في المنهج،
0: أيوة
1: وأيوة طريقة توصيل المنهج
0: نفس الفقرة محتاجة ساعة كاملة أنها تشرح من قبل المعلم. المعلم هنا مجبر أنه يعطي هذا المنهج أو يعطي هذه الفقرة، لكن إيش المطلوب هنا؟ مطلوب التنويع. الطفل ما أو الطالب هنا ما يثير انتباهه هذا الأمر، أنك أنت تتكلم وتعطيه أو تلقنه، ما يثير انتباهه. جالس عنده 4 مواقع تواصل اجتماعي، عنده 5 لعبات يلعبهم في اليوم، فالتنوع اللي جالس يصير عنده، الخيارات المتوفرة عنده، تخلي أنه أصلا ما يصير عنده حماس. إذا أنا كمعلم ما نوعت في طريق التدريسي، أنا ما راح يستجيب للطالب، وبالتالي انخفاض الدافعية ويسبب إلى انخفاض حماسه في الدراسة. فهذه جدا مهمة، يعني لابد أن يلتفت إليها كل معلم. الحين احنا نقول انه ايش بيدخلوا استراتيجيات، حتى الاستراتيجيات صايره ما تجدي نفع،
1: نعم،
0: لانه نفس الاستراتيجيات ايضا، لاني انا جالسه ادخل اشياء او استراتيجيات يمكن تكون عند الطالب مستهلكه. فالتنويع مهم في الاستراتيجيات، استخدام التقانه مهمه جدا. زين، احيانا انخفاض الحماس، انا حقيقه يعني التقيت باحد الامهات مره تقول لي استاذ انا بشاورش في موضوع ابني. تقول لي ابني في الصف تقريبا تقول 10، وما يحب المدرسة نهائيا، أبدا ما عنده دافعية للعلم. تقول إيش يرد علي لما أقول له يعني تعلم، مستقبلك مهم، لازم أنا يعني أمن هذا الأمر،
1: نعم،
0: أني أنا بذلت جهدي معاك، المعلمين يبذلوا جهدهم معاك، لكن أنت ما عندك هذه الدافعية. ترى
1: نعم.
0: مستقبلك في الأخير وين بتروح؟ وين بيقبلك في الدراسة وغيره؟ يرد عليها يقول لها كم واحد متخرجين وجالسين في البيت؟ إيش هذه؟ واحدة من المثيرات، يعني أنه أنا جالس أشوف أنه كثير من مخرجات التعليم ما محصلين وظائف، وهذا الأمر جالس إيش يسوي؟ يسوي خلق عالة،
1: نعم،
0: أنه في طلاب ما عندهم هذه الدافعية، لأنه الجميع درس أو مجموعة كبيرة من معارفي درسوا وتعلموا، وهم مكانهم في البيت أو أنهم باحثين عن عمل.
1: بس هذا أيضا ما يعطي مبرر،
0: هو ما يعطي
1: ما يعطي
0: مبرر،
1: مبرر.
0: لكن إيش إحنا مطلوب منه هنا؟ مطلوب منه هنا أن نوعي هذا الجيل أنه العلم ما فقط علشان أنا أجد وظيفة، العلم سلاح،
1: نعم،
0: هذا سلاحي أنا، راح أتفوق وأنجح، ما من أجل فقط وظيفة،
1: نعم،
0: من أجل وطني،
1: نعم،
0: أرد له الجميل.
1: نعم.
0: فمهم جدا أني أحاورهم، أني أدخل في حوار معاهم كابن يعني أو كطفل أيا كان.
1: نعم، إن أنا يجب أن أكون متعلم سواء أني توظفت أو ما توظفت،
0: أكيد
1: لأن
0: أكيد
1: هذا مثل ما قلتي السلاح ممكن أستخدمه في أي وقت، فأنا أكون مهيأ وجاهز
0: أكيد
1: بهذا السلاح المناسب يعني.
0: وأكيد
1: نعم.
0: يكون لازم يكون ولي الأمر أو المربي عنده وعي بهذا الأمر، أنه أنا لازم أحاور ابني وأغير له مفهومه.
1: قناعاته، نعم.
0: أيوة، أنت أنا إذا جلست يعني مثلاً بدي الطريقة أنا أربي ابني أنه كلهم درسوا ما راحوا، ما حدا يتعلم.
1: بالضبط.
0: أيوة.
1: طيب أستاذة، أيضا مشاعر الخوف اللي تنتاب الطلاب بسبب الخوف من التوبيخ أو الخوف من السخرية عليهم، فكيف نتعامل مع هذا الشعور، أو كيف
0: جميل،
1: كالأخصائي يتعامل مع هذه المشاعر؟
0: جميل جدا. طبعا الخوف ما فقط يعني في المدرسة، يعني حتى أحيانا الخوف من التعبير حتى من الأسرة، في الأسرة. يعني أذكر موقف طالبة كانت تردد كثير على الصحة المدرسية، فالممرضة تقول لي هذه البنت يعني كثير تجي، أنا أريد أتواصل مع ولي أمرها بس ما أعرف يعني كيف، إيش رأيك يعني؟ قلت لها إيش فيها؟ تقول لي تجي تعبانة، تجلس بالساعات بالحصص، كم حصة وهي داخل الصحة المدرسية أو غرفة الصحة. بعدين صارت فيها حالات إغماء، يعني الموضوع فين؟ زين، حاولت أني ألتقي بالطالبة أكثر من مرة لكن البنت كانت ترفض. أنا هنا اكتشفت أنه في حاجة، الموضوع في شيء، الموضوع في حاجة خطيرة. يمكن صحيا البنت ما عندها أي إشكالية، يعني لما الممرضة شافتها فحصتها الفحص الأولي اللي هي ضغط وكل حاجة أمورها طيبة، إذن المشكلة هنا في خطر، في مؤشر أنه البنت تتعرض لحاجة ضاغطة. بعد ما خضيت يعني وعطيت مع البنت، أمنت، خبرتها أنه السرية موجودة وأنه راح نتعامل مع المشكلة بطريقة مهنية، وراح أساهم ولو أنه يعني مثلا تحسيهم أحيانا تحفظ بسبب أنه خايفين من هذا التوبيخ اللي إحنا نتكلم فيه، لكن أحيانا لما يأمن الطالب أنه أنا راح أكون في أمان مع هذا الإنسان يتكلم ويخبر اللي عنده. المهم بعد ما جلست مع البنت اكتشفت أن البنت تتعرض لابتزاز من شخص كان يطلب منها صورة. يعني كان هذا الشخص من كثر الخوف منه أنه هي بيفضحها بيوصل حال أخوها، يعرف أخوها كانت تتواصل معاه، يعني هي ورسلت له بعض الصور، فالولد يعني عرفها وعرف أنه هي بنت فلان، قالها إذا ما طلعتي معاي راح توصل الصورة إلى إخوانك. هي من الخوف أنها ما عندها هذيك يعني القسارة أو هذيك خلينا نقول يعني الأمان أنه أنا أروح أتكلم مع أهلي أو أتكلم مع شخص ممكن يساهم لي، أنه ممكن تتعرض لشيء ضاغط آخر إذا هي تكلمت. فهنا بسبب هذا الضغط اللي صار عندها فضلت أنها تسكت، فصار الشعور والكبت اللي عندها يأثر عليها جسديا فتحول إلى مشكلات صحية.
1: نعم.
0: فالإغماءات هذه رغبة بأنه أنا أكون ما في الواقع اللي أنا فيه، صار يصير عندها إغماء، تتعب بسرعة، تبكي طول الوقت. فلو إحنا ما انتبهنا لهذه الأمور يمكن تتفاقم، يمكن حقيقي البنت بتخرج وبتروح وبتتعامل مع الموضوع بطريقة غير لائقة.
1: نعم بالضبط.
0: نعم. فهذه الأمور جدا يعني موجودة أنه يتعرضوا لضغط من الأسرة، أيضا الضغط اللي من الأقران.
1: نعم.
0: لما يصير موقف معين الطالب ما يعرف يعبر فيه عن شعوره، عن غضبه مثلا، عن شعوره بالخوف، عن مشاعر أخرى يعني ما ممكن تسميتها أحيانا، هنا يتحول هذا الشعور إلى سلوك فيصير ضاغط له وضاغط للآخرين، ممكن يكون عدواني جدا مع الآخرين. وسبب هذه العدوانية إيش؟ ضغط من الأقران.
1: نعم.
0: أيوة. ممكن أنه أحياناً يعني يلقى إلى سلوكيات، مثلاً الكتابة على الجدران لأنه يريد يعبر عن هذا الشعور، ممكن يلقى إلى مثلاً الهروب من المدرسة، ممكن التمارض أحياناً. فكل هذا الضغط من الأقران ممكن يسبب له مشاكل سواء صحية أو سلوكيات غير مرغوبة. فهذا نتاج لأنه إحنا ما فهمنا أو ما عرفنا نتعامل مع الشعور. نعم. بطريقة صحيحة.
1: والشعور بعدم الثقة بالنفس أيضا وتأثيراته المختلفة على المستوى التحصيلي للطلاب.
0: هو شوفي حقيقة
1: كيف يعني الطالب يعني يتمكن أن يعبر عن ذاته بطريقة ويحترم هذه الذات ويثق بها.
0: يعني الأمر اللي لابد من ذكره هنا أنه الحمد لله صرنا يعني مع جيل الأهل في واعين. يعني الأغلب الجيل هذا الحديث الأهل أو الوالدين متعلمين وعندهم وعي في التربية. فمسألة الثقة الحين صايرة أنه أغلب الأطفال يعني يجيوا من بيوتهم واثقين في أنفسهم، تحسيهم عندهم هذيك الثقة، يعني أنه أنا مثلا أجي أبادر أني أنا أريد أشارك في الشيء الفلاني، أو أني أنا موجود أو أقدر أعبر عن نفسي. فهذا الموضوع، موضوع الثقة، هو يعني خلينا نكون واقعيين موجود في أغلب الأطفال.
1: نعم.
0: لما يدخلوا المدرسة الغالب يعني لا نغفل دور رياض الأطفال، رياض الأطفال تمهيدا لدخول المدرسة واجد لها دور أنها تغرس هذه الثقة في نفوس الأطفال، أنه أنا أشارك الطفل، أعطيه قدرة أنه يعبر عن نفسه وعن شعوره، أعطيه الثقة بأنه أنك أنت قادر أنك تكون شيء مميز في مستقبلك. هذه واحدة من الأشياء اللي لابد أن تذكر. بعدها في المدرسة الثقة هذه بالنفس لما تكون متوفرة راح تأثر أو راح تنعكس أصلاً تلقائياً في مستواه الدراسي. لما يبدأ يعرف أنه أنا لحق في أني أتعلم بالطريقة الفلانية، يبدأ يعرف أنه أنا لي حق أني أستقل أو أني أكون قادر أني أستقي العلم من هذا المعلم، هنا راح ثقته بنفسه تزيد من قدرته على أنه يعني يستقبل من معلمه بطريقة أحسن وبطريقة أكثر يعني فائدة.
1: نعم، وتزيد من دافعيته
0: أكيد
1: أيضا
0: أكيد.
1: نحو التعلم
0: أكيد.
2: قبل الجرس. قبل الجرس.
1: طيب كيف نساعد الطالب أنه يعبر عن مشاعره بدل ما تتحول إلى سلوكيات تأثر على دراسته؟
0: نعم طبعا احنا قلنا وتكلمنا حتى في الحلقة الماضية أنه ضروري جدا الوعي بالمشاعر، ضروري جدا أنه يتعلم الطالب أنه يسمي شعوره قبل كل شيء. لما يعرف أنه هذا الشعور هو الشعور الفلاني أو اسمه شعور شعور الشيء معين، يعني هو فاهم أنه يسهل إدارة هذا الشعور. فلما الطفل يكون واثق أنه أنا فاهم أنه الآخرين سيفهموا شعوري، هنا راح يعني يتم التعامل معه بطريقة أكثر يعني ثقة. فلما يتعلم الطفل أنه أنا مشاعري حق من حقوقي لابد أن أعبر عنها، بيعرف يتعامل معها بعدين. إحنا كأخصائيين اجتماعيين طبعا في دور جدا كبير يعني مبذول من الأخصائيين في المدارس في الحصص الإرشادية، التعبير عن المشاعر أو أنه مثلا حصة عن الثقة بالنفس، كل هاي الأشياء يعني داخلة من ضمن التوعية في المدارس. فكيف أنا أول شيء أعرف الطفل من حلقة أولى أنه اسم الشعور أو عن الشعور أو مسميات الشعور في طبعا هذا في الحصص الإرشادية. لما يعرف أنه يسمي شعوره أيعرف كيف يتعامل معه. ففي بعض من الاستراتيجيات اللي ممكن نعلمها الطفل في هذه المرحلة عشان يتعامل مع مشكلته، يعني طبعا يعتمد على الخبرة أو خبرة الأخصائي أو أنه اطلاعه أحيانا، لأنه إحنا ما نعتمد على فقط استراتيجيات مثلا تعلمناها في علم النفس أو استراتيجيات مثلا يتعامل معها الآباء أو أنا كتربوي. فضروري جدا أنه الأخصائي يكون مطلع دائما بكل التحديثات، يتعلم أشياء جديدة. يعني إحنا متعودين نستخدم مثلا التنفس العميق، يعني خاصة في بعض المشاعر الضاغطة اللي تجي فجأة مثلا، يعني نستخدم إسعافات أولية في لبعض المشاعر خاصة إذا كانت في اللحظة، في هذيك اللحظة مثلا صار أنه الطالب صارت عنده حالة فقد في هذيك اللحظة وتم إخباره أو أنه عرف في هذيك اللحظة، هذه يحتاجها لإسعاف أولي، إسعافات أولية نفسية يعني.
1: نعم صحيح.
0: ممكن أنه لازم يكون أخصائي يعني عرف فيها متعلم كيف أنه أنا أتعامل مع هذه المشاعر أو هذه الحالات الضاغطة. ممكن نتكلم أيضا عن حالات اللي تجي مثل اللي هي الفوبيا مثلا اللي تصير عند بعض الطلاب فجأة، القلق المفاجئ، قلق الاختبار اللي قبل الاختبار، هاي كلها أشياء محتاجة إلى أنه نتدخل في اللحظة.
1: نعم.
0: فضروري جدا يكون عنده هذه الأدوات غير عن التنفس اللي تكلمنا عنه. طبعا التنفس
1: والرسم أيضا، مدى استخدام الرسم في معرفة مشاعر الطالب.
0: الرسم مهم جدا أنه أنا أعبر، شيء طلاب ما يعرفوا يعبروا إلا بالرسم. فممكن نعلمهم أنه هاي طريقة من الطرق. ممكن الكتابة أيضا أنه أكتب. ممكن في طرق أخرى، يعني مثلا نتعلم تقنيات جديدة ما يمنع، يعني تقنية TFT مثلا هذه واحدة من التقنيات السيطرة على المشاعر، أو أنه أنا أقدر أضبط مشاعري بتقنية TFT.
1: إيش هي هذه التقنية؟
0: طبعا هذه واحدة من التقنيات الثيرابي، يعني اللي تستخدم لخفض الشعور. بعد ما نسمي الشعور نقيسه.
1: نعم.
0: نسأل الطالب، يعني يمكن البعض ما يعرف عنها أو أنها هي تقنية حديثة يعني ما تستخدم كثير يعني، لكن حلو أنه الأخصائي يفهمها وأيضا ولي الأمر ممكن يطلع عليها. طبعا هذه التقنية أنه أنا أسمي الشعور، بعد تسمية الشعور أنا أقيسه الشعور من 1 إلى 10 كم تعطيه. هنا أنا ألفت انتباه الطالب أنه أنا فاهم أنك أنت تمر بهذا الشعور، لكن أعطيني شعورك في الشعور، كم نسبته أو كم قياسه من 1 إلى 10.
1: يعني هناك في أدوات وفي أنشطة تساعد على قياس المشاعر.
0: نعم. أيوة في في في يعني يشوف الشعور يقاس بطريقة يفهمها كل إنسان. أنه أنا أعرف شعوري، هل هو من 10 من 10 ولا هو أقل ولا هو في الوسط. فلما أعرف أنه حدة الشعور وقياس حدة الشعور هو اللي يخليني أعرف أتدخل صح.
1: أيضا أستاذة سمية، موضوع توعية الطلاب من خطر التلاعب بمشاعرهم.
0: نعم.
1: لأن هناك اليوم الطلاب منفتحين في العالم الافتراضي، في الألعاب وفي تواصل مع الغرباء بشكل مستمر، وهذا التواصل يعرضهم للابتزاز العاطفي، ويعرضهم في ناس تتلاعب بمشاعرهم، مثل القصة اللي حكيتيها الآن قبل قليل أستاذة سمية. كيف يتم توعيتهم في المدارس بهذا الخطر؟
0: طبعاً في حملات، يعني ما شاء الله، يعني خلال الفترة الماضية في حملات جداً كثيرة في موضوع التوعية بالابتزاز أو بالتلاعب الإلكتروني أو حتى بالتنمر الإلكتروني أحياناً. فصراحة في يعني جهود قائمة وجهود تشكر يعني، وتكاملية طبعاً، ما فقط في المدارس، من شرطة عمان، من يعني كل الجهات المعنية، يعني حتى أظن في التلفزيون والإذاعة في أكيد توعيات منتشرة في الإعلام، كل مكان يعني. في المدارس إحنا،
1: لكن أنتوا معكم قصص واقعية يعني حقيقية،
0: في قصص حقيقة أحيانا يعني، يعني نتحفظ عن ذكرها بسبب خصوصيتها، لكن في قصص حقيقية واقعية موجودة عند الطلبة. يعني الطالب إذا لم تتاح له الفرصة أنه يتحدث عن مشكلته بطريقة فيها أمان، راح يقع في يعني مشكلة أخرى. فالمدارس جالسة تبذل جهد في هذا الموضوع. يعني أنا مرة أذكر أني كنت في موضوع، أتكلم عن موضوع الابتزاز، كيف يعني أنه البنت مثلا لازم أنها تكون واعية. يعني تعرف أنت في هذه المرحلة أغلب الطالبات عندهم فضول بأنها تعرف عن هذاك العالم، العالم العاطفي، فتدخل في علاقات من غير وعي.
1: نعم بالفعل.
0: فتدخل في علاقة بعدين تكتشف أن هي متورطة يعني في موضوع ابتزاز، أو متورطة في بطريقة أو بأخرى يعني. هذا الموضوع أيضا سببه أنه أنا ما قادر أعبر عن شعوري مع الأسرة. فمهم أني أفتح المجال لأبنائي أني يعبروا عن مشاعرهم، وأنهم يعطوا الشيء اللي داخلهم، أني أكون أنا مصدر الأمان في حالة أنه صار معاه شيء،
1: وأنا مصدر اللي يعطيهم الشعور المطلوب. أيوة، في هذه المرحلة
0: ما أروح أبحث عنه من برا يعني. فضروري جدا أن نكون يقظين، خاصة مع أبنائنا. لما تجي بنتي تكلمني وتقول لي أنه أمي شي صار مع زميلتي الشيء الفلاني،
1: يمكن تقصد نفسها.
0: أيوة، انتبه. هل يمكن هي تقصد نفسها، فما تأخذ الموضوع أنه عابر.
1: نعم.
0: لا، انتبهي في هذه الأشياء. نفس الشيء في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا ما أترك أبنائي. خلاص أنت عندك موقع أو عندك مثلا حساب في برنامج معين، افعل ما شئت. لا، لازم يكون فيه ثقة، لكن في نفس الوقت هذه الثقة ما تكون عمياء. ما في أبدا ثقة عمياء أو ثقة تامة، حتى ولو كنت ابنك، ما في حد مثله.
1: في نهاية هذه الحلقة أستاذة سمية، ما الرسالة التي توجهينها للمعلمين ولأولياء الأمور حتى تصبح المدرسة بيئة يشعر فيها الطالب بالأمان، بالرغبة في التعلم، بالحماس نحو التعلم أيضا والدافعية؟
0: نعم، يعني هذا الطالب كيان، ما فقط عقل جاي يقدم يعني مثلا وقته علشان فقط يتعلم. هذا الطالب لما يدخل المدرسة هو جاي كما الإسفنجة اللي راح تمتص كل شيء حواليه، من ولي أمر، من معلم، من أخصائي، من مدير، من زملاء، الكل مسؤول، الكل لازم يعني يكثف موضوع أنه أنا لازم أترك المجال لهذا الطالب أنه يكون في بيئة آمنة. لازم يشعر بأنه هذا المكان هو مكان آمن لي، إذا أنا ما حسيت بالأمان فيه ما راح أقدر أكمل في هذا المكان.
1: صحيح.
0: فضروري جدا أنه كل معلم يكون واعي أنه أنا هذه الأمانة اللي عندي لازم أكون منتبه لها، ما فقط أعطيه علم، أعطيه يعني تربية، أعطيه قدرة على أنه يكون واثق من نفسه من خلال التعبير عن ذاته. أيضا في البيت، في الأسرة، ضروري جدا أني أشعر بأنه أنا جالس أربي جيل، هذا الجيل راح يخدم الوطن مستقبلا، هذا الجيل راح يكون عنده قدرة بأنه يتعامل مع أمور جدا كبيرة في حياته، بعدين إذا ما تم تهيئته بطريقة صحيحة ما راح يكون صالح في مجتمعه.
1: إن شاء الله يكون الجميع على قدر هذه الأمانة ويعطيها أيضا حقها من الاهتمام ومن الرعاية. شكرا جزيلا لك أستاذة سوية على هذا الحديث الثري على مدار حلقتين عن مشاعر الطلاب وطريقة التعبير عنها والتنفيس عنها وإدارتها وأثرها أيضا في ارتفاع المستوى التحصيلي. شكرا جزيلا للأستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من 5 إلى 9 بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية.
0: شكرا، شكرا لك يا أستاذة نائلة، وشكرا لجميع المستمعين الكرام، والشكر لجميع القائمين على هذا البرنامج، والذي بإذن الله تعالى نرجو أن يكون مثمرا وأن يؤتي ثماره بكل حب إن شاء الله تعالى. شكرا.
1: إن شاء الله أستاذة سمية بجهودكم وبتعاونكم المستمر معنا، بارك الله فيكم. وينتهي مشوار اليوم متابعينا الأحبة، نلقاكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
2: قبل الجرس تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمين العامري.

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نجدد اللقاء بكم مستمعين الكرام في برنامجكم عن الأوقاف أثر يتجدد. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التعريف بمؤسسة الوقف في عمان وبأوقافها المعاصرة وبالإدارة الناجحة التي وصلت عليها. لكننا في هذه الحلقات الأولى نتحدث عن الجانب التشريعي والتنظيمي لهذه الأوقاف. كنا في الحلقة الماضية استضفنا الفاضل هلال بن ناصر القصابي، مدير دائرة الأوقاف وبيت المال. تحدثنا عن دور الأوقاف في قضية التشريع، ونواصل الحديث كذلك في ذات الجانب، ونتحدث عن أهم التعديلات التي طرأت على قانون الأوقاف العماني. هذا القانون الذي بدأ سنة 2000 يعتبر هو من القوانين الحديثة في بين الدول الإسلامية، لكنه تطور تطورا كبيرا، حيث أضيف باب عن المؤسسات الوقفية، ثم بعد ذلك لما نزلت اللائحة التنفيذية سنة 2015 فصلت في جانب المؤسسات الوقفية. هذا الانتقال من الإدارة الفردية التي كانت فقط بيد وكيل الوقف إلى الإدارة المؤسسية التي تنسجم مع أدبيات الإدارة الحديثة، هل يمكن أن تفصل لنا القول؟ ما هي الحكمة وما هي الحاجة من خلف هذا التعديل؟ وكيف أن المؤسسات خلال هذه الفترة البسيطة من الزمن أصبح لها دور كبير في تطور منظومة الأوقاف العمانية؟
1: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. طبعا نحن يعني نعرف التحول الموجود والتغيرات الموجودة من الإدارة التقليدية للوقف إلى الإدارة المؤسسية الحديثة، والتغيرات هذه لا ريب أنها تحتاج إلى قوانين تنظم هذا العمل بشكل يعني يكون واضح للمستفيد وواضح للعاملين في هذا القطاع. وبالتالي أصبح هناك الحاجة ضرورية أن يكون هناك قانون ينظم هذا الجانب. والمؤسسات الوقفية فعلا في التعديل الثاني أو التعديل الأول للقانون جاءت فصول أو فصل يعني فيه كثير من البنود تبين آلية العمل في هذه المؤسسات الوقفية، طريقة إنشاء هذه المؤسسة ورأس مال هذه المؤسسة، كيف تدار هذه المؤسسة، ما هي المتطلبات منها خلال فترة، كيف تدير أصولها المالية والعقارية، كذلك صفات أو خصائص أعضاء مجلس إدارة لهذه المؤسسة، عددهم، بماذا لابد أن يتصفوا خلال للعمل في هذه المؤسسات الوقفية. كذلك وضح القانون كذلك طريقة الرقابة على هذه المؤسسات، ما هو المطلوب من هذه المؤسسات أن تعمل أو تفصح به للوزارة حتى تكون هناك شفافية في هذا العطاء. طبعا هذه المرحلة كانت تأسيسية لهذا القطاع، لقطاع المؤسسات الوقفية، وبالتالي كان جاء هذا القانون فعليا لينظم هذه حتى نعمل لوضع حجر الأساس كما يقال في للمؤسسات الوقفية اللي تشرع في عملها الحقيقي لتنمية الوقف، خاصة بأن العاملين في هذه المؤسسات الوقفية من خارج قطاع الوقف فعليا من المجتمع بشتى أنواعه، يعني من كل اختصاصات ممكن أن تعمل في الوقف، كون هذا الوقف يعمل يعني يخدم المجتمع. فالمجتمع إذا عمل بنفسه على خدمة هذا الوقف، وخاصة كان العاملين في هذا الوقف هم أصحاب اختصاص في الجوانب المالية والاستثمارية، ووضع لهم هذا القانون وهذه الضوابط، فتكون آلية العمل في القطاع واضحة وشفافة للمجتمع وللواقفين كذلك.
0: لكن ما الفرق بين، يعني أنا أعرف أن هناك نوعين من أنواع المؤسسات الوقفية، ما الفرق بينهما وما هما بداية؟ المؤسسة الوقفية العامة والخاصة هكذا؟
1: نعم، هناك يعني نوعين من المؤسسات في كدليل حوكمة، المؤسسات الوقفية الخيرية العامة والمؤسسات الوقفية الخيرية الخاصة. فعليا لا يوجد يعني اختلاف بين كبير بين النوعين هذه المؤسسات، فقط يعني يكون من ناحية المال ونشأة المال نفسه. إذا أنشأه أحد أصحاب الأموال أراد أن ينشئ هذا المال من ماله، من حر ماله، ويريد أن ينشئ مؤسسة يديرها أو يضع لها ضوابط معينة، أتاحت الوزارة لمثل هؤلاء الناس أن ينشئوا مؤسسات وقفية من أموالهم، بحيث ينقلوا هذه الأموال من حر مالهم إلى الوقف. وفعليا هناك تجاوب كبير وتفاعل كبير من لإنشاء مؤسسات خاصة، وأنشئت أوقاف ولله الحمد بملايين ريالات، واستمرت وتعطي أكلها ولله الحمد.
0: نعم. الذي أعرف أن مجموعة من أصحاب اليسار والإحسان ما شاء الله يعني أنشأوا مؤسسات وقفية سواء بأسمائهم أو بشركاتهم أو تحت أي مسمى آخر، ويديرونها بأنفسهم وخصصوا ريعها بحسب يعني صك الإنشاء الذي أنشأت به المؤسسة، وهذا حقيقة تسهيل من الوزارة. وذلك دعوة لأهل الإحسان أن لو أراد أن ينشئ مؤسسة بنفسه، يديرها بنفسه، يتصرف في صرف الريع بنفسه، فله الأحقية في ذلك والسبيل أن بإمكانه أن يقوم بذلك من الألف إليه. لا يشترط أن يتبرع لشيء، لا، بل بإمكانه يقيم مؤسسة خيرية، سواء يجعل مصاريفها للفقراء، للمساكين، للمدارس، للمستشفيات، لغيرها من أبواب الخير.
1: نعم.
0: وهذا حقيقة يعني تطور كبير في التشريع، أن هنالك جانب أو كيان ممكن يوسعه الإنسان وله الصفة أظن الاعتبارية.
1: نعم.
0: هذا الكيان
1: طبعا هو مع الانفتاح ومع إعطاء الصلاحيات للواقف، إلا أن وضعت لها أيضا ضوابط الحوكمة.
0: نعم.
1: بحيث يعني تضبط مسألة الإنفاق، الواقف نفسه يضع لنفسه لهذه المؤسسة نظام أساسي يراجع من قبل الوزارة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان، وتخضع هذه المؤسسة لو أنها من قبل واقف أوقفها، إلا أن تخضع لنفس الضوابط اللي وضعت الوزارة من ناحية الرقابة والمتابعة ويعني
0: ضبط العمل المؤسسي.
1: نعم نعم.
0: لا هو جميل، هو رائع الأمر الذي نتحدث عنه. وطبعا ربما نعود إليكم بعد الفاصل. الأمر الذي نتحدث عنه هو أن أتاحت المجال لصاحب الإحسان والخير واليسار أن يتلمس حاجات الناس.
1: نعم.
0: بنفسه.
1: نعم.
0: ويحدد ما الذي يريده. نرجع إليكم لنواصل هذا اللقاء بعد فاصل قصير، نعود بعده مباشرة لنستكمل هذا اللقاء الماتع مع الفاضل هلال بن ناصر القصابي، مدير دائرة الأوقاف وبيت المال.
2: أثر يتجدد.

0: أستاذ هلال، تحدثنا قبل الفاصل عن التطور التشريعي الذي يعني ما شاء الله لوحظ في الآونة الأخيرة، يعني السنوات الأخيرة هنالك تتابع في قضية تنظيم التشريعي لمنظومة أو لمؤسسة الوقف في عمان. لكن ما الذي يميز الوزارة الأوقاف أنها في جانب التحول الرقمي هي تعتبر في مقدمة المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان في قضية التحول الرقمي وحوكمة المعاملات، الارتقاء بجودة الخدمات الوقفية وتسهيلها للجمهور؟ يعني هنا أنا حقيقة أشيد بجانب برنامج الأوقاف الإلكتروني وقف الذي دشن سنة 2022 في بداية السنة تحت شعار ولكم في الوقف حياة. هل يمكن أن تبين لنا أبرز المكتسبات التي حقق هذا البرنامج في تبسيط دورة العمل الوقفي؟
1: حقيقة هو كان العمل هو أصلا مشروع وقفي، مشروع وطني لحصر الأوقاف الموجودة في سلطنة عمان، وتمثل ببرنامج إلكتروني للأوقاف. استطاعت الوزارة أن تحصر عدد كبير من الأوقاف، يعني يقدر بأربعين تقريبا 40,000 وقف. وكذلك حددت من خلال هذا الحصر، من مكتسبات هذا الحصر أيضا أنها وضحت أنواع الأوقاف الموجودة وتنوعها الموجود في سلطنة عمان، واللي يدلل على أن كان الوقف يتلمس حاجات المجتمع، يعني من أشياء صغيرة من فنجان القهوة إلى مؤسسات وقفية في الوقت الحالي إلى الفضاء ولله الحمد. فهناك يعني تنوع كبير خلال الفترة الماضية، والتنوع هذا يعني ينسجم أيضا مع حاجات المجتمع المتنوعة والمتغيرة. الآن نجد أوقاف حتى في جوانب مرضية، قد نجد أوقاف لأصحاب الهمم، كذلك أوقاف أخرى لأمراض مختلفة، وتأتي أوقاف تتلمس الواقع وتنشأ أوقاف لخدمة هذه الفئة أو خدمة المجتمع بشكل عام. فالبرنامج سهل كثير من الخدمات، توجد تحسين كذلك في هذه الخدمات وتبسيط الإجراء، تعمل عليه الوزارة خلال الفترة القريبة القادمة إن شاء الله تعالى. ومع ذلك توجد أيضا خدمات جديدة بدأت أيضا تعمل عليها الوزارة في من خلال هذا البرنامج، والتطور كذلك لابد أن يكون خلال الفترة القادمة في هذه الخدمات، وقد نجد خدمات جديدة في هذا البرنامج تدلل على سهولة أو يعني وضع تدلل كذلك لـ لـ لـ أو تعين الواقف،
0: نعم.
1: تعين الواقف حتى يقف ماله سواء العقار أو النقد عن طريق البرنامج بشكل مباشر دون يعني المجيء إلى الوزارة أو الجهات الإدارية ليقف بهذا المال، وبالتالي تصله يعني كل معلومات الوقف أين أوقفه ومتى، وتصل الوثيقة من كاتب العدل، ثم وعلى أثرها تصدر وثيقة الوقف من الجهات المعنية، وبالتالي سيسهل يعني للواقفين أن يقفوا أموالهم بشكل ميسر وسهل بعون الله تعالى.
0: جزاكم الله خير أستاذ هلال على هذه المعلومات القيمة حول هذا البرنامج، برنامج إلكتروني وقف، الذي يعني ساهم في تبسيط دورة العمل الوقفي. ونصل يعني مع هذا السؤال إلى ختام هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وأن نسمع عن هذه الخدمات الجديدة التي يعني تعين الواقفين وتسهل عليهم قضية أوقاف وقف أموالهم. في ختام هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكر مدير دائرة الأوقاف وبيت المال الأستاذ هلال القصابي، على أمل أن نلتقي بكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: الدبلوماسي يجب أن نعطيه المهارة من القدرة على الحوار، التناظر، الحجاج، والقدرة على الرد وتمثيل الرأي الرسمي للدولة.
5: لذلك دائما أقول المناظرة هي جزء من الدبلوماسية، لكني لا أعتقد أن الدبلوماسية جزء من المناظرة.
4: الشخص القادر على التناظر، القادر على فرض وجوده في الساحة الحوار، هو بالضرورة دبلوماسي ناجح.
5: نحن كشباب لا نعيش في جمهورية أفلاطون، نحن نعيش في نظام دولي تحركه مجموعة من المتغيرات السياسية.
4: خصوصية المهارة، ماذا أقصد بذلك؟
6: يعني عمر ميت انتصر كثيرا لمبدأ أو فكرة ترسيخ مهارات المناظرة،
4: لأن نقاط التحقيق أساسا التي تطرح على الدبلوماسي هي مناظرة في حد ذاتها.
5: الاعتراض على القرارات هي حقوق.
7: المناظرة كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام.
6: أهلا بكم مستمعينا في النسخة الثانية من برنامجكم المناظرة. في هذه الحلقة نتحدث عن تمكين الشباب في السلك الدبلوماسي في سياق ترسيخ أدوات المناظرة وتفعيل برامج التدريب التخصصية. لم تعد الدبلوماسية في عالم اليوم تقتصر على التمثيل الرسمي أو إدارة العلاقات بين الدول، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرة الدبلوماسي على التواصل وبناء الحجج وإدارة الحوار والتعامل مع القضايا المعقدة والمتباينة والدفاع عن المواقف بطريقة مقنعة ومدروسة. فبين من يرى أن إتقان مهارات المناظرة والخطابة والحجاج يمنح الشباب أدوات أساسية لبناء الموقف والدفاع عنه وإدارة الاختلاف، ومن يرى أن العمل الدبلوماسي يحتاج إلى معرفة ومهارات تخصصية لا توفرها هذه المهارات وحدها، وتبقى برامج التدريب الدبلوماسي أكثر ارتباطاً بمتطلبات المهنة، يطرح السؤال نفسه: هل ينبغي أن تحظى مهارات المناظرة والخطابة والحجاج بالأولوية في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي مقارنة ببرامج التدريب الدبلوماسي؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، وضيفي في هذه الحلقة مي عبد الله السليماني، تمثل جانب الموالاة وتدافع عن فكرة أن مهارات المناظرة والخطابة والحجاج ينبغي أن تحظى بالأولوية في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي لما توفره من قدرة على بناء الحجج وإدارة الحوار والتفاوض والدفاع عن المواقف. أهلا وسهلا بك مي.
4: أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة.
6: حياك الله مي. وأيضا ضيف الآخر في المناظرة عمر بن عدنان البلوشي، يمثل جانب المعارضة ويرى أن برامج التدريب الدبلوماسي المتخصصة ينبغي أن تكون الأساس في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي مع اعتبار مهارات المناظرة والخطابة والحجاج مهارات مساندة ومكملة. أهلا بك عمر.
5: أهلا بك وشكرا على الاستضافة.
6: طبعا كالمعتاد نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح. الدبلوماسي الناجح هل يصنع إتقان الحوار والحجة أم التدريب الدبلوماسي المتخصص؟ نبدأ معك في خطاب الافتتاح مي في غضون دقيقتين فقط.
4: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على الاستضافة. قبل الانطلاق لصلب الحوار، أولا نفرش أرضية هذا الحوار. كلمة الأولوية هنا في هذا النقاش لا تعني إلغاء أهمية أي نوع من البرامج التي نتناقش حولها، وإنما تعني أيا من هذه البرامج يجب أن يقدم أولا للشباب في مسيرة إعدادهم للعمل الدبلوماسي. كيف أرى الدبلوماسية من وجهة نظري في طرف الموالاة؟ أرى أنها ليست تطبيق آلي للبروتوكولات والمواثيق فحسب، بل هي ممارسة تفاعلية قائمة بشكل جوهري على منطق المناظرة والحجاج. لذا أرى بأن آلية إعداد الدبلوماسي يجب أن تمر أولا بالمهارات وليس الأدوات. كيف ذلك؟ الدبلوماسي يجب أن نعطيه المهارة من القدرة على الحوار، التناظر، الحجاج والاستماع الجيد، التفنيد والقدرة على الرد وتمثيل الرأي الرسمي للدولة. لأن المتناظر مثلا عندما يتناظر هو لا يتناظر فقط، لا يمثل رأيه بالضرورة، وإنما يمثل رأيه الشخصي والرأي الذي توكل إليه لجنة التحكيم. فبالتالي هذه المهارة هي مهارة مهمة في العمل الدبلوماسي. فكيف يستطيع الدبلوماسي مثلا تحييد رأيه الشخصي وتقديم رأي دولته، لأنه في النهاية هو

0: قاعدة المشتركة.
1: ترجمة
0: نعم، المناظرات والتدريب الدبلوماسي يدخلان من باب السياسة والدبلوماسية ذاته، ولكن ليس بالضرورة ينتهيان عند النقطة نفسها في العملية السياسية. المناظرة هي جزء من العملية السياسية والدبلوماسية، نجدها في الدول المتقدمة مثلا في نماذج الانتخابات. يتناظر العمدة، يتناظر الحاكم، يتناظر رئيس الدولة حتى ينتصر على خصمه ويفوز بالانتخابات عبر أخذ أكثر قدر من الأصوات. لكن لا أعتقد أن السياسي الذي يتحول لأن يصبح سياسي ودبلوماسي بعد أن يفوز بالانتخابات ويصبح الرئيس مثلا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يكمل حياته السياسية والدبلوماسية بأن يكون متناظرا فقط. أضرب بذلك مثال أخير. في الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجمهورية الصين الشعبية لمقابلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، كان قد سبق ذلك مجموعة من الجدال ومجموعة من حرب ما يسموها الحرب التعرفة الجمركية والرسوم الجمركية وكثيرا من نقاط الاختلاف. لكن حينما جلس الرئيس الأمريكي مع الرئيس الصيني على طاولة محادثات أو مفاوضات، كان يبحث عن مصلحة الشعب الأمريكي، وهي المصلحة والموقف الذي يكون خلف الموقف أو خلف الحجة التي يمكن أن يقدمها في طاولة المفاوضات. وهذا يوصلنا إلى مهارة يمكن أكدتها زميلتي في البداية وقالت المهارات الدبلوماسية ثم وصفتها بالأداة. المهارة هنا المقصودة هي مهارة التفاوض. السياسي والدبلوماسي يحتاج إلى مهارة التفاوض، ومهارة التفاوض تتجاوز مهارات المناظرة، لأنك أحيانا تكون لديك حجة قوية لكنك لا تقدمها لأن هناك مصلحة خلف هذا الموقف، وهي مصلحة شعبك التي تتطلب منك أن تصمت عن موقفك أو عن حجتك. لا أعتقد أن هذا جزء من المناظرة. لذلك دائما أقول المناظرة هي جزء من الدبلوماسية، لكني لا أعتقد أن الدبلوماسية جزء من المناظرة.
1: نعم، هنا تتجلى ربما الفروقات بشكل أوسع، وهذا أيضا ما يتضح أكثر خلال المحاور القادمة أو الفرضيات التي نطرحها في سياق هذا الموضوع. يعني بين أن تكون المهارات حاضرة لدى المتناظر المتفاوض أو الدبلوماسي أيضا في مثل هذه السياقات بمختلف يعني أنماطها، ننتقل إلى يعني نظرية تقول أن القدرة على بناء الحجة والدفاع عن الموقف وإدارة الحوار أكثر أهمية للدبلوماسي من امتلاك المعرفة أو معرفة النظرية وحدها. وأعود إليك عمر، يعني امتدادا لما ذكرته في خطاب الافتتاح، ثم بعد ذلك أعود إليك مي. يعني يتعامل الدبلوماسي بصورة مستمرة مع مواقف متعددة ومصالح متعارضة كذلك في الوقت نفسه، وجهات نظر يعني في فضاءات مختلفة، ما يتطلب أيضا من القدرة على عرض موقفه بوضوح وبناء حجة والتعامل مع الحجج المقابلة. كيف ترد على هذه الفرضية في سياق ما تؤمن به من هذه القضية ككل؟
0: سيكون ردي هو التأكيد على الجزء الأول من الفرضية، والذي يؤمن بأهمية المهارة، لكني لا أعتقد أن التدريب الدبلوماسي هو تدريب نظري فقط. التدريب الدبلوماسي يتجاوز ذلك بكثير. الجميع هنا يستطيع الآن فتح هاتفه وقراءة القانون الدولي وقراءة مبادئ الأمم المتحدة، لكنه لن يصبح دبلوماسيا متمرسا إلا إذا تمرس على مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي مرة أخرى تتجاوز مهارات المناظرة كثيرا. أقصد بذلك مهارة التفاوض، مهارة الكتابة الدبلوماسية، مهارة صياغة مشاريع قرار فيها 10 دول أصلا مختلفة سياسيا وثقافيا واجتماعيا ومجالات كثيرة. هذه كلها مهارات تصب في مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي يمكن للدبلوماسي أن يكتسبها عبر التدريب الدبلوماسي. إذا ما عدنا إلى الأمثلة، فوجدنا مثلا معهد النطار الدولي بجنيف، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، مجموعة من المعاهد الأكاديمية التي تدرس الدبلوماسية للدبلوماسيين حول العالم، هي دائما تفرد المناظرة ضمن مجموعة من المهارات، لكنها لا تكتفي بالمناظرة بأن تخرج دبلوماسيين متناظرين دون مهارات أخرى. ومن هنا أريد أن أعود إلى مثالي. تخيل نفسك مرة أخرى شخص تريد أن تكون دبلوماسيا وتبعثك دولة معينة من أجل أن تحاول أن تحقق توافقا معينا مع الرئيس الذي ذكرته قبل قليل، هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتذهب إلى هذا الرئيس وأنت لديك مجموعة من الحجج وأنت متناظر ولديك أو نقاط قوة، وتريد تقديم كل هذه الحجج في الاجتماع الذي يحدث أمام وسائل الإعلام. كيف سيصبح شكلك وأنت تفاوض الرئيس الأمريكي وتعرض أمامه مجموعة من الحجج التي أنت تعتقد أنها أنك منتصر فيها كمتناظر. المتناظر دائما يقوي حجتي حتى يتقدم في المناظرة. أعتقد أن الشكل الذي سيظهر أمام الإعلام هو النموذج الذي حدث في الزيارة الأولى للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي حينما زار الرئيس الأمريكي. حدث هناك جدال كبير
1: ولم في النقاش
0: بالضبط ولم يتفقوا. هذا النموذج هو نموذج على الشكل

0: شكل من أشكال المناظرة، ولكن لا أعتقد أنه كان نموذج للدبلوماسي والسياسي الذي يريد أن يعلي مصلحة شعب أمامه. ولكن حدث النموذج للدبلوماسي والسياسي في جميع لقاءات الرئيس زلنسكي بدونالد ترامب اللاحقة، لأن زلنسكي ذهب إلى الرئيس الأمريكي على نقاط اتفاق على مجموعة من المصالح التي تعلى على المواقف والحجج التي يمكن أن تتقدم فيها أنت بحجتك القوية، لكن العمل السياسي أكبر بذلك
1: نعم،
0: بكثير.
1: وكأنك تقول أن بعض النماذج أو الأمثلة التي تطرقت إليها وغيرها من نفس السياق أنها تحتاج أو كانت تحتاج إلى دربة أكثر وقوة أكبر في ما يتعلق بالتدريب المسبق أكثر
0: بالضبط.
1: من وجود هذه المهارة أو ما يتعلق بمهارات المناظرة. وهذا يضعك أيضا يعني أمام مساحة للرد على ما ذكره عمر وعلى هذه الفرضية تحديدا.
2: نعم، بالطبع النقاط التي ذكرها الأستاذ عمر هي نقاط مهمة، وأعتقد بأنه طرح أمثلة عن الدبلوماسي الذي خاض التجربة كاملة. نحن هنا نتحدث عن إعداد الشباب، ما هي البرامج التي يجب أن نعطيها الأولوية حتى نصل إلى الدبلوماسي الناجح؟
1: نعم.
2: برأيي أنه يجب أن عندما نعد شابا لكي يصبح دبلوماسيا ناجحا أن نبدأ بأساس قوي ومتين. ما هو الأساس القوي والمتين؟ الأساس القوي والمتين هو أن نعطيه المهارات الأولية. المهارات الأولية هي مهارات التناظر، الحجاج، وأيضا كذلك القدرة على التفاوض وغيرها من المهارات التي تكون مهمة لإعداد الدبلوماسي الناجح. ثم بعد ذلك نذهب به إلى المعرفة المتخصصة. طيب، طبعا لماذا أوالي تقديم برامج إعطاء المهارات قبل هذه المعرفة المتخصصة؟ أولا سوف يسهل علينا اكتشاف الشباب القادرين على خوض السلك الدبلوماسي، لأنه بالضرورة الشخص القادر على التناظر، القادر على فرض وجوده في ساحة الحوار، هو بالضرورة دبلوماسي ناجح. لكن الشخص القادر على كتابة مشروع قرار أو قادر على يحفظ القانون الدولي إلى آخره ليس بالضرورة هو مشروع دبلوماسي ناجح. إذا أنا أسهل على صانع القرار أو أسهل على الهيئات المهتمة بإعداد الدبلوماسي أنها تستكشف المواهب بشكل مبكر من خلال برامج التناظر وغيرها. طيب، إذا بالنسبة للفرضية الثانية التي ذكرتها أستاذ، وهي القدرة على بناء الحجة والدفاع عن الموقف، طبعا أنا أرى بأن امتلاك المعرفة النظرية سواء بكيفية كتابة مشروع قرار، آليات القانون الدولي، التاريخ السياسي، الاتفاقيات إلى آخرها، هي خلفية معرفية مهمة بالطبع، لكن آليات تحويل هذه المعرفة إلى يعني ترجمة حقيقية على أرض الواقع تتطلب مهارات الحوار، الحجاج، التناظر إلى آخره. إذا لا يمكن أبدا لأي معرفة كان نوعها أن تتحول إلى ترجمة واقعية دون مهارة حقيقية. فالشاب الذي يملك المعرفة لكنه يفتقر إلى المهارة لن يستطيع الاستفادة بشكل حقيقي من هذه المعرفة. لأنه بطبيعة الحال فقد العنصر الجوهري الذي يحول المعرفة إلى ترجمة على أرض الواقع. أيضا فكرة طريقة الاكتساب، اكتساب المعرفة، أنا مهارات المحاججة وهي مهمة في العمل الدبلوماسي وأكد عليها الأستاذ عمر، فكرة الخطاب إلى آخره، هذه لا تكتسب عن طريق القراءة أو عن طريق الاستماع والمشاهدة، وإنما تكتسب عن طريق الممارسة،
1: أن يكون في الميدان.
2: نعم، كيف نعطي الشاب فرصة الممارسة؟ عن طريق هذه البرامج. بينما العمل الدبلوماسي أو المهارة الدبلوماسية هي تكتسب عن طريق القراءة، المشاهدة، الاستماع إلى آخره. لذلك من الأولوية أن يعطى الشاب البرامج التي تمكنه من الممارسة والتطبيق أكثر من البرامج التي تعطيه الأشياء النظرية.
1: نعم، يركز كل واحد يعني منكما على المهارات عند مي وبرامج تدريب عند عمر، حتى ربما وكأنكما تقولان حتى نبتعد نوعا ما عن التحديات التواصلية في مثل هذه الأنماط أو التفاوضات في مختلف السياقات السياسية والدبلوماسية كذلك. وهذا يحن أيضا إلى طرح فرضية أخرى، يعني تقول هذه الفرضية أن التدريب على المناظرة يحاكي بصورة أكبر التحديات التواصلية التي يواجهها الدبلوماسي مقارنة بالتدريب النظري. أعود إليك مجددا مي للرد على هذه الفرضية ثم أنتقل إليك عمر فيما بعد. تفضلي مي.
2: نعم، بالنسبة لهذه الفرضية أنا بنيت موقفي من الفرضية الثانية لكي أنطلق إلى هذه الفرضية، وهي طبعا أن الشاب يحتاج إلى بناء قاعدة يعني صلبة لكي يواجه العمل الدبلوماسي. فنرى بأن المهارة هي التي تترجم المعرفة لفعل، وبالتالي فالمهارة هي التي تكون في صلب التحدي التواصلي الذي يواجهه الدبلوماسي. فأنا عندما أريد التفاوض مثلا تجاه مشروع معين أو اتفاقية معينة، أو عندما أريد التوسط لحل خلاف سياسي معين أو غيرها من التحديات التي يواجهها الدبلوماسي في عملي، فإن المهارة هي التي ستكون حاضرة في أرض الواقع، المناظرة، الحجاج إلى آخره، وهي التي تدير آلية النقاش والمعرفة المستخدمة أيضا التي طبعا يستخدمها الدبلوماسي. إذا نستطيع أن نستنتج بأن مهارات التناظر، التفاوض، الحجاج والتفكير الناقد أيضا هي التي تكون حاضرة في العمل الدبلوماسي الواقعي وتصطدم فيه بشكل مباشر. أما المعرفة فهي جزء من هذا الاصطدام، وبالتالي ندرك أهمية وضع أولوية برامج التناظر والحجاج لتقديمها للشباب أولا. طبعا هناك عدة أسباب يمكن أن نستعرضها تؤيد هذه الفكرة. أن خصوصية المهارة، ماذا أقصد بذلك؟ أن المهارات لا يمكن لأي أحد إتقانها، لا يمكن لأي أحد أن يتقن مهارة التناظر، لا يمكن لأي أحد أن يتقن مهارة التفاوض أو أن يبني حجة، ولكن ليستطيع أي أحد أو الكثير شريحة الأكبر يعني كتابة مشروع قرار إلى آخره من هذه التفاصيل النظرية. وبالتالي لن نستطيع أن نفاضل بين الشباب القادر على العمل الدبلوماسي والشباب الغير قادر على العمل الدبلوماسي إلا من خلال البرامج التي يعني تقوم وتنمي هذه المهارات. أيضا فكرة الخط المنطقي لإعداد الدبلوماسي، المسار المنطقي لإعداد الدبلوماسي أنني أعطيه المهارات، أعطيه البنية الأساسية، ومن ثم بعد ذلك أنتقي النخبة من هؤلاء الشباب الذين يتقنون هذه المهارات لكي أهيئهم للعمل الدبلوماسي، وليس العكس. أنني أعطي شريحة كبيرة من الناس العمل الدبلوماسي ولا أستطيع اكتشاف أو المفاضلة بين الشباب القادرين على هذا العمل وغير القادرين على هذا العمل.
1: نعم، يعني عمر ميت انتصر كثيرا لمبدأ أو فكرة ترسيخ مهارات المناظرة تأهيلا وتمكينا للشباب في هذا السلك تحديدا، ولا أظن أنك يعني تختلف في هذه الجزئية تحديدا وإن كان نسبيا يعني، لكن وكأنها تقول أيضا أن البرامج التدريب الدبلوماسي أو يعني التمكين في السلك الدبلوماسي قد يكون أو يغلب عليه الطابع النظري أكثر ما هو تطبيقي أو عملي، وترى أن أننا بحاجة إلى ترسيخ هذه المهارات بشكل تطبيقي واقعي. كيف ترد على هذه الفرضية المطروحة وما ذكرته أيضا مي؟
0: بالطبع، دعني أبدأ مما ذكرت في البداية. إذا كنا نتحدث عن تدريب دبلوماسي، فنحن حينما نقول كلمة تدريب فنقصد بذلك تدريب مهاري. إذا وصفنا التدريب الدبلوماسي على أنه تدريب أو عفوا معرفة نظرية أو معارف، فنحن نتحدث هنا ممكن عن ندوة، عن تعليم. لكن التدريب يختلف بذلك، لأن التدريب دائما يختلف بأنه الوصف عادة وصف التدريب يكون مرتبطا بالمهارة. كذلك أيضا أريد أن أفند مجموعة من النقاط التي ذكرتها زميلتي في وصفها أنني يمكن أن أكون قد وصفت مجموعة من النماذج الدولية. نحن كشباب لا نعيش في جمهورية أفلاطون، نحن نعيش في نظام دولي في تحركه مجموعة من المتغيرات السياسية. فالشباب الذين من المفترض أن يدخلون إلى العمل السياسي يجب أن يعرفون أنهم يتعاملون مع هذه المتغيرات حينما يتدربون على الدبلوماسية، فمن الجيد طرح مثل هكذا نماذج. ولكن دعني أعود الآن بخطابي إلى الشباب. حينما أتحدث عن التدريب الدبلوماسي فأنا أتحدث عن تدريب مهاري رأيناه في نموذج وطني مثل تجربة برنامج السفراء الشباب. تجربة السفراء الشباب إذا ما تحدثنا عن المناظرة فيها فقد تكون تصل إلى 5-10% من مجموعة كبيرة جدا من المهارات التي كان الشباب يعني يتعاملون معها. تجربة السفراء لا تكون في جلسات المحاكاة فقط، المحاكاة هي جزء من مجموعة من دعني أقول الغرف المهارية التي يتعلم فيها الدبلوماسيين كيف يتعاملون كسفراء في نموذج سفراء الشباب. ولكن أصل هذه التجربة كانت تبدأ منذ لحظة إعلانك كسفير في دولة أنت قد تكون لا تعرفها، يجب أن تفهم أصحاب المصلحة فيها، التغيرات السياسية من حولها، الدول التي تربطك علاقات فيها حتى تتعامل على إثرها ضمن مجموعة من النقاشات تدخل فيها مع الدول المختلفة وكذلك الأقطاب المركزية في هذا العالم. في مثل هكذا نموذج تكون أحيانا لديك حجة تريد تقديمها أنت كمتناظر، تعرف دائما أنك يجب أن تقنع، يجب أن تقوي حجتك، لكنك تختار ألا يعني تعرض هذه الحجة في جلسة أنت تعلم أن الدولة الأخرى تقول شيء مختلف أنت معه سياسيا وثقافيا أو حتى في مبادئك، لكنك تختار أن لا تتحدث هنا من أجل أن تعلي مصلحة دولتك. هذا المشهد هو المشهد الدبلوماسي والسياسي الذي يتجاوز فعل المناظر، يتجاوز مشهد المتناظر الذي يحاول تقوية حجة في موضوع معين. لذلك مرة أخرى أعود إلى النقطة، التدريب الدبلوماسي ليس تعليما معرفيا، هو تدريب مهاري على مجموعة من المهارات الدبلوماسية التي وصفتها قبل قليل زميلتي بأنها الأساس القوي. المناظرة هي أساس قوي، ولكني لا أعتقد أنك إذا تتمرس الطبيب على إعطاء إبرة فسيصبح طبيبا متخصصا. نعم الإبرة مهمة أن يعطيها الطبيب، لكنني أعتقد أن هناك كثير من الفيزز الذي يجب أن يمر بها الطبيب. كذلك الأمر بالنسبة للدبلوماسي والسياسي.
1: بكل تأكيد يعني ثم التقاطعات فيما يتعلق بالمفهوم نفسه وبالمبدأ، وربما أيضا هناك يعني قد تكون هناك أزمة أولويات بين الجانبين أو تساؤل فيما يتعلق بالأولويات، وهذا يحيلنا أيضا إلى طرح فرضية أخرى في هذا السياق. تقول هذه الفرضية أن الأولوية لمهارات المناظرة والخطابة والحجاج في تأهيل الدبلوماسي قد تأتي على حساب المهارات والمعارف التخصصية التي تتطلبها المهارات أو الممارسة الدبلوماسية بشكل عام. ترد على هذه الفرضية في دقيقتين فقط مي، ثم أنتقل إليك عمر.
2: طيب، في البداية طبعا ذكر زميلي أن برامج التدريب الدبلوماسي هي برامج مهارية، لكن أنا يعني لا أنكر أنها هي برامج تدريب مهارية، لكنها تحيل الشاب مباشرة إلى الاصطدام بالعمل الدبلوماسي بدون وجود قاعدة متينة تمكنه من التعرف على المهارات التي يمكن أن يستخدمها في العمل الدبلوماسي. أيضا فإذا ما رأينا مثلا برنامج السفراء الشباب، هو برنامج يطرح تساؤلات دبلوماسية وقضية يمكن أن نناقشها في السلك الدبلوماسي، لكن هل فعلا أن المناظرة تكون حاضرة بشكل قليل في هذا العمل الدبلوماسي؟ لا، لأن نقاط التحقيق أساسا التي تطرح على الدبلوماسي هي مناظرة في حد ذاتها. أيضا التفاوض، عندما أجلس وأتفاوض إلى دولة مختلفة وأخرى عني وأريد أقنعها، أنا أستخدم مهارة المحاججة، أنا أستخدم مهارة الإقناع، وهذه جميعها يجب أن يتعرض لها الشاب مسبقا قبل دخوله واصطدامه بالتجربة الدبلوماسية المكثفة وغيرها من الأمور. بالنسبة للفرضية الأخيرة التي ذكرتها أستاذ، طبعا أنا أعارض هذه الفرضية التي يعني تذكر بأن هذه المعارف سوف تؤثر سلبا على العمل الدبلوماسي. أرى أنها استثمار حقيقي في العمل الدبلوماسي أساسا، لأنها هي يعني تكون من صلب العمل الدبلوماسي نفسه وليست منفصلة عنه، وهي تهيئ الشباب بشكل كبير لاستقبال المعرفة الدبلوماسية. المهارات الحجاجية هي استدعاء أساسا للمعرفة التخصصية وترجمتها في لحظة العمل الدبلوماسي. فالدبلوماسي الذي يمتلك أعمق المعارف القانونية والسياسية لكنه لا يستطيع أن يعبر عنها في حجة منطقية متماسكة، هو دبلوماسي غير فعال بطبيعة الحال، لأن معرفته تظل حبيسة الكتب دون تأثير حقيقي. وعندما نقارن طبعا مثل ما ذكرت بين برامج الحجاج والمناظرة، هي برامج أكثر جدوى. لماذا؟ لأنها تركز على المهارة تركيزا أساسيا، وهذا ما يجعل الاستفادة أكبر وأكثر، بينما برامج التأهيل الدبلوماسي فيها الكثير من التشعبات، فيها يمارس الشباب المحاكاة، البروتوكولات وغيرها، بالإضافة إلى المهارات، ولكن نسبة حضور هذه المهارات تكون قليلة، وبالتالي هو لا يركز على جانب واحد ويتمكن منه ثم ينتقل إلى البرنامج الآخر أو التمكين الآخر. هو يعني لا يتعرض لهذا الخط المنطقي كما ذكرت، وبالتالي فإن خط السير المنطقي الذي أراه الإعداد الشاب الدبلوماسي هي المهارة المركزة التي تهيئ الشاب لأن يمتلك أرضية صلبة وفعالة لاستقبال المعرفة الدبلوماسية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الأخرى بعد أن ننتقي النخبة من الشباب مثل ما ذكرت، لأن هذه المهارات هي التي تجعلنا نفاضل بشكل حقيقي بين الشاب الذي يمكن أن يصبح دبلوماسيا حقيقيا وبين يعني الشباب الآخرين.
1: ونحن الآن أيضا في سياق مناظر يعني في طرح هذه القضية وهذه الفكرة على الأقل بعديها اللذين طرحا في هذه الحلقة تحديدا. أيضا عمر، كيف ترد على هذه الفرضية؟
0: في البداية دعني أفند النقاط التي ذكرت. دعني أبدأ من الأرض الصلبة التي ذكرتها زميلتي، وهي حسب وصفها مهارة المناظرة.
1: نعم.
0: ومجموعة المهارات، حتى المناظرة ليست مهارة واحدة، هي مجموعة من المهارات تندرج تحت المناظرة. أنا أؤكد على هذه الأرضية الصلبة، لكنني أعتقد أنك إذا بنيت عمودا واحدا وكنت تبتغي أو تهدف أن تبني بيتا، لن يكفيك عمود واحد،
1: نعم.
0: ستحتاج إلى مجموعة من الأعمدة الأخرى التي هي المهارات الدبلوماسية. ثم أذهب لأفند أيضا المشهد الذي ذكرته زميلتي في موضوع برنامج المحاكاة، حينما أنت تناظر داخل في نقطة تحقيق أو تحاجج طرفا آخر ضمن مجموعة من المفاوضات، فأنت بذلك تناظر. نعم، هذا المشهد موجود، لكن أيضا هذا المشهد لا يخفى المشهد آخر موجود داخل مشهد المحاكاة. أنك اتفقت قبل 5 دقائق في رسالة سرية مع دولة على توافق معين تجد فيه مصلحة الشعبين، فأنت بذلك لن تقوم بسؤاله أو إحراجه أمام مجموعة من الدول في موضوع أنت مبادئك متفقة معه،
1: نعم،
0: يجب انطلاقا من مبادئك وما تؤمن به أن تعرضه،
1: وهذا
0: لكنك
1: جزء من
0: تختار.
1: العرف الدبلوماسي.
0: وهذا جزء من مهارات كثيرة دبلوماسية يحتاجها السياسي والدبلوماسي.
1: نعم.
0: دعني أقود هذا الحديث إلى الشباب. إذا ما تحدثنا عن مدى حاجة الشباب إلى العمل الدبلوماسي، فأنا أعترض أيضا على نقطة أن التدريب الدبلوماسي هو حق للنخبة من الشباب. التدريب الدبلوماسي هو حق جميع الشباب.
1: نعم.
0: إذا ما تحدثنا عن أبرز الأرقام الموجودة في عالمنا، اليوم في عالمنا 1.2 مليار شاب من سن 15 إلى 24 بحسب الأمم المتحدة.
1: نعم.
0: منهم حوالي في منطقتنا 55% من دون 30 من الشباب، توزيعهم الديموغرافي 55%.
1: نعم.
0: يمثلون حوالي 16% من إجمالي الشباب في البرلمانات. هذا الثقل الديموغرافي لا يمثله نفس الثقل إذا ما جئنا إلى أصوات البرلمانات، بينما نجد نماذج موجودة اليوم لحركات كثيرة للشباب، وهي حركات ما يسميها حركات جيل زد في آسيا وإفريقيا وأوروبا، كانت بحاجة إلى تبنيها في تدريب دبلوماسي ينقل هؤلاء الشباب، ينقل مطالباتهم بتغيير مجموعة من القرارات إلى محاولة صياغة القرارات السياسية عبر رسم توافقات. المطالبة بالقرار هو حق، لا أعتقد أنه فقط للنخبة، هو حق لجميع الشباب، لكن نقله من هذه المرحلة إلى كيفية صياغة المطالبات ضمن توافقات، هذا هو عمل دبلوماسي، وهذا يحققه التدريب الدبلوماسي. الاعتراض على القرارات هي حقوق، لكن التحول من مشهد الاعتراض على القرار إلى محاولة صياغة قرارات مشتركة أيضا هي مجموعة من الأدوار. هذه الأدوار كلها تحتاج إلى مناظرة، تحتاج إلى أصوات تعبير، وهي موجودة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تحتاج إلى تدريب دبلوماسي ثم محاولة استيعابهم في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية لنقلها إلى مشهد دبلوماسي يقود فيه الشباب العمل الدبلوماسي.
1: ويمتد هذا الحديث إلى أبعاد يعني متشابكة وربما أيضا معقدة في سياقات أخرى، يعني فيما يتعلق يعني بالتمثيل الدبلوماسي في طرح فكرة الترسيخ المهارات وبين هذه البرامج، سواء كان بأبعادها النظرية أو التطبيقية. هنا نذهب إلى خطاب الختام، نجمل فيه كل يعني ما ذكرناه كخلاصة نهائية. لكل واحد منكما دقيقة واحدة فقط. أبدأ معك مي ثم أنتقل إليك عمر. تفضلي مي في دقيقة واحدة فقط.
2: نعم، فقط أرد على فكرة بسيطة قالها الأستاذ عمر، وهي فكرة أن التدريب هو فقط للنخبة، يعني أنه ذكر بأن التدريب هو حق للجميع. أنا أيضا كذلك كنت أتمنى لو كنا في المدينة الفاضلة وندرب جميع الشباب حول العالم، لكن الفكرة أن أي برنامج يطرح هو بالتأكيد سوف يستهدف ويفاضل بين الشباب، لأنه يستهدف سعة معينة، وهذا هو الذي أقصده، أن السعة هذه التي تستهدف هذا الشباب يجب أن نأخذ منهم النخبة. أيضا كذلك أنا عندما أريد أن أوظف دبلوماسيا، فأنا بالطبع سوف أخذ مجموعة معينة أو عدد معين من الشباب الذين يمثلون دولتي لإلقاء يعني رأي دولتي في محفل معين، وبالتالي فإن الاختيار موجود سواء شئنا أم أبينا. طبعا في الختام أجدد موالاتي للنقاش المطروح، وأرى بأن بناء الشباب الدبلوماسي الناجح يجب أن يبنى على أساس قوي من المهارات التناظرية والحجاجية التي تمنح الشباب العقلية النقدية وسرعة البديهة والقدرة التفاوضية، وهذه المهارات المهمة هي الركيزة لترجمة المعرفة إلى حراك دبلوماسي متزن. فالعمل الدبلوماسي يعني هو أكثر من مجرد يعني ترجمة يعني حفظ المعاهدات أو آليات سير المجالس، وفن للدفاع عن المصالح وغيرها من المهارات. لذلك المعرفة الدبلوماسية دون القدرة على الإقناع والتنفيذ هي سبب سيف بغير حد. وشاكرا لكم هذه الاستضافة وهذا النقاش الثري، وفقنا الله وإياكم لخدمة هذا الوطن العزيز. شكرا جزيلا.
1: أمين بإذن الله. شكرا لك مي. عمر تفضل.
0: في البداية دعني أتحدث على المدينة الفاضلة التي ذكرتها زميلتي. نعم، نحن لا نبتغي المدينة الفاضلة، لكنني مرة أخرى أريد أن أؤكد أنها ليست معارف دبلوماسية، هي مهارات دبلوماسية. المناظرة جزء أصيل من المهارات الدبلوماسية التي يحتاجها كل شاب. من حقه أن يدخل في السلك الدبلوماسي، أن يعرض صوته بعد فهم كيفية صياغة القرار، كيفية خلق التفاهمات مع سلطات الدولة نفسها قبل أن نتجه إلى تمثيله لدولته في الخارج. المناظرة هي جزء أصيل من العملية الدبلوماسية، لكن البيت بعمود واحد أعتقد أنه لا يكفي. كذلك أعتقد بل وأؤمن أن الدبلوماسية العمانية التي تركت لنا تركة عظيمة جدا تستحق أن يشارك جميع شباب سلطنة عمان دون أن نختص فقط النخبة منهم. جميع شباب سلطنة عمان يستحقون أن يتدربون دبلوماسية لمحاولة نقل الدبلوماسية العمانية وتركتها العظيمة في دبلوماسية بأوجهها المختلفة، اقتصادية، إعلامية، وفي فضاءات عملهم المختلفة. وهذا يعود بنا أيضا لبرنامج السفراء الشباب. نحن حينما اخترنا الشباب الذين يدخلون إلى برنامج السفراء الشباب لم نختارهم سياسيين، لم نخص منهم النخبة، اخترناهم بناء على مجموعة من القواعد الصلبة، واخترناهم أيضا من مختلف الخلفيات لإيماننا أن شباب سلطنة عمان يستحقون أن يقودون الرسالة الدبلوماسية العمانية ويسافرون فيها إلى أبعاد بعيدة حتى يحققون الرسالة الأسمى التي نسعى إلى ترسيخها في سلطنة عمان.
1: شكرا جزيلا. الشكر عمر بن عدنان البلوشي، شكرا لك على وجودك معنا في المناظرة.
0: وأنا شاكر لكم هذه الاستضافة.
1: بارك الله فيك. كما أشكرك أيضا أمي بنت عبد الله سليماني، شكرا لك على وجودك.
2: شكرا جزيلا أستاذ.
1: هكذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة، التي ناقشنا فيها أولوية مهارات المناظرة والخطابة والحجاج في تأهيل الشباب للعمل الدبلوماسي في مقابل برامج التدريب الدبلوماسي المتخصصة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 12 مليار و900 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. البحث العلمي والابتكار تعلن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بأكثر من 2 مليون ريال عماني. إلى التفاصيل في قراءتها خالد بن عبد العزيز العبري. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني اليوم فيما يأتي نصه: تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس الجمهورية، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ 5 إلى 6 من شهر أكتوبر لهذا العام 2026 للميلاد. وبعون الله تعالى سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. حفظ الله عاهل البلاد المعظم في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته، ومشمولا بموفور الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب. وبالتزامن مع زيارة دولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، تخطو العلاقات العمانية الكازاخستانية محطة جديدة، وتؤسس الزيارة لمرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي استنادا إلى مسار دبلوماسي ممتد لأكثر من 3 عقود.
1: انطلاقا من نهج يقوم على مد جسور التواصل والتعاون بما يخدم المصالح الوطنية، تمضي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء علاقاتها مع دول العالم وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والانتقال من أطر التواصل الدبلوماسي إلى مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي. ومن بحر عمان إلى قلب آسيا تتعزز الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، عندما يحل جلالة سلطان البلاد المفدى ضيفا على أستانا في زيارة دولة يبحث خلالها يده الله مع فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة مجالات جديدة من التعاون في ضوء ما يتمتع به البلدان الصديقان من موقعين جغرافيين مهمين يربطان بين مناطق وأسواق متعددة وما يملكانه من إمكانات وفرص يمكن توظيفها في خدمة المصالح المشتركة. سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان.
2: هي أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وإلى منطقة آسيا الوسطى، وفي ذلك دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها العلاقة بين البلدين، كما تمثل تتويجا لمسار من الصداقة والثقة المتبادلة تمتد لأكثر من 3 عقود. هذه الزيارة السامية لجلالته وأبقاه الله تنقل العلاقات إلى مرحلة أوسع، فالزيارة تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مثل النقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة، إضافة إلى التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.
1: ومن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون بين مسقط وأستانا المجال اللوجستي، إذ يجري بحث نقل الصادرات الكازاخستانية كالمعادن والحبوب والمنتجات الغذائية عبر سلطنة عمان، بما يعزز دورها كمنفذ لوجستي في المنطقة. كما تعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي استثمرت في كازاخستان من خلال المشاركة في التحالف الذي ينقل النفط من حقل تنغيز، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان تمثل محطة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاقتصادية والاستثمارية. نرى أن هناك فرص واعدة أمام القطاع الخاص في مجالات متعددة، من بينها الخدمات اللوجستية والطاقة، الأمن الغذائي والتعدين والتحول الرقمي والخدمات المالية. نتطلع أن تسهم هذه الزيارة بمخرجات وشراكات مباشرة بين الشركات العمانية والكازاخستانية، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إن شاء الله.
1: وتوضح بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان قفز من نحو 500,000 ريال عماني العام الماضي إلى قرابة 22,900,000 ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي الجانب السياحي، أسهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات وتدشين الرحلات الجوية المباشرة في تنامي حركة السياحة بين البلدين، فقد استقبلت مسقط نحو 22,000 زائر كازاخستاني عام 2025، وقارب عددهم 11,000 زائر خلال الأشهر 8 الأولى من هذا العام. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: مستمعينا، عبر إذاعة سلطنة عمان نوافي أو نكمل ما تبقى من أخبار عمان بعد رفع أذان صلاة العشاء، حيث يرفع على مسامعكم الآن أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها.
4: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، رفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء، فعلى الإخوة القطنيين خارج المحافظة مراعاة فرق توقيت في الأذان والصلاة. مستمعينا عبر إذاعة سلطنة عمان، نكمل معكم ما تبقى من نشرة أخبار عمان. شهد ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي زاد دريمر في مهمة فضائية أطلق عليها اسم كارمانكس واحد. الصاروخ الذي يبلغ طوله 4 أمتار و300 سنتيمترا ووزنه 26 كيلوغراما انطلق من أرض الميناء باتجاه السماء في مسار صاعد مستقر، مع إرسال بيانات حركته بدقة إلى مركز التحكم في ميناء الإطلاق، واستمر الصاروخ في مساره حتى بلغ الارتفاع النهائي المستهدف ضمن نطاق الاختبار الذي لم يتضمن الوصول إلى الفضاء، وإنما ركز على اختبار عملية الإطلاق وأداء الصاروخ أثناء الطيران إلى جانب اختبار التقنيات والأنظمة المستخدمة. سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية نموا بأكثر من 25%. تفاصيل في التقرير التالي.
2: نحو 12 مليار و900 مليون ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعا بأكثر من 25% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بأكثر من 54% لتبلغ نحو 5 مليارات و500 مليون ريال عماني، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي. أما القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية فسجلت ارتفاعا تجاوز 9% لتبلغ نحو 7 مليارات و700 مليون ريال عماني، مدفوعة باستمرار نمو عدد من القطاعات الاقتصادية رغم تأثرها بتبعات التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وقد شهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بأكثر من 11% لتبلغ 354 مليون و600 ألف ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ب 18% لتبلغ نحو مليارين و200 مليون ريال عماني. وفي السياق ذاته ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بأكثر من 6% لتبلغ 5 مليارات و200 مليون ريال عماني، وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع نشاط الوساطة المالية والتأمين ب 26% والخدمات الأخرى ب 12% وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة ب 6%، فيما ارتفعت أنشطة الصحة بنحو 6%. ومن المتوقع أن يتواصل زخم نمو الأنشطة النفطية مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج والصادرات.
1: أثمرت شراكة حكومية في توطين 12 مشروعاً وتأطير 13 فرصة طرحت عبر منصة استثمر في عمان. إلى التفاصيل.
3: توطين 12 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 97 مليون و413 ألف ريال عماني، وتأطير 13 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 122 مليون و850 ألف ريال عماني. أبرز نتائج الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بهدف تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية المرتبطة باختصاصاتها وطرحها أمام المستثمرين عبر منصة استثمر في عمان. ومن بين المشروعات الموطنة في قطاع الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به مدينة اللحوم في ولاية صلالة، ومشروعان للمواد الغذائية والمرطبات في مدينة خزائن الاقتصادية ومصنع طعام الحيوانات الأليفة في المنطقة الحرة بصلالة، ومشروع الفحم الأخضر في الأراضي الزراعية والسمكية، ومشروع تاج البحر للزراع السمكي في ولاية قريات، ومشروع زراعة النخيل في الأراضي الزراعية والسمكية، ومشروع زراعة القمح. إضافة إلى متحف نحل العسل في ولاية بركة ومصنع الجبس الزراعي في ولاية الخابورة. وفي سياق الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي والحيواني، فقد طرحت في منطقة النجد الزراعية بولاية تمريت مشروعات لتسمين الماشية وإنتاج الألبان وزراعة الشمام وزراعة الخضروات الورقية في البيوت المحمية وزراعة وتصنيع البصل والبطاطس وزراعة الثوم، إلى جانب مشروع المجمع الزراعي الذكي في ولاية قريات. أما القطاع السمكي والصناعات المرتبطة به، فتشمل الفرص مصنع معدات الأحواض البحرية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومجمعا صناعيا متكاملا لتصنيع معدات الصيد في ميناء الدقم، ومشروع تسمين التونة بالأقفاص العائمة في ولاية قريات، إضافة إلى 3 مشروعات لاستزراع كل من الصفيلح العماني في ولاية شليم وجزر الحلانيات، والروبيان العملاق في رأس مدركة، والروبيان ذي الأرجل البيضاء في جعلان بني بو علي. وتأتي هذه المشروعات والفرص نظرا لما تتميز به سلطنة عمان من مقومات وممكنات في شتى المجالات، عززت دور الاستثمار في دعم الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة المحلية وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني اتساقا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنويع الاقتصادي.
1: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بإجمالي 2,200,000 ريال عماني، وذلك ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة. وتوزعت المقترحات في عدة مجالات مثل التعليم والموارد البشرية والموارد البيئية والحيوية وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مجالات الطاقة والصناعة والثقافة والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والتخطيط العمراني. دشنت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة وخدمة تأمين الائتمان المحلي والصادرات. إلى التفاصيل.
4: في إطار تمكين المصنعين والمصدرين العمانيين وحماية أصحاب الأعمال من المخاطر التجارية التي قد تواجههم خلال البيع والتوريد، دشنت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة، إضافة إلى خدمتها المتعلقة بتأمين الائتمان المحلي والصادرات، وذلك لدعم المستوردين العمانيين في التعاملات التي تطلب سداد دفعات مقدمة لموردين خارج سلطنة عمان مقابل توريد سلع أو آلات أو معدات أو مشاريع أو خدمات مرتبطة بالعمليات الإنتاجية. هيثم بن عبد الله اليعقوبي المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لكريدت عمان:
5: عملية تأمين الدفعات المقدمة للحصول على المواد الخام والمعدات التي تمكن الشركات العمانية، كان هذا الهدف الأساسي لإصدار هذه الوثيقة بحماية المؤسسات والشركات العمانية من عملية المخاطر من حيث دفع المقدم للموردين للمواد الخام، وعملية تمكين المؤسسة في عملية سلاسل الإمداد بالكامل.
4: وتأتي هذه الخطوة ضمن تعزيز بيئات الأعمال في سلطنة عمان وتوفير حلول تأمينية ترفع من مستوى الأمان التعاقدي، كما تمنح الشركات العمانية مرونة أكبر في الدخول في عقود جديدة والتوسع في استيراد احتياجاتها من الخارج، بما يتماشى مع توجهات تعزيز الاقتصاد غير النفطي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية.
5: هذا المنتج هي أداة تأمينية، تأمين ضد المخاطر عملية عدم توصيل المواد الخام للشركات من حيث أنه عدم توصيل المنتج وكذلك عدم استرجاع المبلغ في حالة أنه الشركات العمانية قامت بدفع المقدم للموردين للمواد الخام، فبالتالي هذه الوثيقة تقوم بحماية هذه المؤسسات من حيث تأمينهم ضد التعثر لهذه الموردين للمواد الخام.
4: يذكر أن إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات بلغ نحو 226,600,000 ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، منخفضا بأكثر من 10% على أساس سنوي.
1: يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم مباراة نصف النهائي ضد المنتخب الإماراتي ضمن بطولة كأس الخليج 27، وسيلعب منتخبنا مباراته في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت مسقط على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي زاد دريمر في مهمة فضائية. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 12 مليار و900 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بأكثر من 2 مليون ريال عماني. شكرا لطيب الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة، أيضا في بعض الظواهر الطبيعية. أقول أيضا لأنه تحدثنا في الحلقة الماضية عن السافانا الأفريقية والكثير من مهندسي النظم البيئية الذين يعملون بلا كلل ولا ملل في هذه النظم المختلفة، سواء كانت في السافانا الأفريقية في أفريقيا جنوب الصحراء أو حتى في جنوب الجزيرة العربية، النمر الأبيض والرمة، الخنافس الروث، الفيلة، الأبقار، الإبل، الأغنام، الوبر، النمر العربي، النمر الأفريقي، الأسود، الفهود وغيرها من الكائنات الحية التي تشكل أجمل المناظر على كوكب الأرض، سواء كانت في السافانا الأفريقية أو في جنوب الجزيرة العربية في سلطنة عمان. لكن في حدث آخر أيضا، إذا ظل هذا الحدث في الإطار الطبيعي فهو يعني له قصة معقدة، النار والحرائق التي تحدث. هذه قصتها معقدة إلى حد ما. فالحريق في السافانا ليس دائما حدثا غريبا عن النظم البيئية. الأعشاب التي تنمو في الموسم الرطب يمكن أن تجف لاحقا وتصبح وقود مستقبلا، وعندما تمر النار فإنها تزيل هذا الجزء من الكتلة العشبية. هذا واحد من التحديات التي تواجه الشتلات والأشجار الصغيرة، لأنها لا تستطيع أن تتحمل النيران، في حين أنه الأعشاب سريعة النمو ودورة حياتها قصيرة 4 أشهر 5 أشهر ثم تموت، تصل إلى الطول المناسب، تنثر بذورها، تستكمل دورة حياتها. أما الشجرة فيحتاج لها 2 3 سنوات 4 سنوات أحيانا 7 سنوات، بعض الأشجار 70 سنة حتى تصل إلى مرحلة البلوغ وإنتاج البذور. فدورة حياتها قد تكون بطيئة جدا، مش مثل الأعشاب. لذلك الحرائق تكسر دورة حياة الأشجار لكنها لا تكسر دورة حياة الأعشاب. فالحرائق في السافانا الأفريقية قد تكون عامل إيجابي جدا، تساهم في خصوبة التربة وتساهم في تخفيف الآفات وفي يعني دعم التنوع الحيوي، لكنها في الغابات ليست كذلك، تدمر الغطاء النباتي، تحدث خلل كبير جدا في النظم البيئية. لذلك الأشجار قليلة في السافانا الأفريقية، ليست بمثل الأعشاب. الأشجار متناثرة، ربما في الهكتارات توجد 2 أو 3 أشجار متناثرة هنا وهناك. الأعشاب هي الغالبية العظمى للسافانا. وهذا الفلسفة أيضا كانت مستخدمة في جنوب الجزيرة العربية، حرق الأعشاب. وفترة حرق الأعشاب تكون في نهاية شهر 6، لأن أعشاب الآلي واحد من أعشاب السافانا العمانية هنا في جنوب الجزيرة العربية التي يصل ارتفاعها إلى 2 متر في بعض الأحيان. فهذه الأعشاب إذا وصلت إلى 2 متر لا ترعاها المواشي، تكون صلبة وقاسية، فعندما تسقط على التربة تشكل طبقة عازلة. هذه الطبقة العازلة تمنع وصول الماء أحيانا، وإذا مر الماء منها تمنع وصول الضوء، وإذا يعني وصل الضوء بدرجة متفاوتة فإنها أيضا تقتل النباتات التي تنمو تحتها. فإذا كان التراكم سنة ورا سنة أو في

0: غطاء نباتي عمل على تغطيتها. لذلك كان الأهالي في شهر 6 زيون يسمى مع بداية المطر عندما تبدأ الأمطار بالهطول يقوموا بإشعال النيران في هذه الأعشاب. سبحان الله، شوف فكرة الإنسان. أولا هذه الأعشاب أصبحت فاسدة لأنه هطلت عليها الأمطار ولا يمكن أن تتغذى عليها المواشي، ودخلنا إلى موسم المطر. ثانيا النار التي يتم إشعال فيها هذه الأعشاب لا يمكن أن تنتشر لأن الأرض رطبة والسماء ماطرة، والقاحلة أيضا هذه الأعشاب ليست في كل مكان وإنما في مناطق محددة، بقايا أعشاب في مناطق محددة لم ترعى عليها المواشي، فهذا الحرق اللي يحدث لها يساهم في خصوبة التربة وفي حرق هذه الأعشاب، تحويلها إلى سماد، في تغذية التربة أكثر، في تحفيز نمو النباتات من جديد، فتنبت الأرض بشكل أسرع وأقوى في المرة القادمة وبشكل كثيف جدا. هذا الأمر أيضا يحدث طبيعيا في السافانا الأفريقية. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. حين يضيق الحال بالشيخ شالح، يلجأ في الليل إلى صخرته المرتفعة التي تطل على بحر العرب.
2: يا رب، يا رب امنحني الصبر والهداية وسدد خطايا فيما أفعله. يا رب لا تسمح لأحد أن يصل إلى ابن الجديد، واجعله موفقا وسعيدا وبارا بإخوته يا رب العالمين.
5: يا شيخ شالح، يا شيخ شالح.
2: أهلا يا صالح، اجلس، اجلس هنا.
5: اسمح لي بكلمة يا شيخ.
2: قل يا صالح.
5: عتيق صار يسيء الأدب يا أبو سهيل. أعرف أنك حليم وصبور، ولكن قد زاد الأمر عن حده، فهو يقاطعك في كل أمر.
2: معك حق يا صالح، لكن أنا أصبر عليه لأمرين أساسيين. الأول أنه أشطر صياد في المنطقة كلها كما نعرف، فهو لا يعود أبدا من الصيد دون زورق مليء، ويتصدق أحيانا على الفقراء والمحتاجين. الأمر الثاني هو كاتم أسرار رغم لسانه الطويل، ولا تنسى أنه أول من يخبر عن السفن الغارقة.
5: عتيق كثير التفاخر بنفسه يا أبو سهيل، والصيادون يكرهونه في أعماقهم.
2: أنا واثق أن عتيقا سوف يغادر البلدة إذا ظهر من يفوقه في مهارة الصيد، ولن يستطيع العيش حين يبدأ الصيادون بالسخرية منه.
5: إنه يستقوي بأصدقائه الرعاة الذين على شاكلته دون زوجات أو عوائل، ويتسكعون طوال النهار.
2: لن ينفعه إذا جاء من هو أقوى منه في الشجاعة وفي المهارة وفي الصيد، تأكد من هذا الأمر.
0: بعد أكثر من شهر وصل إلى رأس مدركة التاجر محفوظ أبو عبد الله شقيق سالمة.
2: أهلا يا أبو عبد الله، حمدا لله على سلامتك.
6: سلمك الله يا أبا سهيل.
2: أين كانت آخر أسفارك بالسلامة؟
6: انطلقت على ظهر سفينة البغلة من ميناء بندر عباس باتجاه سواحل الماليبار الهندية. حملت إليهم العسل والليمون والقاشع، وعدت بالأرز والأخشاب نحو صور منذ أيام قليلة.
2: بالتوفيق يا أخي، بالتوفيق.
1: بالتوفيق دائما يا أخي.
6: لك عندي هدية يا سالمة. تفضلي، أجمل قماش هندي، وهذا عقد من الياقوت الخمري.
1: آه، سلمت يداك يا أخي.
6: وخذي خذي هذه الهدايا للأولاد.
1: بارك الله فيك يا أخي.
2: أحب أن أتكلم مع أبو عبد الله على انفراد يا سالمة.
1: حسنا، تصبحون على خير.
2: وأنت أهلا بالخير.
6: أنت بالأهل الخير. كيف وصل هذا الصبي الغريب إلى هنا يا أبا سهيل؟ كيف؟
2: لا أدري لا أدري، ظهر هكذا في الزورق وهو مغمن عليه أمام شاطئنا وجلبه عتيق.
6: وماذا تنوي أن تفعل به؟
2: أنا أشعر أن الله قد عوضني به عن المصائب التي حلت بأولادي. محفوظ لي رجاء عندك.
6: ما هو؟
2: إذا عرفت من أين جاء أو ما هي بلاده الأصلية فلا تقل ذلك لأحد. أريد أن أربي هذا الغريب وكأنه أحد أولادي.
6: ألم يعد لك نية في الزواج مرة أخرى يا أبا سهيل؟
2: أبدا أبدا، وكأن الله قد أرسل لي هذا الصبي حتى أقلع عن فكرة الزواج تماما.
6: ألم يكن لك أية نوايا من قبل؟
2: أتريد الصدق؟
6: نعم،
2: لقد نويت ذلك بعد أن أتعبتني أختك سالمة وهي تطلب مني أن أتزوج عليها كي أنجب الصبي الذي سيرث المشيخة من بعدي، ولكن مجيء هذا الصبي قد أزال هذه الفكرة من رأسي تماما.
6: صادق صادق يا أبا سهيل. اسمع يا شيخ.
2: أسمعك.
6: أنا كما تعلم زرت بلادا كثيرة وشاهدت شعوبا مختلفة. أرني ثياب الصبي. هذا الصبي من جوادر يا أبو سهيل.
2: من جوادر؟
6: نعم، هذا واضح من شكله وهرجته، وقد سلم من الغرق والموت ودفعته الأمواج إلى رأس مدركة.
2: والذين كانوا معه؟
6: الأغلب أنهم هلكوا وسط البحر، ولو كانوا قد سلموا لرأيتهم يأتون للبحث عنه.
2: حسنا حسنا يا محفوظ حسنا، أرجو أن تخفي هذه الحقيقة عن عيون الأهالي يا أبو عبد الله. أخاف أن يصل هذا الكلام إلى مسقط فيأتي الباكستانيون المقيمون هناك للبحث عنه، وهم كما تعلم كثيرون.
6: لا تخشى شيئا يا أبا سهيل، لا تخشى شيئا، حتى لو تعرفوا عليه فلا تقلق، معظمهم هرب من بلاده وجاء ليعمل ويعيش مع الناس هنا. اجمع الناس غدا في السبلة وأنا سوف أزيل الشك من عقولهم.
2: اسمعوني يا جماعة الخير، ابن عمي محفوظ لديه كل العلوم عن هذا الصبي الذي أرسله الله إلينا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: هذا الصبي من إيران والله أعلم، وهو من منطقة بلوشستان، وقد فرت عائلته من بلادها بقصد الوصول إلى سواحل بحر العرب.
7: ومن أين لك هذه التفاصيل يا أبو عبد الله؟
6: لقد عدت منذ أسبوع من هناك وسمعت عن قصة هروب عائلة هذا الغريب وكيف تقطعت بهم السبل وغرقوا جميعا في عرض البحر، وقد عثرت بعض السفن المسافرة نحو الهند على جثث طافية لرجال ونساء وفتيان في عرض البحر، رحمهم الله وغفر لهم.
7: وكيف نجا هذا الصبي إذن؟
6: هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. قصة هذا الغريب معروفة هناك ويتداولها الناس، وقد تسمعونها أيضا من غيري من التجار.
8: وأين سيعيش هذا الغريب؟
2: هذا الغريب سيعيش هنا بيننا، وسوف يكون كواحد من أولادي بإذن الله. ويجب على الحاضر أن يعلم الغائب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
2: هيا هيا بنا يا أبو عبد الله نتفقد الصبي.
6: هيا. أعتقد أن الناس قد اقتنعوا يا أبا سهيل. أريد أن أسألك سؤالا.
2: تفضل يا محفوظ.
6: كيف ستجعل هذا الغريب ابنك وبشرته فاتحة وعيونه خضراء وشعره بني؟ أهل الصحراء ليسوا أغبياء حتى يصدقوا أنه ابنك من لحمك ودمك.
2: هذا آخر ما أفكر فيه يا أبو عبد الله. هذا الموضوع لا يهمني كثيرا.
6: كيف يا شيء؟
2: كل ما أريده هو أن يقتنعوا بأنه قد صار مثل ابني ومثله مثل بقية أولادي، وأنا واثق أنهم سوف يعتادون ذلك مع الأيام والسنين بأمر الله تعالى.
6: هذا الولد سيكون أطول منك ومني ومن كل أهل البحر والصحراء.
2: ألم أقل لك إن الله يحبنا أنا وأختك أم سهيل؟ أرسل لنا هذا الصبي ليكون عونا لنا ولكل أهل مدركة، وأنا واثق يا محفوظ أنه سوف يكون قويا مثلي ويستطيع عراك الرجال وحمل الزورق وحده على كتفه.
6: والبنات يا أبا سهيل؟
2: البنات ما بهن يا أبو عبد الله؟
6: هل نسيت أنه غريب عليهن في النهاية ولا يجوز أن يعيش بينهن؟ يبدو أنك قد غفلت عن هذا الأمر.
2: صحيح صحيح، ولكن الطفل فاقد للذاكرة يا أبو عبد الله.
6: لن يغير هذا من الأمر شيئا. البنات لن يرضين أن ينكشفن عليه أو البقاء معه في غرفة واحدة، ولن يغيب هذا عن أم سهيل. الأهالي وسكان الصحراء سينكرون الأمر بالتأكيد.
2: وجدت الحل. وأنت قد نبهتني إليه.
6: ما هو؟
2: أزوجه وأسكنه بعيدا عن البنات.
6: تزوجه لكنه ما يزال صغيرا.
2: ما المشكلة؟ سوف أزوجه فتاة صغيرة ويكبران مع بعضهما.
6: ومن سوف تزوجه؟
2: سأزوجه واحدة من بنات خنفور.
6: ولماذا لا تزوجه ابنتك مبروكة؟
2: إذا زوجته مبروكة سوف يصبح صهري، ولن أستطيع أن أعطيه اسمي وأكون قد زوجت الأخ لأختي.
6: كلامك صحيح يا شيخ. نعم نعم، وأنت أفطن مني.
2: الدنيا غير مضمونة يا أبو عبد الله. إن لم أعطي اسمي فلا أضمن ماذا سيحدث بعد موتي وانقطاع نسلي. أنت أدرى بمعادن الناس يا أبو عبد الله.
6: بعد عمر طويل إن شاء الله. بعد عمر طويل. لكن ألن تعطيه اسما يليق به؟ الناس تطلق عليه اسم الغريب، ولو بقوا على ذلك فلن ينسوا قصته أبدا.
2: أشهد بأنك حكيم وفهيم. نعم، غدا سوف أدعو الناس إلى وليمة وأعطيه الاسم الذي سيبقى معه حتى نهاية حياته.

0: حين تجمع الأهالي في اليوم التالي عائدين بقواربهم التي امتلأت بالأسماك، وقف شالح أمامهم.
1: يا أهل البلد، يا أهل البلد، أعطاكم الله الصحة والعافية وبارك الله فيكم وفي أرزاقكم. أدعوكم غدا مساء على العشاء بمناسبة زيارة أخينا أبو عبد الله. لا أريد أحدا أن يتأخر أو يغيب عن الوليمة.

0: يدوم عزك يا شيخ.
1: صحة وعافية إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم يا شيخ، كفيت ووفيت.
1: صحة وعافية، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم يا جوهر.
2: نعم يا شيخ.
1: وزع القهوة والتمر مرة ثانية على الجميع، هيا.
2: حاضر يا شيخ.
1: اسمعوني يا جماعة الخير، هذا الغريب الذي أرسله الله إلى شاطئنا لن يعود اسمه غريب، سيكون اسمه منذ الآن سند.
3: سند؟
1: نعم سند. وأحذر أي أحد فيكم أن يناديه بالغريب بعد الآن. وليكن على علم الجميع أن اسمه قد صار سندا ابن الشالح، والحاضر يعلم الغائب.
4: بعد أكثر من 3 أشهر على حادثة الصبي الذي صار اسمه سند، ارتفع قبيل المغرب صوت عتيق الذي يوقظ الأموات قادما من البحر.
5: أعتقد أنه غريب آخر قد قذفه البحر إلينا أيضا هذه المرة.
6: أسرعوا أسرعوا.
7: يا رب يا رب، أتوسل إليك أن تهبني هذه المرة صبيا كما وهبت الشيخ شالح. يناديني الجميع أبو خالد، ولكن لا ذرية عندي سوى البنات. أقسم إن كان البحر قد قذف صبيا آخر فسوف يكون من نصيبي، ولن أسمح لأحد بأخذه حتى الشيخ شالح. سوف أسميه خالدا، سيكون طويلا جميلا، سيكون اسمي حقا أبو خالد. سوف أخذه للأفراح ويقف إلى جانبي بطوله الفارع ودشداشته البيضاء ومحزمه الفضي.
1: إيه، لماذا تنادي يا عتيق؟
2: انظروا هناك، سفينة ضخمة عالقة بالصخور.
0: إنها تحمل صناديق ضخمة على ظهرها.
8: يا إلهي، إنها كالجبل.
1: هيا أعدوا القوارب للذهاب إليها، ستركب معي يا عتيق.
2: حسنا.
1: وأنت يا صالح، وأنت أيضا يا سعيد.
9: هل ستأخذ معك ولدك سندا يا شيخ؟
1: لا لا، سوف يبقى هنا.
4: انطلقت القوارب نحو السفينة العالقة، أما سند فقد صعد أعلى تلة تشرف على البحر يراقب بصمت ما يجري، وجسده يرتعش خوفا من ذكريات مخزونة.
10: توقفوا توقفوا، انظر يا شيخ.
1: ماذا؟
10: لقد جاءت سفينة ضخمة من الشمال، إنها تتقدم هناك.
1: توقفوا إذن توقفوا، لا تقتربوا من السفينة العالقة.
8: انظروا، هناك زورق فولاذي يتقدم.
0: إنه يجر وراءه سلسلة حديدية ضخمة،
2: يريدون تعليقها بالسفينة العالقة لسحبها.
11: Attention Attention Warning Attention Do not approach the ship. Do not approach the ship. You will be exposed to fire. انتباه انتباه، تحذير صارم للجميع، لا تقتربوا من السفينة، سوف تتعرضون للنيران.
8: إنهم يسلطون أضواءهم الكشافة علينا.
10: يا لهم من عفاريت.
0: من هؤلاء يا شيخ؟
1: إنهم الإنجليز. الإنجليز، أكثر السفن التي تعلق هي سفنهم لسوء الحظ، لن تحصلوا على خير منهم أبدا، لا أحمر ولا أخضر.
0: ألن نتابع الإبحار نحو السفينة العالقة يا شيخ؟
1: هل أنت مجنون؟ لن نقترب منها ولو كانت تحمل ذهبا. هؤلاء الإنجليز مشاكلهم لا أول لها ولا آخر، والقتل عندهم أسهل من شرب الماء. هيا تراجعوا تراجعوا جميعكم.
4: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: يكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.

عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. تحية نوجهها لكم مستمعين الأحبة، والتقنية أصبحت تدخل مثل ما سمعنا قبل شوي في حياتنا بشكل قوي، يعني في كل تصرفاتنا قد يكون الآن، يعني في كل روتين حياتنا بدون ما تشعر، أنت وتسوق السيارة وأنت وقاعد تتكلم مع الأهل، أنت وقاعد تشتغل، أنت وقاعد تتصل، في كل الأشياء اللي أنت تسويها راح تلاحظ أن التكنولوجيا أصبحت يعني موجودة، بالتالي يعني لازم نعرف كيف نقدر نوظفها بالشكل الصحيح عشان نستفيد منها أكبر استفادة ممكنة. يعني أضرب لكم مثال، أنت اليوم تأخذ الإنترنت من شركات الاتصالات على اختلاف أنواعها، صح ولا لا؟ تركب الإنترنت، يوصل الإنترنت في البيت. طيب الإنترنت يعني شبكة عالمية كبيرة، شنو استخداماتك لها؟ أنت تدفع هذاك المبلغ شهريا، يعني اللي هو مبلغ الاشتراك، أنت شنو استخدامك لهذا الإنترنت؟ عرفت؟ فبتلاحظ في بعض الأشخاص يستخدمها يعني مثلا استخدام بس شخصي بسيط، شبكات تواصل اجتماعي، تليفونات وذات ست. في بعضهم لا، شبكات تواصل اجتماعي والتلفزيون والجيمز والألعاب. بعضهم لا، يقول لك بعد بركب يعني التحكم في المنزل عن بعد أو المنزل الذكي، ويحول البيت بالكامل إلى يعني قطع معينة تدير له أو تسمح له بعملية إدارة البيت نفسه. هو نفس الإنترنت، ولكن تلاحظ أن في واحد يقدر يستخدمه لأبعد مستوى ممكن، وفي واحد يستخدمه بأقل فائدة يعني ممكنة. قيس على كذا أشياء طبعا كثيرة. اليوم نحن عندنا شبكات التواصل الاجتماعي مستمعينا الأحبة، هذا النوع من وسائل التواصل خلينا نقول، أو المنصات اللي من خلالها الناس اجتماعيا أصبحت تتواصل مع بعضها بعض، وتتبع أو تتبع بعضها بعض على حسب التخصص، على حسب المزاج. واحد وما الوناسة يتبع الناس اللي تتكلم في الوناسة، واحد سياسي يسمع الناس اللي تتكلم في السياسة، وهلما ما جرى يعني. يعني أنت اليوم الحسابات اللي أنت تتابعها ممكن يكون أصحابك وأصدقائك وتتواصل معهم اجتماعيا ويعرفون عنك وأخبارك، وفي بعض الأحيان لا، تتوسع الدائرة أنك أنت تروح حق المؤثرين اجتماعيا بشكل أو آخر وتسمع بعد من عندهم. اليوم يعني أنا حاب أتكلم عن شغلة معينة مستمعين الأحبة، يعني أنك أنت يعني الأخبار اللي تشوفها، يعني لا تصدق كل ما تراه أو تسمعه، حتى لو جاك من شخص أنت تثق فيه، وحتى لو بدأ واضحا ومقنعا، وحتى بعد لو شعرت بانفعال قوي اتجاهه، يعني أثارك. عرفت؟ التوقف والتحقق ليس شكا في نية من أرسل، هو احترام لنفسك ولمن حولك. يعني الفكرة كلها أنك أنت قبل لا تتفاعل مع الخبر، إنزين إحنا عندنا شغلة يسمونها التفكير النقدي، أو أنك أنت تقعد تفكر فيه قبل لا أن هو يأثر عليك وعلى نفسيتك، وتتخذ إجراء يمكن ما تستفيد منه، يمكن يضرك أكثر، ومو بس يضرك أنت للأسف، ممكن يضر من حولك بعد. يعني عرفته؟ فاحنا خلونا نتكلم، يعني ليش يعني خلونا نتكلم بالأرقام. أنا بقول لكم بالأرقام يعني، وبعدين بنقولها بالأسباب. طيب اليوم 86% من سكان العالم، 86 حطوها من يعني سكان العالم كمجمل، زين 86% من سكان العالم تعرضوا لمعلومة مضللة على الأقل مرة واحدة، على الأقل مرة واحدة صادف معلومة هذا أضلت عن الطريق أو أضلت عن الفهم الصحيح وخلت يفكر بشكل غلط. 86%، 6 يقول لكم من كل 7 أشخاص، يعني أنت على الأرجح واحد منهم. يعني أنت حين
قد تكون أنت من أصل هذول الأشخاص نفسهم اللي يتعرضون لأخبار ولمعلومات مضللة. المشكلة أن الخبر الكاذب ينتشر 20 ضعف سرعة الخبر الصحيح. يعني لو في خبر صحيح ينتشر ما بين الناس، لكن الخبر الكاذب ينتشر 20 ضعف سرعة الخبر. وطيب بتقول لي السبب ليش يعني الخبر الكاذب ينتشر بشكل أسرع عبد الله؟ بقول لك لأن الكذبة أو الكذبة تثير المشاعر، والمشاعر تدفع للمشاركة الفورية. دائما الكذاب أو اللي يخلق لك شيء ملفق يحط عليه بهارات ويعدل عليه ويضبط عليه ويوصلك أنت تتفاعل معه بطريقة أو أخرى وتقوم بعملية النشر. طيب، فحطوا بالكم من الأرقام اللي بقول لكم إياها. 86% تعرضوا من مجمل سكان العالم تعرضوا لمعلومات مضللة. الخبر الكاذب ينتشر 20 ضعف سرعة الخبر الصحيح. يعني يقول لك من أصل 7 أشخاص 6 توصلهم أخبار كاذبة. 40% من المحتوى المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي هو عبارة عن معلومات خاطئة ومضللة. خبر من كل خبر، يعني الخلاصة، يعني الخلاصة اللي فيها أن كل خبر، يعني عندك خبرين واحد منهم كذب أو واحد منهم مو صح. طيب ليش أن احنا نسأل هذه الأسئلة؟ يعني 40% يعني معلومات غلط، 20% الخبر الكاذب ينتشر بشكل أسرع، 86% من العالم يتعرضون لأخبار مضللة. ليش هذا كله؟ أول شيء لازم نفهم شغلة، من اللي قاعد يصنع هذا التضليل وليش يصنعه أصلا؟ يعني تقول في بالك يا رب احنا قاعدين نستخدم الانستغرام والفيسبوك والتيك توك والسناب شات وغيرها وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، هذا اللي قاعد يصنع اخبار مضللة، شو الدوافع وليش يصنعها اصلا؟ لفهم التضليل مستمعينا الاحبة لابد ان نفهم من يصنعه ولماذا. الحقيقة أوسع مما أنتوا تتخيلون، وهناك شركات كاملة بنت ثرواتها على ذلك. يعني أنت تلاحظ، شوف يعني وصلنا لشغلة أن الموضوع فيه ثروة، الموضوع فيه فلوس، ومنو اللي تسبب فيها أنت؟ يعني من تسبب بهذه الثروات لمن صنع هذا التضليل؟ وهو الشخص اللي يمسك الخبر وبدون ما يتحقق منه وبدون ما يعني يفكر فيه ويقوم بإعادة نشره أو التفاعل معه حتى. شوف يعني هذه أنك أنت تضرب لايك أو أنك أنت تشارك الخبر مع واحد ثاني أو أنك أنت تنزله وبعدين تحطه على شبكات التواصل الاجتماعي وترد ترسله، هذا كله يقوم بعملية المساعدة الغير يعني المباشرة والغير مباشرة في انتشار الأخبار المضللة. عاد أنا بقول لكم شغلة، تخيلوا يعني إن فيه بما يسمى مزارع المحتوى. شايف إحنا لما نسوي مزرعة وتربي فيها دواجن، تربي فيها حيوانات، تزرع فيها مزارع، في مزارع سمك، استزراع سمكي مثلا، فبس في مزارع للمحتوى تخيل. وفي منظومات متخصصة بالإعلانات، يقول لكم 41، يعني بس شوف انت شوف الأرقام واحكم بنفسك مستمعي العزيز. 41 حساب على التيك توك بروحه نشره، وشوف 41 حسابها من من من ملايين أو مئات الملايين من الحسابات، 41 حساب فقط على التيك توك بروحهم هذولا نشروا 9784 مقطع مزيف. مزيف يعني مو حقيقي، ها؟ 9784 مقطع مزيف في كم؟ في 458 يوم. يعني 21 مقطع كل يوم قاعد ينتجون، كل يوم ينتجون 21 يعني مقطع. حصدوا 380 مليون مشاهدة وعشرات الآلاف من الدولارات إعلانيا. يعني أنت ملاحظ
يعني أنا تعالوا مع بعض بنقعد ويا بعض، تعال كيف احنا نسوي لنا ترند معين، أو نسوي قصة مزيفة معينة، أو خبر كاذب معين، مثل ما تدخل أنت على اليوتيوب وتفتح وتحصل يعني صور، ما خلينا نقول مشاهير من السينما، ومكتوب تحتهم يعني أخبار لأول مرة، المشهد المحذوف، المشهد الممنوع من العرض، يعني من هذا القبيل. فبالتالي يعني أنت يشدك، هو خبر مزيف مزعج، ما في شيء يعني، عرفت؟ ولكن هم يحققون من وراء مبالغ مالية. يقول لكم في مارس 2026 رصدت 3006 موقع مزيف ينتج أخبار ب16 لغة. ناس تبي تدخل فلوس، شلون يدخل فلوس؟ ما يبي لها شيء، يكذب بس، يقوم يسوي لك يعني أخبار مزيفة، أخبار مو حقيقية، يلعب بالمشاعر مال الناس، يخلي الناس تتراسل هذا الخبر، يخلي الناس تفتحه، وبعدين يقدر هو طبعا يدخل المبالغ المالية. يعني 3006 موقع مزيف ينتج يعني تخيل ب16 لغة، يعني حتى مش لغة واحدة. طيب، الخوارزمية دائما تكافئ التفاعل للحقيقة. يعني اليوم مثلا احنا لما نشوف الانستغرام مستمعي العزيز، ولما نشوف مثلا الفيسبوك، او نشوف مثلا اي شبكة تواصل اجتماعي، هما ما يتأكدون من حقيقة البوست اللي انت سويته، من المنشور اللي انت طلعته او اللي انت قمت فيه، ولا يكافئك على هذا الأساس. يعني ما يكافئك والله أنت ما شاء الله عليك عطيت الناس معلومة مفيدة، خدمتهم وهذا الأمور، ويتحقق منها أبدا. هو يشوف كثر الناس قاعدة تتفاعل معه، وبالتالي يقوم بعملية المكافأة. فبالتالي أنت يعني تشوفون أنتوا على شبكات التواصل الاجتماعي، إذا دخلت على يعني مثلا للأسف يعني على المحتويات المنحلة احنا نسميها، أو المنحرفة حتى، بتشوفون آلاف الناس اللي تتفاعل معاها، وبالتالي شنو اللي يصير؟ صاحب المحتوى المنحرف يحصل فلوس. أنت قاعد تكافئة على محتواه المنحرف، قاعد كافئة على محتواه المنحل، عرفت؟ اللي يضحك الناس ما عندك إشكالية فيه، بس يضحكهم بشكل صحيح، يعني ينكت، يسوي مواقف زينة، يسلي الناس، هذا ما عليه كلام، وينتشر ويحصل ما عليه. لكن المشكلة بالعكس، اللي ما عنده يعني القدرة أنه هو يسلي الناس، بيسليها بطريقة مزعجة أو بطريقة غير صحيحة. فالخبر المثير يجلب إعلانات أكثر من الخبر الدقيق. شنو اللي نتعلمه من هذا كله الحين مستمعينا الأحبة؟ الدرس، إذا كان المحتوى مثيرا جدا وجاء من حساب مجهول أو من موقع لا تعرفه، هو على الأرجح يجني مالا من تفاعلك أنت. فأنت يعني بتقول لي عبد الله يعني أنت ما تبينا نخلي نربح الناس؟ لا ربحهم، بس ربح الزين، عرفت؟ ربح المعلومة الصح، مش المعلومة الغلط المشكوك فيها المضللة اللي ممكن تسبب مشاكل حتى، يعني عرفته؟ فمن هذا القبيل احنا قاعدين نتكلم مستمعينا الأحبة، وهذه أرقام حقيقية من منظمات عالمية وموجودة كل الريسورسز مالها أو مصادرها الحقيقية. إذن يعني الدافع الأول هو الفلوس، يعني اللي يخلي الناس تكذب، واللي يخلي الناس تضلل، واللي يخلي الناس يعني مثلا أنت تخيل يعني أي حادثة تصير في الدنيا تهم الناس، يقوموا يعني المؤثرين والناس اللي على شبكات التواصل الاجتماعي يعرفون أن الناس تحب يعني مثلا يعني هذا ممكن يلمسهم دينيا، يلمسهم سياسيا، يلمسهم ثقافيا، يلمسهم صحيا رياضيا، يقوموا يستغلونه على أساس أنه هو يحصل من وراء هذه المبالغ المالية، حتى لو أنه هو قاعد ينقله بشكل خاطئ. طبعا هو قاعد يزين فيه على أساس أنه يشدك. طيب، واليوم يعني الـ AI يساعد بقوة جدا كبيرة أنه هو يعني ينتج فيديو، ينتج مادة صوتية بالخبر الغير صحيح. إذن الدافع الأول هو المال. الدافع الثاني طبعا يعني منظومات استغلال الظواهر الحساسة يسمونها.
وهذا اللي من المفترض أن نحن نعرفه، ليس أفراد فقط مستمعي العزيز، بل شركات كاملة بفرق عمل وإنتاج واستثمارات ضخمة بنيت على رصد الظواهر الاجتماعية الحساسة وتضخيمها. مثلا عندك يعني الديني، إذا جينا ندخل في الدين راح تلاحظ أن الناس يتكلمون عن المعجزات والفتاوى المثيرة، تجمع الملايين ثم تستخدم للإعلانات والتأثير. في الجانب الصحي يقول لك أسرار يخفيها الأطباء عنك، لو الأطباء عرفوا هذا المنتج يعني ما يتكلمون عنه، لأنه هو راح يوقف شغلهم يعني فيما معناه يعني، عرفت؟ أو الشفاء الطبيعي السحري، تبيع لك مكملات ومنتجات وهمية. بعدين عندك الجانب المالي، مثلا يقول لك كيف تصير مليونير، كيف تستثمر يعني مبالغ بسيطة ومن هالمبالغ البسيطة تدخل مبالغ كبيرة. طبعا تحد انت تخيل عدد الناس اللي حابة ان هي مثلا تحسن صحتها، أو أن عدد الناس اللي حابة أن هي تعدل من مستواها المالي والاجتماعي، أو عدد الناس اللي مثلا تبي نصايح دينية على أساس أن هي مثلا تمشي في الطريق الصحيح. فأنت تخيل أنهم يمسكون أكثر الأشياء المؤثرة، ويبدي يعني ينتج فيها أشياء غير صحيحة، وبالتالي يعني ينتشر بشكل جدا كبير. زين، وهذا الانتشار يدخل لهم هم مبالغ مالية، وفي المقابل تنتشر المفاهيم المغلوطة في المجتمع. طيب، أيضا عندنا المواضيع السياسية، صفحات تستغل أزمات بعينها لخدمة أجندة معينة أو جمع مثلا التبرعات. كل هذه منظومات احترافية وليست أخطاء عشوائية. إذن هناك مستمعي العزيز شركات كاملة بفرق عمل وإنتاج واستثمارات ضخمة بنيت على رصد الظواهر الاجتماعية الحساسة وتضخيمها. أنت عاد شوف الحين، أنت بروحكم قبل يومين شنو صار والعالم شنو قاعد يتكلم عنه، منتخب عندنا لما لاعب فسخ فانيلته شنو اللي صار وكيف تم تضخيمها، عرفتوا يعني غيرها وغيرها وغيرها من الأشياء يعني. فبالتالي راح تلاحظ أن أنت يعني لما تركز شوي وتفهم يعني مدى الاستفادة اللي يجنيها المضللون من وراء الأخبار المزيفة بفترة بسيطة معينة، يعني راح تلاحظ أنهم يدخلون مبالغ مالية كبيرة. طيب، وأيضا يعني إذا بغي ينشرون يعني في في في في المجتمعات يعني بطريقة أو أخرى مثلا أخبار أيضا يعني مثلا يخرب المجتمع صحيا، يخرب المجتمع دينيا، يخرب المجتمع سياسيا، فهذه الأشياء شغالين عليها. فبالتالي يعني لا تخلي شبكات التواصل الاجتماعي يعني المكان اللي أنت تاخذ منه المعلومات الغير صحيحة. مستمعي العزيز، فالدرس اللي احنا نتعلمه من الدافع الثاني، لانك انت لما تحصل محتوى يثير مشاعرك القوية، يعني انت اليوم قاعد تتصفح الانستغرام او الفيسبوك، حصلت محتوى اثار مشاعرك بطريقة، وهذه الاثارة يعني القوية تقودك لرابط او منتج او تبرع. طبعا هذه المنظومة تعمل عليك أنت كشخص، حتبارك يعني هم ما وصلوا بهذه الطريقة إليك أو ما انفتح هذا الموضوع إلا إذا أنت كنت بالفعل إنسان مهتم. لكن أنت إنسان مهتم لخدمة الناس، لخدمة مجتمعك، لخدمة دينك، صح؟ ودك وخاطرك يعني، بس رحت بالطريقة الغلط، يعني سلكت الطريق الخطأ في عملية التنفيذ. فعشان كذا يعني لازم أنك أنت مستمع العزيز تبتعد عن أي شيء يثير المشاعر يعني عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وبعدين يوصلك لمكان على أساس أنك أنت يعني يا تشتري منتج يا أنك أنت تتبرع بمبالغ مالية. تلاحظ أن في أكثر من 3 مليار يوزر أو مستخدم
على شبكات التواصل الاجتماعي لو قدروا يحصلوا 10 مليون يعني من 3 مليار يعني أقل عن يعني 1% 1% بس من 3 مليار هذولا عرفت 1% خلاص صار مليونير عرفت. فهو يضرب بكل مكان ينشر يعني هذا البوست راح يروح وبالتالي لما يوصلون لهذا الرقم يعني أكيد يعني 1% بيتبرعون يعني بريال ريالين ثلاثة ريال ريالين ثلاثة أو من هذا القبيل يعني فبيحصلون المبالغ الكبيرة. الدافع الثالث طبعا مستمع العزيز اللي هي حملات التضليل السياسي اللي احنا قاعدين نشوفها من وقت إلى آخر وطبعا هي تستخدم شبكات حسابات وهمية لتضخيم الأخبار المزيفة مثلا في انتخابات في أشياء ثانية وأزمات متعددة. فعشان كذا يعني هم الآلية اللي يستخدمونها في التأثير السياسي أنهم يزرعون الخبر وبعدين يضخمونه بشكل اصطناعي وبعدين يراويك كأنه هو بالفعل منتشر والناس قاعدة تتكلم عنه. الخوارزميات اللي موجودة في شبكات التواصل الاجتماعي تبدي تروجنا يصبح بشكل أو آخر كأنه حقيقي في أذهان الناس يعني يتركب في أذهان الناس. ترى هذولا دارسين يعني خلينا نقول بما فيما معناه سلوكيات البشر وكيف تفكر وكيف تفهم وكيف يقدر يخليك مع الوقت تتعود على شيء أنت مو متعود عليه أو تؤمن بشيء معين أو بوجود كيان معين وهو أصلا مو موجود أو أنت أصلا من أساس رافض هذا الشيء. على هذا الأساس فهم يزرعوا لك الخبر يضخمونه بشكل اصطناعي وانت تشوف ان العالم كلها قاعد تتكلم عنه فيبين عليه انه هو منتشر بشكل صحيح. الخوارزميات تظل تروج له يصبح بشكل حقيقي في اذهان الناس ولا يقتصر الامر فقط يعني مثلا على طريقة معينة بل يشمل تشكيل المواقف في قضايا بعينها. فالدرس مستمعي العزيز الخبر الذي يخدم طرفا سياسيا بشكل مثالي تشوف اي خدمة بشكل مثالي يستحق مزيدا من التدقيق لا أقل. ما تقول لا والله الخبر واضح الخبر واضح أنا قاعد أشوفه لا ما كذا. الذي يخدم يعني لما تشوف في خبر شوف من الطرف المستفيد منه وليش هو بروحه اللي قاعد يستفيد منه بغض النظر عن غيره أو ضد شخص غيره أو ضد ناس غيره. فعشان كذا ما نتسرع مستمعين الأحبة والخبر الذي يخدم طرفا سياسيا بشكل مثالي يستحق مزيدا من التدقيق لا أقل. طيب الحين احنا قلنا الدوافع الثلاثة اللي يعني تشكل مفهوم التضليل في أخبار شبكات التواصل الاجتماعي. الخيط المشترك ما بين هذول الثلاثة اللي أنا ذكرتهم الحين كلهم يشتغلون على نفس الآلية مستمعي العزيز. يدورون ظاهرة يحصلون ظاهرة معينة تثير مشاعر قوية مثل اللي صارت قبل يومين يصنعون محتوى مضخما حولها يضخمون الموضوع بشكل كبير. الخوارزميات اللي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي راح تروج له بزيادة بسبب شنو تفاعل الناس ومشاعرهم معاه. هم يجنون المال والنفوذ وأنت لست يعني مستخدما في هذه المعادلة أنت المنتج أنت اللي قاعدين يشتغلوا عليك أنت اللي قاعدين يشتغلوا عليك ويطلعون منك فلوس. فلا تصير الطرف يعني ما أنا بنقول يعني ما بيقول كلمة مزينة بك الغير فاهم. لا تصير الطرف الغير فاهم في الموضوع عرفت. لأن يعني بالفعل أنا التقيت بأشخاص مفهومهم تغير عن أشياء كثيرة متربي عليها من يوم صغير بهذا السبب يعني بسبب تأثير شبكات التواصل والأخبار والأشياء اللي يقراها فيها عرفتها. فالموضوع يعني مثل ما قلت لكم يعني الآن يعني كل ما تجدونه من أخبار سواء كانت سياسية صحية مالية استثمارية الكل يشتغل على نفس الآلية يعني يجدون ظاهرة تثير المشاعر القوية. أول شيء الظاهرة اللي تثير المشاعر القوية يصنعون محتوى مضخم حولها
واضح. بعدين الخوارزميات يعني المصفوفات الرياضية اللي تشتغل عليها الشبكات التواصل الاجتماعي تروج له وتوصل حق الناس بسبب التفاعل. طبعا هم الحين يطلعون الفلوس أو يطلعون المال أو يحققون الهدف مالهم مستمعين الأحبة، واللي هو التضليل. التضليل، فأنت بتقول والله أنا مجرد مستخدم عادي. لا، أنت ما مستخدم، أنت صرت المنتج، أنت قاعد يشتغلوا عليك ويطلعوك من وراك فلوس، ولا وتظلل مجتمعك بعد وتأثر عليه. عشان كذا لازم ننتبه على نفسنا مستمعينا الأحبة، وعلى طبيعة تفاعلنا واستخدامنا لشبكات التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، وما نسمح لها أن هي تأثر علينا، على نفسياتنا، على على على ثقافتنا، على ما نؤمن به بكل النواحي، يعني صحيا، سياسيا، ثقافيا، وغيرها من الأشياء. فالذكاء الاصطناعي الآن مستمعين الأحبة يعني قام بعملية مضاعفة قدرة التضليل بشكل لم يسبق له مثيل، لكن الصورة الحقيقية أكثر تعقيدا مما تسمعه عادة. ففي شغلة وإحنا تكلمنا عنها في فترة من الفترات، واللي هي يسمونها الديب فيك. فيك طبعا مستمع العزيز، لما نقول كلمة فيك يعني شيء مزيف، ولما كلمة ديب يعني معناتها العمق، يعني في عمق، يعني التزييف العميق. فالديب فيك مستمعي العزيز هو محتوى فيديو أو صوت أو صورة مولد بالذكاء الاصطناعي ليبدو حقيقي. بعدت التقنيات يعني مثل يعني سورا 2 ورانوي يعني جنريشن 5 في 2026، يعني عندكم هالشغلتين اللي أنا ذكرتهم، رانويجن وعندكم سورا، قادر على إنتاج فيديو حتى المتخصص ما يقدر يميزه، واستنساخ الصوت أصبح ممكن في خلال 3 ثواني من التسجيل الصوتي يعني فقط. فالديب فيك خلاص تخصص موجود، ومنصات الذكاء الاصطناعي على اختلاف أنواعها، يعني عفوا يعني محركات الذكاء الاصطناعي الآن قادرة على هذا على هذا الموضوع. فبالتالي يعني أنت مو شرط الحين يعني أنك أنت تشوف عدد المتخصصين في هذه المنصات القادرة على التزييف العميق، شوف ايش كثرهم أنت، عرفت، وإمكانياتهم في عملية صنع وخلق هذا النوع من المحتويات اللي ممكن يقوم بعملية يعني التضليل. طيب، فهل يمكن كشف الديب فيك بالعين المجردة؟ يعني هذا سؤال أنا أسألكم إياه مستمعين الأحبة، هل يمكن كشف الديب فيك بالعين المجردة؟ يعني اليوم أنت لو طلع لك خبر على السوشيال ميديا، على الانستغرام ولا على الفيسبوك، يعطيك رسالة على الواتساب إنزين فيها فيديو، تقدر تميز إذا كان هذا الفيديو يعني مزيف تزييف عميق باستخدام الذكاء الاصطناعي أو لا، مصور بطريقة حقيقية؟ هذا السؤال اللي أسألكم إياه. فبالتالي مستمعين الأحبة، اللي عنده مداخلة، اللي عنده وجهة نظر، عنده استفسار، وحاب أنه هو يشارك معنا في يعني النصف الأول من حلقتنا، من موضوع حلقتنا، نحن نرحب فيه على 24692666، وعندنا طبعا الرقم الثاني اللي هو على الواتساب، اللي حاب يتواصل معنا سواء كان برسالة صوتية أو برسالة مكتوبة، احنا نرحب فيه على 7244-2010، 7244-2010، ومساءكم تقني.

أجمل تحية نوجهها لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. تحية لكم مستمعين الأحبة، معكم محدثكم عبد الله بن ناصر البحراني في الإعداد والتقديم مع المخرج الزميل علي الحجري. إذن يعني هل ممكن مستمعي العزيز أنك أنت تميز الحين ما بين الخبر اللي معمول بالذكاء الاصطناعي يعني غير حقيقي وما بين الفيديو مثلا؟ يعني لو أنت الحين فتحت الانستغرام أو الفيسبوك أو الواتساب وشفت فيديو مثلا، أحد رسل لك فيديو

فيديو آخر. فهل يمكن كشف الديب فيك بالعين المجردة؟ يعني إذا كان في خبر معمول يعني بالذكاء الاصطناعي، هل ممكن أنك أنت تكتشفه بالعين المجردة؟ خلينا نشوف الإجابة مستمعين الأحبة ونستمع إليها. عندنا نحن مستويان مختلفان تماما، والخلط بينهما خطأ شائع. المستوى الأول الديب فيك الرخيص اللي يستخدم الديب فيك يعني محركات الذكاء الاصطناعي المجانية، يعني هني تنفع ان العين المجردة تقدر تكتشفها، يعني الأصابع زايدة او مدمجة او ملتوية، الأسنان تلاقيها بيضة وايد نظيفة وموحدة بنفس يعني خط واحد، حتى فراغات طبيعية ما بين الأسنان ما موجودة، حواف الشعر ضبابية او تتداخل مع الخلفية بطريقة غير طبيعية. عندكم الرموش، رمش العين يقول لك لما يكون منتظم جدا او تماما غائب، يعني يمكن ما موجود حتى الرموش. اما المستوى الثاني الديب فيك الممول والمحترف، يقول لكم هنا العين المجردة لا تكفي تقريبا. النماذج المتقدمة في 2026 تجاوزت هذه الأخطاء الجسيمة، المصورون والصحفيون المحترفون خدعوا بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي. الكشف يحتاج الآن إلى أدوات متخصصة. يعني وش صار الحين؟ صار أن في فيديوهات بالفعل ممكن تشوفها بالذكاء الاصطناعي وما تقدر تفرق فيها كشخص عادي أو بعينك المجردة، وحتى لو أنت شخص محترف يعني في مجال الصور والفيديوهات ما راح تكتشف أن هذا فيديو معمول، يعني تم إصداره ب15-20 ثانية عن طريق مثلا محرك للذكاء الاصطناعي. ليش؟ لأن إذا كان يعني الديب فيك يعني أو محرك الذكاء الاصطناعي المستخدم يعني ممول بالطريقة الصحيحة بنسبة عالية، في ناس وراء، في ناس محترفين قاعدين يشتغلون وراء، لا ما بتقدر أنك أنت تكتشفه. إذن كيف تكتشف التزييف العميق أو الديب فيك في الأخبار اللي ممكن توصلك على السوشيال ميديا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وإحنا في هذا العام اللي هو عام 2026؟ يقول لكم للمحتوى العادي المتداول دور، مثلا احنا لما نتكلم عن الناس العادية اللي تستخدم محركات ذكاء اصطناعي مش احترافية بذات الجودة، فبالتالي يعني مثل ما قلنا الأصابع، الأسنان، حواف الشعر تنفع. يعني 80% من المحتوى الرخيص المتداول يعني ما تقدر انك انت يعني يعني تقدر تفرق فيه، تقدر تحصله، يعني 80% تقدر عليه. انزين يقول لكم للمحتوى المشبوه المحترف، المحتوى المشبوه المحترف في برامج وتطبيقات، في برنامج اسمه هايف مودريشن وعندنا سينسيتي اي اي او اي اي اور ان او تي. يعني مثلا الفكرة كلها انك انت سينسيتي هذا كبرنامج يا تحط عليه كلمة، يعني حط عليه بس فقط اي اي، وعندك اللي هو الهايف مودريشن، يعني هذه له برنامجين. لكن الاهم من كل هذا اول شيء لازم تسأل عن المصدر والسياق، لان الديب فيك المحترف لا يمكن كشفه بالعين، لكن يمكن كشف السياق المشبوه الذي نشر فيه. طيب يعني لا تكتفي بالفيديو، بعدها نشوف السياق اللي جاي معاه. لكن مثل ما قلنا يعني عندنا نحن برامج معينة موجودة تقدر تستخدمها لأنك أنت تكتشف إذا هذا الفيديو معمول يعني بالذكاء الاصطناعي أو إنه حقيقي. سينسيتي اي اي أو هايف مودريشن، سينسيتي اي اي أو هايف مودريشن. طيب أخطر استخدام في الفترة الأخيرة صار اللي هو استنساخ الأصوات في الاحتيال، استنساخ الأصوات في الاحتيال مكالمة. يعني الحمد لله رب العالمين احنا ما من ثقافتنا او من اسلوبنا موجود موضوع هذا الاختطاف، ولكن في بلاد كثيرة يتم الاتصال، يعني والله احنا يعني اختطفنا ولدك بنتك زوجتك انزين ويطلبون فدية. لكن الفكرة كلها ان هي اصلا ما في عملية اختطاف صارت، يعني اصلا ما صارت عملية اختطاف، وهم بس قدروا يحصلون على صوت الزوجة او صوت الولد او صوت البنت 3 ثواني كافية لاستنساخ

الصوت، خلص صوت انه هو يقول والله احنا يعني مثلا تستنجد او ان هي بالفعل مخطوف او مخطوفة، وبالتالي يخلوا الاب يسمع او صاحب العلاقة يسمع ويصدق، صح ولا لا؟ فعشان كذا يعني هذا واحدة من ضمن الاشياء. اليوم احد يقدر ياخذ صوتك ويكلم فيه اشخاص اخرين، فانت هني لازم تعرف السياق اللي صاحبك وصديقك يتكلم فيه، لان مهما صار هو يقدر يقلد الصوت، يقدر ياخذ طبيعة الصوت، ولكن ما يقدر ياخذ السياق مال الشخص نفسه، ما يقدر عليه. عشان كذا في يعني مرة من المرات كان في مادة فيلمية او فيلم معين كنا نتابعه، وكانوا محترفين اللي قائمين على هذا الموضوع، بحيث ان هما على أساس يقدروا يأخذون شخصية هذا المليونير، شخص مليونير يعني عنده خير، إنزين يبي يأخذون شخصيته، ما بس خذوا صوته، لا خذوا صوته وظلوا يسجلوا فيه تقريبا ما 3 شهور، يعني أسلوبه، طبيعته، متى يسكت متى يعصب، يعني حتى سلوكياته والبيهيفيرز ماله بدوا يأخذونها. فالأشخاص خاصة اللي معروفين واللي عندهم مثلا فيديوهات كثيرة على السوشيال ميديا، هذول أسهل ناس يعني ممكن أنه يتزيف الفنانين بسهولة، تقدر تزيفهم لأن عندهم يعني مقاطع فيلمية كثيرة وطويلة وتبين مقابلات تلفزيونية وغيرها، فبالتالي هذا ممكن أنه ينأخذ ويتركب كصوت على شخصية ويصير في عملية الاحتيال. عشان كذا يعني الموضوع بالنسبة لاستنساخ الصوت، يعني لما أنت تيك مكالمة وهذه المكالمة تطلب منك شيء غريب من شخص أنت تعرفه، تحقق، لا تصدق يعني على طول. وعلى فكرة في صعوبة في كثير من الأشخاص، يعني في واحد يعني حقيقة هذه صارت، شخص عرفه يعني زين، حول 700 ريال بنفس الوقت جاء اتصال من صديقة اللي هو يعني صديقة اللي عرفه زين، عرفت، تكلم معاه وقال له يعني ان انا والله متوهق، حول لي بسرعة، انا في المطار وكذا وكذا وكذا وكذا، قال له فعلك طيب الحين وتك تك، وحول له 700 ريال، عرفت. فهي الفكرة كلها ان انت لما يكون هيك الاتصال من اعز الناس اليك واقرب الناس اليك، صديقك المقرب، زوجتك، اخوك، ابوك، امك، فبالتالي يعني ما بتشك في الموضوع انما اهمة، صح، خاصة لما يستنجد فيك او يطلب منك شغلة. لكن الموضوع الحين صار متاح، الموضوع صار متاح. الآن مستمعي العزيز، الحقيقة الأهم عن الديب فيك اللي هو خلينا نقول التزييف العميق واللي الناس ما تقوله بشكل كبير، الديب فيك الخطير الحقيقي لا يكشفه بصرك، يكشفه تفكيرك النقدي. يعني أنت لما توقف وتفكر التفكير النقدي، أنا جاتني هذه المكالمة، أنا شفت هذه المادة الفيلمية، أنا سمعت هذا الخبر، آخذ دقايق بس أوقف شوي وأقعد أفكر فيه قبل لا أتخذ فيه إجراء. وهذا هو المفهوم. يعني شوف، الديب فيك الخطير الحقيقي لا يكشفه بصرك، يكشفه تفكيرك النقدي. السؤال الأهم الآن مستمعي العزيز ليس هل الفيديو حقيقي، السؤال الأهم من نشر هذا الفيديو، وليش نشره الحين بالتحديد، وليش يعني أنا لما شفته إيش المتوقع مني أني أنا أسوي لي. لما تجاوب على هذه الأسئلة ما راح تحتاج أدوات الكشف في أغلب الأحيان. مستمعي العزيز حط بالك هذا السؤال، يعني 3 أسئلة تسألها حق نفسك لما تشوف الفيديو أو فيديو معين على الإنستغرام. أولا، هذا الفيديو من نشره، يعني الموقع، اسم صاحب الحساب، مصدر هذا الفيديو من، طيب مصدر هذا الفيديو من نشر هذا الفيديو، ولماذا الآن بالتحديد، هذا السؤال الثاني. أول شيء من نشر هذا الفيديو، الشغلة الثانية ليش الحين، ليش في هذا التوقيت بالذات، عرفت، في شيء صاير، في الدنيا شيء صاير، في شيء يبون يفهموننا إياه، في شيء يقنعوننا فيه، ليش الحين، وبعدين ماذا يريدني أن أفعل. يعني أنت خمن نفسك لما تعرف من النشر وليش حطه في هذا الوقت، راح تفهم هو شنو اللي يبيك تسوي، يبيك تعيد نشره،
يبيك تتكلم فيه، يبيك تنتقد تعصب وتقوم تتكلم كلام مو زين، يبي يثيرك عاطفيا، ايش يبي فيك؟ لا، لما تجاوب على هذه الأسئلة صدقني مستمعي العزيز ما راح تحتاج إلى أي أدوات لكشف الديب فيك، لأنك أنت من خلال تفكيرك النقدي إن من نشر هذا الفيديو وليش الحين قام بعملية نشره وشنو اللي يبغيني يعني أتخذه، أو شنو الإجراء اللي ماذا يريدني أن أفعل، شنو الإجراء اللي يبيني أتخذه لما أنا شفت هذا الفيديو وفهمت ليش هو الحين شنو اللي يبيني أسوي. عرفت؟ لما نجاوب هذه الأسئلة كلها مستمعي العزيز راح توصل لأن الفيديو يعني حقيقي أو غير حقيقي، وما تحتاج حتى لأدوات كشف. طيب، يعني خلينا نقول هذه الجملة مستمعي العزيز: توقف قبل أن تشارك. قبل لا يطلع أو تشارك الخبر اللي أثارك عاطفيا وحسيا ومشاعريا وخلاك تفكر بطريقة مختلفة، توقف قبل أن تشارك. طيب زين، خلونا نصل مستمعين الأحبة مع بعض حق مفهوم يعني ليش احنا اليوم قاعدين نتكلم هذا الكلام، واسأل نفسك ليش عبد الله اختار هذا الموضوع اليوم بالذات. راح تفهم ان انت اليوم مطلوب منك اشياء كثيرة كشخص يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي ويتفاعل فيها. انت وايد مطلوب منك اشياء عزيزي، انت مش مجرد انك انت قاعد تشوف الخبر، خلي يموت عندك، خلي يوقف عندك، لا تتفاعل معه، لا تسمح لنا يثيرك عاطفيا، لا تعيد النشر، لا تتكلم في شغلة إذا ما فادتك، يعني إذا إذا إذا إذا ما ضرتك ما راح تفيدك. عرفت؟ فلا تسويها. عرفت؟ خلي الموضوع يوقف عندك. فالخبر الذي يجعلك تريد مشاركته فورا، يعني أول ما تشوفه تحس نفسك والله أنا بأنشره حق مجموعة ربعي وأصدقائي اللي موجودين عندي على الواتساب، لا أبي أشارك مع مجموعة أصحاب وأصدقاء موجودين عندي على الإنستغرام. لما تشوف الخبر اللي كذا يثيرك بشكل سريع، هو الخبر الذي تحتاج أن تتوقف فيه أطول، هو الخبر اللي لازم توقف عنده وتفكر. كلما كان الانفعال أقوى كلما كان التحقق أكثر إلحاحا، يعني كل ما زاد أنت تشوف أنك أنت تفاعلت مع أنك أنت عصبت، أنك أنت يعني خلاص لازم أرسله وتقول بسرعة بأرسله، عرفت؟ هني وقف شوي، لأنك أنت صرت طرف مؤثر، طرف مساعد للأخبار المضللة والمزيفة. أنت ساعدت الأشخاص اللي هم يبي يضرونك ويبي يضرون مجتمعك ويضرون بلدك، يعني قد توصل لهالدرجة، يعني توصل لهالدرجة إذا أنت قمت بعملية إعادة النشر. فأنت لا تكون هذا الطرف مستمعي العزيز، لا تكون هذا الطرف، فحط بالك من هذه النقطة. فعندنا 7 أسئلة لازم نحطها قبل أن نضغط عملية المشاركة. 7 أسئلة خليها في بالك. أول شيء، إحنا قلنا هذا السؤال: من نشر هذا يعني عملية النشر هذه اللي وصلت عندي جاية من طرف من مصدرها؟ زين، حساب بلا اسم حقيقي وبلا تاريخ منشورات متسق وبلا صورة واضحة، علامة تحذير مباشر، هي علامة تحذير مباشر على الموضوع. فبالتالي لازم تحط بالك من هذه النقطة. متى نشر؟ كثير يعني تسأل أول شيء نفسك من نشر هذا، الشغلة الثانية متى نشر. كثير من الأخبار المعاد تداولها قديمة تقدم كأنها حدثت اليوم. ابحث في التاريخ الأصلي مستمعي العزيز، التاريخ المخفي أو المحذوف علامة تحذير. هل أشعر بانفعال قوي؟ أنا وصلني خبر معين، وصلني منشور معين، وصلني بوست معين، هل أنا شعرت تجاه هذا الخبر بانفعال قوي؟ يقول لكم الغضب أو الخوف أو الإثارة الشديدة يعطل التفكير النقدي، ما يعطيك فرصة أنك أنت تفكر. هذا بالضبط ما يريده صانع المحتوى اللي أنتج هذه المادة. خذ نفس عميق مثل ما يقولون، زين، انطر دقيقة دقيقتين، فكر بالموضوع صح، اسأل نفسك 3 أسئلة اللي احنا قلناها: من اللي نشر؟ وليش نشر في هذا الوقت؟ وإيش اللي يتوقع مني؟ حط في بالك 3 أسئلة بس،
طيب هل تخدم هذه الرواية طرفا بعينه بشكل مثالي؟ حط بالك على هذه النقطة. يعني هذه الرواية اللي أنا قاعد أشوفها الحين واللي العالم قاعد يأخذ ويعطي فيها، إنزين، هل تخدم هذه الرواية طرف بعينه بشكل مثالي؟ يعني مرة يعني وايد يعني راح يستفيد منها. القصة المثالية جدا لدعم موقف معين غالبا ما تكون مصنوعة لهذا الغرض. أشكرة واضحة يعني. طيب فالحقيقة الفعلية دائما أكثر تعقيد. لما نشوف وبعد نفس الشيء عندنا هذه الأسئلة، هل الصورة أو المقطع في سياقه الصحيح؟ يعني أنت إذا أنت كان عبارة عن مقطع أو صورة وبغيت أنك أنت تفكر التفكير النقدي وبغيت أنك أنت تكتشف يعني إذا كان مزيف أو لا، جيب الصورة وخليها في جوجل إيميجز وخلي يدور لك فيها immediately وبطريقة سريعة راح يطلع لك النتيجة. وفي عندك 10i 10i TINEYE، يعني أيضا هذا برنامج. كثير من الصور المؤثرة تعود لأحداث مختلفة تماما، حرب أخرى أو كارثة أقدم، يعني ما يعني مو صايرة الحين، لكن أنت يعني ممكن هم يبون شغلات قديمة على أساس أنها مش مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، يبونها يعدلون عليها وبعدين يردوا يحطوا لك إياها وأنت تفكر أن هي حقيقية وصايرة الحين. هل تجد الخبر في مصادر موثوقة ومستقلة؟ يعني مثلا وكالات رويترز، AFP، AP، الجزيرة، BBC، مواقع التحقق المختلفة موجودة عندنا، يعني سنوبس، factcheck.org، فهذه كلها تدور لك في الحقيقة. خلونا ناخذ هذا الاتصال مستمعينا الأحبة ونكمل معاكم حلقتنا. مساء الخير. مساء الخير. طيب إذن إلى ماذا يقودني هذا المحتوى؟ وهذا واحد من أهم الأسئلة اللي ممكن نحطها في بالنا مستمعين الأحبة. إلى ماذا يقودني هذا المحتوى؟ إذا كان هذا المحتوى يقودك لرابط شراء أو تبرع أو تسجيل أو تنزيل، توقف تماما. هذا السؤال يكشف المنظومة بشكل كامل. طيب فعندنا هذه السبع الأسئلة: من نشر هذا؟ متى نشر؟ هل أشعر بانفعال قوي؟ هل تخدم هذه الرواية طرفا بعينه بشكل مثالي؟ هل الصورة أو الموقع في سياقها الصحيح؟ هل تجد الخبر في مصادر موثوقة ومستقلة؟ يعني حصلت ناس ثانية قاعدة تداوله بشكل قوي؟ إلى ماذا يقودني هذا المحتوى؟ وهذا سؤال جدا مهم، لأن إذا كان يقودك لعملية شراء أو أنك أنت يطلب منك تتبرع أو أنك أنت تسجل في مكان ما أو أنك أنت تنزل المحتوى، فهني تنكشف يعني على طول، يعني مثل ما يقولون الهدف يكون وايد واضح. طيب فحلقتنا مستمعينا الأحبة يعني كانت يعني اليوم، يعني في حلقتنا اليوم احنا قاعدين نتكلم عن شيء أخطر من أي تقنية، عن كيف تتعامل مع المعلومة التي تصلك كل يوم في عصر نتحكم فيه أو تتحكم فيه الخوارزميات بما قد تراه بناء على ما يثيرك لا على ما هو صحيح. يعني اليوم، وهذه يعني بس أنا أنبهكم لهذا الموضوع، إن يعني الخوارزميات اللي موجودة بشبكات التواصل الاجتماعي يعني تتحكم فيه، يعني المحتوى بما تراه بناء على ما يثيرك لا على ما هو صحيح. يعني شنو اللي يثيرك، شنو اللي يخليك يعني تنثار أكثر من ما إن هي تكون معلومة صحيحة. الوعي النقدي أصبح مهارة البقاء الرقمي اليوم في هذا العصر الرقمي ومحركات الذكاء الاصطناعي المختلفة والكل اللي قاعد يتكلم، وشركات مثل ما قلنا قبل شوية بفرقها بإمكانياتها بقوتها المالية قاعدة تصدر وتنتج محتويات ضخمة، عرفتوا؟ العين المجردة البشرية صارت ما تقدر تميز إذا كانت حقيقة أو صح،
قمت لازم أنت تعتمد على تفكيرك النقدي وتسأل نفسك الأسئلة اللي إحنا تكلمنا عنها وقلنا عنها على أساس أنك أنت تقدر تحكم إذا ما كان الخبر صح أو لا. خلونا اليوم نقول لكم أول شيء رسالتنا يعني مستمعين لكم أن تقول دعني أتحقق أولا، لا تعني أنك تشك في نية من أرسل، تعني أنك تحترم نفسك ومن حولك. المعلومة الكاذبة التي تشاركها تؤذي حتى لو أرسلتها بنية طيبة. كن البوابة التي يتوقف عندها التضليل للجسر الذي يعبر عليه. يعني هذه نقطة جدا مهمة، يعني لما أنت تقول حق نفسك خليني أتحقق قبل لا أقوم بعملية المشاركة والإرسال، ما هذا ما معناته أنك أنت تشك في نية من قام بالموضوع، لكن الفكرة كلها أنك أنت تحترم أنت شنو اللي ترسله، تحترم نفسك، تحترم الأشياء اللي تطلع من عندك، وتحترم من حولك أنك أنت ما ترسل لهم أي شيء خطأ. المعلومة الكاذبة التي تشاركها تؤذي حتى لو أرسلتها بنية طيبة، فحط بالك. كن البوابة التي يتوقف عندها التضليل للجسر الذي يعبر عليه. ويا كثر الناس اللي تشوفونهم في مجموعاتكم في الواتساب كما وصلني، يقول لك كما وصلني، كيف كما وصلك؟ ترى انت قاعد ترسل، انت قاعد تنشر، لا تقول انت ما تتحمل مسؤولية عشان كتبت انت كما وصلني. هذه أسوأ جملة أنا شفتها على الإطلاق، يعني شيء ما من المفط، يعني ما أعرف كيف هذا الشخص فهم نفسه أن أنا لما أكتب كما وصلني، يعني حطوا بالكم ترى ما طالعة من عندي أنا، حد طرش لي إياها وقمت طرشت لكم إياها، وأنت شنو يعني؟ مثل ما قلنا جسر، يعني أنت الحين قاعد كل شيء مرمن عندك، ما صح. خليك أنت الفلتر، خليك اللي رشح، خليك اللي يعني يتأكد وبعدين قوم بعملية الإرسال. فبالتالي يعني لازم نحط بالنا على هذه النقطة. فبالتالي دائما احنا نقول كن البوابة التي يتوقف عندها التضليل، كن البوابة التي يتوقف عندها التضليل للجسر الذي يعبر عليه. يعني لا تكون انت الجسر اللي يتسبب في وصول التضليل الى الناس. طيب، فأدوات التحقق انا بعطيكم اياها اللي ممكن تحطها على تليفونك، واي شيء فيديو وصلك، مادة صوتية وصلتك تبي تكتشفها ان ايه هي يعني مضللة حقيقية او غير حقيقية، عندك جوجل ايميجز، هاي لما تخلي في الصورة يكتشف لك الصورة اذا صح ولا لا، وعندك 10i.com، 10i.com اللي هو التحقق يعني بالنسبة ايضا للصور، وعندكم بالنسبة للاخبار عندكم snoops.com factcheck.org يعني .org factcheck. بعدين أيضا عندكم المسبار للمحتوى العربي في أيضا موقع اسمه المسبار. كشف الديب فيك، عندك الهايف مودريشن، وعندكم sensitivity AI. أما بالنسبة للمحتوى الصوتي فعندك 11 Labs AI Speech Classifier، في شيء اسمه 11 Labs AI ممكن تنزله عندك ويقدر يشيك لك على الصوت إذا كان الصوت حقيقي أو صوت معمول بالذكاء الاصطناعي ومزيف. الجمل التي تقولها حين يصلك خبر مثير في مجموعة العائلة، يعني أنت في مجموعة العائلة فتقول ما المصدر الأصلي لهذا الخبر، متى حدث هذا تحديدا، دعوني أتحقق أولا قبل أن نتداوله، أعطوني فرصة خلوني أشوفكم قبل لا تتكلمون فيه. فثلاث جمل بسيطة تجعلك الشخص الأكثر قيمة في مجموعتك. شنو هذا المصدر الأصلي لهذا الخبر، متى حدث تحديدا، وخلوني أتحقق أولا قبل أن نقوم بعملية يعني التداول. ثلاث جمل بسيطة تجعلك الشخص الأكثر قيمة في مجموعتك مستمعي العزيز. إذن مستمعين الأحبة، بهذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتكم لليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. الله يحميكم، ونبيغيكم كذا دائما تكونون الناس
اللي تكون يعني مرشحات وفلاتر للأخبار المضللة للجسور التي تعبر منها الأخبار المضللة وتوصل للناس. ودائما نحط في بالنا أن يعني شبكات التواصل الاجتماعي والمحتوى اللي موجود عليها 40% منه مش صحيح، 40% منه مش صحيح، 6 من أصل 7 أشخاص يتلقون أخبار مضللة، 86% من الأخبار العالمية على شبكات التواصل الاجتماعي مضللة. فبالتالي نحط بالنا مستمعينا الأحبة، والله يحميكم ويجعل أيامكم دائما خير وسعادة ويحمي بلدنا سلطنة عمان. تقبلوا تحياتي، كان معاكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل علي الحجري.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من العناوين وإلى التفاصيل. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس الجمهورية، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ 5 إلى 6 من شهر أكتوبر لهذا العام 2026 للميلاد. وبعون الله تعالى سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي دكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. حفظ الله عاهل البلاد المعظم في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته، ومشمولا بموفور الصحة وتمام العافية. إنه سميع مجيب. وبالتزامن مع زيارة دولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، تخطو العلاقات العمانية الكازاخستانية محطة جديدة، وتؤسس الزيارة لمرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية، وتفتح أفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي، استنادا إلى مسار دبلوماسي ممتد لأكثر من 3 عقود.
1: انطلاقا من نهج يقوم على مد جسور التواصل والتعاون بما يخدم المصالح الوطنية، تمضي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء علاقاتها مع دول العالم، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والانتقال من أطر التواصل الدبلوماسي إلى مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي. ومن بحر عمان إلى قلب آسيا تتعزز الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، عندما يحل جلالة سلطان البلاد المفدى ضيفا على أستانا في زيارة دولة يبحث خلالها يده الله مع فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة مجالات جديدة من التعاون في ضوء ما يتمتع به البلدان الصديقان من موقعين جغرافيين مهمين يربطان بين مناطق وأسواق متعددة وما يملكانه من إمكانات وفرص يمكن توظيفها في خدمة المصالح المشتركة. سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان.
2: هي أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وإلى منطقة آسيا الوسطى، وفي ذلك دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها العلاقة بين البلدين، كما تمثل تتويجا لمسار من الصداقة والثقة المتبادلة تمتد لأكثر من 3 عقود. هذه الزيارة السامية لجلالته وأبقاه الله تنقل العلاقات إلى مرحلة أوسع، فالزيارة تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مثل النقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة، إضافة إلى التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.
1: ومن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون بين مسقط وأستانا المجال اللوجستي، إذ يجري بحث نقل الصادرات الكازاخستانية كالمعادن والحبوب والمنتجات الغذائية عبر سلطنة عمان، بما يعزز دورها كمنفذ لوجستي في المنطقة. كما تعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي استثمرت في كازاخستان من خلال المشاركة في التحالف الذي ينقل النفط من حقل تنغيز، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان تمثل محطة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاقتصادية والاستثمارية. نرى أن هناك فرص واعدة أمام القطاع الخاص في مجالات متعددة، من بينها الخدمات اللوجستية والطاقة، الأمن الغذائي والتعدين والتحول الرقمي والخدمات المالية. نتطلع أن تسهم هذه الزيارة بمخرجات وشراكات مباشرة بين الشركات العمانية والكازاخستانية، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إن شاء الله.
1: وتوضح بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان قفز من نحو 500,000 ريال عماني العام الماضي إلى قرابة 22,900,000 ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي الجانب السياحي، أسهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات وتدشين الرحلات الجوية المباشرة في تنامي حركة السياحة بين البلدين، فقد استقبلت مسقط نحو 22,000 زائر كازاخستاني عام 2025، وقارب عددهم 11,000 زائر خلال الأشهر 8 الأولى من هذا العام. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: شهد ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان نجاح إطلاق صاروخ تجريبي أزاد دريمر في مهمة فضائية أطلق عليها اسم كارمان إكس 1. الصاروخ الذي يبلغ طوله 4 أمتار و300 سنتيمترا ووزنه 26 كيلوغراما انطلق من أرض الميناء باتجاه السماء في مسار صاعد مستقر، مع إرسال بيانات حركته بدقة إلى مركز التحكم في ميناء الإطلاق. واستمر الصاروخ في مساره حتى بلغ الارتفاع النهائي المستهدف ضمن نطاق الاختبار الذي لم يتضمن الوصول إلى الفضاء، وإنما ركز على اختبار عملية الإطلاق وأداء الصاروخ أثناء الطيران إلى جانب اختبار التقنيات والأنظمة المستخدمة. عالميا، استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب مدينة غزة. أوضحت المصادر الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطابق الأرضية من عمارة الأصالة الواقعة بالقرب من دوار الأمم المتحدة غرب مدينة غزة. مشيرة إلى أن القصف أحدث أضراراً كبيرة في الطابقين الأرضي والأول، ولا تزال طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية تعمل في موقع القصف للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، في وقت أفاد فيه سكان بوجود أشخاص آخرين كانوا داخل المبنى لحظة الاستهداف. وتأتي الغارة فيما تشهد مدينة غزة منذ ساعات تحليقا مكثفا للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات في أنحاء المدينة. في غضون ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر إسرائيل يشهد تأخيرا كبيرا، منددة بنقص حاد في الإمدادات الطبية. وأشارت المنظمة إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول الإمدادات الإنسانية والصحية دون عوائق وبشكل منتظم وبكميات كبيرة، مضيفة أن نظام الموافقة الإسرائيلي لدخول الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية يشكل عقبة رئيسية. وصرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راينهيلدا فاندرفيرد أن الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال كارثياً، فيما لا تعمل أي من مستشفياته بكامل طاقتها، حيث إن كمية المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى غزة ولا تكفي لتوسيع الخدمات الصحية. وفي الضفة الغربية، تواصل القوات الإسرائيلية والمستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة وسط تصاعد الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وشهدت عدة بلدات فلسطينية بينها مناطق في رام الله ونابلس وطول كرم اقتحامات واعتداءات بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، خصوصا في موسم قطف الزيتون. وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بالضفة الغربية في ظل تصاعد هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية. في لبنان، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، بينما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حولا قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور الجنوبية، نفذت قوات الاحتلال عددا من التفجيرات، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة بني حيان. تتواصل التطورات في الملف الإيراني الأمريكي وسط تحركات دبلوماسية واتصالات غير مباشرة تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهدافها الرئيسة. في المقابل، تتمسك طهران بمواقفها وتشدد على ضرورة وقف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية، فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إصدار تصريحات تؤكد استعداد القوات الإيرانية لمواصلة المواجهة في حال تجدد الهجمات الأمريكية. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في هذه الأثناء، أسفرت هجمات روسية في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالجسر الشمالي في كييف لليوم 3 على التوالي، وذلك في أحدث جهود موسكو لتعطيل الحياة في العاصمة الأوكرانية. وفي هجوم آخر، أعلنت موسكو قصف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في مارس بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك غداة موافقة دول مجموعة السبع بالاتفاق مع الوكالة الدولية على الإفراج عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتبديد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائها الأوروبيين للإفراج عن احتياطيات الديزل للمساعدة في تخفيف الارتفاع الحاد في الأسعار الذي تشهده الولايات المتحدة ودول أخرى. خصصت منظمة الأمم المتحدة 160 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم المساعدات المنقذة للحياة في 12 أزمة إنسانية تعاني من نقص التمويل في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوضح أن المخصصات الجديدة ترفع إجمالية تمويل الصندوق خلال عام 2026 إلى 483 مليون دولار، مشيرا إلى أن التمويل الجديد سيساعد في إيصال المساعدات إلى أشخاص قد يتركون دون دعم، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح سبل الوصول الإنساني وإزالة جميع العقبات أمام عمليات الإغاثة. وأخيرا، أفادت وسائل إعلام إسبانية بوفاة امرأة بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات عارمة في منطقة قشتالة لامانشا شرق إسبانيا، كما أنقذت فرق الطوارئ 90 شخصا آخرين. وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة غمرت الشوارع وتسببت في تعطل المركبات واحتجاز السكان داخل منازلهم. وفي اليونان، واصلت عواصف قوية اجتياح جزيرة كريت جنوب اليونان، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات وأضرار واسعة النطاق ودفعت السلطات إلى إنقاذ عشرات الأشخاص. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن المباني، والتي غالبا لما نحن نتكلم عنها نتكلم بمقاييس كمية، يعني كم مقدار الطاقة التي استهلكتها، كم كفاءة التكييف، الإضاءة الطبيعية، المواد، المياه، وأداء بيئي حتى نحصل على مبنى مستدام. وهذه كلها أمور أساسية ما في عليها خلاف، لكن هناك في سؤال يعني غالبا يكون ما مطروح ضمن هذه الأمور الأساسية. تخيلوا لو كان عندنا يعني مبنى ممتاز وعالي الكفاءة، لكن ما في أي رابط ذاكرة ما بينه وما بين صاحب هذا المبنى. هل من الإمكان اليوم أن نضيف إلى استدامة المبنى علاقة الإنسان وذاكرته وشعوره بالانتماء إلى هذا المبنى؟ فحلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن مفهوم اسمه الألفة المكانية. هذا واحد من المفاهيم الجديدة اليوم اللي راح نقترب عليها، وراح يعني أيضا يتحول إلى مقياس كمي لمشاعر الناس داخل هذه البيوت، مع واحدة من المعماريات والباحثات يعني التي تخصصا في من خلال أطروحة ماجستير في هذا المفهوم تحديدا. باسمكم جميعا أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية، المهندسة المعمارية الأردنية ملك جرادات. طبعا المهندسة ملك هي مهندسة معمارية تخرجت بدرجة البكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على الماجستير في المباني المستدامة. حاليا هي امرأة أكاديمية تعمل كمحاضر بجامعة الحسين التقنية، وأيضا هي نشيطة ما فقط في الجانب التدريسي، أيضا في الأعمال المجتمعية. يعني هناك في نقابة المهندسين الأردنية هي تترأس حاليا لجنة الشباب المعماريين. فأهلا وسهلا فيك مهندسة ملك، شرفتينا.
2: يا أهلا فيك. أهلا، يعني أنا سعيدة بتواجدي معك اليوم، شكرا على الاستضافة.
1: الشكر لك على هذا الوقت المستقطع وقبولك الدعوة. وقبل لا ندخل عن موضوع الألفة المكانية وموضوع دراستك في مرحلة الماجستير، أنا يعني أريد أرجع إلى بداياتك أنت. أريد هذا السؤال اللي دائما أوجهه لكل ضيوفي، ليش اخترتي العمارة؟ ومتى يعني هذا السؤال وجه يوما ما إلى المعماري محمد مكية، قالوا له ليش اخترت عمارة؟ فقال ما كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، وأنا شفتك واحدة يعني كنت في الأردن من فترة قريبة وحضرت مرسم معك أو تقييم لطلابك، وإضافة لدراساتك العليا، إضافة لنشاطك في النقابة، فحسبي أنك واحدة من المجيدات. فخليني أوجه لك نفس السؤال اللي وجه يوما ما إلى المعماري محمد مكية.
2: يعني صراحة هذا السؤال بحبه دائما في مقابلاتك، لكن أنا جوابي عليه اليوم ما رح يكون في عندي قصة درامية أو لحظة هيك اكتشاف مفاجئة أو لحظة كنت قررت فيها، لكن لو كان في إشي متراكم إنه أنا دائماً كان عندي قناعة إنه أنا بحب يكون في لي إمباكت أو تأثير على الناس وسلوكهم بشكل مباشر أو غير مباشر. وإذا بدنا نأثر على سلوك شخص معين، فأول شيء ممكن نأثر على البيئة اللي هو بيكون فيها، بالتالي as a result أو كنتيجة إحنا راح نأثر على سلوكه. فهذا نوع الإمباكت اللي أنا كنت عم بطمح أكون فيه. وكأوبزيرفر أو حدا بينتبه لهاي التفاصيل في البيئة وهكذا، كنت أحب إنه أكون عم بتعلم أكتر بعين معمارية لحتى أكون أقدر على الانتباه لهاي التفاصيل، واخترت المعماري باعتباره هو الأقدر على خلق هذا التأثير على البيئة والسلوك كنتيجة طبيعية لهذا وتلقائية لهذا التغيير.
1: جميل، أعتقد هذا اللي يميز العمارة عن باقي التخصصات، لأن نحن اليوم ما نصمم منتج ولا نصمم جسم مادي، ولكن يعني نحن نأثر في الحياة اليومية، كيف نحن الناس كيف تلتقي وكيف تتواصل، كيف تشعر بالأمان، كيف تشعر بالعزلة، كيف تكون ناس اجتماعية أو ناس يعني نوعا ما انطوائية. فمن هنا مهندسة ملك، يعني غالبا لما نتكلم حتى في كليات العمارة، نحن دائما لما نتكلم عن المبنى نتكلم عن المبنى أن مبنى لازم يكون أخضر ومستدام وموفر للطاقة، ولكن أنت اليوم رحتي إلى جانب آخر، أن المبنى لازم نحن ننتمي له. وبالتالي يعني هل يمكن أن نقول أن المبنى ما يكون ناجح لو ما حسينا بهذا الإحساس؟
2: يعني هذا السؤال الرئيسي اللي أنا دائما بفكر فيه، والسؤال الحلو برأيي، إنه يعني كتير ممكن يكون في مبنى ناجح حسب مقاييس موجودة، مقاييس عالمية مثل الليد وغيره، إنه فعلا بتقيس كفاءة هذا المبنى، عم بتقيس هذا المبنى قديش بيطلع طاقة، قديش منه مواد، قديش استهلك. لكن فعليا لو نفكر فيها شوي، إحنا هيك عم نحسب هذا المبنى إيش عمل للبيئة، وليس العكس، إنه الإنسان هو المحور، هو اللي راح يعيش بهذه البيئة أو بهذا المكان.
1: تقصدي البيئة المحيطة، البيئة الاجتماعية، وليس البيئة بمفهومها الفطري، الشجر والفطريات وكذا.
2: يعني هذا جزء، يعني إحنا لما نعرف مفهوم الاستدامة إحنا عم نحكي عن بيلرز رئيسية، إحنا عم نحكي عن البيئة الطبيعية، عم نحكي عن الجانب الإنساني، وحتى عم نحكي عن الجانب الاقتصادي. لكن أنا نقطة تركيزي كانت إنه بالأول وبالآخر كل هاي الجوانب الأصل فيها تدعم راحة واستمرار واستدامة الإنسان، يكون مرتاح. يعني شو الفائدة إذا كان المبنى جايب كل علاماته من ناحية تأثير على البيئة ممتازة، لكن ما عم بتخلي الإنسان مرتاح، أو ما عم بتخليه يؤدي المهام المطلوبة منه بكفاءة أو بإبداع أو بإنتاجية. فلازم المبنى يكون مريح، لازم المبنى يكون جميل، وحتى يكون ناجح يعني احنا يكون عم نتفاعل معه في نوع من العلاقة نحسها.
1: طيب انت دراستك في مرحلة الماجستير، حسب ما افهم انك انطلقتي انه العمارة يعني

0: لو كان مرتب ومصمم، لأنه يعني المباني فيها عناصر بالتصميم ممكن عم تتفاعل مع عقلنا اللاواعي. يعني مش كل العناصر إحنا عم نتفاعل معها بالوعي، يعني في كتير أشياء إحنا ما نلاحظها بتكون مربوطة بالفطرة تبعتنا. يعني في patterns أو في نحكي عناصر تصميمية مربوطة بعقلنا بناء على فطرتنا وارتباطنا بالطبيعة من ناحية أشكال أو ألوان أو حتى عناصر ممكن نحكي عنها يعني خلال حديثنا أكثر عن التصميم والألفة للمكان والطبيعة.
1: جميل مهندسة ملك. عادة نحن المعماريين لما نتعامل يعني مع المبنى نتعامل مع أشياء صامتة كثيرة، يعني عادة المعماري يشوف أشياء غير مرئية مثل الضوء، مثل المقياس، مثل الحركة داخل المكان، العلاقة ما بين الداخل والخارج، وهذه عناصر تعتبر عناصر غير مرئية للمستخدم لكنها يعني تعطي تجربة حسية. فلكن هذه المرة أنت يعني طرحتي فكرة في دراستك، إضافة إلى هذه العناصر طرحتي مفهوم التصميم الأليف للطبيعة وليس التصميم الصديق للبيئة. فأريد أعرف عن هذا المصطلح أكثر، من وين جاي وهل هو جديد وكيف تناولتي أنت في أطروحتك؟
0: يعني صراحة هاي النقطة العاطفية اللي بلشت فيها بالطروحة أو اللي دائما كانت تخطر في بالي، إنه يعني إحنا بالأول منحب الطبيعة لأنه إحنا موجودين فيها، أو ليش إحنا في عنا الفطرة إنه إحنا منحب الطبيعة؟ بنفس الوقت إحنا منحب التحضر، منحب يكون في مدن، منحب يكون في تكنولوجيا. لكن إذا بدنا نرجع بالأدبيات، يعني كان في مصطلح البيوفيليك ديزاين اللي هو ترجمة قريبة إله أنه يكون أليف للطبيعة. يعني هذا مصطلح ظهر تقريباً لأول مرة في بداية الثمانينات، وكان يعني العالم إدوارد ويلسون عم بيحكي عن هذا المصطلح، أنه إحنا فينا جزء فطري بيحب أشياء ملموسة وغير ملموسة، عم بتخلي في عنا انجذاب لعناصر تصميمية مثل الضوء، مثل أشكال معينة، نحكي الأشكال العضوية أو الأورجانيك. فهو كان عم يحكي عن أنماط موجودة، تقريباً هم 14 نمط تم تصنيفهم، اللي بتخلي الإنسان يتفاعل مع بيئة حواليه أو مكان، إن كان هذا المكان خارجي أو داخلي. لكن هون بحب أحكي شغلة، إنه صح هذا المصطلح ظهر ببداية الثمانينات بطريقة غربية، لكن الفكرة كانت موجودة قبل هيك بكتير. يعني إذا بنحكي عن كتابات جبران خليل جبران، فبنذكر منها لما كان عم يحكي عن الأبناء هم شوق الحياة لنفسها. فهون صراحة توقفت وبحثت في الأدبيات إنه يعني كيف الحياة ممكن تشتاق لحالها وكيف ممكن يكون في شعور. ففعلا يعني إحنا في بيننا التفاعل وإحنا نتاج هاي الحياة والطبيعة، والفكرة موجودة عندنا قبل لا تصير مصطلح غربي يترجم فيما بعد.
1: طيب مهندسة ملك، يعني الآن في هذا المفهوم التصميم الأليف للطبيعة، نحن لو أردنا نكون أقرب إلى الطبيعة ونشعر فيها، ما يكفي أني أنا أضيف يعني شوية نباتات وأشجار داخل البيت، واليوم من محلات الزينة ومحلات الحدائق في حتى أحجار طبيعية ومركبين عليها نافورات وتعطيني صوت خرير ماء. إيش رأيك، يعني هل هي المسألة يعني ببساطة أني أضيف نباتات وماي وخشب داخل المبنى، أو الفكرة يعني أعمق وأكثر من كذا؟
0: لا أكيد الفكرة أعمق. يعني إحنا كمعماريين لما نيجي نعمل الكونسبت أو الديزاين لأي مكان، أكيد راح نفكر بالشكل، بالتجربة، نتخيل كيف الناس عم يستخدموا المكان. بس لازم نتخيل بكمان لاير، إنه قديش جودة التجربة الجمالية. يعني إحنا لما نختار لون معين ما نختاره بس لأنه مثلاً ترندي، أو لما نختار شجرة معينة ما نعبي كل المكان شجر، أو ما نعبي كل المكان مي ولا كل المكان خشب، لأنه يعني الكثرة في التصميم ما بتعني زيادة الجودة أو زيادة التجربة. يعني الفكرة إنه إحنا نحس بأهمية العنصر اللي بنحطه. يعني إذا قررنا نحط شجرة نعطيها أهميتها من ناحية الإضاءة اللي دا تتفاعل معها، من ناحية التكوين الفراغي اللي حواليها.

0: أفضل مما أنا أعمل تكدس للخضار أو الغطاء النباتي إن كان داخل أو خارج المبنى اللي إحنا عم نحكي عنه. فمثل ما بنحكي less is more، مثل ما بنحكي عنصر واحد متفاعل مع باقي العناصر والتجربة في المكان وبشكل مباشر مع المستخدم، أفضل بكتير من إن إحنا نعد عدد العناصر البيوفيلية الموجودة عنه.
1: طيب أنا عندي نوع من الخوف أن في نوع من الاختزال، ربما يطال هذا المصطلح، أنه يتحول إلى صورة جمالية. الأسبوع الماضي كانت عندنا حلقة مع الدكتورة جالة المخزومي، نوجه لها التحية. طبعا هي متخصصة في تخصص اللاندسكيب أركيتكتشر، هندسة المشاهد، لكن اليوم رغم أن هذا تخصص واسع وتخصص عميق يعنى بالمدن كاملة، لكن حتى في الترجمات سموه مناظر طبيعية. فوين يختزل؟ يختزل في الحدائق. حتى اليوم لما نروح إلى يعني الجهات المعنية بالتراخيص التجارية تسميه تصميم حدائق، رغم أنه تخصص جدا كبير. فأنا أخشى أن أيضا التصميم الأليف للطبيعة يصبح بهذه الطريقة، أنه تصميم يعني صورة جمالية، عندي شجرة، عندي نبتة معلقة، عندي جدار أخضر، عندي نافورة، شوية خشب، ولكن يعني هي الفكرة جوهرها أن نحن تتعلق بالإنسان وبعلاقته مع الطبيعة وبالإحساس بالطبيعة. فأنت في رسالتك يعني فرقتي ما بين هذا التصميم الأليف للطبيعة وما بين المحاكاة يعني للطبيعة. فلو كنت أريد منك تشرحي لنا نحن يعني الفرق ما بين هذه المصطلحات، وأعتقد أنت سميتي المحاكاة الحيوية، صح؟
0: صحيح، مزبوط.
1: إيش الفرق ما بين هذه المصطلحات؟
0: يعني أنت عم تحكي عن إشي كتير مهم لما عم نحكي ترجمة المصطلحات وكيف ممكن تختزل يعني جزء كبير من المعرفة ضمن مصطلحات مختلفة. يعني إحنا لما حكينا التصميم الأليف للطبيعة، في ناس بترجمه حرفياً، بنحكي التصميم البيوفيلي اللي هي البيوفيليك ديزاين، لكن ممكن تختلط بينها وبين مثلاً المحاكاة الحيوية اللي هي لما نحكي البيوميميكري، إنه إحنا عم نقلد إشي من الطبيعة دايركت بالكونسبت تبعتنا، أو عم نستفيد من حلول موجودة بالطبيعة لإنشاء حلول هندسية لمشاكل موجودة عنا. خلينا نحكيها بمثال لحتى نتخيل أكتر. هلأ إذا حكينا عن مكان بيركز على الإحساس إنه فيه نباتات، ضوء، العناصر كلها موجودة لخدمة الإنسان وراحته لاستمتاعه، لحتى تخلي نحكي فعلياً ضغط دمه أقل، سعادته أكتر، يكون مرتاح نفسياً من ناحية ألوان وأشكال، على عكس المحاكاة الحيوية اللي هي لما إحنا مثلاً أحد المباني المشهورة اللي عم تستفيد مثلاً من كيف بيوت النحل بتتركب من ناحية هندسية، أو كيف نظام التهوية في بيوت النمل وإحنا ننقلها لنظام هندسي بطريقة مودرن. فالأول أو البيوفيليك ديزاين عم بيحكي لي كيف عم بتحسي بالمكان، يعني السنتر أوف أتنشن هو الهيومن والإكسبيرينس المعاشة. لكن الثانية أو المحاكاة الحيوية عم يسألني كيف الطبيعة حلت هاي المشكلة الهندسية، يعني إذا كأنه عم نحكي إحساس أكتر من حل هندسي. فهذا هو الفرق بينهم. أكيد في كمان كتير مصطلحات ممكن تلتبس، لكن بنرجع الهدف من كل هذا التفريق أو إحنا ليش عم نحكي عن المصطلحات، لحتى نأكد على كونسبت واحد، إنه إحنا عم نستخدم هاي الباترنز أو هاي المصطلحات أو هاي العناصر للتأكيد على فكرة جودة التجربة الجمالية الإنسانية في الأماكن اللي عم بيعيشها وبيستخدمها لتحسين جودة حياته.
1: جميل. أنا أعتقد أن هذا جانب ملفت في أطروحتك يعني وفي رسالتك للماجستير. أنت ما اكتفيتي بالجانب التصميمي، ولكن رحتي أيضا إلى مشاكل لغوية ومشاكل يعني اصطلاحية. وأنا أعتقد أنه يعني أهل العمارة من أولى الناس بهذا النوع من الدقة اللغوية وحسن اختيارهم للألفاظ، لأنه هم طالما هم معماريين كما هم معماريين للمباني، فهم أيضا معماريين في دقتهم وفي استخدام يعني كلماتهم. فمن هذا الجانب مهندسة ملك، هل تشوفي أنه ترجمة هذه المصطلحات اللي في الأصل ما لها مقابل في اللغة العربية، يعني مقابل مستقر ودقيق ومتفق عليه، وهل هذا يعطي أننا النظريات العلمية باللغة الإنجليزية أو الغربية في سياقها الغربي منفصلة اليوم عن سياقها العربي بسبب فقط اللغة والترجمة؟
0: هذا موضوع كتير كتير كتير مهم، يعني حتى يمكن هذا بعيدا عن البحث ومن ناحية كمية ومن ناحية العينة والبحث إلى آخره، يمكن أكثر جزء أنا كنت عم بحكي فيه مع المعماريين اللي حوالي في الشغل في كل مكان، لما كنت عم بشرح لهم أنه أنا عم ببحث عن تأثير الألفة المكانية والعناصر الطبيعية على تعلقنا بهذا المكان وحبنا فيه، عم بحكي عن نوع من المشاعر، عن نوع من الحب مع المكان، قديش كان صعب نلاقي كلمة تعبر عن كل هاي السلسلة ببساطة، لحد ما لقيت كلمة توبوفيليا. هي كلمة حكى عنها الباحث توان من زمان، من سنة السبعينات، إنه عم بيعبر عن حب المكان بكلمة اسمها توبوفيليا. يمكن هاي الكلمة مش كتير مألوفة، فلما قعدت أقرأ أبحاثه كان عم يوصف الإشي اللي أنا عم بدور عليه، قديش الناس عم بتحب المكان وعم تتعلق فيه. لكن لو بدنا نيجي نحكي عن العربي، يعني إحنا درجات الحب عنا مش واحدة ولا متساوية، إحنا عنا الحب، العشق، المكان، التعلق، الهيام، يعني إحنا درجات الحب العربي عنا كتير، وكل واحدة إلها درجة ومعاني مختلفة. فلما أجيت أقابل بالعربي التوبوفيليا أي درجة بتوازي، كان هذا سؤال. حتى يعني في جزء كنت عم بترجمها بطريقة حرفية توبوفيليا قبل لا أحكي إنها هي حالة العشق للمكان اللي أنا عم ببحث عنه.
1: عربتيها يعني؟
0: عربتها، لكن هل كان بيسوى أنه فعلاً نختار لها ليفل معين؟ ياريت صراحة. يعني حتى مثلاً نحكي لما كنت عم بقابل الناس أو الطلاب اللي كانوا بالعينة اللي كنا عم ندرس عليهم هذا درجة التعلق في المكان اللي عم ندرسه، يعني في اللغة الإنجليزية بنحكي إنه I think، بمعنى أنا أفكر أو أعتقد، أو حتى مرات أنا بحس، لكن بالعربي لا، كل حدا كان بيحكي بفكر وبحس بطريقة مختلفة، وكلمة بحس برضو بتعبر عن شعور. فكتير مهم حتى لما إحنا نعبر عن هذا البحث باللغة الإنجليزية إنه ما نفقد هذا العمق، ما نفقد الفرق بالترجمة عن وصف التجربة، يعني نشوف التعبير الصحيح ونأكد عليه، يكون في عنا عن جد لو معجم معماري عربي بهاي المفاهيم اللي إحنا حابين تكون موجودة عنا بتصميمنا.
1: جميل مهندسة ملك، يعني في هذا الشق اللغوي، يعني بعد ما ننتهي من المسألة اللغوية خلينا نرجع إلى موضوع حلقتنا. هذه المشاعر الألفة والانتماء، يعني وبأي درجة كانت من النوستالجيا ومن التعلق في المكان، من حب المكان، غالبا هذه النقاط يعني مش قابلة للقياس، مش مثل الطاقة، مش مثل الكهرباء. لو كان عندي اليوم أنا قائمة كميات أريد أطرح هذا المبنى، يعني مسائل الذاكرة، مسائل الهوية، مسائل الانتماء، هل من الإمكان ترجمتها إلى مؤشرات يمكن قياسها ويمكن دراستها بدون أيضا لا نفقد الجانب الإنساني منها؟ لأن غالبا يعني نحن اليوم لما تأخذنا اللغة العلمية ونروح نتكلم بلغة موضوعية ونحول الأشياء كلها إلى أشياء كمية ومقاسة، أحيانا نحن نفقد يعني جزء من الجوانب الإنسانية. فلكن في هذه النقطة تحديدا، هل هي نقطة قابلة للقياس؟
0: يعني صراحة أنت هيك حطيت إيدك على الوجع. يعني إحنا لما كنا عم نحكي عن الليترتشر والإحساس وكل الكلام الحلو خلال البحث عن هذا الموضوع، كان كله كلام جميل لحد ما وصلنا للتطبيق. إنه طيب اتفقنا على المبدأ إنه ممكن يكون في عنا علاقة مع المكان، كيف الناس رح تحس فيه، لكن كيف بدنا نعبر عن هذا الموضوع بطريقة كمية، ما تكون طريقة بالآخر إني أنا عم بحكي رأيي والبحث كله يكون subjective. فهون بلشت رحلة البحث عن أصلاً إيش في موجود حوالينا أو شو المقاييس الموجودة. هلا يمكن أشهر المقاييس هو الليد عم يحكي عن تشيك ليست. هاي التشيك ليست مينلي مربوطة في أشياء حسية وملموسة مثل ما حضرتك تفضلت. هل في عنا شهادات تانية؟ طبعا موجودة كتير شهادات، وكل واحدة منهم كان لها تركيز على جانب معين. واحدة من هاي الشهادات هي شهادة اسمها الويل، هي بتركز أكتر على تجربة الإنسان بفراغ معين، قديش كان حاسس بناحية ويلنس من صحة نفسية إنه هذا المكان مناسب إله. وكان في عنا كمان إشي اسمه Living Building Challenge، هي شهادة استدامة حرفياً عم تاخد المقاييس أو المؤشرات تبعتها من الباترنز اللي كنا حكينا عنهم في بداية الأسئلة، لما حكينا أنه العناصر الحيوية أو البيوفيليك إليمنتس هي بتمشي على باترنز، على 14 باترن. فهاي المقياس أو هاي الشهادة بتقيسهم، وحتى هيك نبسطهم شوي أكتر، هم كانوا بمجموعات بتحكي عن أكيد عن الطاقة والإضاءة في المكان والراحة الحرارية والراحة النفسية، بس كمان بتحكي عن ارتباطنا في المكان من ناحية عاطفية، من ناحية ثقافية، من ناحية مكانية. فكانت هاي نقطة البداية اللي بلشت منها، بما أنه هذا البحث موجود وهاي العناصر بتشبه العناصر اللي أنا كنت عم بفكر فيها، فمنقدر أنه إحنا نضعهم بإطار كمي نبلش نقيس منه.
1: ممكن حد يسمعنا الحين ويقول يعني أنتوا شوية تبالغوا، المبالغة يعني جاية من أنه عادة هذه مسائل عاطفية ومسائل مرتبطة بالذوق، مثل اللي يعارض تطوير منطقة قديمة أو المناطق الحضرية القائمة بحجة الانتماء وبحجة الذاكرة ويغلفها بعناوين مثل الهوية، وهي ليست إلا حنين ونوستالجيا سرعان ما تنقضي في نفس الجيل أو في الجيل اللي بعده، يعني بالكثير جيلين. ولكن أنت الآن تحولي هذا الشعور إلى موضوع يعني علمي، فكيف أفرق بين واحد يقول أنا هذا المكان يعجبني فقط من باب عاطفي، ومن باب أن لا، أن يعني هذه ليست مجرد عاطفة، وإنما إذا حللناها بمقاييس علمية فهي تكون ألفة جديرة بالاعتبار. كيف نفرق يعني بينهم؟
0: صراحة يعني عليك كيفك صغت المعضلة، أو حتى هاي السؤال هو اللي بيوضح أهمية هذا المقياس. يعني بس هيك بحب أحكي إنه حتى الأجهزة الحديثة اللي بتقيس إذا إنسان عم يكذب أو إنسان متوتر أو إنسان سعيد، تعرف إنهم فعلياً ما بيقيسوا إني أنا مبسوطة أو أنا زعلانة أو أنا عم بكذب، هي عم بتقيس تغيرات في ضغط دمنا، في جلدنا، بناء على مؤثرات. فهي عم بتقيس أعراض نحكي، وهي الأعراض إحنا بنربطها من ترجمها لمشاعر. يعني مثلا إذا حدا كان مبسوط فهو مثلا نبضه أسرع، فبالتالي إحنا عرفنا أنه مبسوط. ليه عم بحكي هذا الإشي؟ لأن نفس الشيء في العمارة، أنا لما بدي أقيس شعور إذا أنا مرتاح في مكان فبالتالي ضغط دمي أروى، إذا أنا عم برجع للمكان فمعناها أنا متعلق فيه أكثر. وباي ذا واي الإشي اللي مو جديد اللي هي نظرية البليس أتاتشمنت اللي كل حدا عم بدرسها وبيدرسها، إنه إحنا بنعرف إنه في بليس أتاتشمنت، بنعرف إنه في تعلق في المكان، لكن نقطة الفرق هون إنه أنا بدي أقيس هذا البليس أتاتشمنت وأرفعه لمستوى إنه يحسن حياتي وتجربتي. إذا بدنا نحلل البليس أتاتشمنت، هو بيعتمد على إنه هذا المكان قديش أنا معتمد عليه، معتمد عليه لحتى أقدر أقضي الفانكشن المطلوب منه. يعني مثلا إذا أنا بدي أدرس فيه فأنا بدرس بإنتاجية. والشق الثاني اللي هو البليس ايدنتيتي، قديش هذا المكان بيعبر عني وأنا برتاح فيه. هاي المصطلحات مع بعض بتجاوب سؤالك، لما عم تحكي لي هذا المكان بيعجبني معناها أنا لما أجيت عليه من أول مرة حسيته حلو، حسيت إنه مناسب، حسيت إنه ذوق أو سبجكتيف مناسب لإلي فعجبني.
1: هو
0: لكن لما أحكي هذا المكان
1: ليس من باب يعني النكتة أو الطرفة، ولكن لا تقولي لي أنه أثناء يعني تحليل العينة البحثية أخذت جهاز ضغط وكل واحد يعني يستخدم المكان رحت تقيسه ضغطه.
0: هلأ هذا أبروتش ممكن يصير صراحة، أو كان ممكن نعمله، لكن إحنا استبدلنا بمؤشرات تانية. المؤشر الثاني اللي هو الشق الثاني، لما يكون المكان عاجبني ممكن أروحه مرة وما أرجعه، لكن إذا أنا مكان بشتاق له لما أبعد عنه، تتكرر زياراتي لإله، بحس بمشاعر لما أرجع له. كان في عنا مقياس اسمه ريستروفنس، باي ذا واي هذا مقياس هي للدلالات الحيوية بدل أجيب جهاز ضغط. يعني كانت أسئلة دقيقة جدا عن منوجهها للشخص اللي في المكان بتعطينا مؤشرات هو عن جد كان إيش حاسس. يعني إحنا كنا بنقدر نعرف إذا هو كان متوتر في المكان، إذا هو كان مبسوط، إذا هو كان متعلق أو لا. يعني في واحدة من المقابلات بالمناسبة لما عرضنا هذا المقياس على طالبة من الطالبات قعدت تبكي، حرفياً تبكي، لأنه يعني إحنا زي كأننا ويتكلد أو حركنا فيها نوع من المشاعر ما كان موجود إلا لما دخلنا في عمق هاي الأسئلة. ففعلياً يس أكيد في فرق، والنوستالجيا مهمة، لكن مش كل حدا فينا عنده الخلفية الثقافية مثل الثاني أو التجربة الاجتماعية مثل الثاني، فهو هون الفرق.
1: طيب مهندسة ملك، أنت في دراستك اخترتي مباني أكاديمية تعليمية، يعني مباني جامعية، فهل لأنك أنت يعني امرأة أكاديمية فبالتالي يعني هذا كان الأسهل لك؟ ليش تحديداً أخذتي أنك تدرسي الألفة المكانية وعلاقة الإنسان بالمكان من خلال المباني الأكاديمية؟ ليش ما رحتي على أماكن أخرى مثل المجمعات التجارية، المول، أو مثل الأسواق؟
0: صراحة هذا من أهم القرارات اللي أخذناها باختيار التستد أو مكان البحث. يعني هلأ لو بدي أسألك، يعني المكان اللي أنت بتعيش فيه أو بتنولد فيه أنت ما اخترته، أنت يعني لقيت حالك عم تكبر بهذا المكان، غرفتك، شكل بيتك، لما برضو لما تتوظف وتشتغل هيكون لك مكان مخصص، مكتب أنت عم بتقضي فيه 8 ساعات من يومك مش بإرادتك. طبعا أكيد في عنا حالات تانية أنه الإنسان ممكن يختار أو يغير، لكن إذا بدنا نحكي الحالة العامة أو المجال
1: المجمل
0: 100% أنت ما بتختار وين تشتغل ولا بتختار وين بتنولد، لكن لما تكون في الجامعة بحكم إنها هي مكان كبير فيها زونز رئيسية، نحكي الصفوف إحنا بننجبر فيها، لكن أوقات فراغنا والأوقات اللي بنقضيها بشكل اختياري وأكبر هي الجامعة. أنت بتقدر تختار زون اجتماعية، بتقدر تختار زون منزوية، بتقدر تختار زون بالطبيعة، بتقدر تختار زون برا جوا. فأنت عندك أول إشي المهم بالجامعات إنه هي عندك حرية الاختيار. ثاني إشي أقل تخصص في الجامعة أنت بدك تروح تدرس 3 سنوات، فإحنا هيك حكمنا موضوع الزيارة المتكررة. فأنا إذا خلال 3 سنوات أنا كنت عم برجع لنفس المكان فأنا دفنت لي أنا متعلق بهذا المكان. إذا صار في إشي بهذا المكان بفرق. فيعني هي كانت الأيديال كيس، لكن هل ممكن تطبق؟ هل إذا طلع في عنا علاقة، إحنا عم نبحث عن علاقة بين العناصر الطبيعية في هذا المكان وبين التعلم، فإذا وجدنا العلاقة في الجامعات ممكن نعممها على باقي الحالات ونتوسع بالبحث لاحقا، لكن العكس ما كان حيكون دقيق.
1: صحيح، هي يعني نحن لما نتذكر أيام دراستنا هي مش أماكن فقط للتعلم والتعليم، يعني نحن قضينا سنوات مرحلة البكالوريوس أقل شيء من 3 إلى 4 سنوات وقد تمتد إلى 5 سنوات لدارسي العمارة، وبعض الجامعات تخصص العمارة 7 سنوات. فبالتالي يعني هي مش أماكن تعليم، أماكن نشوف فيها أصدقائنا، ذكريات الامتحانات، ذكريات البدايات الجديدة لما ننتقل من سنة إلى سنة. وبالتالي هنا يعني ما فقط مسألة معمارية، ولكن هي يعني مسألة علاقة المكان قد تكون يعني واضحة هنا في في في في هذا الجانب، خصوصا في حدائق، في مطاعم، في أماكن ترفيه ورياضة في الجامعات. ومن هنا خليني أنا يعني أسألك عن علاقة التصميم بالشعور بالمكان، يعني إيش النتيجة اللي خرجتي بها كميا مهندسة ملك؟ يعني هل تصميم الجامعة فسر لك علاقة الطلبة وانتمائهم بهذا المكان أو العكس؟ يعني لو بغينا نحن نشرح الآن للمستمعين الكرام، مهندسة ملك في دراستك أنت لما حاولت تقيسي شعور المستخدمين في ألفتهم في هذه المباني بلغة بسيطة بعيدا عن اللغة العلمية التخصصية، إيش النتيجة اللي طلعتي فيها؟
0: يعني النتيجة اللي صراحة طلعنا فيها مبدئيا إحنا العينة شملت حوالي 500 طالب وطالبة، كان القياس الرئيسي لإلهم أنه إحنا عم نحاول نوجد العلاقة بين الأماكن اللي اختاروها أنهم هم متعلقين فيها وجودتها من ناحية عناصر بيوفيلية. يعني إحنا كنا عم نبحث هل فعلاً التأثير لهاي العناصر، الألفة المكانية، التصميم اللي ماخذ بعين الاعتبار الجوانب الحيوية، هل كان فعلا بينه وبين اختيار الطلاب لهاي الأماكن في علاقة؟ اللي كان مفاجئ إنه إحنا حوالي 50% من الأماكن اللي اختاروها الطلاب كانوا مختارينها بسبب الجودة التصميم، بسبب وجود هاي العناصر، مش ذوق شخصي ولا تفضيل لأسباب شخصية، لكن فعلا طلع في عنا علاقة قوية، علاقة واضحة إنه وجود هاي العناصر مهم، وبشكل مباشر عم بيأثر على تعلق هاي الطلاب بهاي الأماكن.
1: عادي تعطينا مثال مهندسة ملك؟
0: مثال يعني في بأحد الجامعات كان في مكان تقريبا معظم الطلاب اختاروا أنهم يقعدوا بهذا المكان، كان السبب وجود شجرة واحدة بسنتر هذا المكان، فكان عندنا أحد مبادئ التصميم أنه هو ديزاين سنترلايزد، بس سنترلايزد أراوند عنصر طبيعي اللي هو الشجرة. المفاجئ كان أن هي شجرة زيتون. شجرة الزيتون لها رمزية قوية في نحكي الكونتكست الأردني، فكل حدا كان لما نسأله عن سبب اختياره هذا المكان بطريقة أو بأخرى كان عم بيحكي لنا بسبب وجود هاي الشجرة، إنه هي موجودة بمكان وسطي، هم بيرتاحوا بالقعدة تحتها، حواليها يطلعوا على لونها. حتى واحد منهم يعني شوف اللون، الشكل، التصميم، هاي كلها عناصر كلنا إحنا فاميليير منها كعمارة، الرمزية الثقافية لإلها. واحد من الطلاب حكى أنا لما أشوفها بتذكر أبوي لما كان يقطف الزيتون عندي بالبيت، يعني هو كان ساكن في بيتي وفي زيتون، فكان يشعر في نوع من الأبان بسبب الأيدنتيتي اللي أعطته هذا الزيتون. تعرف إيش المفاجأة؟ إنه هاي شجرة الزيتون أصلاً بهذا المكان هي صناعية مش حقيقية، لكن تصممها بطريقة أعطت كل العناصر اللي إحنا بنحتاجها، إنه سنترلايزد، فوكل بوينت، لون أخضر، ورمزية مكانية، ورمزية بالهوية. فهذا كان من أغنى الأماكن اللي اختاروها الطلاب.
1: أنت ذكرتيني وأنت تتكلمي نفس هذه الفكرة التصميمية في كلية ترينيتي في جامعة كامبريدج البريطانية. هذه الجامعة اللي درس فيها عالم الفيزياء الشهير إسحاق نيوتن، اللي يعني لما طاحت عليه التفاحة وفهم يعني وضع نظرية الجاذبية الأرضية. فاليوم المبنى الجديد للكلية عند المدخل مباشرة من تدخل في حديقة الكلية عاملين شجرة تفاح وسموها بشجرة نيوتن، فمباشرة رابطين من خلال هذه الشجرة كل الطلبة يعني بعلاقتهم مع نيوتن وبعلاقتهم مع نظرية الجاذبية، رغم أنه بعدين فيزياء الكم جاءت نظريات جديدة كثيرة ونقضت قوانين نيوتن تماما، ولكن لا زال يعني الارتباط من خلال هذا التصميم كيف اختاروا مكان هذه الشجرة.
0: لأن الإنسان فعلا بيحب يكون دائما في ارتباط فلسفي، ارتباط عاطفي، هوية، ذكرى، أو حتى طموح يعني في طريقة معينة. فكتير مهم إنه إحنا نركز على هاي العناصر بالتصميم. وباي ذا واي، لو كان العنصر هذا أو شجرة الزيتون موجودة بكثافة مش بقرار تصميمي إنها تكون بمحور وسطي، ما كانت حتاخذ نفس هاي الأهمية. هدول الكلمات اللي أنا عم بحكي لهم أو القرارات هي الكونكلوجن من البحث اللي إحنا كنا بنطلع فيها، إنه إحنا وجود هاي العناصر مهم، بيأثر بطريقة مباشرة ولازم ينحط بطريقة معينة، اللي هم الباترنز اللي أنا بتناولهم خلال هاي الدراسة يعني.
1: طيب إيش عن الأماكن المجتمعية؟ يعني غالبا في حلقة سابقة استضفت واحد من المهندسين فكان يصمم مباني سكنية وليس مباني تعليمية، وهذه المباني كلها عبارة عن شقق سكنية، فالناس ما تلتقي، فقال أنا عملت مساحات التقاء للأطفال بين الطوابق، لأن الأطفال إذا التقوا بعدها الأمهات راح يلتقن والأسر راح تلتقي، فكان يحاول دائما يخلق مساحات مجتمعية ومساحات يعني كانت تدفع على التواصل. فلو جينا إلى المباني التعليمية اللي هي عينة دراستك مهندسة ملك، هل تعتقدي أنه اللي فيها هذه الطبيعة الاجتماعية مثل المقاهي، أماكن الجلوس، الدرج، هل هذه العناصر غالبا يعني عندها قدرة أكبر على مفهوم الألفة والانتماء إلى المكان، ولا كل العناصر لها نفس القوة ونفس الوزن في التصميم؟
0: يعني شوف صراحة هاي المشكلة أو هذا السؤال عمل لي مشكلة بحثية لفترة طويلة عبال لا اكتشفت إجابته. اللي صار عندي أنه أنا في عندي 16 موقع أنا درستهم، بال 16 موقع كان برضو في يعني البحث عن العناصر البيوفيلية أو الطبيعية، وأنا عم بقارنهم مع تعلق الناس. دائما كان يكون في توافق، مثل ما جاوبت قبل شوي أنه إحنا تقريبا العينة فسرت كل ما كان في عنا عناصر طبيعية أكثر أو مصمم بطريقة أحسن كانوا الناس يتعلقوا في المكان. إلا كان في عندي موقع هذا كان يخرب لي النتائج أو الاستمرارية تبعت البحث، إنه هذا الموقع ما فيه عناصر طبيعية، ما فيه المبادئ اللي أحكي عنها، ما فيه الباترنز، ومع هيك كان عم ياخد من أعلى النتائج بالتعلق، إنه الطلاب ستيل بيحبوا يروحوا عليه. فكانت هاي مشكلة. لكن
1: إيش هذا المكان أثار فضولي؟
0: صراحة لما من ناحية كمية ومن ناحية الاستبيانات تبعت الكوانتيتيتيف اللي كنا عم نعملها ما كنا قادرين نفسر هاي النتيجة، وفعليا كانت لمرحلة راح تضرب لنا البحث أو الافتراضية اللي احنا حطيناها. لكن لما عملنا المقابلات مع الأشخاص اللي عم بيستخدموا هذا المكان، وجدنا إنه هذا المكان ما فيه إضاءة، ما فيه شجر. ليه؟ لأنه هو مليان بلاي ستيشنز، مليان شواحن للموبايل، مليان أماكن للأكل، فهو مكان اجتماعي بحت لفئة الطلاب اللي بيحبوا يقضوا وقت بهيك مكان.
1: إذن الترفيه،
0: الترفيه والتجمع الاجتماعي، يعني إحنا بنكون شلة أصحاب موجودين بهذا المكان، خلص إحنا ما بدنا أي إشي تاني. لكن هون صار في تناقض. طب يعني هل الناحية الاجتماعية مهمة قد العناصر الطبيعية؟ فكرناها بنظرية لكابلن. كابلن كان عم يحكي إنه قديش الإنسان صحته تتأثر في المكان. تعرف أنت مرات في مكان بتعبك جسدياً وصحياً نفسياً.
1: صحيح.
0: فكنا عم نقيس فعلياً الطلاب اللي جوا هذا المكان ما كانوا مرتاحين من ناحية ريستربنس، أو إحنا بنسميها الاستعادة الصحية. لكن هم بيحبوا المكان لأنه أصحابهم فيه، لأنه فيه شواحن موبايل.
1: طيب مهندس مالك، أعتقد يعني هذه النقطة مهمة راح توضح للمستمع. سألتك يعني قبل نص ساعة تقريباً، قلت لك أن أحياناً لما نريد نخلق ألفة والإحساس بالمكان، الألفة الطبيعية، أن الناس بديهياً راح تقول يلا نضيف شجرة، نضيف نافورة. هنا ما عندك شجرة، ما عندك نافورة، ما عندك عنصر أخضر، ولكن رغم هذا يعني نجحتي في صناعة الانتماء. من هنا أريد أن
0: هو السؤال المهم. إحنا ما صنعنا انتماء، صنعنا إنه الناس قضوا وقت في المكان. بس تعرف ليش ما في انتماء؟ تسألهم سؤال واحد، لو انهدم هذا المكان هل راح تحسوا بإشي معين؟ حكوا لك لا، المكان مش مهم. زي كيف لما يحكوا لك من يعيد لنا الرفاق، يعني إن أعادوا الأماكن، فهم ما كانوا متعلقين في المكان، ما في انتماء في المكان، في انتماء.
1: فإذن هذا ليس موضوع البحث كان.
0: يعني 100%. بس كمان هي conclusion مهمة، إنه أنا ممكن باللحظة هاي عم بشوف إنه الفانكشن أو المبنى شغال، لكن على اللونج رن مثل كتير مباني بنشوفها بعد انهجرت، في ناس أساءوا استخدامها، ما حافظوا عليها. ليه؟ لأنه ما إلهم انتماء. أهم جواب بالاستدامة، أنا لو بخاف على المكان ومنتمي إله أكيد رح أخاف عليه ما يخرب، ما أخربه، أحافظ عليه يضل. فلو كانت في عناصر حيوية في المكان وتجربة نفسية أفضل كانوا رح يتعلقوا في المكان من ناحية اجتماعية ومن ناحية أنهم ينتموا له. لكن هلأ هذا كان تعلق لحظي، ولو ببساطة سألناهم هذا المكان بطل موجود حيحكوا لك عادي منروح على مكان تاني بس وفر لي هاي الأشياء. هم ما كانوا عم يحكوا عن المكان، كانوا عم يحكوا عن الصحبة.
1: طيب،
0: فهذا كثير مهم.
1: هو الأهم نحن تجاوزنا ثنائية هل هذا المبنى شكله جميل أو مش جميل. هذه ليست من تحدد لنا انتماءنا لهذا المبنى وشعورنا إلى هذا المبنى، وإنما العناصر اللي فيه. أريد أروح إلى العناصر الثقافية، لأن نحن غالبا موضوع الهوية بالنسبة لنا مهم في هذا الجانب، فأريد أتكلم عن العناصر الثقافية التاريخية. هل لها دور أيضا في يعني تعزيز الانتماء للمكان؟
0: طبعا طبعا، يعني احنا هدول الفكرتين ما بتعارضوا مع بعض، انه انا بامكاني احط عنصر طبيعي لكن يحاكي خلفية ثقافية برسالة معينة، يعني بمنطقة معينة استخدام نوع حجر معين هو قريب للأشخاص فيها، استخدام شجرة زيتون، شجرة أرز، فالرمزية المكانية أو الذاكرة تحدد طبيعة الاختيار. يعني إحنا أول تشيك لست إنه إحنا لازم يكون عندنا عنصر معين، ثاني تشيك لست شو طبيعة هذا العنصر، كيف بقدر أدخل الجانب الثقافي الاجتماعي جوا هذا العنصر، ساعتها إحنا هيك بنكون غطينا كل الجوانب اللي بيحتاجها الإنسان لحتى يتعلق في المكان ويحس إنه جزء منه على كل المستويات.
1: طيب لو أعطيتك وأنت مهندسة معمارية في الأصل قبل أن تكوني باحثة وأكاديمية، لو أعطيتك اليوم تصممي مبنى جديد، إيش اللي لازم يتغير في طريقة التصميم؟ هل لازم نصمم يعني أماكن فيها استيحاء من الطبيعة أكثر، أو أماكن فيها يعني مساحات مجتمعية أكثر، أو أماكن فيها رمزيات أكثر؟ وين التحدي؟ ولا لازم كل هاي الثلاثة تكون مع بعض مجتمعة؟
0: لا، التحدي إنه إحنا نحاول نجمعهم بتناغم، يعني يكون في عنا أقل مجهود للإنسان لما يدخل على هذا المكان يقدر يلاحظ هاي العناصر. يعني مثلا لو بدنا نحط عنصر مائي، إحنا قبل لا نشوف هذا العنصر المائي بنكون قادرين نسمع صوته، فإحنا عم نعمل جودة للتجربة من خلال التصميم وتفاعلها مع حواسنا لحتى يكون موجود بكل المهام اللي أنا عم بنجزها داخل هذا المكان. هلأ كيف أجمع بينهم؟ باي ذا واي هاي واحدة من النتائج تبعت البحث. زي ما قلنا إحنا عندنا حوالي 14 باترن أو قرار تصميمي ممكن نطبقه. هل إحنا في أي سيناريو بالحياة في عندنا تصميم بيسمح لنا إنه إحنا نطبق العناصر كلها؟ لا، هاي حالة فضلة ومش صحيحة. لكن لما إحنا نقعد نجرب إشيين مع بعض، يعني مثلاً حجر مع ضوء شمس، في نوع من السحر بينتج. هذا السحر أو هاي الكيمستري اللي بتنتج عنا من تفاعل بعض العناصر مع بعض هو المهم. يعني كتير مهم يكون في عندي زي ما حكينا، لما يكون في عنا شجرة كبيرة تكون بمكان سنترلايزد، لما يكون في عندي حجر طبيعي يكون في عندي إنارة طبيعية، لما يكون في عندي مي أكون عارفة أني أنا حاططها في مكان يقدروا الناس يسمعوا صوتها أو يحسوا بالبرودة اللي بتعطيني إياها. أنا لازم أتفاعل معهم بهاي الكيمستري.
1: طيب إيش القادم مهندسة ملك؟ ما من الإمكان يعني أنك تاخذي السبق وتروحي تكوني صاحبة أداة قياس للألفة المكانية، بدل لا تكون عنصر غير مرئي وغالبا يأتينا بالصدفة وبطريقة يعني غير مباشرة؟
0: صراحة القادم يعني هو من أمنيتي بحصول تأثير. يعني أنا بحب فعلا أنه هاي نتائج البحث نقدر نطبقها على جامعات وعلى أماكن لحتى تأثر على التحصيل الأكاديمي، لحتى تأثر على الصحة النفسية لكل حدا. هل إحنا بنقدر نعمل مقياس؟ already بالدراسة تبعتي طلعت بثلاث مقاييس، يعني بدل لا يجي حدا هلأ بده يقيس من الصفر التعلق في المكان، أنا I proposed ثلاثة levels بثلاث أعماق مختلفة، بنقدر نعمل checklist نعرف هذا المكان إيش بيحتاج لحتى نرفع جودة تصميمه. يعني كيف بنخلي المكان بيحسن من المهام اللي بيقوم فيها المستخدمين اللي فيه، وبنفس الوقت بيخليهم يحسوا أحسن، وبنفس الوقت هم بيحافظوا عليه وبتعلقوا فيه وبيرجعوا له. فهذا الإشي أوريدي، يعني إحنا أنا هلأ مبلش فيه وعم بفكر كيف راح نطبقه إن شاء الله بطريقة عملية بقرارات تصميمية لتغيير أماكن كتير عم بتأثر على الصحة النفسية للمستخدمين الموجودين فيها. فهذا هو إن شاء الله الخطوة اللي جاي راح تكون.
1: إن شاء الله كل التوفيق لك مهندسة ملك. أنا الحقيقة فخور لما أرى يعني كفاءة معمارية شابة وعربية يعني بهذا المستوى البحثي. ترى في كثير أبحاث ماجستير هي عبارة عن شكليات فقط للحصول على المسمى والدرجة، ولكن أن أجد يعني أنا الحقيقة مثل هذا الموضوع يعني يستحق أطروح الدكتوراه وليس درجة ماجستير، وأن يعني تخرجي منه أيضا بأداة، وهذه الأداة أن تصبح قابلة للتطبيق كميا. والمباني المستدامة اليوم ما فقط هي عبارة عن أداء المبنى، وإنما أيضا في الجانب الحسي. نحن نوفر الطاقة في المباني ونوفر الموارد، ولكن أيضا المكان اللي يعطي حياة الإنسان وذاكرته علاقة مع هذا المكان، ويضمن استمراريته أيضا مع الآخرين. المهندسة ملك في حلقة هذا الأسبوع اتكلمت معنا عن الجانب النفسي والجانب الانتماء، ان التصميم يؤثر، وراحت يعني بينت انه هذا مش تصميم، يعني مش فكرة جديدة، انما هناك من السبعينات والثمانينات في خلال استعراضها للأدبيات هناك من تطرق إليها، ولكن هي نقلتها إلى السياق العربي، وفرقت أيضا في الاصطلاح ما بين المفاهيم اللي ذكرتها، المحاكاة الحيوية والتصميم الأليف للطبيعة والانتماء أو الألفة المكانية اللي هو موضوع حلقتنا. وفيما بعد تكلمت عن اختيارها للعينة البحثية، ولي أيضا النتائج الجميلة اللي أنا استمتعت الحقيقة وهي كانت تستعرضها، وانتهاءا بالأداة التي يعني طورتها وخرجت بهذه الفرضية. فكل التقدير لك مهندسة ملك، وموفقة في جهودك.
0: كل الشكر لك على الاستضافة، فعلا كان لقاء ممتع، وكان يعني شخصيا ممتع لي أنه أحكي عن رسالتي مع حضرتك يعني، وإن شاء الله رح يكون في لها تطبيقات أخرى في المستقبل ونشارك فيها. فكل الشكر لك.
1: الشكر لك ضيفتنا الكريمة المهندسة المعمارية الأردنية ملك جرادات على هذا الحوار اللي أخذتنا فيه من تفاصيل التصميم إلى منطقة أكثر عمق في المباني، علاقتنا بهذه الأماكن. وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على وقتكم واستماعكم. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل من صوت العمارة، تذكروا أن العمارة ما تصنع أماكن من حجر وخرسانة إسمنتية، ولكن العمارة تصنعها الذاكرة وتصنعها التجربة والمشاعر اللي تتركها فينا واللي نحن نضيفها على المكان. كل الشكر والتقدير لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا الأولى اكتشفنا أن الحياة لا تضطرب دائما بسبب كثرة المسؤوليات، بل بسبب اختلال الموازين. وفي محطتنا الثانية عرفنا أن التوازن ليس أن نفعل كل شيء، بل أن نعطي كل شيء حقه. واليوم نقف عند السؤال الأهم والأعمق: إذا أردت أن أبدأ اليوم، فمن أين أبدأ؟ هل أبدأ بتنظيم وقتي؟ أم بتغيير عاداتي؟ أم بتحسين علاقاتي؟ أم بالبحث عن راحة نفسي؟ كثيرون يبدأون من هذه النقاط، لكنهم سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه. لماذا؟ لأن البداية الحقيقية أعمق من ذلك كله. حين يريد المهندس أن يبني بيتا راسخا، لا يبدأ بالسقف ولا بالجدران، بل يبدأ بالأساس. وحين يريد المزارع ثمرة طيبة، لا ينشغل بالأغصان أولا، بل يعتني بالجذور. وكذلك الإنسان، التوازن لا يبدأ من خارج حياته، بل من داخله. إن أول خطوة في رحلة الاتزان هي أن تعرف ما الذي ينبغي أن يتوازن أصلا. فالإنسان ليس جانبا واحدا، ليس عقلا فقط، ولا جسدا فقط، ولا مشاعر فقط، ولا طموحات فقط. إنه منظومة متكاملة تتشابك فيه الروح والعقل والجسد والعلاقات والمسؤوليات. وإذا طغى جانب على آخر، بدأ الاختلال يتسلل إلى الحياة كلها، كما يتسلل الماء من شق صغير حتى يهدم الجدار. ولهذا كان الإسلام يربي الإنسان تربية شاملة متكاملة، يزكي القلب ويهذب السلوك ويقيم العلاقة مع الله ومع النفس ومع الناس. فالاتزان في الإسلام ليس قيمة جزئية نضيفها إلى حياتنا، بل هو منهج حياة كامل. يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالآية لم تقل تفرغ للآخرة وانسى الدنيا، ولم تقل انغمس في الدنيا وانسى الآخرة، بل قالت بحكمة بالغة: ابتغ الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الاتزان والتوازن القرآني. ولذلك لن تكون رحلتنا في هذا البرنامج بحثا عن حلول سريعة أو وصفات جاهزة، بل هي رحلة لإعادة بناء الموازين واحدا بعد الآخر. سنتوقف في المحطات القادمة عند أهم الموازين التي تقوم عليها الحياة المتزنة والاتزان. نبدأ بميزان الروح، ثم ميزان النفس والسلوك، ثم ميزان العلاقات، ثم ميزان المسؤوليات، وصولا إلى كيف نحافظ على الاتزان في زمن تتسارع فيه الحياة وتتعدد فيه التحديات. تأمل معي هذه الصورة: إذا اختل ميزان إطار واحد من في سيارتك، تأثرت رحلتك كلها، تشعر بالاهتزاز وتتعب، وربما تنحرف عن الطريق دون أن تقصد. فكيف إذا اختل ميزان في حياتك؟ أي ميزان يحتاج منك اليوم إلى عناية أكثر؟ أريدك أن تتوقف لحظة، لا تفكر في كل حياتك دفعة واحدة، هذا يربك ولا يصلح. فقط اسأل نفسك سؤالا واحدا بهدوء: هل أنا اليوم أعيش حياتي، أم أن الحياة هي التي تعيشني؟ هل أنت من يختار كيف يقضي يومك، أم أن الظروف والضغوط هي التي تقرر بدلا عنك؟ لا تحاول هذا الأسبوع أن تغير حياتك كلها، فمن أراد أن يغير كل شيء دفعة واحدة لم يغير شيئا. فقط اتخذ قرارا واحدا صغيرا، أن تمنح نفسك 10 دقائق كل يوم تجلس فيها بهدوء وتسأل: هل عشت هذا اليوم كما أريد، أم كما فرضته الظروف؟ 10 دقائق لكنها ستعلمك أكثر مما تتخيل. وتذكر دائما: رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة، ورحلة الحياة المتزنة والاتزان تبدأ بوعي. بعد أن عرفنا من أين تبدأ الرحلة، سيكون أول ميزان نقف عنده هو ميزان الروح. لأن الإنسان إذا استقامت روحه، هان عليه أن يستقيم ما بعدها. فما هو ميزان الروح؟ وكيف نعرف إن كانت روحنا في اتزان أم لا؟ هذا ما سنكتشفه معا في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن التوازن ليست محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة، أيضا في بعض الظواهر الطبيعية. أقول أيضا لأنه تحدثنا في الحلقة الماضية عن السافانا الأفريقية والكثير من مهندسي النظم البيئية الذين يعملون بلا كلل ولا ملل في هذه النظم المختلفة، سواء كانت في السافانا الأفريقية في أفريقيا جنوب الصحراء أو حتى في جنوب الجزيرة العربية، النمر الأبيض والرمة، الخنافس الروث، الفيلة، الأبقار، الإبل، الأغنام، الوبر، النمر العربي، النمر الأفريقي، الأسود، الفهود وغيرها من الكائنات الحية التي تشكل أجمل المناظر على كوكب الأرض، سواء كانت في السافانا الأفريقية أو في جنوب الجزيرة العربية في سلطنة عمان. لكن في حدث آخر أيضا، إذا ظل هذا الحدث في الإطار الطبيعي فهو يعني له قصة معقدة، النار والحرائق التي تحدث. هذه قصتها معقدة إلى حد ما. فالحريق في السافانا ليس دائما حدثا غريبا عن النظم البيئية. الأعشاب التي تنمو في الموسم الرطب يمكن أن تجف لاحقا وتصبح وقود مستقبلا، وعندما تمر النار فإنها تزيل هذا الجزء من الكتلة العشبية. هذا واحد من التحديات التي تواجه الشتلات والأشجار الصغيرة، لأنها لا تستطيع أن تتحمل النيران، في حين إنه الأعشاب سريعة النمو ودورة حياتها قصيرة 4 أشهر 5 أشهر، ثم تموت، تصل إلى الطول المناسب، تنثر بذورها، تستكمل دورة حياتها. أما الشجرة فيحتاج لها 2 3 سنوات 4 سنوات أحيانا 7 سنوات، بعض الأشجار 70 سنة حتى تصل إلى مرحلة البلوغ وإنتاج البذور، فدورة حياتها قد تكون بطيئة جدا مش مثل الأعشاب. لذلك الحرائق تكسر دورة حياة الأشجار لكنها لا تكسر دورة حياة الأعشاب. فالحرائق في السافانا الأفريقية قد تكون عامل إيجابي جدا، تساهم في خصوبة التربة وتساهم في تخفيف الآفات وفي يعني دعم التنوع الحيوي، لكنها في الغابات ليست كذلك، تدمر الغطاء النباتي، تحدث خلل كبير جدا في النظم البيئية. لذلك الأشجار قليلة في السافانا الأفريقية، ليست بمثل الأعشاب. الأشجار متناثرة، ربما في الهكتارات توجد شجرتين أو 3 أشجار متناثرة هنا وهناك. الأعشاب هي الغالبية العظمى للسافانا. وهذا الفلسفة أيضا كانت مستخدمة في جنوب الجزيرة العربية، حرق الأعشاب. وفترة حرق الأعشاب تكون في نهاية شهر 6، لأن أعشاب الآلي واحد من أعشاب السافانا العمانية هنا في جنوب الجزيرة العربية التي يصل ارتفاعها إلى 2 متر في بعض الأحيان. فهذه الأعشاب إذا وصلت إلى 2 متر لا ترعاها المواشي، تكون صلبة وقاسية، فعندما تسقط على التربة تشكل طبقة عازلة. هذه الطبقة العازلة تمنع وصول الماء أحيانا، وإذا مر الماء منها تمنع وصول الضوء، وإذا يعني وصل الضوء بدرجة متفاوتة فإنها أيضا تقتل النباتات التي تنمو تحتها. فإذا كان التراكم سنة ورا سنة أو في كثافة كبيرة للأعشاب المحلية ولم تتغذى عليها المواشي، فإنها تشكل طبقة عازلة تامة، وهذه الطبقة العازلة تمنع نمو تجدد التربة ونمو النباتات من جديد. قد تتحلل هذه الأعشاب خلال 2 أو 3 سنوات، أو قد تؤثر فيها الرياح، يعني تحركها من مكان إلى آخر، فتحتاج أن تتحرك إذا لم تتحلل بسرعة المطلوبة. خلال 4 أو 5 سنوات 3 سنوات تتحلل في التربة ثم تنبت الأرض مجددا. هذه حركة طبيعية، لكن الإنسان لا يتحمل والحيوانات لا تتحمل أن تظل الأراضي الرعوية جرداء قاحلة بسبب وجود غطاء نباتي عمل على تغطيتها. لذلك كان الأهالي في شهر 6 زيون يسمى، مع بداية المطر عندما تبدأ الأمطار بالهطول، يقوموا بإشعال النيران في هذه الأعشاب. سبحان الله، شوف فكرة الإنسان. أولا هذه الأعشاب أصبحت فاسدة لأنه هطلت عليها الأمطار ولا يمكن أن تتغذى عليها المواشي، ودخلنا إلى موسم المطر. ثانيا النار التي يتم إشعال فيها هذه الأعشاب لا يمكن أن تنتشر لأن الأرض رطبة والسماء ماطرة والقاحلة أيضا. هذه الأعشاب ليست في كل مكان وإنما في مناطق محددة، بقايا أعشاب في مناطق محددة لم ترعى عليها المواشي، فهذا الحرق اللي يحدث لها يساهم في خصوبة التربة وفي حرق هذه الأعشاب، تحويلها إلى سماد، في تغذية التربة أكثر، في تحفيز نمو النباتات من جديد، فتنبت الأرض بشكل أسرع وأقوى في المرة القادمة وبشكل كثيف جدا. هذا الأمر أيضا يحدث طبيعيا في السافانا الأفريقية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. روسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية، وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. من العناوين وإلى التفاصيل. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من بعد غد الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه: تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس الجمهورية، سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ 5 إلى 6 من شهر أكتوبر لهذا العام 2026 للميلاد. وبعون الله تعالى سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. حفظ الله عاهل البلاد المعظم في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته، ومشمولا بموفور الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب. وبتزامن مع زيارة دولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، تخطو العلاقات العمانية الكازاخستانية محطة جديدة، وتؤسس الزيارة لمرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي، استنادا إلى مسار دبلوماسي ممتد لأكثر من 3 عقود.
1: انطلاقا من نهج يقوم على مد جسور التواصل والتعاون بما يخدم المصالح الوطنية، تمضي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء علاقاتها مع دول العالم، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والانتقال من أطر التواصل الدبلوماسي إلى مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي. ومن بحر عمان إلى قلب آسيا تتعزز الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، عندما يحل جلالة سلطان البلاد المفدى ضيفا على أستانا في زيارة دولة يبحث خلالها يده الله مع فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة مجالات جديدة من التعاون في ضوء ما يتمتع به البلدان الصديقان من موقعين جغرافيين مهمين يربطان بين مناطق وأسواق متعددة وما يملكانه من إمكانات وفرص يمكن توظيفها في خدمة المصالح المشتركة. سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان.
2: هي أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وإلى منطقة آسيا الوسطى، وفي ذلك دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها العلاقة بين البلدين، كما تمثل تتويجا لمسار من الصداقة والثقة المتبادلة تمتد لأكثر من 3 عقود. هذه الزيارة السامية لجلالته وأبقاه الله تنقل العلاقات إلى مرحلة أوسع، فالزيارة تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مثل النقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة، إضافة إلى التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.
1: ومن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون بين مسقط وأستانا المجال اللوجستي، إذ يجري بحث نقل الصادرات الكازاخستانية كالمعادن والحبوب والمنتجات الغذائية عبر سلطنة عمان، بما يعزز دورها كمنفذ لوجستي في المنطقة. كما تعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي استثمرت في كازاخستان من خلال المشاركة في التحالف الذي ينقل النفط من حقل تنغيز، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان تمثل محطة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاقتصادية والاستثمارية. نرى أن هناك فرص واعدة أمام القطاع الخاص في مجالات متعددة، من بينها الخدمات اللوجستية والطاقة، الأمن الغذائي والتعدين والتحول الرقمي والخدمات المالية. نتطلع أن تسهم هذه الزيارة بمخرجات وشراكات مباشرة بين الشركات العمانية والكازاخستانية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إن شاء الله.
1: وتوضح بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان قفز من نحو 500,000 ريال عماني العام الماضي إلى قرابة 22,900,000 ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي الجانب السياحي، أسهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات وتدشين الرحلات الجوية المباشرة في تنامي حركة السياحة بين البلدين، فقد استقبلت مسقط نحو 22,000 زائر كازاخستاني عام 2025، وقارب عددهم 11,000 زائر خلال الأشهر 8 الأولى من هذا العام. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: شهد ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية أطلق عليها اسم كارمان إكس واحد. الصاروخ الذي يبلغ طوله 4 أمتار و300 سنتيمتر ووزنه 26 كيلوغراما انطلق من أرض الميناء باتجاه السماء في مسار صاعد مستقر، مع إرسال بيانات حركته بدقة إلى مركز التحكم في ميناء الإطلاق. واستمر الصاروخ في مساره حتى بلغ الارتفاع النهائي المستهدف ضمن نطاق الاختبار الذي لم يتضمن الوصول إلى الفضاء، وإنما ركز على اختبار عملية الإطلاق وأداء الصاروخ أثناء الطيران إلى جانب اختبار التقنيات والأنظمة المستخدمة. سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية نموا بأكثر من 25% وبلغ نحو 12,900,000,000 ريال عماني خلال الربع الثاني من هذا العام، مدعوما بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بأكثر من 54% والأنشطة غير النفطية بأكثر من 9%.
4: نحو 12 مليار و900 مليون ريال عماني، قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعا بأكثر من 25% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بأكثر من 54% لتبلغ نحو 5 مليارات و500 مليون ريال عماني، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي. أما القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية فسجلت ارتفاعا تجاوز 9% لتبلغ نحو 7 مليارات و700 مليون ريال عماني، مدفوعة باستمرار نمو عدد من القطاعات الاقتصادية رغم تأثرها بتبعات التطورات الجيوسياسية في المنطقة. وقد شهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعا بأكثر من 11% لتبلغ 354,600,000 ريال عماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ب 18% لتبلغ نحو 2,200,000,000 ريال عماني. وفي السياق ذاته ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بأكثر من 6% لتبلغ 5,200,000,000 ريال عماني، وجاء هذا النمو مدفوعا بارتفاع نشاط الوساطة المالية والتأمين ب 26% والخدمات الأخرى ب 12% وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة ب 6%، فيما ارتفعت أنشطة الصحة بنحو 6%. ومن المتوقع أن يتواصل زخم نمو الأنشطة النفطية مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنتاج والصادرات.
0: أثمرت شركة حكومية في توطين 12 مشروعاً وتأطير 13 فرصة طرحت عبر منصة استثمر في عمان بإجمالي استثمار يتجاوز 220 مليون ريال عماني، بما يدعم الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة المحلية ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
5: توطين 12 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 97 مليون و413 ألف ريال عماني، وتأطير 13 فرصة استثمارية بقيمة تقارب 122 مليون و850 ألف ريال عماني. أبرز نتائج الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بهدف تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية المرتبطة باختصاصاتها وطرحها أمام المستثمرين عبر منصة استثمر في عمان. ومن بين المشروعات الموطنة في قطاع الأمن الغذائي والصناعات المرتبطة به مدينة اللحوم في ولاية صلالة، ومشروعان للمواد الغذائية والمرطبات في مدينة خزائن الاقتصادية ومصنع طعام الحيوانات الأليفة في المنطقة الحرة بصلالة، ومشروع الفحم الأخضر في الأراضي الزراعية والسمكية، ومشروع تاج البحر للزراع السمكي في ولاية قريات، ومشروع زراعة النخيل في الأراضي الزراعية والسمكية، ومشروع زراعة القمح، إضافة إلى متحف نحل العسل في ولاية بركة ومصنع الجبس الزراعي في ولاية الخابورة. وفي سياق الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي والحيواني، فقد طرحت في منطقة النجد الزراعية بولاية تمريت مشروعات لتسمين الماشية وإنتاج الألبان وزراعة الشمام وزراعة الخضروات الورقية في البيوت المحمية وزراعة وتصنيع البصل والبطاطس وزراعة الثوم، إلى جانب مشروع المجمع الزراعي الذكي في ولاية قريات. أما القطاع السمكي والصناعات المرتبطة به فتشمل الفرص مصنع معدات الأحواض البحرية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومجمعا صناعيا متكاملا لتصنيع معدات الصيد في ميناء الدقم، ومشروع تسمين التونة بالأقفاص العائمة في ولاية قريات، إضافة إلى 3 مشروعات لاستزراع كل من الصفيلح العماني في ولاية شليم وجزر الحلانيات، والروبيان العملاق في رأس مدركة، والروبيان ذي الأرجل البيضاء في جعلان بني بو علي. وتأتي هذه المشروعات والفرص نظرا لما تتميز به سلطنة عمان من مقومات وممكنات في شتى المجالات عززت دور الاستثمار في دعم الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة المحلية وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني اتساقا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنويع الاقتصادي.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار عن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بإجمالي 2,200,000 ريال عماني، وذلك ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة. وتوزعت المقترحات في عدة مجالات مثل التعليم والموارد البشرية والموارد البيئية والحيوية وتقنية المعلومات والاتصالات والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مجالات الطاقة والصناعة والثقافة والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والتخطيط العمراني. عالمياً استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 نساء وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية غرب مدينة غزة. أما في الضفة الغربية المحتلة فتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة.
6: سفكت إسرائيل دماء 5 فلسطينيين هم شاب وأربع نساء بينهم 2 من الطائفة المسيحية من خلال غارة جوية عنيفة استهدفت مبنى سكني غرب مدينة غزة. الفلسطينيون شيعوا الشهداء وسط أجواء حزن وغضب، فإسرائيل تواصل سياسة القتل رغم إعلان وقف إطلاق النار وما تم تداوله عبر مجلس سلام غزة عن تقدم محتمل في الاتفاق. مصادر صحفية أفادت أن الجيش الإسرائيلي زعم تنفيذه الغارة مستهدفا علي العمودي المصنف إسرائيليا بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. حماس بدورها لم تعلق على الأمر، ليبقى المؤكد أن دماء الغزين تسفك دون رادع. جيش الاحتلال واصل أعمال النسف لمبان شرق مدينة غزة حيث سمعت الانفجارات العنيفة في حي التفاح، إلى جانب قصف المدفعية المناطق الشرقية وسط وجنوب القطاع. إسرائيل تبقي المنطقة على صفيح التأهب، إذ رفع جيش الاحتلال درجة استعداده في قطاع غزة والضفة الغربية بذريعة عيد التوراة. قوات الاحتلال وسعت نطاق انتشار عناصرها في مدينة القدس المحتلة، فيما أحرق مستوطنون أراض زراعية في بلدة أبو ديس المقدسية واقتحم الجيش بلدة سلوان. مشاهد القتل والتصعيد تضرب في الضفة الغربية أيضا، حيث أعلن عن استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في قرية كوبر قرب رام الله مع احتجاز جيش الاحتلال للجثمان. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استشهد 30 فلسطينيا برصاص مستوطنين خلال العام الجاري. اعتداءات المستوطنين امتدت، فأحرقوا أراض زراعية جنوب جنين واعتدوا على مزارعين في قرية أسرين جنوب نابلس مع الهجوم على مسافر يطب الخليل. أما جيش الاحتلال فأغلق مداخل البلدة القديمة للخليل وشن حملة اعتقالات لشبان من عدة مناطق أبرزها قرية برقة شمال نابلس التي اقتحمتها أعداد كبيرة من الجنود والآليات. الجنود احتجزوا عشرات الفلسطينيين وحققوا معهم ميدانيا. وفي قرية بيتا جنوب نابلس احتجز الجيش الصحفيين أثناء تغطيتهم للاقتحام الإسرائيلي. الضفة الغربية تشهد ارتفاعا في أعداد الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وما لذلك من تبعات حذرت منها فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والتي أكدت أن الفلسطينيين في الضفة يعيشون في جيوب معزولة، وبفعل الحواجز تتفتت الأراضي الفلسطينية وتتفاقم السيطرة التعسفية عليها. ضغط وتصعيد متنام توجهه إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية لتحقيق هدف استراتيجي هو نسو فكرة الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين المتفق عليه دوليا. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في لبنان وصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، بينما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حولة قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصور الجنوبية نفذت قوات الاحتلال عددا من التفجيرات، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة بني حيان. تتواصل التطورات في الملف الإيراني الأمريكي وسط تحركات دبلوماسية واتصالات غير مباشرة تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهدافها أرف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية. في فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إصدار تصريحات تؤكد استعمال

0: استعداد القوات الإيرانية لمواصلة المواجهة في حال تجدد الهجمات الأمريكية. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في هذه الأثناء، أسفلت هجمات روسية في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالجسر الشمالي في كييف لليوم 3 على التوالي، وذلك في أحدث جهود موسكو لتعطيل الحياة في العاصمة الأوكرانية. وفي هجوم آخر، أعلنت موسكو قصف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في مارس بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك غداة موافقة دول مجموعة 7 بالاتفاق مع الوكالة الدولية على الإفراج عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتبديد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائها الأوروبيين للإفراج عن احتياطيات الديزل للمساعدة في تخفيف الارتفاع الحاد في الأسعار الذي تشهده الولايات المتحدة ودول أخرى. خصصت منظمة الأمم المتحدة 160 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم المساعدات المنقذة للحياة في 12 أزمة إنسانية تعاني من نقص التمويل في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أوضح أن المخصصات الجديدة ترفع إجمالية تمويل الصندوق خلال عام 2026 إلى 483 مليون دولار، مشيرا إلى أن التمويل الجديد سيساعد في إيصال المساعدات إلى أشخاص قد يتركون دون دعم، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح سبل الوصول الإنساني وإزالة جميع العقبات أمام عمليات الإغاثة. أفادت وسائل إعلام إسبانية بوفاة امرأة بعد أن تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات عارمة في منطقة قشتالة لامانشا شرق إسبانيا، كما أنقذت فرق الطوارئ 90 شخصاً آخرين. وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات مفاجئة غمرت الشوارع وتسببت في تعطل المركبات واحتجاز السكان داخل منازلهم. وفي اليونان، واصلت عواصف قوية اجتياح جزيرة كريت جنوب اليونان، وهو ما تسبب في حدوث فيضانات وأضرار واسعة النطاق ودفع السلطات إلى إنقاذ 10 أشخاص. وبالعودة إلى أخبارنا المحلية، نظمت وزارة الصحة في ولاية إبرا مؤتمر شمال الشرقية الثالث لطب الطوارئ، والذي استعرض الرعاية الطارئة القائمة على الأدلة العلمية واتخاذ القرار السريري وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار، إضافة إلى العمل الجماعي في أقسام الطوارئ. كما أقيمت حلقات عمل تدريبية استهدفت الأطباء وهيئات التمريض والفنيين بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز سلامتهم. دشنت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة وخدمة تأمين الائتمان المحلي والصادرات في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير حلول تأمينية ترفع من مستوى الأمان التعاقدي في التعاملات المرتبطة بالبيع والتوريد.
1: في إطار تمكين المصنعين والمصدرين العمانيين وحماية أصحاب الأعمال من المخاطر التجارية التي قد تواجههم خلال البيع والتوريد، دشنت كريدت عمان وثيقة التأمين على المدفوعات المقدمة، إضافة إلى خدمتها المتعلقة بتأمين الائتمان المحلي والصادرات، وذلك لدعم المستوردين العمانيين في التعاملات التي تطلب سداد دفعات مقدمة لموردين خارج سلطنة عمان مقابل توريد سلع أو آلات أو معدات أو مشاريع أو خدمات مرتبطة بالعمليات الإنتاجية. هيثم بن عبد الله اليعقوبي المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لكريدت عمان:
2: عملية تأمين الدفعات المقدمة للحصول على المواد الخام والمعدات التي تمكن الشركات العمانية، كان هذا الهدف الأساسي لإصدار هذه الوثيقة، بحماية المؤسسات والشركات العمانية من عملية المخاطر من حيث دفع المقدم للموردين للمواد الخام، وعملية تمكين المؤسسة في عملية سلاسل الإمداد بالكامل.
1: وتأتي هذه الخطوة ضمن تعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عمان وتوفير حلول تأمينية ترفع من مستوى الأمان التعاقدي، كما تمنح الشركات العمانية مرونة أكبر في الدخول في عقود جديدة والتوسع في استيراد احتياجاتها من الخارج، بما يتماشى مع توجهات تعزيز الاقتصاد غير النفطي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الصناعية.
2: هذا المنتج هي أداة تأمينية، تأمين ضد المخاطر عملية عدم توصيل المواد الخام للشركات، من حيث أنه عدم توصيل المنتج وكذلك عدم استرجاع المبلغ في حالة أنه الشركات العمانية قامت بدفع المقدم للموردين للمواد الخام. فبالتالي هذه الوثيقة تقوم بحماية هذه المؤسسات من حيث تأمينهم ضد التعثر لهذه الموردين للمواد الخام.
1: يذكر أن إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات بلغ نحو 226 مليون و600 ألف ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، منخفضا بأكثر من 10% على أساس سنوي.
0: تواصل وزارة الطاقة والمعادن تطوير منظومة أسواق الكربون في سلطنة عمان وتعزيز انتقالها إلى مرحلة التطبيق العملي مع تسجيل 3 مشروعات كربونية معتمدة وفق المعايير الدولية في السجل الوطني للكربون من خلال منصة ميزان، وإصدار 5 خطابات تفويض بإجمالية أرصدة كربونية تتجاوز 800 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. ويوجد حاليا أكثر من 20 مشروعا قيد التطوير بإمكانات خفض تتجاوز 3 ملايين طن سنويا، بما يدعم مسار سلطنة عمان نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050. ضمن تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حدثت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار آلية دفع الرسوم لعدد من الخدمات عبر منصة عمان للأعمال، منها السجل التجاري والوكالات التجارية، بما يتيح للمستفيد تقديم طلبه مقابل مبلغ رمزي بسيط، على أن يتم سداد رسوم الخدمة بعد اكتمال إجراءات الطلب بدلا من دفعها عند تقديم الطلب وفق الآلية السابقة. هذا وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر المنصة أكثر من 963 ألف معاملة خلال الأشهر 9 الأولى من هذا العام، كما تجاوز العدد التراكمي للسجلات التجارية 470 ألف سجل، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية أكثر من 2600 وكالة. وأخيرا، يلعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في هذه الأثناء مباراة نصف نهائي كأس الخليج 27 مع المنتخب الإماراتي، وتشير نتيجة المباراة إلى تقدم المنتخب الإماراتي بهدف مقابل لا شيء. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان بعد غد الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. روسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية، وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. حرر لكم حصاد الليلة أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذه على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان تقدم. ساعة طربية. ساعة طربية، شجن مع الأنغام العربية.

ساعة طربية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، من إعداد وإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

احباب يا خدودك ورد وعناب طب الهوى بقربك طاب طب الهوى بقربك طاب رقص الدبكي حد العين

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

0: بتضحك لي معاك.
1: ساعة طربية من إعداد وإخراج أيمن بن محمد الحمزي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع اتزان. في محطتنا الأولى اكتشفنا أن الحياة لا تضطرب دائما بسبب كثرة المسؤوليات، بل بسبب اختلال الموازين. وفي محطتنا الثانية عرفنا أن التوازن ليس أن نفعل كل شيء، بل أن نعطي كل شيء حقه. واليوم نقف عند السؤال الأهم والأعمق: إذا أردت أن أبدأ اليوم فمن أين أبدأ؟ هل أبدأ بتنظيم وقتي، أم بتغيير عاداتي، أم بتحسين علاقاتي، أم بالبحث عن راحة نفسي؟ كثيرون يبدأون من هذه النقاط، لكنهم سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه. لماذا؟ لأن البداية الحقيقية أعمق من ذلك كله. حين يريد المهندس أن يبني بيتا راسخا، لا يبدأ بالسقف ولا بالجدران، بل يبدأ بالأساس. وحين يريد المزارع ثمرة طيبة، لا ينشغل بالأغصان أولا، بل يعتني بالجذور. وكذلك الإنسان، التوازن لا يبدأ من خارج حياته، بل من داخله. إن أول خطوة في رحلة الاتزان هي أن تعرف ما الذي ينبغي أن يتوازن أصلا. فالإنسان ليس جانبا واحدا، ليس عقلا فقط، ولا جسدا فقط، ولا مشاعر فقط، ولا طموحات فقط. إنه منظومة متكاملة تتشابك فيه الروح والعقل والجسد والعلاقات والمسؤوليات. وإذا طغى جانب على آخر، بدأ الاختلال يتسلل إلى الحياة كلها، كما يتسلل الماء من شق صغير حتى يهدم الجدار. ولهذا كان الإسلام يربي الإنسان تربية شاملة متكاملة، يزكي القلب ويهذب السلوك ويقيم العلاقة مع الله ومع النفس ومع الناس. فالاتزان في الإسلام ليس قيمة جزئية نضيفها إلى حياتنا، بل هو منهج حياة كامل. يقول الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالآية لم تقل تفرغ للآخرة وانسى الدنيا، ولم تقل انغمس في الدنيا وانسى الآخرة، بل قالت بحكمة بالغة: ابتغي الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا هو الاتزان والتوازن القرآني. ولذلك لن تكون رحلتنا في هذا البرنامج بحثا عن حلول سريعة أو وصفات جاهزة، بل هي رحلة لإعادة بناء الموازين واحدا بعد الآخر. سنتوقف في المحطات القادمة عند أهم الموازين التي تقوم عليها الحياة المتزنة والاتزان. نبدأ بميزان الروح، ثم ميزان النفس والسلوك، ثم ميزان العلاقات، ثم ميزان المسؤوليات، وصولا إلى كيف نحافظ على الاتزان في زمن تتسارع فيه الحياة وتتعدد فيه التحديات. تأمل معي هذه الصورة: إذا اختل ميزان إطار واحد من في سيارتك، تأثرت رحلتك كلها، تشعر بالاهتزاز وتتعب، وربما تنحرف عن الطريق دون أن تقصد. فكيف إذا اختل ميزان في حياتك؟ أي ميزان يحتاج منك اليوم إلى عناية أكثر؟ أريدك أن تتوقف لحظة، لا تفكر في كل حياتك دفعة واحدة، هذا يربك ولا يصلح. فقط اسأل نفسك سؤالا واحدا بهدوء: هل أنا اليوم أعيش حياتي، أم أن الحياة هي التي تعيشني؟ هل أنت من يختار كيف يقضي يومك، أم أن الظروف والضغوط هي التي تقرر بدلا عنك؟ لا تحاول هذا الأسبوع أن تغير حياتك كلها، فمن أراد أن يغير كل شيء دفعة واحدة لم يغير شيئا. فقط اتخذ قرارا واحدا صغيرا، أن تمنح نفسك 10 دقائق كل يوم تجلس فيها بهدوء وتسأل: هل عشت هذا اليوم كما أريد، أم كما فرضته الظروف؟ 10 دقائق لكنها ستعلمك أكثر مما تتخيل. وتذكر دائما: رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة، ورحلة الحياة المتزنة والاتزان تبدأ بوعي. بعد أن عرفنا من أين تبدأ الرحلة، سيكون أول ميزان نقف عنده هو ميزان الروح. لأن الإنسان إذا استقامت روحه، هان عليه أن يستقيم ما بعدها. فما هو ميزان الروح، وكيف نعرف إن كانت روحنا في اتزان أم لا؟ هذا ما سنكتشفه معا في محطتنا القادمة. تذكروا إخواني أخواتي المتابعين دائما أن التوازن ليست محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
0: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
0: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب،
2: نجوم لا تغيب.
1: لا تغيب.
0: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
0: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.

0: أيها الأصدقاء، النجم الذي لن يغيب عنا تعددت أدواره وتنوعت.
1: لقبه الشاعر العربي الكبير محمود درويش بأنتوني كوين العرب،
0: واعتبرته مجلة التايم الأمريكية عام 2004 أحد أفضل 50 ممثلا في العالم.
1: إنه النجم العربي السوري الذي لن يغيب، خالد تاجا.
0: هذا الممثل العربي السوري ولد في حي ركن الدين في دمشق.
1: ولد عاشقا للفن،
0: بل ولد فنانا.
1: لماذا قلت عنه ذلك؟
0: لأنه في سن 8 من عمره اكتشف أنه مولع بالرسم وأغرم بخيال الظل.
1: وفي 10 من عمره بدأ يتردد على مسارح دمشق 7 كالنصر والرشيد والأندلس.
0: خالد تاجا
1: أدى بطولة عملين مسرحيين من تأليف وإخراج أحد أساتذته في المرحلة الثانوية،
0: ثم انتقل عام 1956 إلى فرقة المسرح الحر مع توفيق العطري.
1: هذه الفرقة ضمت نخبة من الفنانين الكبار أمثال صبري عياد وحكمة محسن وأنور البابا، وكان يرأسها الفنان الراحل عبد اللطيف فتحي.
0: قدم خالد تاجا حينها عددا من أدواره على الخشبة، لينتقل بعدها إلى الكتابة والإخراج المسرحيين.
1: لم تكن حياته بعيدة عن الأدوار التي جسدها في العديد من المسلسلات.
0: امتزج في أدواره الفرح والحزن حتى في أيامه الأخيرة كما كان في حياته الحقيقية.
1: نجوم لا تغيب.
0: خالد تاجا.
1: أصدقائنا، أتعرفون من هو سائق الشاحنة؟
0: أجل، أنا أعرف، إنه النجم الذي لن يغيب، خالد تاجا.
1: في عام 1965 اختاره المخرج اليوغوسلافي بوشكو فوتونوفيتش لبطولة فيلم سائق الشاحنة.
0: في هذا الفيلم قدم دوره السينمائي الأول.
1: قامت المؤسسة العامة للسينما بإنتاج هذا الفيلم في دمشق في عام 1966.
0: بعد أن ساق الشاحنة بنجاح في ذلك الفيلم، أتته الأفلام الأخرى متتابعة فيلماً تلو الآخر، فمنها
1: فيلم رجال تحت الشمس،
0: فيلم أيام في لندن،
1: فيلم الفهد،
0: فيلم العار،
1: فيلم خير العواج،
0: وغيرها الكثير من الأفلام.
1: انضم خالد تاجا لنقابة الفنانين في 21 من أغسطس من عام 1968.
0: أي دور من الأدوار التي لعبها الفنان خالد تاجا أبقته راسخا في ذاكرة الناس؟
1: فكر معنا عزيزي المستمع، فلعلنا نحصل على إجابة هذا السؤال منك أنت.
2: معقولة أنت تكون ابني وأنا بخلفك نصل؟
3: لك معقول اسكت عن دم أمي؟ هي جريمة، جريمة قتل، جريمة يا أبو منذر. حتى لو سكت أنا بوسينة، أنت مو أحسن من أمي، مو أحسن من بوسينة اللي حطت راسنا بالوحل. نحن كلنا عايشين هلأ بالوحل، فليش حتى يكون حدا أحسن من حدا؟ كلنا بالهوى سوا. لك أبي
2: عم تعيرني بوسينة، ما هي أختك كمان؟
3: طبعا أختي، وإذا بشوفها هلأ بتبحها وبتبح اللي هربت معه. أنا ما عم أعيرك، نحن كلنا ترجلينا بالفلقة سوا، بس شو نعمل؟ سفينة وعم تغرق فينا، ما نسبح يعني؟ هات أعطيني الشيك.
2: شو بيضمن لي إنك تاخد الشيك وتروح تشتكي؟
3: لا تخاف، أنت بيع وأنا بشتري، ما أنت بالنهاية أبي.
2: ها؟
3: 1,300,000. لك أنا بدي أسكن هون، أنا بدي أسكن هون، يا دوب المي توصل، يا دوب الكهرباء تجي. معك لبكرة، بدي لسه 1,200,000
2: لك يا.
3: ورحمة أمي بقبرة يلي انت حطيتها فيه بساويها.

0: أصدقاءنا، هل توصلتم إلى معرفة الجواب عن السؤال الذي طرحناه قبل الفاصل؟
1: أي دور من الأدوار التي لعبها الفنان خالد تاجة أبقته راسخا في ذاكرة الناس؟
0: حسناً، ما دام الصمت يسود المكان فالمستمع الكريم احتار بين مجموعة الأدوار الكثيرة التي لعبها هذا الفنان طوال مشواره الفني.
1: من الصعوبة بمكان تحديد الدور الأهم لخالد تاجة.
0: صدقتي، فربما يكون دوره الأهم هو شخصية أبو منذر في زمن العار.
1: في هذا الدور أدى تاجة شخصية الرجل القاسي الذي يجري خلف نزواته مشرداً عائلته،
0: بل وأنه ارتكب جريمة قتل بحق

0: زوجته ثناء ديبسي بامتناعه عن وضع جهاز التنفس لها.
1: وربما يكون دوره الأهم هو شخصية كريم الأب الحنون على بناته في الفصول الأربعة.
0: وقد يكون أبو عبدو التاجر الجشع متعدد الزوجات في أيام شامية.
1: أو دور أبو أحمد في التغريبة الفلسطينية.
0: لعله الحارث بن عباد في مسلسل الزير سالم.
1: ويمكن أن يكون دوره الأهم في أحد الأعمال الكوميدية مثل مسلسل أيام الولدنة ويوميات مدير عام ومسلسل دنيا.
0: أيها الأصدقاء، ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان خالد تاجة كان قد باشر في كتابة مذكراته الشخصية،
1: متناولاً في تلك المذكرات سيرته وحياته منذ ولادته في دمشق في عام 1939،
0: وصولاً إلى أهم الخطوات في مسيرته الفنية والشخصية كقصص الحب التي عاشها،
1: لأنها محطة هامة في حياته كما كان يقول قبل الرحيل،
0: علماً أنه كان يفكر في ترجمة حياته إلى مسلسل تلفزيوني يضيء جوانب مؤلمة عاشها بموازاة نجاحه وشهرته عربياً وحتى عالمياً.
1: أصدقائنا، النجم الذي لا يغيب خالد تاجة له أعمال درامية ومسرحية كثيرة من الصعب حصرها في هذه الدقائق القصيرة من هذا البرنامج.
0: وبعد الفاصل سنتعرف على الكثير من أعماله التي أبقت اسمه خالدا في سماء الإبداع.
2: ألا يعزينا أنه قد قتل ليوقف الحرب؟ نعم النهاية يا جبير، بدمك تحقن الدماء العرب. نعم الغلام، غلام أصلح بين التغلبيين والبكريين.
3: ولكنه رسول، رسول ليس له في هذه الحرب ناقة ولا جمل.
2: كفى، إن كان قتل بكليب
4: بل بشسع نهل كليب.
2: ماذا قلت؟
4: بشسع نهل كليب، ضربه الزير بالسيف وهو يقول بل بشسع نهل كليب.
2: هذا
4: بشسع نهل كليب.
2: ويلك، كيف تجرؤ على أن تقولها؟
3: هو لم يقلها يا ابن عباد، المهلهل الزير سالم هو الذي قالها بنفسه.
2: قال بشسع نهل كليب،
4: قالها بلسانه.
2: أين النعامة؟ أين فرس النعامة؟ قربوا مربط النعامة مني.
1: عزيزي المستمع، إذا كنت ترغب بحق أن تعرف الأعمال التلفزيونية التي اشترك فيها نجمنا الذي لا يغيب خالد تاجة، فاكتب معنا:
0: مسلسل أيام شامية إخراج بسام الملا،
1: مسلسل عشتار إخراج ناجي طعمة،
0: الزير سالم إخراج حاتم علي،
1: أولاد القيمرية إخراج سيف الدين السبيعي،
0: وشاء الهوى إخراج زهير قنوع،
1: أيام الولدنة إخراج مأمون البني،
0: أهل الراية إخراج علاء الدين كوكش،
1: وغيرها الكثير والكثير من المسلسلات.
0: نجوم لا تغيب.
1: خالد تاجة. أيها الأصدقاء، سئل نجمنا الذي لا يغيب خالد تاجة قبل وفاته في عام 2012 عن مشواره الفني وهل ينوي اعتزال الفن أم لا، فأجاب:
0: لا أعتقد ذلك إلا في ظروف خارجة عن إرادتي كالمرض مثلا والشيخوخة، لكن في النهاية أعتقد أنني سأتوقف عن التمثيل في يوم من الأيام، ليس لأنني لم أعثر على الدور الحلم، ولكنني سأتوقف لأنني بحاجة إلى فترة من الهدوء والراحة.
1: فعلا، فقد توقف خالد تاجة عن التمثيل مرتين، فتوقفه للمرة الثانية بسبب موته في الرابع من أبريل من عام 2012، ولكن متى توقف عن التمثيل في المرة الأولى؟
0: في منتصف الستينيات ابتعد خالد تاجة عن العمل الفني 12 عاماً بعدما أصاب السرطان إحدى رئتيه بسبب ولعه بالتدخين ما أدى إلى استئصالها.
1: إذن فقد تجددت معركته مع المرض بعد تجاوز 70 من عمره، وانتهت تلك المعركة برحيله عن عمر ناهز 73.
0: لقد دخل الفنان تاجا مشفى الشام بدمشق ما يقارب 10 أيام إثر نوبة تعرض لها. أشيعت خلال تلك الفترة أخبار عن وفاته سارعت عائلته إلى تكذيبها،
1: لكن أسرته عادت لتؤكد في 4 أبريل من عام 2012 وفاته رسميا في مشفى الحسين بالأردن، والذي نقل إليه قبل 4 أيام من وفاته بسبب سرطان الرئة. أيها الأصدقاء، نجمنا الذي لا يغيب خالد تاجا لا يؤمن بالفنان النمطي.
0: ويعني بالفنان النمطي هو ذلك الفنان العادي تماماً والذي يكرر نفسه في أعمال عدة دون تمييز، ولكن لماذا لا يؤمن به؟
1: لأنه يعتقد أن الفنان الحقيقي هو من يقدم تنوعاً من خلال الشخصيات التي يجسدها.
0: وانطلاقاً من هذا الفهم، قدم تاجا أعمالاً أثرت التلفزيون السوري والعربي، وقد ذكرنا بعضها قبل قليل، فاستحق عليها التكريم وشهادات التقدير، ونال منها الكثير جداً خلال حياته المهنية.
1: من الجوائز التي نالها خالد تاجا جائزة مهرجان بودابست في بلجيكا في عام 2010،
0: وجائزة أدونيا عام 2005،
1: والميدالية الذهبية في مهرجان دمشق السينمائي 9،
0: وغيرها العديد من الجوائز المحلية والعربية. نجوم لا تغيب،
1: خالد تاجا. أيها الأصدقاء، من الملاحظ في أغلب أدوار خالد تاجا تغليب شخصية الرجل القوي أو الباشا، كما في مسلسلات درب التبان، رقصة الحبارة، وتمر حنة. فهل هذا يعود إلى خياراته الفنية؟
0: حسناً، لقد سئل هذا النجم في حياته عن ذلك فقال: لا أنكر حقيقة أني أميل إلى هذه الأعمال والشخصيات التي تجسد شخصية الرجل المسيطر أو المحور المركزي في الأحداث، كما في الأعمال الدرامية التي ذكرت، لكن في النهاية هناك رؤية المخرج الذي يراني مناسبا لهذه النوعية من الأدوار والتي أستمتع بها إلى درجة كبيرة، خاصة وأن تركيبة الشخصية والفيزيولوجية تساعدني على ذلك.
1: أصدقائنا، لا نريد أن ينتهي لقاؤنا هذا عن الفنان الذي لا يغيب حتى بعد أن أخذه الموت من بين محبيه دون أن نشير إلى بعض أعماله المسرحية والتي كانت منها الانطلاقة الأولى إلى عالم الفن.
0: فمن أعماله المسرحية الكثيرة مسرحية مرتي قمر صناعي،
1: ومسرحية بيت للإيجار،
0: ومسرحية آه من حماتي،
1: ومسرحية النعمان عاشور،
0: الطلقة الأخيرة،
1: ومسرحية انتظار عبد الفتاح.
0: أيها الأصدقاء، النجم خالد تاجا توفي في عام 2012 بسبب نقص حاد في الأكسجين.
1: كان وقتها يصور مشاهده في مسلسل الأميمي.
0: هذا الفنان كان قد حضر قبره قبل موته بنفسه،
1: كما حضر الشاهد الذي سيوضع على قبره، وقد كتب في الشاهد كلمات تقول:
0: مسيرتي حلم من الجنون، كومضة شهاب زرع النور بقلب من رآها لحظة ثم مضت.
1: أصدقائنا، ويبقى نجم خالد تاجا ساطعاً لا يغيب.
5: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
6: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ نحو 12 مليارا و900 مليون ريال عماني خلال الربع الثاني من العام الجاري. هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن تمويل 467 مقترحا بحثيا لهذا العام بأكثر من مليوني ريال عماني. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وتصاعد الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. روسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. القوات الفيدرالية الإثيوبية تدخل مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد سيطرة قوات السلطات الإقليمية المتمردة عليها. الطاقة الدولية تعلن إفراجها عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت بضخها في مارس. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. جاء وباء الكوليرا من الهند عبر البحر، فأمر السلطان تيمور بمنع نزول البحارة والركاب وخروج أي أحد من مسقط أو الدخول إليها. لكن الكوليرا وجدت طريقها وتسللت إلى كل الحارات، وعم الموت في كل مكان خاطفا أرواح الكبار والصغار، ولم يعد لدى الناس من عمل سوى حفر القبور. وأخذ الموت الجدة زليخة ونورية، فخافت حليمة على بقية أولادها.
5: عيسى، حسين، دلشاد، اهربوا فورا من هنا.
6: إلى أين؟
5: إلى الجبل. إياكم أن تختلطوا بأحد، لا تعودوا حتى أتي إليكم. خذوا هذا تمر وهذا ماء، هينصرف بسرعة، ولا تروني وجوهكم.

0: لكن عيسى ودلشاد عادا بعد 3 أيام وهما يحملان جثة أخيهما حسين. بكوه كما بكوا من مات قبله، ثم دفنوه قرب أخته. عاد دلشاد إلى العمل في زريبة البقر، وأصاب الجنون عيسى.
1: أين كنت يا بني؟ لماذا لا ترد؟ أجبني يا بني، كلمني أرجوك.
2: كنت في المقبرة.
1: ألا تكف عن الذهاب والعودة إلى هناك؟ ادخل ادخل. ما بك؟ هل ستبقى هكذا جالسا كالحجر في الشمس أمام باب الخيمة؟ ألست جائعا؟ خذ كل. أرجوك يا بني، أنت لم تأكل منذ 3 أيام. حسنا، ألست عطشانا على الأقل؟ لماذا لا ترد؟ يا إلهي، إلى أين أنت ذاهب؟
2: إلى المقبرة.
1: ابقى هنا أرجوك. يا إلهي، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟

0: لم تعد حليمة تستطيع تحمل رؤية ابنها وهو يذوب كالشمعة أمام عينيها. يكفيها ما فقدت، فذهبت إلى زريبة البانيان تستنجد بدلشاد. لمحته جالساً أمام الباب ذاهلاً عن كل شيء، وقد غدا جلداً على عظم.
1: دلشاد، دلشاد، أمك حليمة صار في قلبها دموع كالبحر. أخوك عيسى مريض، لا يتحرك من أمام الخيمة إلا إلى المقبرة. تعال خذه للطوي وغسله، يمكن أن يقوم وينشط، يمكن أن ينسى. دلشاد، دلشاد، هل تسمعني يا بني؟
2: ما حليمة، أنا لا أستطيع الوقوف، أرجوك احمليني.

اجلس هنا، انظر، هذا أخوك عيسى، هذه ثلاث تمرات لك، وهذه ثلاث تمرات له، وهذه جرة الماء، أنا ذاهبة لأستقي من الطويل العلوي.

يا إلهي، إنهما نائمان ورأس دلشاد على كتف عيسى. كم يحبان بعضهما. الدنيا يومان كما تقول أمي، يوم لك ويوم عليك. لقد رحلت رحمها الله قبل أن ترى اليوم الذي لي. هل ستجلب الأيام القادمة أياما أجمل؟

0: تابع عيسى عمله في السوق، يعمل في العتالة، يحمل البضائع من السوق الداخلي إلى الخارجي والعكس، أو من رصيف الميناء إلى مخازن التجار. وتابع دلشاد عمله في زريبة البقر. كانا يعودان في المساء إلى الخيمة.
1: ها، ماذا جنيت اليوم يا عيسى؟
2: بيسة وكسرة تمر وقبضة ملح وسمكتين.
1: الله، بارك الله فيما جنيت يا بني.
2: ها وأنت، أوف أوه، رائحتك كالبقر تماما. ماذا أعطاك درمداس؟
3: قدم لي وجبة طعام فقط.
1: لم يعد هناك من داع لتعمل هناك، خذه يعمل معك في السوق يا عيسى، لقد سئمت من رائحته القذرة.
2: دلشاد ضعيف يا أمي، ولا يستطيع حمل الأكياس والصناديق والحقائب مثلي.
1: سوف يدبر رأسه، هذا سوق وفيه أعمال كثيرة لأمثاله، لقد ذبحني بروائحه النتنة.
2: لابد أن أخذ الإذن له من الحج ميريه عقيد الحمالين،

0: وافق عقيد الحمالين على شرط أن يختبر دلشاد شهرا كاملا، وبعد ذلك يسميه عتالة. فصار دلشاد يرافق عيسى كل صباح إلى السوق الخارجي، لكنه سرعان ما يتسرب منه ويختفي.
1: أين كنت؟
2: ذهبت إلى السوق الداخلي والميناء.
1: وماذا عملت هناك؟
2: ساعدت في إدخال بضاعة تاجر هندي إلى المخزن، وساعدت في حمل صناديق إلى السفينة، وحرست دكان تاجر حتى عاد من الصلاة.
1: وماذا أعطوك؟
2: لا شيء.
1: توقف عن الضحك يا مجنون، توقف. اسمعني جيدا، لا تقم بأي عمل قبل أن تأخذ الأجرة سلفا، هل سمعت؟
2: سمعت.

0: عند طرف حارة لوغان، كانت الفتاة الحلوة نور جيهان ابنة ماهيتاب والمجنون ميرزا تبسط صينيتها وتبيع قطعا صغيرة من حلوى الحليب المعقود بالسكر الذي تصنعه أمها. فيقف دلشاد مذهولا أمام جمال الفتاة ورقتها، فاستولت على قلبه.
1: ما بك؟ هل تريد الشراء؟ القطعة ببيسة واحدة. ما بك؟ لماذا لا ترد؟ هل أنت أطرش؟ أخرس؟ هل تشتهي الحلوى؟ أو ليس معك نقود؟ خذ، هذه قطعة بالمجان، لا أريد ثمنها، انصرف فقط، هيا. هل أنت تذهب؟ أنا سوف أذهب. ما بك تلاحقني؟ ارحل يا مجنون، يا مهبول، خذ خذ خذ.
0: لم يتوقف دلشاد عن ملاحقة نور جيهان، كان ينتظرها بعيدا أمام باب خيمتها حتى تخرج لجلب الماء فيلاحقها، فتكاد تتعثر وتسقط وهي تسير مرتبكة، فتمطره بوابل من الشتائم وترميه بالحجارة.
1: خذ يا أهبل يا مجنون يا غبي، سوف أضحك عليك أهل الحارة كلهم. خذ خذ.
2: رجلي رجلي.
1: ليتها تتحطم ألف قطعة.

0: تبتعد عن نور جهان يا دلشاد، لقد صرت سخرية بين أهل الحارة.
1: أحبها ما حليفة.
2: وماذا أحببت فيها يا مهبول؟ ماذا؟
1: أحب سبابها لي، أحب حلواها، رائحتها حليب وسكر.
2: اسمعوا هذا المجنون، أمها مهتاب سليطة اللسان، لو عرفت أنك تلاحق ابنتها لأوسعتك ضربا وشتائم. وأبوها مجنون، مجنون يتوهم أنه شاه مريد. ألم تره يركب جريدة النخيل طوال النهار وهو يرمي المرة بالنشاب؟
1: أرجوك ما حليمة، أرجوك اذهبي واخطبيها لي.
2: يا إلهي، هل جرى لعقلك شيء؟ ها؟ أقول لك أبوها مجنون وأمها سليطة اللسان ومبتلاة بزوجها، وتطلب مني خطبتها؟
1: أرجوك، أرجوك ما حليمة، أرجوك.
2: حسنا، سوف أذهب، لكني متأكدة بأنها سوف ترفض.

0: طلبت حليمة يد نور جيهان لدلشاد وهي تتوقع الرفض.
1: دلشاد تعرفينه يا مهتاب، ولد يتيم يعمل في السوق مع ولدي عيسى ويكد ويتعب ويجني رزقه بالحلال. ها، ماذا تقولين؟
2: أقول لك موافقة يا حليمة.
1: موافقة؟
2: نعم، دلشاد ولد طيب، فقير يصونها خير من غني لا يؤتمن.
1: حسنا، توكلنا على الله.
2: نقرأ الفاتحة.
1: حتى أنا لو كنت مكانها لوافقت. لديها 5 بنات يشكن على البلوغ، وهذا حمل كبير في هذا الزمان.

0: لقد وافقت بهتاب يا عيسى، وافقت. ستصبح نور جهان زوجتي، دعيني أقبل يدك مع حليمة.
1: اسمع، لن تتزوج في هذه الخيمة وحارتنا مكتظة بالخيام. ها،
0: أين سأنصب خيمتي إذن؟
1: عند حافة الوادي. اذهب يا عيسى، اذهب وساعده.

0: لن نسمح لكم بنصب الخيمة الأولى.
1: لماذا؟
2: دلشاد ليس من هذه الحارة.
3: يجب أن ينصب خيمته حيث يسكن ميرزا حسن ومهيتان، أو يعود إلى حيث كانت تسكن أمه.
1: بل سوف ننصبها هنا غصبا عنكم.
4: سمعت حليمة صياح الرجال فحملت عصاها وجاءت يتبعها سنجور، لكن الذي حسم المعركة ميرزا حسن حين دفع على فرسه المصنوعة من جريد النخل وأمطرهم بحجارة نشابة. أما شتائم زوجته مهتاب فقد فضحت الرجال والنساء المعترضين وعرت تاريخ خيامهم، وسرعان ما انسحبوا منهزمين هاربين.
2: هذا هو المكان الأفضل لبناء الخيمة، هيا اجلبوا سعف النخيل.
5: أنا أتبرع بحصاني.
2: حياك الله حياك.
1: أنا سوف أجلب الرمل لفرش أرض الخيمة.

0: عند الانتهاء من بناء الخيمة غابت مع حليمة، ثم عادت وقد جلبت لهم تمرا وقهوة، كما عادت مهتاب وفي يدها إبريق من الحليب، فشربوا وأكلوا حتى شبعوا.
1: متى سيكون موعد العرس يا عم سنجور؟
2: اتركوني أنظر إلى النجوم وبعدها سوف أحدد لكم موعد العرس.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن، قام بدور الراوي خالد السلامي، إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. أيضا في بعض الظواهر الطبيعية، أقول أيضا لأنه تحدثنا في الحلقة الماضية عن السافانا الأفريقية والكثير من مهندسي النظم البيئية الذين يعملون بلا كلل ولا ملل في هذه النظم المختلفة، سواء كانت في السافانا الأفريقية في أفريقيا جنوب الصحراء أو حتى في جنوب الجزيرة العربية، النمر الأبيض والرمة، الخنافس الروث، الفيلة، الأبقار، الإبل، الأغنام، الوبر، النمر العربي، النمر الأفريقي، الأسود، الفهود وغيرها من الكائنات الحية التي تشكل أجمل المناظر على كوكب الأرض، سواء كانت في السافانا الأفريقية أو في جنوب الجزيرة العربية في سلطنة عمان. لكن في حدث آخر أيضا، إذا ظل هذا الحدث في الإطار الطبيعي فهو يعني له قصة معقدة، النار والحرائق التي تحدث. هذه قصتها معقدة إلى حد ما. فالحريق في السافانا ليس دائما حدثا غريبا عن النظم البيئية. الأعشاب التي تنمو في الموسم الرطب يمكن أن تجف لاحقا وتصبح وقود مستقبلا، وعندما تمر النار فإنها تزيل هذا الجزء من الكتلة العشبية. هذا واحد من التحديات التي تواجه الشتلات والأشجار الصغيرة، لأنها لا تستطيع أن تتحمل النيران، في حين إنه الأعشاب سريعة النمو ودورة حياتها قصيرة 4 أشهر 5 أشهر، ثم تموت، تصل إلى الطول المناسب، تنثر بذورها، تستكمل دورة حياتها. أما الشجرة فيحتاج لها 2 3 سنوات 4 سنوات أحيانا 7 سنوات، بعض الأشجار 70 سنة حتى تصل إلى مرحلة البلوغ وإنتاج البذور. فدورة حياتها قد تكون بطيئة جدا، مش مثل الأعشاب. لذلك الحرائق تكسر دورة حياة الأشجار لكنها لا تكسر دورة حياة الأعشاب. فالحرائق في السافانا الأفريقية قد تكون عامل إيجابي جدا، تساهم في خصوبة التربة وتساهم في تخفيف الآفات وفي يعني دعم التنوع الحيوي، لكنها في الغابات ليست كذلك، تدمر الغطاء النباتي، تحدث خلل كبير جدا في النظم البيئية. لذلك الأشجار قليلة في السافانا الأفريقية، ليست بمثل الأعشاب. الأشجار متناثرة، ربما في الهكتارات توجد 2 أو 3 أشجار متناثرة هنا وهناك. الأعشاب هي الغالبية العظمى للسافانا. وهذه الفلسفة أيضا كانت مستخدمة في جنوب الجزيرة العربية، حرق الأعشاب. وفترة حرق الأعشاب تكون في نهاية شهر 6، لأن أعشاب الآلي واحد من أعشاب السافانا العمانية هنا في جنوب الجزيرة العربية، التي يصل ارتفاعها إلى 2 متر في بعض الأحيان. فهذه الأعشاب إذا وصلت إلى 2 متر لا ترعاها المواشي، تكون صلبة وقاسية، فعندما تسقط على التربة تشكل طبقة عازلة. هذه الطبقة العازلة تمنع وصول الماء أحيانا، وإذا مر الماء منها تمنع وصول الضوء، وإذا يعني وصل الضوء بدرجة متفاوتة فإنها أيضا تقتل النباتات التي تنمو تحتها. فإذا كانت تراكم سنة ورا سنة أو في كثافة كبيرة للأعشاب المحلية ولم تتغذى عليها المواشي، فإنها تشكل طبقة عازلة تامة، وهذه الطبقة العازلة تمنع نمو تجدد التربة ونمو النباتات من جديد. قد تتحلل هذه الأعشاب خلال 2 أو 3 سنوات، أو قد تؤثر فيها الرياح، يعني تحركها من مكان إلى آخر، فتحتاج أن تتحرك إذا لم تتحلل بسرعة المطلوبة. خلال 4 أو 5 سنوات 3 سنوات تتحلل في التربة ثم تنبت الأرض مجددا. هذه حركة طبيعية، لكن الإنسان لا يتحمل والحيوانات لا تتحمل أن تظل الأراضي الرعوية جرداء قاحلة بسبب وجود غطاء نباتي عمل على تغطيتها. لذلك كان الأهالي في شهر 6 زيون يسمى، مع بداية المطر عندما تبدأ الأمطار بالهطول، يقوموا بإشعال النيران في هذه الأعشاب. سبحان الله، شوف فكرة الإنسان. أولا هذه الأعشاب أصبحت فاسدة لأنه هطلت عليها الأمطار ولا يمكن أن تتغذى عليها المواشي، ودخلنا إلى موسم المطر. ثانيا النار التي يتم إشعال فيها هذه الأعشاب لا يمكن أن تنتشر، لأن الأرض رطبة والسماء ماطرة والقاحلة أيضا. هذه الأعشاب ليست في كل مكان، وإنما في مناطق محددة بقايا أعشاب. في مناطق محددة لم ترعى عليها المواشي، فهذا الحرق اللي يحدث لها يساهم في خصوبة التربة وفي حرق هذه الأعشاب تحويلها إلى سماد، في تغذية التربة أكثر، في تحفيز نمو النباتات من جديد، فتنبت الأرض بشكل أسرع وأقوى في المرة القادمة وبشكل كثيف جدا. هذا الأمر أيضا يحدث طبيعيا في السافانا الأفريقية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
1: هذا الزمن وحده من يتذكره.
2: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
1: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
2: عبروا في ذاكرة الإنسان.
1: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
2: ولكن الأحلام واحدة.
1: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
2: تارة بكفاحهم،
1: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
2: في الديار البعيدة،
1: أما الأحبة فالبيداء دونهم.
2: مع العاطفة النبيلة،
1: فيا رب سوي الحب بيني وبينها، يكون كفافا لا علي ولا لي.
2: وتارة بالمبدأ الجميل،
1: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر.
2: على الأبواب المجيدة،
1: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
2: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
1: وإني مقيم ما أقام عسي.
2: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
1: تسائلني من أنت؟
0: وهي عليمة.
2: من يكون هؤلاء؟
1: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
1: شهب
2: شهب في سماء.

0: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
0: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
0: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب في سماء الإبداع.

بقربي حمامة أقول وقد ماحت بقربي

0: أتعرفين لمن هذا الشعر يا ليلى؟
1: نعم، إنه للشاعر الأمير الفارس أبي فراس الحمداني، وقد قاله وهو في الأسر ببلاد الروم مناجيا حمامة وقفت تشع بصوتها عند نافذة السجن.
0: أبو فراس الحمداني هو الحارث بن سعيد التغلبي، ولد في الموصل عام 320 للهجرة الموافق عام 923 للميلاد.
1: قتل أبوه وهو لا يزال طفلا صغيرا، فتربى على يدي عمه وزوج أخته سيف الدولة أمير الدولة الحمدانية التي كانت تمتد إلى سوريا والموصل وعاصمتها حلب.
0: نشأ أبو فراس على الفروسية والأدب، ثم قلده سيف الدولة الإمارة على منبج وحران وأعمالها، وهو لا يزال حديث السن حيث كان عمره آنذاك لا يتجاوز 16، وكان عمه يصطحبه إلى المعارك.
1: وكانت هذه المعارك محتدمة مع الدولة البيزنطية الطامعة في الوطن العربي، وكان قدر الدولة الحمدانية الصغيرة أن تحمي ثغور الأمة العربية الإسلامية بعد تفتت وضعف الدولة العباسية.
0: وقد فرضت هذه الوقائع على سيف الدولة أن يمضي عمره في قتال الروم، حتى قال له المتنبي: أن تطول الحياة للروم غاز، فمتى الوعد أن يكون القفول.
1: وهكذا نجد أن أبا فراس الحمداني قد عاصر الشاعر المتنبي، ولكنهما لم يكونا على وفاق أبدا، بل كانا على خلاف شديد.
0: هذا أمر طبيعي، فكلاهما شاعر يا ليلى. الشاعر معتز جدا بنفسه، فأبو فراس أمير وشاعر مجيد، وهو الذي يقول: ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. والمتنبي شاعر يرى نفسه في قمة الجوزاء، حيث يقول: أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت، وإذا نطقت فإنني الجوزاء.
1: هناك قصائد كثيرة قالها الشاعر أبو فراس وهو في الأسر، ومنها قصيدته أراك عصي الدمع التي غنتها السيدة أم كلثوم.

0: في الحقيقة لقد أسر الشاعر مرتين، فقد كانت المواجهات والحروب كثيرة بين الحمدانيين والروم في أيام أبي فراس، وفي إحدى المعارك خانه الحظ يوما فوقع أسيرا سنة 347 للهجرة، فحمله الروم إلى منطقة تسمى خرشنة على نهر الفرات، وكان فيها للروم حصن منيع فسجن فيه.
1: وفي هذا الأسر يتحدث الشاعر عن أمه التي تركها في مدينة منبج شمال الشام، وعن شوقه إلى هذه الأم المريضة التي صار ابنها وحبيبها بين أيدي الأعداء. عليلة بالشام مفرتة بات بأيدي العدا معللها، تمسك أحشاءها على حرق تطفئها والهموم تشعلها. ويتخيل أن هذه الأم العجوز تسأل المسافرين عنه، وتسبقها الدموع قبل السؤال. تسأل عنا الركبان جاهدة بأدمع ما تكاد تمهلها.
0: وتقول للقادمين من السفر شمالاً من بلاد الروم: هل رأيتم بحصن خرشنة أسراً كالأسود وقد عضت القيود والسلاسل على أرجلهم؟ فيقول في بيت من أبياته: يا من رأى لي بحصن خرشنة أسدشرا في القيود أرجلها.
1: يقال أن أسره الأول بحصن خرشنة دام بين 3 إلى 4 سنوات، واختلفت الروايات في كيفية نجاته، فمنهم من قال إن الأمير سيف الدولة افتداه، ومنهم من قال إنه استطاع الهرب حين قفز بجواده من أعلى الحصن إلى النهر.
0: لقد انتصر الحمدانيون في أكثر من معركة، ثم كانت الحرب سجالاً بين الروم والحمدانيين، وفي عام 350 للهجرة أعد الروم جيشاً قوياً كبيراً وحاصروا أبا فراس في قلعة منبج، ثم اقتحموا القلعة، وأصيب أبو فراس بجراح بليغة ووقع أسيراً، وأخذ هذه المرة إلى القسطنطينية أي إسطنبول حالياً.
1: إنها مسافة بعيدة بين حلب والقسطنطينية.
0: نعم، إنها آلاف الأميال التي صارت تفصل الآن بين الشاعر الأمير وموطنه.
1: يمكن القول إنه قد كتب في هذه المرحلة أجمل القصائد، لأن أسره هناك قد طال كثيرا، وتختلف الآراء بسبب إهمال سيف الدولة له وهو في الأسر.
0: لا يمكن الجزم في المسألة، فالبعض يقول إن الروم قد طلبوا من سيف الدولة مبالغ طائلة، والبعض الآخر يقول إن سيف الدولة كان يخشى من ابن عمه أبي فراس أن ينازعه في السلطة.
1: الموضوع الأساسي في القصائد التي كتبها في القسطنطينية هو مخاطبة سيف الدولة وإظهار حبه له وتعلقه به، فقد كان يخاف فراق ابن عمه وهما معا مجتمعان في حلب، فكيف وقد صار بينه وبين ابن عمه بلاد الروم وبحرها؟ لقد كنت أخشى الهجر والشمل جامع، وفي كل يوم لقية وعتاب، فكيف وفيما بيننا ملك قيصر وللبحر حولي زخرة وعباب.
0: وهو لا يرجو سوى رضاء ابن عمه، وكل شيء يهون بعد ذلك ويسهل، فيقول: إذا نلت منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
1: وقد دام أسره في القسطنطينية 7 سنوات على الأغلب، فصار شعره ينضح باليأس والألم والشكوى، ولكنه يستمسك بقضاء الله ورحمته. مصابي جليل والعزاء جميل، وظني بأن الله سوف يديل، جراح وأسر واشتياق وغربة، أحمل إني بعدها لحمول.
0: ويشكو من خيانة الأصحاب فيقول: أقلب عيني لا أرى غير صاحب يميل مع النعماء كيف تميل.
1: وأخيرا وبعد الصبر المرير ينال أبو فراس حريته.
0: ولكن بعد مضي سنة على خروج أبي فراس من الأسر توفي سيف الدولة، فحدث نزاع خطير بين أبي فراس وأبي المعالي ابن سيف الدولة على الحكم، والتقى جيشاهما قرب حمص، وكانت الدائرة على أبي فراس الذي قتل في هذه المعركة عام 357 للهجرة، وكان في 37 من العمر.
1: وتقول الروايات إنه دخل على ابنته وهو مصاب بجراح مميتة وخطبها بحزن قائلا: أبنيتي لا تجزعي، كل الأنام إلى ذهابي، أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب، قولي إذا ناديتني وعجزت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. كنتم مع برنامج شهب
0: في سماء الإبداع.
1: شهب
2: في سماء الإبداع.
1: إعداد نور الدين الهاشمي.
0: تقديم أحمد الكلباني
1: ورشا البلوشية.
0: إخراج
1: علي بن عبد الله العجمي.
0: شهب
1: في سماء الإبداع.

0: إذاعة سلطنة عمان. عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
1: ينطلق الصباح بحماماته البيضاء مرفرفا ومغنيا للجهاد، يوقظ كل من حوله لتسرح عيونهم في تباكير جماله الصارخ. ينظرون للأفق فيرون آيات زرقته تتجلى كالبلور، وينظرون للماء فيروقهم صفاؤه، وينظرون للبساتين فتهزهم الأشواق إلى قلوبهم الخضراء، وحين ينظرون للمدينة وهي تخرج جمال بنائها بطرقها وأناسها وأبراجها العالية، يدركون أن حدود الصباح لا تقف عند يوم معين بل تتجدد كل يوم. صباح من ضنك.

على الأودية الرحبة يغهيرات لتتراقص على ضفاف وادي فداء ووادي قميرة ووادي الفتح الذي تنساب مياهه بين الحجارة البيضاء والملونة، تغازله الطيور المهاجرة كل موسم، تنعش بين بساتينه ومائه أجسادها الصغيرة، تستمتع بجريان فلج الغيل وهو يشق الوادي في سواق ذات هندسة بديعة. تتمدد الشمس وسط هذه المياه المتدفقة طوال العام وتعلن عن ميلاد يوم جديد، هو يوم من أيام النخيل بظلالها الفاتنة وشموخها الفاتنة المطاولة للجبال، تحيط بضنك من الجانبين وتحتها مدرجات خضراء وبساتين تسر الناظرين، وعلى الأودية تنتصب أشجار السدر كخيام تنتظر المستظلين تحتها في قرية بلت ودوت والقرى الأخرى. وتتميز بلت ببيئة طبيعية متنوعة تتوزع بين الأودية والمرتفعات والمزارع، ومن أبرز معالمها الطبيعية وادي بلت ووادي عقبة ووادي الحريقة ووادي عقيب ووادي الحويل، كما تضم المنطقة مسجدين بارزين هما مسجد حصن بلت ومسجد لغريفة. هي لوحة نابضة بالحياة ترسم ملامح الأصالة والجمال في قلب الجبال، وتحكي قصة حضارة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ العماني.

0: يقود الرعاة قطعانهم الهابطة من الجبال باتجاه مياه الأودية، متخذين من شروق الشمس دليلاً على بدء الحياة، تسير بألوانها المنعكسة على الماء الجاري بين الضفتين، تأكل من الأعشاب الخضراء وتشرب من المياه الآتية من الجبال المحيطة. يغنون لها أناشيد الرعاة ويحملون قربهم الصغيرة وصرتهم المكتنزة بالخبز والتمر في رحلة يومية لا تنتهي. ضنك ويوم في ذاكرتها وذاكرة عمان. إنه شهر فبراير من عام 1988، وفي إحدى الأيام المشرقة عانق صفاء الماء المنبسط على وادي فداء صفاء من نوع آخر. إنه صفاء الهيبة والجلالة، صفاء جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، وهو يشرق على مدن عمان ومواطنيها بحنوه الأبوي وتلمسه السلطاني لاحتياجاتهم. يقف على الماء المشوب بالزرقة الصافية، يسند عصاه الآتية من جبال عمان وأشجارها المعمرة في توقف لم يمر كأي توقف، بل حمل تفاصيل شروق مبهج على كل الوطن. بضنك نزلت والأشواق حتم، وفي فدم فدا لقلبي مستهام. ديار زانها الإجلال زهوا، ويحفظ عهدها العرب الكرام. مشاهد حسنها تسبي عيوني، وفي جنباتها يصفو المقام. ولو أن اسمها ضنك لعمري، لما مر الرخاء بها ضناء، يجود بساحها ظل وغيث، ويعمر أرضها النبع الرواء. صباح الخير والنور والماء من ضنك.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوع اليوم جميل، موضوع اليوم يناقش حمى الضنك، كثير من المعلومات الصحية القيمة بإذن الله سبحانه وتعالى بنناقشها من خلال هذه الساعة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ومعي أخوي وزميلي دكتور زيد من الخطاب الهنائي، أستاذ مساعد واستشاري أمراض معدية أطفال كلية الطب والعلوم الصحية وفي جامعة سلطان قابوس والمدينة الطبية الجامعية. دكتور زيد أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
6: حياكم الله، شكرا جزيلا دكتورة فنة على برنامجكم الجميل وعلى جهودكم دائما الحثيثة في التوعية الصحية وفي الصحة العامة على مدى سنوات عديدة جدا، ونرحب كذلك بجميع المستمعين الكرام ونشكرهم على حضورهم معنا اليوم
5: بإذن الله. حياك الله، الجهد واحد كما دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. جزا الله كل الزملاء والزميلات على الدعم، ومعالي وزير الصحة الموقر. ناخذها بمحاور كثيرة، لكن إذا جينا بالنسبة لحمى الضنك أو الدينجي فيبر، بأي يعني من أي محور تبي تبدأ؟
6: نعم، نبدأ بالأشياء الأساسية. أتوقع معظم المستمعين الآن يعني عرفوا عن حمى الضنك وسمعوا بهذا المصطلح. الحمى هذه ليست جديدة، هي حمى قديمة جدا في الحقيقة، تكون في أنحاء كثيرة من العالم خصوصا المناطق الاستوائية والتي يكثر فيها البعوض. في عمان هي حمى ممكن نقول مستجدة، بمعنى أنه لم تكن هناك حالات كثيرة من حمى الضنك في عمان موثقة قبل 20 سنة، لكن في آخر 10 سنوات شاهدنا ظهور لهذا الحمى في مناطق عدة في عمان، كانت في ظفار وفي مسقط وفي الباطنة بشكل شبه موسمي ممكن نقول.
5: نعم،
6: وهذا أدى إلى يعني انتباه وربما يعني استنفار من إخواننا في الصحة العامة لتحويط يعني والسيطرة على هذا الوباء. والجهود الحمد لله يعني أتت يعني هناك بشائر خير، إنه هناك انحسار وانخفاض في أعداد الحالات في مناطق معينة ومن سنة لسنة. فالحمد لله يعني نحن الآن عندما نتكلم عن حمى الضنك نتكلم عن حمى هي في عمان صحيح مستجدة وتسبب يعني نوع من الإزعاج والقلق في الصحة العامة، لكن نتكلم كذلك عن حمى الحمد لله يعني تم يعني الجهود المبذولة خففت الأعداد بشكل كبير، ولذلك يعني تعتبر في إن شاء الله في طريقة في الانحدار، وربما حتى هناك أمل أن يعني يتم القضاء عليها يعني من عمان يعني لبعض السنين. وعندما نتكلم عن طرق الانتشار العدوى نعرف يعني منها الحلول وكيفية ومفاتيح يعني السيطرة على هذه العدوى.
5: بارك الله فيك. طيب نبدأ فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ونفتح حمى الضنك. دكتورنا الكريم، كيف ينتقل المسبب؟
6: نعم، طبعا مسبب لحمى الضنك هناك مسبب وهناك ناقل.
5: نعم،
6: وكلاهما مهم.
4: نعم.
6: المسبب هو فيروس أو بالأحرى بالأدق فيروسات.
4: نعم.
6: أربعة فيروسات تسمى فيروسات حمى الظنك الأربعة أو دينجي فيفر فيروسس 1, 2, 3, 4.
4: نعم.
6: كلها من نفس الفصيلة مرتبطة ببعضها، لكن الفروقات بينها تجعل أن الشخص ممكن بعد الإصابة بإحدى هذه الفيروسات يكتسب مناعة ضد هذاك الفيروس بالتحديد، ولكن مستقبلا إذا دخلت فصيلة أخرى، يعني مثلا إذا الشخص أصيب بدنجي 1 بعدين تعافى يصبح عنده مناعة ضد دنجي 1، لكن بإمكانه إذا تعرض مرة أخرى مستقبلا لنوع آخر مثلا دنجي 2 أو 3 أو 4 أنه يصاب ويمرض مرة أخرى، وبالتالي يمكن للشخص أن يصاب يعني بحمى الظنك أكثر من مرة. وهنا واحدة من مخاطر هذا الفيروس أن الإصابة الثانية تكون أخطر من الإصابة الأولى، فهنا الوقاية منها شيء مهم جدا. فهذا بالنسبة للمسبب هو فيروس حمى الظنك دنجي فيفر. إذا تسمح لي دكتور بالنسبة للإسم نفسه،
4: نعم.
6: لأن بعض الناس يستفسر، لا علاقة به إطلاقا بمدينة أو ولاية ظنك، يعني لا توجد أي ارتباط الإسم،
4: نعم.
6: لا يمت بأي صلة بأي مكان يعني جغرافي في عمان،
4: نعم.
6: هي الظنك وليس ظنك، فنرجو يعني كذلك اللي ينطق الكلمة ننطقها بالطريقة الصحيحة عشان إخواننا ما يعني يزعلوا إنه إحنا يعني نستخدم اسم يعني منطقة يعني محترمة في عمان.
4: نعم.
6: تمام. فهذا المسبب هو حمى الظنك، الفيروس حمى الظنك. تقريبا يعني الشيء الآخر المهم أن نعرفه عن حمى الظنك هو الناقل، كيف تنتقل العدوى، والناقل هنا هو بعوضة اللي هي بالتحديد بعوضة الزاعجة أو الأيديز إيجيبتاي موسكيتو.
4: نعم.
6: في بعض الناس يسموها الزاعجة المصرية، وإحنا ما نفضل هذا المسمى لأنه لا علاقة لها يعني بمصر، البعوضة موجودة في كل مكان، فنفضل نستخدم اسم يعني ما يعمل وصمة أو يزعج يعني أحد من أي بلد، فنقول بالعربي البعوضة الزاعجة.
4: نعم.
6: وهذه البعوضة عند يعني تعيش بالقرب من بيوت الإنسان، خصوصا في المناطق الاستوائية والتي تكون فيها الحرارة ليست باردة جدا وليست حارة جدا، ففي المناطق الاستوائية البعوضة هذه تتواجد على مدار السنة، مثلا في جنوب شرق آسيا، في أمريكا الوسطى، في بعض في جنوب قارة آسيا، في يعني كما الهند، وفي بعض الأماكن في أفريقيا ممكن تنتشر هذه البعوضة على مدار العام، لأنه درجة الحرارة تكون مواتية يعني أو يعني ملائمة لهذه البعوضة. في عمان أثناء فترة الصيف عند الحرارة الشديدة ما تكون الأجواء ملائمة للبعوضة، لكن أثناء الخريف والشتاء والربيع تكون الأجواء ملائمة للبعوضة، فممكن هذه البعوضة تتكاثر في عمان، وهي البعوضة الزاعجة. فالبعوضة هذه تحب تكون حوالين الإنسان، حوالين بيوت الإنسان، وإذا يعني البعوضة عندما يعني تلدغ أو تقرص، فالبعوضة هي جالسة تأكل، يعني جالسة تمص الدماء وهذا غذائها، يعني هذه فطرتها سبحان الله. الحين البعوضة عندما تأخذ الدم من الإنسان، إذا كان هذاك الإنسان مصاب، فهي تأخذ مع الدم تشرب الفيروس، ويبدأ الفيروس يتكاثر داخل جسم البعوضة، وهذا يستغرق فترة تقريبا أسبوع إلى أسبوعين، ثم البعوضة إذا راحت وتغذت على إنسان آخر، فهذيك الساعة ممكن أن الفيروس ينتقل من البعوضة إلى الإنسان الآخر، وبالتالي البعوضة الزاعجة هي الناقل الرئيسي لهذا الفيروس تقريبا 99% من الانتقال يحدث عن طريق هذه البعوضة. فعشان ينتشر الفيروس في مجتمع يعني بين الناس، يجب أن يكون هناك أفراد مصابين، ويجب أن تتواجد البعوضة حوالين هذه الأفراد المصابين، بحيث أن البعوضة تتغذى يعني تغذى يعني تغذى أو تقرص أو يعني تغذى الناس المصابين، وتبدأ ينتشر الفيروس في البعوضة، ثم تنقل البعوضة الفيروس إلى الآخرين. فهم هذا الشيء مهم، لأنه هذا المفتاح للقضاء على هذا الفيروس وهذه الحمى وتجنب الإصابات في المجتمع.
5: بارك الله فيك. وبالتالي ضروري ضروري جدا أنه الكل ينتبه من هذا الموضوع. طيب دكتورنا الكريم، كيف تظهر الأعراض؟
6: أوكي، الأعراض تظهر في البداية كحمى.
5: نعم.
6: والحمى عادة تكون عالية، يعني حمى قوية، ليست حمى خفيفة. ممكن الحرارة ترتفع توصل 39، توصل 40، ممكن الحمى حتى تكون مصحوبة في البداية برودة أو رجفان عند المريض، وممكن حتى يحدث يعني تعرق، فتكون الحمى مفاجئة أو سريعة، يعني ما يكون يعني فجأة كان الشخص أمس بخير، اليوم فجأة حمى شديدة وقوية.
5: نعم.
6: بالإضافة يحدث صداع عند المصاب، أوكي، والصداع هذا أكثر الألم يشعر فيه خلف العينين.
5: نعم.
6: بالإضافة يكون عنده آلام في الجسم، في العضلات، في المفاصل، يعني يحس الشخص أنه يعني كسارة، يعني متكسر، صولان، وجعان. بالإضافة ممكن يكون هناك لوعان، تقيؤ، استفراغ، نقص في الشهية. بعض الأشخاص كذلك ممكن يحدث عليهم على الجلد طفح، عادة يكون يعني طفيف الطفح، بس يكون كذا في احمرار في الجلد طفيف، ممكن يلاحظ على بعض المصابين، وإعياء وتعب شديد. فهذه الأعراض الأساسية، خصوصا في أول 3 أيام من الإصابة. ممكن كذلك يكون في شوية المريض يشتكي من ألم في الحلق، لكن مثل ما تشوفي دكتورة فنة، الأعراض هذه في يعني تشابه بينها وبين أعراض فيروسات أخرى، مثلا إنفلونزا. فأحيانا صعب التفرقة تماما أنه الشخص عنده حمى الظنك أو الإنفلونزا. اللهم الإنفلونزا غالبا يكون فيها رشح وزكام في الأنف، ويكون في كحة، فتكون هذه الأعراض التنفسية أكثر في الإنفلونزا وأقل عند حمى الظنك.
5: نعم.
6: فهذه الأعراض الأساسية للمرض. عادة حمى الظنك الحرارة ممكن تستمر بين 3 أيام إلى 7 أيام، أوكي، وهذه تسمى المرحلة الأولى، اللي هي المرحلة الحرارية أو الحمية، يعني فيها الحمى. بعد هذه عند تبدأ الحرارة تتلاشى. في الحقيقة هذه الفترة اللي الحرارة فيها تتلاشى ممكن تكون فترة زينة للمريض، أنه خلاص بدأت تخف الحرارة وبدأ يرتاح، لكن نفس الوقت ممكن تكون هذه هي الفترة الحرجة، بمعنى أنه بعض المرضى على اليوم الثالث أو الخامس أو السابع، يعني بين هذه الفترة، ممكن الحرارة تبدأ تخف عنده، لكن يدخل في مرحلة خطيرة اللي هي المرحلة الحرجة. هنا ممكن الصفائح تنزل بشكل شديد، ممكن إنه الشخص يبدأ يتقيأ أو يصير عنده نزيف، أوكي، ممكن الشخص إنه يصير عنده هذيان أو يعني عياء شديد جدا. فهذه الحالة نخاف على الشخص إنه ممكن يصير عنده إسهال شديد. هذا الشخص في هذه الحالة نخاف على الشخص إنه دخل في المرحلة الحرجة ويحتاج يكون في المستشفى تحت عناية دقيقة، ويحصل على علاج الداعم مع مع أخذ الاحتياطات اللازمة في علاج حمى الضنك. إذا تعدت هذه المرحلة الحرجة يبدأ يدخل الشخص في مرحلة التعافي إن شاء الله، وهذه أغلب الناس يدخلوا في مرحلة التعافي، ويبدأ الدورة الدموية تنشط مرة أخرى، يبدأ الجفاف يروح، يبدأ التعب والإعياء والآلام، وهذه كلها تبدأ تخف تدريجيا إلى أن يعود الشخص إلى صحته الكاملة. فهذا المرض له ثلاث مراحل، أكثر الناس بيعرف المرحلة الأولى، فهنا لازم ينتبه الشخص إذا كان مثلا عنده تعرض لقرصات بعوض وجاته فجأة حمى عالية مع صداع، ألم خلف العينين، آلام في الجسم بدون زكام وكحة وأعراض تنفسية واضحة، يجب أن يفكر هل هذا حمى الضنك، وبإمكانه في أي مركز صحي الفحص عن هذا.
5: بارك الله فيك. التشخيص أنت ذكرت الله يحفظك، لكن خلينا نعيد عليه، هل التشخيص
6: نعم.
5: بإذن الله سبحانه وتعالى على طول يبين الصورة؟
6: نعم الحمد لله، يعني في عمان متواجد الآن عند وزارة الصحة وفي المؤسسات الخاصة يعني فحوصات دقيقة تستطيع أنها تشخص حمى الضنك بسهولة. هناك أكثر من نوع من الفحص، ممكن يعني ما نبغى ندخل في تفاصيل كثيرة، لكن في فحص نسميه سيرولوجي يفحص الأجسام المضادة ويفحص بروتين الفيروس إذا كان موجود في الدم، وهذا دقته أكثر من 90%. وفي فحص آخر إذا الطبيب ما زال يعني يعتقد أن هذه حمى الضنك لكن الفحص الأولاني كان سلبي، اللي هو الـ PCR، وهذا يبحث عن الحمض النووي للفيروس في الدم، كذلك هذا فحص دقيق جدا دقته أكثر من 95%. بالتالي تشخيص المرض بفحص الدم سهل جدا. بعض المختبرات أو بعض المراكز الصحية ممكن يعني النتيجة ما تظهر في نفس اليوم، يعني تظهر ثاني يوم، لأنه لازم يرسلها المختبر ويتم يعني تحليل العينة. لكن أعتقد الصعوبة أكثر في تشخيص حمى الضنك هي من هو اللي فكر إنه المريض عنده حمى الضنك، يعني يجب على الطبيب أن يكون في باله إنه في حالات حمى ضنك وهذا المريض عنده أعراض مشابهة وعنده تعرض لقرصات بعوض، وبالتالي في هذه الحالة الطبيب قرر إنه يفحص عن حمى الضنك. هذا هو أهم خطوة، إن الطبيب يفهم إنه يعني يكون متفيق إنه المريض عنده أعراض مشابهة والأفضل نفحصه عن هذه الحمى ونتأكد. هناك علامات أخرى طبعا عندما يذهب المريض لفحص الدم وعنده حمى، مثلا حتى لو لم يتم فحص حمى الضنك هناك علامات أخرى تظهر في فحوصات الدم قد تدل على حمى الضنك، من ضمنها مثلا انخفاض كريات الدم البيضة، من ضمنها انخفاض الصفائح، من ضمنها ارتفاع انزيمات الكبد. وبالتالي المريض يعني ممكن الدكتور يمكن إذا ما شك في البداية إذا شاف هذه العلامات الأخرى إضافية مثل نقص الصفائح، نقص كريات الدم البيضة، ارتفاع انزيمات الكبد، هذه كذلك قد تدل على وجود حمى الضنك عند هذا المريض، وبالتالي ممكن تكون سبب أنه نفحص عن هذه الحمى.
5: طيب هل هنالك علامات خطورة حمراء مثلا تظهر على المصاب وجب على الأهل ينتبهوا لها دكتور؟
6: مهم جدا هذا السؤال دكتورة فنة، لأنه المرض الحمد لله ممكن نقول أكثر من 90% من المصابين يتعافوا بشكل ممتاز، لكن هناك نسبة صغيرة هم يدخلوا في الحالات الحرجة والإصابة الخطيرة، وهذا هو سبب يعني الاهتمام بهذا المرض، إنه هذا المرض اللي لا سمح الله يجيهم التهاب شديد وحالات حرجة ويدخلوا عناية مركزة ونزيف وما إلى غيره، هذا يجب أن ننتبه. هناك نعم بالفعل علامات خطورة حمراء يجب الانتباه إليها. طيب ما هي هذه العلامات؟ تبدأ عادة بين العلامات الحمراء بين اليوم الثالث إلى اليوم السابع من المرض، بالتحديد في الوقت الذي الحرارة تبدأ تخف عند المريض، يعني أول كم يوم يكون المريض عنده حرارة عالية ويكون تعبان. ممكن بعد 3 إلى 7 أيام تبدأ تخف الحرارة، لكن في هذا عند بعض المرضى في هذه اللحظة اللي تخف فيها الحرارة سبحان الله تظهر عندهم علامات خطورة حمراء.
4: نعم.
6: ممكن يحصل مثلا نزيف في اللثة.
4: نعم.
6: ممكن يحصل نزيف يعني الله يعزكم مع الخروج.
4: برز. نعم.
6: ممكن يحصل نقاط حمراء صغيرة تحت الجلد، سميها بالمصطلح الطبي البيتيكيا.
4: نعم.
6: ممكن يصبح الصداع يزيد أو يصير هذيان أو تلخبط عند تفكير المريض. ممكن يحصل لعيان شديد وزواع شديد، أوكي، أو إعياء شديد وانتفاخ في الجسم، أو إسهال شديد خصوصا إسهال مع دم. هذه علامات خطورة حمراء. إذا حصلت عند المريض فيجب أن يراجع المستشفى وليس العيادة، المستشفى يعني الطوارئ، عشان يحصل على العلاج الداعم، يحصل على التشخيص السليم ويتم تنويمه إلى أن تستقر الحالة.
4: بارك الله فيك. طيب دكتور زيد، ليش حمى الضنك يسموها يعني بحمى تكسير العظام؟ هذا جاني.
6: أيوة.
4: والله
6: حمى تكسير العظام. بالفعل هذه تأتي بسبب الآلام الشديدة اللي ممكن تسببها في الجسم، فلا تحصل يعني كسور بالمعنى يعني الصريح، يعني تعبير مجازي، بس يعبر عن شدة الآلام التي يعني تكون عند المريض، وهذه تكون الآلام أشد في الإصابة الثانية. يعني في عمان هناك آلاف الأشخاص تقريبا في السنوات الأخيرة الذين أصيبوا، الله يحفظهم جميعا، لا نريد أحد منهم يصاب إصابة ثانية، لأن الإصابة الثانية تكون أشد والآلام فيها أشد من الإصابة الأولى، وبالتالي أخذت هذا الاسم كيعني تعبير مجازي عن الآلام التي ممكن يعني تصحب الحمى. صدف أن أريد بس أذكر نقطة، ذكرنا علامات الخطورة الحمراء، يجب أن نذكر كذلك يعني في أول كم يوم إذا الشخص مصاب بالحمى ماذا عليه أن يفعل. طبعا عليه أن يأخذ المشورة الطبية يعني في المركز الصحي أو في المستوصف. ممكن يأخذ خافض للحرارة، وهذا يساعد في راحة المريض أو تخفيف الآلام، لكن هنا المهم أنه خافض الحرارة يكون فقط من نوع الباراسيتامول أو الأدول أو الأسيتامينوفين، يعني ما يكون من نوع البروفين ولا الأسبرين. سبب أنه البروفين ممكن يأثر على عمل الصفائح ويزيد احتمالية النزيف، وبالتالي اللي عنده حرارة نحاول نتفادى البروفين، ويحصل على اللي هو خافض الحرارة يكون أسلم شوية، أسلم يعني اللي هو الباراسيتامول.
4: نعم.
6: كذلك طبعا المصاب يجب أن يحافظ على الإماءة بشكل معتدل، ما يحتاج أنه يشرب كميات كبيرة من السوائل، لكن يجب أن يتجنب أنه يصير عنده جفاف، فيجب أن يحافظ على الإماءة، يشرب سوائل بشكل معتدل، ويحصل على المشورة الطبية، ويطلب من الطبيب يعني إذا كان أنه يفكر هل ممكن يكون عندي حمى الضنك، هل يحتاج أن نفحص يعني. فأحيانا لفت انتباه الطبيب كذلك يكون شيء منه فائدة.
4: نعم بارك الله فيك. طيب متى تبدأ العلاج وكيف طرق العلاج بإذن الله؟
6: نعم، العلاج بشكل عام هو علاج الداعم، يعني حاليا لا توجد أدوية يعني خاصة لحمى الضنك، وإن كان هناك أبحاث وعلماء يحاولوا يطوروا مثل هذه الأدوية، لكن حاليا اللي هو العلاج الداعم. أهم شيء على الطبيب أنه يعرف علامات المرض، ويعرف من المرضى لازم يفحصهم عشان يحصل تشخيص صح.

0: يعني تزيد الحالة يعني سوءا، فالواحد ما يصر على أخذ مضاد حيوي إذا كان حمى هي حمى الضنك، إلا حالات قليلة جدا يعني يعتقد أنه فيها التهاب بكتيريا بالإضافة. في الوقت الحرج يجب أن المريض يكون تحت المراقبة، يجب فحص الدم بشكل منتظم في المستشفى، المحافظة على الإماءة بشكل متزن، بالتالي تفادي أنهم يعطوا المريض سوائل أكثر من ما يحتاج، وكذلك تفادي أنه المريض يحصل له جفاف. وعادة المرحلة هذه بالعلاج الداعم هي تمر من تلقاء نفسه، مناعة الجسم تبدأ تقضي على الفيروس ويتحسن المريض. المهم المحافظة على سلامة المريض واستقراره أثناء ما هو يمر بهذه المرحلة الحرجة، ولا سمح الله إذا تدهورت الحالة يعني يكون هو في المستشفى فيستطيع أن يحصل على دعم إضافي على حسب الحاجة. وهذا هو يعني العلاج بشكل عام، هو العلاج الداعم.
1: طيب، فرص إنه العدوى للأشخاص مثلا اللي مناعتهم شوي، دكتورنا الكريم؟
0: طبعا أي شخص عنده يعني أمراض مزمنة أو نقص في المناعة فقد تكون العدوى أخطر عليهم بالفعل، بالتالي يكون هذا الأشخاص يعني والكبار في السن كذلك، من عنده السكري والضغط والقلب، يعني كل هذا الأشخاص لازم ياخذوا احتياطات أكثر إنه ما يصابوا بمثل هذا المرض.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، بالنسبة لي احنا دائما للأمراض المعدية يعني هنالك كمان دور للمنزل، يعني العلاج المنزلي.
0: نعم
1: أيوة، خلينا نتكلم على هذا الجانب.
0: بالفعل، يعني احنا نتكلم انه اول مرحلة من المرض اللي هي مرحلة الحمى اول 3 إلى 7 أيام، فمعظم الاشخاص الا اذا كان تعبان بشكل شديد او عنده جفاف شديد او عنده امراض مزمنة قوية وبالتالي عنده خطورة عالية، هؤلاء قد يكون يحتاج إلى التنويم، لكن معظم الأشخاص ممكن علاجهم في البيت بالعلاج الداعم بالنصائح هذه التي ذكرناها، الإيماء المتزنة، خافض الحرارة، تجنب أدوية اللي ممكن تسبب نزيف مثل البروفين أو الأسبرين.
1: بارك الله فيك.
0: فليست من الأشخاص الأصحاء يعني من يستدعي التنويم ممكن تكون إذا دخل في المرحلة الحرجة وظهرت علامات الخطورة الحمراء، هذيك الساعة يجب التنويم في المستشفى.
1: طيب، هل في فرصة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد التشافي إنه يرجع نفس الشخص ينصاب مرة ثانية؟
0: أيوة، هذا السؤال مهم دكتورة فنة. مثل ما ذكرنا الفيروس، فيروسات حمى الضنك 4، 1، 2، 3، 4. الشخص إذا أصيب بإحدى هذه الفيروسات الـ4 غالبا تتكون عنده مناعة بحيث لا يصاب مرة أخرى بنفس هذا الفيروس المحدد، مثلا رقم 1، لكن ما زال معرض للإصابة بفيروس رقم 2، 3، و4.
1: نعم.
0: يعني يقدر يصاب الشخص في حياته تقريبا 4 مرات من حمى الضنك، وبالتالي نعم للأسف يعني ممكن الشخص يصاب مرة أخرى، وللأسف بعد الإصابة الثانية تكون أخطر من الإصابة الأولى وأشد،
1: سبحان الله.
0: وبالتالي الذي أصيب يعني هذا عليه يعني 2 ضعف المسؤولية أنه يتجنب الإصابة الثانية.
1: بإذن الله سبحانه
0: نعم
1: وتعالى. كمان إذا المصاب مثلا كان طفل، هل في فرصة أن تكون أشد من الشاب من الكبير السن؟
0: هذا سؤال ممتاز. هي في جميع الأفراد ممكن تكون الإصابة شديدة، وشاهدنا بعض الحالات. من خبرتي وتجربتي أعتقد الأطفال نسبة التشافي عندهم والحالات الحرج التشافي أفضل والحالات الحرجة أقل عن الكبار في السن، لكن المرض ممكن يكون خطير على جميع الأفراد.
1: طيب دكتور زيد، في سؤال كمان جاني، هل هنالك لقاحات معينة مثلا بإذن الله سبحانه وتعالى تساعد في الوقاية من الإصابة بحمى الضنك؟
0: سؤال ممتاز جدا. طبعا لأن المرض يسبب مشاكل كبيرة في أنحاء كثيرة من العالم، هناك الكثير من الدول تبحث عن لقاحات كيف ممكن نتجنب المرض. مثلا هناك لقاح من اليابان تاكيدا، هناك لقاح من البرازيل،

0: كذلك البوتانتان. لكن اللقاحات في حمى الظنك صعبة تطويرها بسبب اللي تكلمنا عنه، أن عندك 4 أنواع من الفيروس، فاللقاح يجب أن يصيب الأربعة، زائد اللقاح يجب أن يضمن أن المريض الذي أخذ اللقاح إذا أصيب مستقبلا بنوع من الفيروس مثلا لا يغطيه اللقاح، أو أصيب بالفيروس، لأن اللقاحات ما دائما تحمي 100%، يجب أن الدراسات السريرية تظهر أنه الإصابة بعد اللقاح أخف من الإصابة بدون اللقاح وليست أشد. فهذا
1: واضح.
0: من الفيروسات القليلة اللي عندها هذه المشكلة، عندها هذا الخطر، إنه الشخص إصابته الثانية أخطر أقوى من الأولى. بالتالي هذه المسألة يعني جعلت إنه تطوير اللقاح أمر أكثر أصعب لهذا الفيروس من غيره. زائد إنه مثلا تم تطوير لقاح في البرازيل من مؤسسة البوتانتان، لقاح ممتاز جدا، جرعة واحدة يغطي 4 أنواع من الفيروس واشتغل بشكل ممتاز. لكن مثلا لا، في الدراسة السريرية بدأوا يعني عطوا اللقاح، أعتذر، وبعض الناس وأظهر حماية، فكان نتائج ممتازة. لكن إيش المشكلة؟ إنه الحماية نوع الفيروس اللي كان منتشر كان نوع واحد أو اثنين فقط، وأنواع الأخرى ما شافوها في هذه الدراسة السريرية. بالتالي في نهاية الدراسة يقول أوكي، اللقاح كان آمن، كان فعال ضد هذا النوع وهذا النوع، لكن ما نعرف كيف بتكون النتيجة على النوع الثالث والرابع. فاضطروا إنهم يمددوا مدة الدراسة عشان يشوفوا إلين ما تجي أنواع أخرى. بالتالي تطوير اللقاح يعني صعب لهذا الفيروس، لكن الحمد لله هناك لقاحات تم تطويرها وأظهرت نتائج. هناك مثلا لقاح التاكيدا الياباني مفيد، لكن يعطى فقط إذا الشخص أصيب من قبل، يعني الشخص الذي لم يصاب من قبل ما يعطى هذا اللقاح، لأنه لا سمح الله إذا أصيب ممكن بعض الأفراد تكون إصابتهم أقوى، لكن الشخص اللي أصيب من قبل ممكن يعطى اللقاح ليجنبه إصابات جديدة في المستقبل من أنواع أخرى، وبالتالي في هذه الحالة يكون مفيد.
1: نعم.
0: وهناك لقاحات أخرى كذلك يتم تطويرها. السؤال هو في عمان هل اللقاحات ضرورية ومن نعطي ومن يستفيد؟
1: نعم.
0: يعني ممكن نقول إن الشخص المصاب من قبل ممكن يستفيد من اللقاح الموجود اللي هو التاكيدا، لكن هل يعني يستدعي الوضع الوبائي في عمان أنه يتم إعطاء اللقاح لجميع الناس؟ أعتقد هذه مسألة أصعب يعني إثباتها، لأنه الفيروس نفسه ممكن تحويطه بإجراءات الصحة العامة، وبالتالي ممكن تكون الحالات أقل مما يستدعي إعطاء لقاح لجميع الناس. فأتوقع يعني في عمان الاستراتيجية تتركز أكثر على الوقاية، وإذا كان برنامج قوي في الوقاية من هذا المرض فبتكون نتائج جدا ممتازة، وقد لا نحتاج حتى إلى يعني اللقاحات بشكل كبير.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتور زيد، احنا نرجع مرة ثانية ونعول على العلاج المنزلي لعلاج أغلب الأمراض المعدية، ومن ضمنها المشكلة اللي احنا نناقشها اليوم. كثير من الأهل تستفسر، ويعني ويظنوا أنه هنالك في وصفات معينة مثلا غذائية، هل يساعد مثلا بإذن الله سبحانه وتعالى في تقليل الحدة والمدة؟
0: والله هو يعني بشكل عام الغذاء الصحي يعني يعتبر جزء من الدواء بحد ذاته، أوكي؟ فبشكل عام إنه الشخص يأكل مأكولات خفيفة على المعدة، طازجة، نظيفة، غنية بالفيتامينات، غنية بمضادات الأكسدة، ما تسبب لعيان وعياء، ما يكون فيها نسبة ملوحة عالية جدا أو زيوت مكثفة جدا أو تكون اللي هي الأكلات اللي الألترا بروسيست، اللي هي مصنعة بشكل كبير، يعني تكون أغذية مطبوخة بطريقة صحية وتكون مكوناتها ذات جودة عالية ومتنوعة ومفيدة للجسم وغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. هذا النوع من الغذاء مهم
1: نعم
0: لجميع الناس في وقت الصحة وفي وقت المرض. إنه هل هناك عشبة معينة أو دواء شعبي معين ضد يعني حمى الضنك؟ هذا ما نعرفه. وإحنا في يعني في الطب الحديث يعني نستند إلى
1: أدلة والبراهين.
0: الأدلة والبراهين،
1: نعم
0: والشيء اللي ما يصحبه دليل أو برهان يعني يكون شيء نظري أو تجريبي، فيصعب أن الشخص يعني يوصفه إذا هو شيء تجريبي، لأنه بعض يعني مثلا يعني في على مر التاريخ كانوا الأطباء يستعينوا بعلاجات معينة، لكن لما يتم دراستها بطريقة علمية نجد أنه ضررها صار أكثر، كان في الحقيقة أكثر من نفعها.
1: نعم
0: فالأفضل يعني نستند إلى أشياء يعني مثبتة وأدلة وبراهين، والطريقة العلمية يعني من الطرق الأساسية التي نستمد هذه البراهين. لكن الواحد يقول أنه بشكل عام الغذاء الصحي، الغذاء اللي هو خفيف على المعدة، الغذاء الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، الغذاء الذي هو يعني من مكونات ذات جودة، مكونات متنوعة، مكونات قريبة من الطبيعة وليست مصنعة بشكل كبير، مكونات ليست يعني فيها ملح بشكل عالي أو سكر بشكل عالي أو زيوت بشكل عالي. هذه الأغذية ننصح فيها للجميع.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى، ما أحلى هذه النصائح. دكتور زيد، في نقطة
0: نعم.
1: كمان بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه الإصابة بحمى الضنك وتشخيص الحالة، آلية العزل، هل هنالك مثلا طرق عزل خاصة الحين في طلبة الطلبة بشكل عام، يعني المدارس الجامعات؟
0: أيوة. بشكل عام الشخص يعني الحين الفيروس هذا يختلف عن الفيروسات التنفسية، مثلا تتذكروا جائحة كوفيد والإنفلونزا، يعني نحاول أنه نعزل المريض عشان ما يعدي الآخرين.
1: نعم
0: حمى الضنك بشكل عام يعني ما تنتقل من إنسان لآخر بشكل مباشر، يعني أو عن طريق مثلا الكحة أو يعني فقط وجود في نفس الغرفة. عرفتي؟ يعني الانتقال 99% منه عن طريق الفيروس، البعوضة.
1: نعم
0: فطريقة يعني منع الانتقال، وهذه النقطة المهمة يجب أن يعني نركز عليها، هي منع انتشار هذه البعوضة
1: نعم
0: في المجتمع.
1: نعم
0: وفي الحقيقة ما تعلمناه من حمى الضنك أن هذه مسؤولية الجميع في المجتمع،
1: واضح
0: مسؤولية وزارة الصحة، مسؤولية البلديات، مسؤولية كل
1: الإنسان نفسه،
0: مواطن وكل
1: واضح.
0: مقيم.
1: بارك
0: نعم.
1: الله فيك، بارك.
0: أيوة. فهنا اللي نبغى نتكلم عنه هو ما هو المطلوب من الجهود من جميع أفراد المجتمع
1: نعم الحد
0: للقضاء
1: على
0: على هذه
1: الانتشار.
0: البعوضة، الحد على انتشارها، وبالتالي إذا راحت البعوضة عنا بيروح هذا المرض معها إن شاء الله.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. في سؤال كمان جانا دكتور زيد،
0: نعم.
1: الفرق ما بين الملاريا، كون إنه كمان يعني المسبب بعوض، وبعوض حمى الضنك.
0: ممتاز. البعوضة مختلفة. هذه البعوضة الزاعجة هنا، بعوضة الملاريا بعوضة مختلفة.
1: نعم
0: أولا زائد فهذا الناقل مختلف، والمسبب المرض المختلف. في حمى الضنك فيروس دنجي أو الضنك، في الملاريا هي الباراسايت الطفيليات بلازموديوم فالسيبرم، فهذه من الطفيليات التي تنتشر في الدم. فطبعا السؤال ممتاز وفي محله، لأنه كلا هذه الحمى وهذه الحمى تنتشر عن طريق البعوض وتسبب حرارة ولها مخاطر فتشبه الملاريا، لكن في الحقيقة البعوضة فصيلتها مختلفة، وهذه الحمى الظنك فيروس، بينما الملاريا هي باراسايت أو طفيليات.
1: بارك الله فيك.
0: والملاريا لها مضادات وقائية للمسافر إلى مثلا بلاد فيها الملاريا، مثل شرق أفريقيا، كينيا أو زنجبار أو جنوب آسيا أو أي دولة فيها الملاريا، فهناك مضاد وقائي يستطيع الشخص يأخذه وننصح به وبالتالي يجنبه الإصابة. والملاريا كذلك المصاب يقدر يتعالج بالمضادات الملاريا، لكن كلا هذه الحمى خطيرة وهذه خطيرة. الملاريا طبعا كانت تنتشر في عمان، لكن الحمد لله بجهود وزارة الصحة تم القضاء أو يعني تم الحد بشكل كبير من انتشار البعوضة، ومع هذا المجهود وانحسار البعوضة انحصرت الملاريا، وتقريبا الآن اختفت يعني من عمان كانتقال محلي. الحالات الملاريا التي نراها هي انتقال، يعني هي حالات تقال يعني مستوردة، يعني شخص سافر إلى بلد فيه الملاريا وأصيب بالملاريا هناك ثم عاد إلى عمان مع أعراض وتم تشخيصه بالملاريا.
1: بارك الله فيك.
0: فهذا يعطينا حافز إنه إذا استطعنا إنه نسيطر على البعوضة الزاجة، وهي شوية أصعب السيطرة عليها. ليش؟ لأنها البعوضة الزاجة تحب تكون في البيوت، في الحوش، في الأوعية، الأواني الفخارية، الأواني البلاستيكية، حتى في يعني أي مكان وحل أو أي مكان متجمع فيه الماء، أو حتى إطارات السيارات ممكن تجمع فيها كمية صغيرة من الماء، وهناك تقوم البعوضة الزاجة بوضع بيضها، والبيض ممكن يستمر هناك فترة طويلة ثم يفقس وتخرج البعوض وتبدأ تتغذى على الناس وتبدأ تسحب الفيروس وتنقله إلى الآخرين. فبالتالي يجب أن يعني نضرب دورة حياة البعوضة الزاجة هذه، فيجب أن نحرمها من أماكن التكاثر في المجتمع، أماكن تكاثرها في المنازل، في الحدائق، في المناطق العامة، في بيوت الناس. يجب أن نحرمها من هذه الأماكن التكاثر،
1: بإذن الله،
0: وبهذه
1: بارك الله
0: الطريقة إن
1: فيك.
0: شاء الله بنقي المجتمع من حمى الظنك.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. في نقطة كمان نبي نعرج لها أخوي أو زميلي دكتور زيد، لما نذكر هذه المشكلة ترى هي ما مرتبطة بفصول معينة. في جاني سؤال إنه دكتور فنا، هل هي مرتبطة مثلا بموسم نزول الأمطار؟ رأيك؟
0: بالضبط، هذه نقطة مهمة بالفعل. هناك يعني عوامل تزيد من قدرة البعوضة
1: بعوض.
0: هذه على التكاثر.
1: نعم
0: الأولى هي الجو،
1: نعم
0: يعني الحين الجو لما يكون حار فوق 35 درجة فهذا البعوضة ما تحب هذا الحر. ما حد يحب هذا الحر، فتصير ما تحب يعني ما
1: ما
0: تقدر
1: تحب
0: تتكاثر.
1: تتكاثر،
0: أيوة
1: متشرطة بعد هاي البعوضة.
0: متشرطة. أيوة طبعا الجو البارد جدا القارس كذلك ما تحب البعوضة،
1: بعوضة، نعم
0: لكن احنا ما عندنا الجو البارد القارس هذا، عندنا الجو الحار. فالحمد لله هذا يعطينا فرصة في فصل الصيف خصوصا في شمال عمان انه يصير في انحسار للبعوضة، فهذه عامل طبيعي مساعد للسيطرة على المرض. النقطة الأخرى، البعوضة طبعا تحب الأجواء اللي هي أكثر معتدلة، فتكون فصل الخريف يعني من الآن فصاعد إلى شهر 5 تقريبا، هذه الأشهر الحرارة تكون ملائمة للبعوضة. وإذا صارت أمطار تصير في كثير برك للماء في أماكن مختلفة، يعني ممكن يتجمع الماء على أسطح المنازل، في حدائق المنازل، في مناطق عامة، فجأة حصل كان مكان جاف وصار فيه وحل، وهذا الوحل إذا استمر يعني فترة أيام أو أسابيع يصبح مكان للبعوضة أنها تتكاثر. تضع
1: نعم
0: بيضها في هذا الماء الراكد، مهما كان صغير الماء الراكد إذا حصلت البعوضة فبتستخدمه. فيصير تصبح كل هذه التجمعات المياه صغيرة كانت أو كبيرة تصبح مكان لتكاثر البعوضة، وبالتالي بعد موسم الأمطار بالفعل نشاهد زيادة في البعوض، يعني هذا شيء واضح. فإيش نسوي؟ لازم بعد موسم الأمطار نبحث عن كل هذه البرك الماي ونجففها،
1: نعم
0: ننشفها، وبالتالي نحرم البعوضة من أماكن التكاثر. وفي بيوت الناس مثلا، لكن يعني النقطة هنا أنه ما لازم يكون في أمطار عشان تحدث تجمعات للمياه. ممكن نحن الماء اللي نستخدمه في الحدائق، برك السباحة، النوافير، سقي الشتلات في الأواني الفخارية، كل هذه إذا لم إذا صار فيها برك من الماء ولم تكن معقمة ولم تكن معالجة ولم تكن يعني فيها الاحتياطات، بالتالي تصبح أماكن تكاثر. فسواء كان في أمطار أو لا، ممكن تتكاثر البعوضة في المجتمع إذا ما أخذنا الاحتياطات.
1: أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى أن الجميع صراحة ينتبه لهذه المعلومات القيمة، ودائما احنا نقول الوقاية خير من العلاج، وخاصة في هذه الأمراض اللي ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى الوقاية منها. تذكر أيام كورونا دكتور زيد لما كنا نقول مسافة الأمان، غسل اليدين، تذكر مدى فعالية هذه المعايير أو هذه البراكتس، هذه الممارسات الصحية؟
0: بالفعل
1: ونحن يعني تذكر لما كنا نطلع عبر أثير الإذاعة جزاهم الله بخير ونوعي ونقول يا جماعة التزموا التزموا، كيف كان هذا الموضوع؟
0: بالفعل
1: فبالتالي كمان لو أسقطنا هذا على الأمراض المعدية بشكل عام، وخاصة مثلا حمى الضنك، بتجد لها مليون، سبحان الله، مليون طريق.
0: نعم.
1: ما أحلى الحوار معك دكتورنا
0: لا
1: الكريم.
0: دكتورة، فأنا بصراحة يعني بالنسبة لحمى الضنك يعني ممكن يكون وضع اليوم أسوأ بكثير من ما هو عليه. ومن العامل الأساسي للسيطرة على هذا المرض في عمان هو مجهودات التي قامت بها وزارة الصحة وقامت بها البلديات وقام بها المواطنون. وأتوقع أعلن معالي وزير الصحة وقت قريب أن هناك انخفاض في الحالات،
1: نعم
0: وهناك أرقام واضحة تدل على هذا. مثلا في 2024 كان هناك انخفاض في الحالات في مسقط، محافظة مسقط، بنسبة 93% في سنة 2024 عن السنة اللي قبلها. طبعا هذه السنة ظهرت أكثر الحالات في الباطنة، وبالتالي تم تعزيز الجهود في الباطنة وانخفضت الحالات هناك. فالجهود التي تقوم بها وزارة الصحة على رأسها معالي وزير الصحة دكتور هلال السبتي والله يحفظه، ومديرية مكافحة الأمراض عمان CDC، كانت دكتورة أمل المعني والآن دكتور زكريا البلوشي، وهناك الشباب كلهم، دكتور عادل الوهيبي، وكل الطاقم وكل البلديات، جهودهم خلف الكواليس
1: صحيح،
0: لا نسمع عنها
1: لكن
0: كل يوم لكنها
1: نرى
0: حثيثة
1: نتائجها، بارك الله فيك.
0: ونرى نتائجها. وطبعا يعني في الصحة العامة يعني النجاحات هي النجاح في الصحة العامة هو اختفاء المرض، يعني مثل ما يقولوا بالإنجليزي no news is good news. يعني أحيانا يعني أحيانا اللي يجلب الأخبار هم المصائب، يعني صارت مصيبة يلا صارت أخبار، لكن يجب أن يعني نحتفل كذلك بالنجاحات التي يحققها زملائنا في الصحة العامة، خصوصا عندما ينجحوا ويختفي المرض أو يقل وتصبح أخباره أقل. يجب
1: بارك
0: أن
1: الله فيك،
0: نحتفل بهذا الشيء، هذا
1: أتفق،
0: هو الخبر الحقيقي في
1: أحسنت،
0: الحقيقة.
1: بارك الله فيك. ما أحلاها من خاتمة، تتفق معي؟
0: يعطيك
1: الساعة
0: العافية،
1: راحت، جزاك
0: خلصت
1: الله.
0: الساعة بسرعة دكتور.
1: الله يوفقك إن شاء الله دكتور زيد الهنائي، شكرا جزيلا،
0: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
1: أحسنت، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
1: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف، هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
6: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن كتاب مثل الشجر في الذاكرة للشاعر العماني طاهر العميري، وهو مجموعة شعرية تدور نصوصها حول الذاكرة، الطبيعة والحب والفقد. من خلال هذه المجموعة نطرح على الشاعر أسئلة تتصل بالتجديد الشعري وبالسياقات التي تحكم تجربة الشاعر اليوم. كيف تتغير القصيدة مع تغير اللغة والواقع المحيط بها؟ وما الذي يعنيه التجديد الشعري بالنسبة إلى شاعر يكتب في هذه اللحظة؟ صدرت المجموعة الشعرية مثل الشجر في الذاكرة عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومسندم للنشر والتوزيع عام 2026. مرحبا بك طاهر، نحن سعداء بك في إصدارات عمانية.
4: أنا أكثر سعادة، شكرا على هذه الدعوة الكريمة.
3: أنت تفتتح هذه المجموعة الشعرية بمقولة لبورخس: أكتب لنفسي وأكتب لأصدقائي وأكتب كي أخفف من عبء مرور الزمن. وحتى أيضا تستأنف هذه الكتابة عن الكتابة بمقولة لقاسم حداد: كلما جاءت الكتابة أكتشف لها طريقة جديدة. يعني هذه العلاقة بالكتابة خصوصا في ظل هذه التغيرات اللي نعيشها في العالم، أو حتى الشعور بأنه أنا أكتب لأصدقائي أو أكتب لنفسي، أنا ما أكتب لأحد آخر، هذا التواصل المباشر المعلن من قبل الشاعر أو الكاتب مع محيطه المباشر، لأي درجة الوعي بهذه المسألة تغير علاقتك بالكتابة؟ وأيضا هذا التمسك بوسيط مثل الكتابة في العالم المتغير العاشين في اليوم.
4: أولا تبقى الكتابة يعني هي قلق وهم ذاتي في المقام الأول، وأعتقد بالنسبة لي هي متنفس، فمن أجل هذا أنا أستمر في الكتابة من خلال الشعر، من خلال حتى الكتابات النقدية، كل ما له علاقة بالشعر سواء نقدا أو كتابة، لأن هو الهدف الأسمى من الوجود بالنسبة لي أني أتنفس شعرا وأعبر وترجم أفكاري، أحلامي، تطلعاتي، آمالي، وأحاول أن أتقاسمها مع المحيط حولي. فمن ذلك أكتب لنفسي وأكتب لأصدقائي وأكتب كي أخفف من عبء مرور الزمن، لأن الزمن يمر بثقل علينا. فهي الكتابة هي المتنفس الوحيد أمل.
3: نعم.
4: إلى جانب المقولة الثانية قاسم حداد: كلما جاءت الكتابة اكتشف لها طريقة جديدة. دائما الشاعر يواصل تأمله لكل ما يكتب، وأنه يكون عمله جديد متجاوز لعمله السابق، بحيث أنه لا يكرر نفسه. دائما نبحث عن طرق جديدة في الكتابة بحيث أنه نواصل تعمقنا ونواصل تحقيق أيضا هذا الهدف.
3: نعم، جميل. طيب على ذكر النقد طاهر، أنت طبعا لك كتابات نقدية وحكمت أيضا في مسابقات شعرية كثير، هذه المسافة بين القصيدة وبين الكتابة النقدية عن القصيدة هل هي واضحة بالنسبة لك، أم الأمر قد يكون يعني متشابه على اعتبار أنه كليهما يتعامل مع الشعر؟
4: صحيح. في النهاية أنا أدور في دائرة الشعر، حتى علاقتي النقدية مع الشعر هي متماس مع الشعر، اكتشافه يعني محاولة سبر أعماقه أيضا وتقديمه، يعني مثل ما أقدم أن القصيدة أكتبها أيضا أقدمها من خلال قراءة نقدية أتأملها، يعني أتلذذ بالكتابة حتى على القصيدة في النقد أو تقديم تجارب. فعلا أشعر براحة نفسية وأشعر أني لازلت أدور في نفس الدائرة.
3: نعم.
4: هي دائرة الشعر.
3: نعم
4: اقترب
3: جميل.
4: وافتح.
3: نعم طيب احنا نقرأ القصيدة الأولى موزونة، ثم القصيدة التالية تفعيلة، وهكذا طيلة المجموعة الشعرية. قد يبدو سؤالي تقليديا، لكن للأسف ما زال هذا الموضوع محل جدل، هو التجديد الشعري على الأقل في الشكل، بين الوزن بين الشعر الحر. لأي درجة اللعب في هذه المساحات بالنسبة لك مهم؟ وأيضا كيف شايف النقاش حول هذه المسألة في عمان، وين وصل؟ لأنه دائما كان في هذا الجدل، مش بس في الشعر الفصيح ولكن حتى في الشعر الشعبي، وربما يكون أقسى حتى في الشعر الشعبي، على اعتبار أنه شعر مفترض أو متوقع منه أن يكون قريب من الأرض، من الواقع.
4: صحيح، ومن الناس.
3: نعم.
4: هو في النهاية يعني تبقى القصيدة يعني هي التي تفرض لحظتها. أحيانا يأتي الإيقاع موسيقيا على شكل شطر أو بيت شعري، فتأتي هكذا القصيدة يعني تنساب تلقائيا من تلقاء نفسها لا تعمدها. لكن أنا ما عندي مشكلة أبدا في الشكل، سواء جاءت عمودية وتأتي أحيانا تفعيلة وأحيانا تأتي متخلصة من الوزن أصلا. فاللحظة هي التي تفرض نفسها، وأنا دائما يعني أنتبه للشكل المعماري للقصيدة، أني يعني عودا إلى مقولة قاسم حداد، اكتشف لها طريقة جديدة. فأعتقد أن الشاعر أن يكتشف أشكال كتابية جديدة أيضا، وأنه لا يقف أمام يعني عند نمط أو شكل كتابي معين، لأن كل شكل يمنحك مساحته وقدرته وطاقته الكتابية. وأحيانا تكون اللحظة الشعورية هي اللي تفرض الشكل أو تختار الشكل الكتابي للنص، وإلى جانب القلق، هذا قلق التجديد والبحث عن أشكال جديدة. يعني أكتب حتى التفعيلة اللي أكتبها أحاول أن يعني أكتبها بشكل جديد ومغاير، مثل نعم. بعض النصوص تخلصت حتى من القافية، وبعض النصوص يعني اعتمدت على الجملة الشعرية الطويلة،
3: نعم.
4: وبعض النصوص اعتمدت على تقنية التدوير العروضي، الإمساك بالتفعيلة واستمرارها وتصاعدها.
3: نعم. يعني أنت تقول في قصيدة سيجارة، يدهشني الوزن بس يدهشني الوزن بس النثر يفتني. يعني خبرنا أكثر عن هذا. يعني ربما قصيدة النثر أو النثر، قصيدة النثر طبعا، وهذا أيضا محل جدل إذا تسمى قصيدة أو لا. يعني ما أنا ما قرأتها، ما بعرف إذا ما كان عندي يقظة كافية في المجموعة الشعرية، بس هل ممكن كتابة الشعر الشعبي أو النبطي في قصيدة النثر؟
4: أنا كتبت هذه القصيدة فعلا في فترة كنت أقرأ قصيدة نثر كثيرة،
3: نعم.
4: فمغرم فيها كثير ومفتون فيها، وكنت في اللحظة حتى وأنا أكتب القصيدة هذه العمودية أتساءل هذا السؤال اللي طرحتني الآن، هل بإمكاني أني أكتب قصيدة نثر عامية أو شعبية بحيث أنها تتخلص من الوزن العروضي، ما أقول لإيقاع، إيقاع يظل حاضر. فكانت الفكرة حاولت أوصلها من خلال هذا البيت، أنه قد يكون هذا البيت يبشر بأشكال شعرية جديدة أكتبها في المستقبل. وفي محاولات يعني في يمكن نصين أو ثلاثة محاولات الخروج عن الوزن، بس يدهشني الوزن. أنا أيضا لازلت مخلص للوزن وأحب الإيقاع، إيقاع العروضي وإيقاع اللغة أيضا من الداخل، لأن أشعر أن الوزن يعني جزء أصيل من القصيدة، وهذا ما يمنعني من كتابة القصيدة العمودية لأن تفتني أيضا بإيقاعها.
3: نعم. طيب هذا ممكن حتى يودينا إلى سؤال آخر طاهر، اللي هو الفرق بين أصلا مفهوم الشعر النبطي ومفهوم الشعر الشعبي. يعني نحن شفنا بدأنا نشوف القصيدة تدخلها حتى تعبيرات من العالم كذا. يعني أنا أذكر قصيدة لواحد عماني كان فيها ماركيز لشاعر عماني، فيها تعبيرات حتى قادمة يبدو من الأدب المترجم، أو حتى من التقنية وما إلى ذلك. ففي ناس تقول ممكن نقدم مقاربتين لهذا الشعر، في شعر نبطي اللي هو هذا الشعر اللي باللهجة المحكية، خليني أقول طبعا هذا تبسيط للتعريف، وفي الشعر الشعبي اللي هو قريب من الشعب، اللي هو خليني أقول من حتى كبار السن، من شخص ربما ما يكون أكاديمي متعلم مدري إيش، بس هو شعر أيضا جميل ويعكس علاقة بالذات بالطبيعة بالآخرين. إيش رأيك بهذه المقاربات؟
4: أنا أقول إنه لكل زمن دولة ورجاله. يعني الشاعر الحديث اليوم مثل ما ذكرت أنت قد يكون أكاديمي، قد يكون دكتور، زين، إلى جانب التعليم والثقافة والاطلاع، هذا كله بطبيعة الحال راح ينعكس في الكتابة الشعرية. ما ممكن أنك كشاعر تعيش زمن غير زمنك. نعم نحن نقرأ الشعر الموروث، يعني مثل ما موجود معنا في الشعر الشعبي عندنا أيضا في الشعر الفصيح القصائد العمودية والكلاسيكية والتقليدية، لكن شاعر هذا الزمان لابد أنه يكتب ثقافته ومعرفته قراءته، يعني يذكر ماركيز أو يذكر مايكوفسكي أو يذكر قد يحضر في اللحظة.
3: نعم.
4: ما رأيك بشاعر مثلا يزور مثلا نصف مايكوفسكي في موسكو؟
3: طيب هذا ما تعتقد أنه رح يعزل الشعر في منطقة مع النخب مع الخبراء، بينما هذا الشعر لطالما كانت قيمته الأساسية في أنه طالع من عند الناس، هو مثل خليني أقول حتى مدونة تاريخية للعلاقات فيما بينهم. النساء الغير متعلمات حتى الآن في كتابات نقدية كثيرة في الخليج العربي على سبيل المثال جالسين يطلعوا عن العلاقة بالحب، العلاقة بالآخر، وهم نساء يعني غير متعلمات أبدا. فهل لو فعلا كتبوا بلغة هذا العالم إحنا نخسر في الجانب الآخر ثراء خاص بشكل آخر من الحياة؟ ما أريد أقول طبعا هو لا مش أقل أبدا من هذه الدائرة اللي فيها النخب
4: طبعا، لكن أيضا إحنا نراقب إيقاع الحياة وكيف تطورها.
3: نعم.
4: يعني أنا ما ممكن أن هناك شعراء يكتبوا هذا النوع من الشعر العامي أو الشعبي البسيط أو لا، ما أقصد بسيط بمعنى أن القيمة.
3: نعم.
4: أقصد اللغة اللي يقدر يفهمها الناس أو العاديين أو جميع.
3: نعم.
4: الناس اللي هي لها علاقة بالفنون المغنى مثلا، لا زالت هذه الأشكال موجودة.
3: نعم.
4: تتعايش مع بعضها البعض.
3: نعم.
4: بس أنا كطهر ما أقدر.
3: نعم. يعني أنت عايش في سياق آخر.
4: سياق آخر وما تلقيت هذه الثقافة.
3: نعم.
4: فإذا جيت أنا أكتب الأشكال هذه اللي تكلمنا عنها الحين فكأنما أقلد.
3: نعم.
4: لكن أنا ابن ثقافتي فأكتب الشكل الشعري الجديد.
3: نعم.
4: بلغتي هذه، يعني سواء سميتها عامية أو شعبية أو نبطية، هي اصطلاحات. يعني أنا أنتصر للشعر، يعني وأعتقد أنه هو شعر حتى لو يعني قلنا هذا شعر فصيح، هي تسمية نطلقها نحن على الأشكال.
3: نعم.
4: أو على الأشكال المكتوبة يعني، لكن هي تظل يعني روح الناس وتطلعاتهم وآمالهم.
3: نعم.
4: هذا.
3: طيب سؤالي الأخير في هذا الجانب طاهر، هل تستفيد من الأطروحات المقدمة؟ بما أنه الشعر أنت ذكرت قبل قليل هو واحد سواء فصيح أو مجرد مسميات، هل تستفيد من الأطروحات اللي قدمت حول الحداثة في الشعر العربي سواء من أدونيس، بداية من أدونيس أو حتى من الحركة في الستينيات في بيروت وصولا لهنا والجدل اللي استمر طويلا؟ هل الشاعر القصيدة الشعبية هل أيضا بحكم السياق الجديد هو مشتبك مع هذه الأطروحات؟
4: طبعا طبعا، وأنا نعم. قارئ جيد كل هذا اللي ذكرتيه.
3: نعم.
4: قارئ جيد لأدونيس وتجارب الحداثة.
3: نعم.
4: من أجل هذا ستجد انعكاسه في هذا الديوان.
3: نعم.
4: وأنا أحب هذا العالم، يعني العالم الحديث وأشكال كتابية حتى الجديدة، سواء في الرواية أو في الشعر الفصيح أو قصيدة النثر أو حتى في القراءة التاريخية والفلسفية.
3: نعم.
4: كل هذه غذاء اليوم اللي أتغذى به.
3: نعم.
4: من أجل هذا ستجد كل هذا ينعكس في مستوى اللغة، يعني هي المدخلات تساوي المخرجات. فأنا أقرأ لشعراء الحداثة بعمق شديد، ويكاد لا أقرأ غيرهم، يعني أقصد أن القصيدة الفصحى أقرأها يعني بعمق شديد وأحبها، يعني معظم الكتب في مكتبتي، لأن أصلا الإصدارات في الأدب العامي وشعبه هي قليلة.
3: نعم.
4: فالثقافة اللي تلقاها هي ثقافة فصيحة.
3: نعم.
4: والشعر الذي أحبه حتى الشعر المترجم، أنا أقرأ كثير شعر مترجم. عشان كذا كتير راح كثير من الأصدقاء يقولوا لي لغتك بدأت تتفاصح، أنا ما عندي مشكلة، يعني هذه مسألة ما أهتم فيها كثير.
3: نعم.
4: لأن أنا أكتب ثقافتي، يعني هذه اللغة اللي حين أتحدث بها هي لغة مزيج بين العامي والفصيح.
3: نعم.
4: لماذا لا أكتب هذه اللغة؟
3: نعم جميل. طيب إحنا نقرأ من بداية الديوان إلى تقريبا القصائد الأخيرة، وهي قصائد مهداة، ورح أعود لهذه القصائد. ثيمة الحب، كل القصائد هي عن الحب. يعني وكذلك ربما حتى في تجاربك السابقة، هذا الحب، هذا يعني المعين الذي لا ينفد خليني أقول بالنسبة للشاعر، إيش أهمية هذه الثيمة بالنسبة لك؟ وكيف كتابتها تتغير مع مرور الزمن، حتى مع مرور يعني مع تقدم تجربة شاعر سواء في الحياة في العمر وأيضا في تجربته الشعرية؟
4: يبقى الحب والقلق الأوحد الكبير يعني بالنسبة لي، وهو الأكثر ما يشدني للكتابة.
3: نعم.
4: يعني علاقاتنا الإنسانية هذه المتعددة، تجاربنا، ارتطاماتنا اليومية في الحياة بكافة أشكالها يعني مختلفة. فأنا لا أستطيع أني أمسك اللحظة الشعرية، قد تأتي اللحظة الشعرية من جملة، من كلمة، من ابتسامة، من موقف، فأترجمه شعرا. فعلا يعني هو بشكل عام يعني يكاد يكون شعر الحب يسيطر على مجمل ما يكتب من شعر.
3: نعم.
4: هو ليس غريبا يعني، رغم أنه في نصوص ذاتية وفي محاولات الخروج، ودائما هذا
3: بس حتى الذاتية تتقاطع مع الحب. أنا حسب ما قرأت في المجموعة كذا
4: تتقاطع مع الحب، تقاطع،
3: وكأنه حتى يتم اكتشاف هذه الذات من خلال الحب.
4: قد يكون هي حاجة إلى الحب.
3: نعم.
4: يعني أحيانا الإنسان يكتب لما يحتاج إليه.
3: نعم جميل. طيب أنا دائما أسمع هذه الملاحظات خصوصا من مثلا الأصدقاء اللي ما يسمعوا الموسيقى العربية وعندهم كذا موقف منها، يقولوا كل قصائد كل الأغاني كل قصائد العربية هي عن الحب، بينما التجارب الموجودة سواء حتى أمريكا اللاتينية، في مش بس في المركز في أوروبا وأمريكا، حتى في آسيا، في اشتباك مع السياسة، مع الواقع اليومي، مع الأسئلة الوجودية بعيدا حتى عن هذه المسألة. صح. العلاقة بالدين، العلاقة بما إلى ذلك، ويكتب شعر يعني بمعالجات فنية.

0: هو سبب هذا الفقر يعني شنيع وقاسي. بالنسبة مثلا للمشاهد اللي نشوفها يعني دائما, يعني الشعر مسألة جدا صعبة أمل, يعني هو ليس وثيقة نكتبها عن حادثة أو مقتل أو حرب أو غيره. كيف بإمكانك أنك تمسكي باللحظة الشعرية وتمسكي باللغة, تحافظ على اللغة بحيث أنك ما تكتبي بيان؟
1: نعم, بس إحنا قبل شوي قلنا بأنه الشاعر ما يقدر يخرج عن سياقه. صح. وعن العالم اللي هو عايش فيه. صح. وهذا جزء من العالم. ومرة أخرى مش بالضرورة إنه القصيدة اللي تكون تشتبك مع هذا إنها تكون قصيدة غير فنية, يعني ممكن تكون فنية جدا.
0: صحيح. نعم. هي القدرة على إمساكها باللحظة. نعم. يعني نعم. قرأنا كثير نصوص يعني تتحدث عن مواضيع مثل هذا تكاد تكون خالية من الشعر.
1: نعم.
0: يعني هنا القدرة, لكن مثلا نستذكر مثلا أمل دنقل.
1: نعم.
0: زرقاء اليمامة وغيره, ولا تصالح وغيره.
1: نعم.
0: إنه فعلا قصائد سياسية.
1: نعم.
0: لكن استطاع أن يحافظ على الشعرية في القصيدة.
1: نعم.
0: يعني وهذه قصائد يعني تأثر فيها كثير من الشعراء. فلازلت بعدني أقول أنه أيضا شعر لازال قريب من هذا العالم, هناك نصوص كثيرة.
1: نعم.
0: يعني أنا أذكر في فترات زمنية كنا نشارك في الملتقيات في المهرجانات, كان جل النصوص يا أمل تدور حول هذه المواضيع, مواضيع الفقر, مواضيع السياسة, وأنا أتذكرها جيدا.
1: نعم.
0: وكثير نصوص فازت, ربما في الأونة الأخيرة بدأ شوية تراجع قليلا.
1: نعم.
0: زين, بدوا الناس يعودوا إلى مربعهم الأول.
1: ليش برأيك هذا جالس يصير؟ يعني على الرغم من هذه التغيرات الكبيرة فيما حولنا, ويعني إحنا يعني خليني أقول جزء منها, يعني إحنا جالسين نشوف كيف المنطقة. صحيح. جالسة حتى إحنا هنا. صحيح. في الخليج, وعلى الرغم من ذلك في هذا الانسحاب خليني أقول من الاشتباك مع الفضاء العام ومحاولة إيجاد خليني أقول فسحة صغيرة بعيدة عنه, هل هذه نوع جديد من الغربة خليني أقول, أو هو تغريب حتى بسبب السلطة كيف تتحكم في حياة الناس وتدفعهم إلى مناطق جديدة؟
0: هو هكذا, هو قد يكون هروبا أيضا.
1: نعم.
0: أنت تهرب إلى الحب, إلى القصائد الذاتية.
1: نعم.
0: يعني هروبا من عالم آخر يعني أكثر فظاعة.
1: نعم.
0: إلى جانب أن أحيانا يلقى الشاعر يكتب القصيدة الذاتية وهو في داخله كثير من الهموم, من القسوة, من المشاهد التي يراها كل يوم, قد لا يشير في قصيدته إلى هذا الأمر.
1: نعم.
0: لكن تشعري حجم الانزعاج داخل النص.
1: نعم.
0: والألم, يعني الألم الذي تكاد تفيض به القصيدة. لكن هو ما ممكن أن ينفصل الشاعر عن عالم المعاش.
1: نعم.
0: لكن تبقى ترجمة هذا الواقع إلى نص. هل سيترجم بشكل مباشر بحيث أنها تظهر الفكرة واضحة هكذا, ومثل ما قلتي أيضا يعني الشروط العربية صعبة جدا في الكتابة.
1: نعم صحيح, هذا ربما يعني مسألة كثير مهمة. طيب إحنا نريد نسمع قصيدة حب منك.
0: هذه القصيدة كتبتها في لحظة تأمل للأغاني العربية.
1: نعم.
0: يعني نتكلم من قبل شوية, لماذا لا تكون الكلمات التي تغنى في الأغاني بذاك العمق؟ لماذا هذه السطحية والمباشرة والعادية حتى في العلاقة مع الحب؟
1: نعم.
0: يعني صارت أكثر النصوص يعني جاهزة أو مجانية.
1: نعم.
0: لكن طبعا تدخل الموسيقى والصوت ويصنع منها.
1: نعم.
0: فقلت لماذا لا أحاول كتابة قصيدة غنائية؟
1: نعم.
0: بشروطي طبعا.
1: نعم.
0: فكانت هذه أغنية أشتاقها رغم قسوة ليلها, وانتظر فجر النهار البعيد أشتاقها, والدروب المعشبة تزدهر بالغيم يمطر قصيد. يا شاردة يا شاردة في المدى, يا راحلة في الضباب, جيتك سما ممطرة تلفظ شعور الغياب, وتردني لك ليالي ناعمة تسألك عن أغنية مورقة في الذاكرة ما تغيب, عن أغنية بعثرتها موجة وارتبك في لحنها دم عاشق وارتجافة حبيب. يا أغنية يا أغنية ذابت في ماي العتب, يا عاشقة تحلم بغيمة الذهب, صدري مجرة عواطف هايمة, وارضك صخر تنبت أشجار التعب. واشتاقها شعرها الراكض بليلة سهر, والنجم ضايع شريد, واشتاقها صوت بلله الندى, والمطر زهر الزمان الجديد.
1: جميل جميل. طيب خلينا نبقى مع القصيدة ومع هذا الإيقاع. أنت تميل للتجريد كثيرا. يعني أنا تقريبا في كل القصائد لم أجد إشارة مباشرة لحاجة في الحياة اليومية, حتى هذه المحبوبة تبدو كذا, يعني أشبه خليني أقول حضورها مش يومي, كأنها فكرة أكثر من إنها شخص أو جسد أو حضور مباشر.

0: يعني ما نشوف مثلا لون شعرها، ما نشوف لبسها، ما نشوف وين تداوم، ما نشوف يعني كل الاشياء اللي خليني اقول حتى قصيده النثر تلمسها اكثر ربما في الشعر الفصيح. احنا نشوفك تميل الى التجريد وتحفر في اللغه اكثر. هذا بالنسبه لك واضح ولا انت بعدين تكتشفه في قصيدتك؟
1: بعدين اكتشفه.
0: نعم.
1: يعني قد تنبهني له قصيده اخرى مثلا كتب شاعر، اهتمام بالتفاصيل الصغيره خاصه.
0: نعم.
1: في قصيده النثر.
0: نعم.
1: اهتمام بالتفاصيل الصغيره، فاتوقف هكذا واكتشف ان هذه التفاصيل غايبه في قصيدتي.
0: نعم.
1: وفعلا اشتغالي باللغه.
0: نعم.
1: زين، والتجريد مثل ما قلتي يسيطر اكثر على النص اكثر من الاهتمام بالتفاصيل الصغيره.
0: نعم، جميل جدا. طيب انت هنالك اكثر من قصيده اهداء، هناك هداء لسماع عيسى، إسحاق الخنجري، وخميس المقيمي، وطبعا مع حفظ الألقاب وتحياتنا لهم أكيد. دعنا نبدأ من سماع عيسى. تجربة سماع عيسى مهمة بالتأكيد للشعر في عمان وحتى في سياقات أخرى كثيرة. كلمنا أكثر عن هذه العلاقة بسماع وبالشعر.
1: سماع عيسى هو أكثر شاعر كتب على الأشجار.
0: نعم.
1: وفي الفترة الزمنية هذيك كنت أقرأ أعماله، فكنت الأشجار لا تغادر مواطنها الأصلي وكثير من الأعمال، فلاحظت حضور الشجرة بشكل قوي جدا من البيئة العمانية. نص غافة جاء هكذا صدفة، إنه في غافة في الحارة.
0: نعم.
1: وأنا راجع من العمل أكتشف أنها قطعت.
0: نعم.
1: فعلى رأي درويش سماء ناقصة.
0: نعم.
1: في شيء ناقص اليوم.
0: نعم.
1: يعني تقطعوا هذه الغافة اللي أنا كل يوم مر عليها وأنا رايح وأنا جاي، وفي الوقت اللي أقرأ فيه ديوان سماع عيسى الأشجار لا تغادر وطنها، فكانت مفارقة غريبة.
0: نعم.
1: جدا.
0: نعم.
1: فكتبت نص على ضوء هذا المشهد، فعلا أحس في نفسي أن هذه متعود وجودها، وهي غافة قديمة يعني المكان المزروعة فيه في الأصل مزرعة.
0: نعم.
1: فهي آخر ما تبقى من هذه المزرعة، لأن المنطقة تحول إلى منطقة سكنية، فآخر ما يدلل على وجود مكان الزراعة هي هذه الغافة، وصبحنا الصبح وهي مقطوعة. فيعني حزنت حقيقة، ومثل ما قلت أنها تقاطعت من سماع عيسى، فكتبت هذه القصيدة رثائية في هذه الغافة.
0: نعم.
1: اللي كانت تظل المدخل الحارة.
0: طيب احنا قبل ما نختم وبسألك سؤال أخير وبعدين بتقرأ لنا الغافة. أنت هذه مجموعة اسمها مثل الشجر في الذاكرة.
1: نعم.
0: ومجموعتك السابقة وأحدى مجموعاتك السابقتين كان اسمها وطن أخضر.
1: صح.
0: هذا الهم اللي له علاقة بالشجر وبالخضار وبالطبيعة.
1: صحيح.
0: نعم. إيش يقف وراءه؟
1: يقف وراء الحنين البعيد.
0: نعم.
1: أمل، يعني المدنية اكتسحت كل شيء، ويعني وأخذت كثير من طفولتنا وذكرياتنا، علاقاتنا بالمزارع، علاقاتنا بالنخيل، علاقاتنا بالأشجار، اللمبة، المانجو، البيذان، كل هذه.
0: نعم.
1: بدأت تختفي من الحارة اللي أسكنها أنا.
0: نعم.
1: فصرت أعيش معها في الذاكرة.
0: نعم.
1: وأنا أعشق اللون الأخضر، وحتى لما أسافر أبحث عن الأماكن المكسوة خضار.
0: نعم.
1: حقيقة فيشدني منظر الطبيعة، يذكرني أيضا صف يعني فرق كبير جدا، لكن تبقى هذاك الحنين البعيد فعلا.
0: نعم. إذن خلينا نقول هو نوع من التشبث بالذاكرة، بالطفولة، بما جالسين نفقده يوم بعد يوم أكيد يعني مع تحديات جديدة. كان ودي نحكي أكثر حتى عن الذكاء الاصطناعي والقصيدة اليوم، لكن للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. قبلها خلينا نسمع غافة المهداة إلى سماع عيسى.
1: إن شاء الله. غافة إلى سماع عيسى. كانت تزين مدخل الحارة بفروعها وبظلها الأخضر، مبللة بالماء وأزهاره، والضوء بين أوراقها يكبر. كانت أمل للمغترب داره، رعب المسافة حولها يصغر، مأوى عصافير المساء جاره، تحرس أمان الليل لا يضجر. يمرها وادي العرش فاره، في قسوة الجدران يتكسر، ويمرها ليل الأسى كاره، عن وحشة الأيام تتخبر، أخت النخيل العشب واثارة، برد الحيارة صيفها الممطر، تحصل وجوه العابرة تارة، وتشيع الغياب تتذكر. كانت سماء في مدخل الحارة، وأحلام تحت غصانها تسهر.
0: جميل. هل في شجر آخر قادم في الطريق طارق بتجارب جديدة؟
1: قد تكون غابة أشجار أيضا. أشتغل، لازلت أشتغل على القصيدة وعلى النص وعلى الشكل الكتابي الجديد
0: إن شاء الله. شكرا طاهر على هذا الحوار عن المجموعة الشعرية مثل الشجر في الذاكرة، عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومسندم للنشر والتوزيع عام 2026 للكاتب طاهر العميري.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: معجون الأسنان من الرماد إلى الأنبوب الحديث. هل تساءلت يوماً متى بدأ تاريخ معجون الأسنان الذي نستخدمه كل صباح؟
1: يعود أقدم سجل معروف لمادة تشبه معجون الأسنان إلى مصر القديمة قبل نحو 7000 سنة، وكان الخليط يتكون من قشر البيض المحروق، الرماد، وحجر الخفف المسحوق، وكان يستخدم للحفاظ على الأسنان نظيفة، وإن كانت الوصفة غير لذيذة أبداً.
0: في القرن 18 قبل الميلاد كان الصينيون خلال عهد أسرة تانغ يستخدمون خليطاً من الملح والنعناع العشبي والجينسينغ لإنشاء عجينة لتنظيف الأسنان، وكان المعجون فعالاً في إزالة جزيئات الطعام وتنظيف الأسنان.
1: أما الهند فلديها واحدة من أقدم الإشارات المسجلة إلى معجون الأسنان، وقد كتبت في النظام الطبي الهندي التقليدي الآيورفيدا الذي يعود تاريخه إلى القرن 4 قبل الميلاد، حيث يصف النص مزيجاً من الملح الصخري والخردل والعسل كمادة تشبه معجون الأسنان. ومع مرور الوقت تطورت الوصفة بإضافة أوراق شجرة النيم التي تتمتع بخصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات وكذلك القرنفل.
0: أما العرب فقد انتشرت لديهم ثقافة السواك، وهو عبارة عن قطعة خشبية من جذور شجر الآراك قبل أن يخترع أبو الحسن علي بن نافع الشهير بزرياب أول معجون للأسنان شاع استخدامه في جميع أنحاء الأندلس.
1: أما أول وصفة عربية مكتوبة لمعجون الأسنان فقد جاءت في كتاب الوساد في الطب في القرن 11 للطبيب والعالم ابن وافد من طليطلة، وكانت مكوناتها من أوراق النعناع والريحان والسفرجل والخوخ وأوراق الورد وأوراق الليمون ومسحوق صابوني.
0: ثورة معجون الأسنان الحديث بدأت عام 1824 عندما قام الكيميائي الأمريكي بيبودي بإضافة الصابون إلى معجون الأسنان للمرة الأولى، لكن جرى استبدال الصابون بكربونات الصوديوم عام 1850، وهي المادة ذاتها التي لا تزال موجودة في بعضها حتى اليوم.
1: لكن المفاجأة الكبرى حدثت عام 1892 عندما اخترع طبيب الأسنان الأمريكي واشنطن شيفيلد أول معجون أسنان يباع في أنبوب معدني بدلاً من العلب الزجاجية، وقد استوحى ذلك من أنابيب ألوان الرسامين، ليبدأ الشكل الحديث لمعجون الأسنان وهيدروبروكسيد الهيدروجين، وعرض في الأسواق من قبل شركة كولغيت عام 1896.
0: وفي عام 1914 أضيفت مادة الفلورايد لأول مرة، وبحلول عام 1955 أطلقت شركة كولغيت أول معجون أسنان مضاد للتسوس ليدخل كل بيت تقريباً، لتتوالى لاحقاً صناعة معاجين بكل النكهات والخصائص من تبييض الأسنان إلى تقليل الحساسية.
1: لذلك عندما تضع المعجون على فرشاة أسنانك في المرة القادمة تذكر أن العناية بابتسامتك بدأت قبل أكثر من 7000 سنة. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
0: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
0: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
0: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
0: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
0: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
0: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
0: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب،
2: نجوم لا تغيب.
1: لا تغيب،
0: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
0: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
0: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
1: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: خالد تاجة 1939 إلى 2017. أيها الأصدقاء، النجم الذي لن يغيب عنا تعددت أدواره وتنوعت.
0: لقبه الشاعر العربي الكبير محمود درويش بأنتوني كوين العرب،
1: واعتبرته مجلة التايم الأمريكية عام 2004 أحد أفضل 50 ممثلا في العالم.
0: إنه النجم العربي السوري الذي لن يغيب، خالد تاجة.
1: هذا الممثل العربي السوري ولد في حي ركن الدين في دمشق.
0: ولد عاشقا للفن،
1: بل ولد فنانا.
0: لماذا قلت عنه ذلك؟
1: لأنه في سن 8 من عمره اكتشف أنه مولع بالرسم وأغرم بخيال الظل.
0: وفي 10 من عمره بدأ يتردد على مسارح دمشق 7 كالنصر والرشيد والأندلس.
1: خالد تاجة
0: أدى بطولة عملين مسرحيين من تأليف وإخراج أحد أساتذته في المرحلة الثانوية،
1: ثم انتقل عام 1956 إلى فرقة المسرح الحر مع توفيق العطري.
0: هذه الفرقة ضمت نخبة من الفنانين الكبار أمثال صبري عياد وحكمة محسن وأنور البابا، وكان يرأسها الفنان الراحل عبد اللطيف فتحي.
1: قدم خالد تاجة حينها عددا من أدواره على الخشبة، لينتقل بعدها إلى الكتابة والإخراج المسرحيين.
0: لم تكن حياته بعيدة عن الأدوار التي جسدها في العديد من المسلسلات.
1: امتزج في أدواره الفرح والحزن حتى في أيامه الأخيرة كما كان في حياته الحقيقية.
0: نجوم لا تغيب.
1: خالد تاجة.
0: أصدقائنا، أتعرفون من هو سائق الشاحنة؟
1: أجل، أنا أعرف، إنه النجم الذي لن يغيب، خالد تاجة.
0: في عام 1965 اختاره المخرج اليوغوسلافي بوشكو فوتونوفيتش لبطولة فيلم سائق الشاحنة.
1: في هذا الفيلم قدم دوره السينمائي الأول.
0: قامت المؤسسة العامة للسينما بإنتاج هذا الفيلم في دمشق في عام 1966.
1: بعد أن ساق الشاحنة بنجاح في ذلك الفيلم، أتته الأفلام الأخرى متتابعة فيلماً تلو الآخر، فمنها
0: فيلم رجال تحت الشمس،
1: فيلم أيام في لندن،
0: فيلم الفهد،
1: فيلم العار،
0: فيلم خير العواج،
1: وغيرها الكثير من الأفلام.
0: انضم خالد تاجة لنقابة الفنانين في 21 من أغسطس من عام 1968.
1: أي دور من الأدوار التي لعبها الفنان خالد تاجة أبقته راسخاً في ذاكرة الناس؟
0: فكر معنا عزيزي المستمع، فلعلنا نحصل على إجابة هذا السؤال منك أنت.
2: معقولة أنت تكون ابني وأنا بخلفك منصل؟
3: لك معقول اسكت عن دم أمي؟ هي جريمة، جريمة قتل، جريمة يا أبو منذر. حتى لو سكت أنا بوسينة، أنت مو أحسن من أمي، مو أحسن من بوسينة اللي حطت راسنا بالوحل. نحن كلنا عايشين هلأ بالوحل، فليش حتى يكون حدا أحسن من حدا؟ كلنا بالهوى سوا لك أبي.
2: عم تعيرني بوسينة، ما هي أختك كمان؟
3: طبعا أختي، وإذا بشوفها هلأ بتبحها وبتبح اللي هربت معه. أنا ما عم عايرك، نحن كلنا هاتنا رجلينا بالفلقة سوا، بس شو نعمل؟ سفينة وعم تغرق فينا، ما نسبح يعني؟ هات أعطيني الشيك.
2: شو بيضمن لي إنك تاخذ الشيك وتروح تشتكي؟
3: لا تخاف، أنت بيع وأنا بشتري، ما أنت بالنهاية أبي.
2: ها؟
3: 1,300,000. لك أنا بدي أسكن هون، أنا بدي أسكن هون، يا دوب المي توصل، يا دوب الكهرباء تجي. معك لبكرة بدي لسه 1,200,000 ورحمة أمي بقبرة يلي انت حطيتها فيه ساويه.

0: أصدقاءنا، هل توصلتم إلى معرفة الجواب عن السؤال الذي طرحناه قبل الفاصل؟
1: أي دور من الأدوار التي لعبها الفنان خالد تاجة أبقته راسخا في ذاكرة الناس؟
0: حسناً، ما دام الصمت يسود المكان، فالمستمع الكريم احتار بين مجموعة الأدوار الكثيرة التي لعبها هذا الفنان طوال مشواره الفني.
1: من الصعوبة بمكان تحديد الدور الأهم لخالد تاجة.
0: صدقتي، فربما يكون دوره الأهم هو شخصية أبو منذر في زمن العار.
1: في هذا الدور أدى تاجة شخصية الرجل القاسي الذي يجري خلف نزواته مشرداً عائلته،
0: بل وأنه ارتكب جريمة قتل بحق زوجته ثناء دبسي بامتناعه عن وضع جهاز التنفس لها.
1: وربما يكون دوره الأهم هو شخصية كريم الأب الحنون على بناته في الفصول الأربعة.
0: وقد يكون أبو عبدو التاجر الجشع متعدد الزوجات في أيام شامية،
1: أو دور أبو أحمد في التغريبة الفلسطينية،
0: لعله الحارث بن عباد في مسلسل الزير سالم.
1: ويمكن أن يكون دوره الأهم في أحد الأعمال الكوميدية مثل مسلسل أيام الولدنة ويوميات مدير عام ومسلسل دنيا.
0: أيها الأصدقاء، ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان خالد تاجة كان قد باشر في كتابة مذكراته الشخصية،
1: متناولاً في تلك المذكرات سيرته وحياته منذ ولادته في دمشق في عام 1939،
0: وصولاً إلى أهم الخطوات في مسيرته الفنية والشخصية كقصص الحب التي عاشها،
1: لأنها محطة هامة في حياته كما كان يقول قبل الرحيل،
0: علماً أنه كان يفكر في ترجمة حياته إلى مسلسل تلفزيوني يضيء جوانب مؤلمة عاشها بموازاة نجاحه وشهرته عربياً وحتى عالمياً.
1: أصدقائنا، النجم الذي لا يغيب خالد تاجة له أعمال درامية ومسرحية كثيرة من الصعب حصرها في هذه الدقائق القصيرة من هذا البرنامج،
0: وبعد الفاصل سنتعرف على الكثير من أعماله التي أبقت اسمه خالدا في سماء الإبداع.
2: ألا يعزينا أنه قد قتل ليوقف الحرب؟ نعم النهاية يا جبير، بدمك تحقن دماء العرب. نعم الغلام، غلام أصلح بين التغلبيين والبكريين.